0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل، ومرحبا بكم في موعد جديد من اول ساعه صباحيه جديده نبداوها مع بعضنا. ان شاء الله يا ربي جمعتكم بديت كيما حبيت، وان شاء الله الجمعه الانطلاقه نتاعها كانت طيبه للناس الكل، وان شاء الله صباحيه جديده نبداوها برشا نشاط برشا حيويه اليوم الصباح. شكرا لكم لاستماعكم لينا، شكرا لكم على مساجاتكم اللي بداو من الخمسه نتاع الصباح من الميكرو الاولين يجيونا على واتساب موزايكا فام 23 513000. البارح فما مستمع قدم التحيه قال مذبية غنيات اكثر فيهم انرجي، دونك على خاطرك اللي زاد اي حاجه تحب تسمعها ولا اي حاجه عندكم مقترح تنجموا تبعثوا لي ديريكتومون. مرحبا بمقترحاتكم الكل، وحاجه تفرحنا برشا كي تتفاعلوا معنا، خاصه برشا توينسه اللي يعيشوا خارج حدود الوطن اللي ديما يتواصلوا مع موزايك فام بالواتساب 23 500 و13000. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. صباح برشا على مروان اللي رافقني في الاخراج. بعد شويه الموعد مع فاطمه، صباح عليها برشا زاده اللي تلقاها بعد شويه في الزابينج، وعنا موعد كالعاده شويه خير مع الاكتواليتي، ناخذ فكره على التوقعات الجويه في الميتيو، هذا الكل مع برشا موسيقى بوكو ديكوفيرت، برشا حاجات نعرفوهم، برشا نوستالجي زاده في السويعه هذه اللي نبداو بها، باش كل واحد يلقى روحه في اغنيه وفي مورسو من اللي قاعدين موجودين في البلايست نتاعنا. هذه فيروز ساعه، خلينا نبداو فيروز صباح ومساء شي ما بين تسا توت سيت في اول ساعه.
1: اول ساعه

0: Is it safe to go home? هكا غنينا جو بونماسا اليوم صباح. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل شكرا لكم على استماعكم الموزايكا فام. مرحبا بتعليقاتكم, مرحبا بتفاعليتكم الكل على واتساب موزايكا فام وعلى البلاتفورم تاع موزايكا فام الكل. هذا موعد مع زابينغ, هو موعد يومي يخليكم يوميا على علم بأهم التصريحات, أدق التفاصيل وكل الضيوف اللي تعديوا في برامج موزايكا فام. مرحبا بكم.
1: زابينغ, احنا في اطار سياسة التقييم الدوري للاداء وللمظهر وللمشهد المروري بصفه عامه, لاحظنا في المده الاخرانيه في خلينا نقول في السنوات الفارطه برشا ظهر قاعده تزداد برشا كما يقولوا مخالفات برشا مخالفين لقانون الطرقات مستغلين في ذلك وقتها في الجور دو بوان. اول حاجه قمه الضغط نتاع المروري في المفترقات ولا في الدخول والخروج من العاصمه تو دي بون من السوايع الامبوتياج مين معناها تلقاها اللي اعوان المرور براتيك مول كله معناها مجدودين في مفترقات وفي ديزاكس في محاور كبيره من البلاد. دونك بعد فوا توفى لي سور دو بوينت ترجع الحاله عاديه انانيه مفرطه معناها تاع بعض السواق ما عندهاش صبر ولا ما عندوش وقت يولي يخالف التالي. ولكن المشكله اللي نحن كسلطات معناها الظاهره دي قاعده تزيد واليوم يخالفوا خمسه او يشوفوا ما فماش معناها احساس بعدم العقاب الرقم يدوبل وهذا اللي قاعدين نلاحظوه. دونك يلزم وقت لي سور دو بوينت وخصوا عباد باش تولي ترفع المخالفات للعباد اللي ما تطبقش القانون. ولكن كيف نلقاو كونترانت اخرى لحد ما يوقف العون نتاع الامن الا والناس الكل تستوي معناها الناس الكل تولي تمشي في دونك رفع المخالفات عند دوريات سيفيل هذا يخوله لنا القانون معناها وانه نرفع المخالفه كيف خلينا بعين الاعتبار ما خوله ولا ما اعطاه القانون للمخالف زاد من ممارسه الاعتراض كي يحب. هو كما الرادار الفيكس هو التصويره موجوده المخالفه تترفع اليا
2: في غياب منظومه هي ماهيش غاليه برشا تسمى منظومه مراقبه عباره على دي كاميرا يتحط يراقبوا المجال الجوي نتاعنا من الاجسام هذيه وهكاك يعني نجموا حتى نعرفوا وين تحت ونجموا حتى نتحصلوا على الاجسام اللي هي تسمى اجسام نفيسه جدا ومهمه جدا نقولوا للبحث العلمي خاصه انه كي نعرفوا وين تحت. نحب نطمن الناس اللي الاجسام هذيه حتى كي توصل يعني حبيبات صغيره ما عندهاش حتى قيمه ما عندهاش حتى وزن لانه يعني الاحتكاك بالغلاف الجوي نتاع الاجسام هذه مش يخليها تنقص تدخل تقريبا القطر نتاعها من نص متر الى متر ولكن الاحتكاك يخليها توصل حتى حبيبات صغيره تندثر في الفضاء عموما.
3: دونك الاكبر بنك هذا 8% من الارباح نتاعها يعطينا حاجه كيما 30 مليون دينار 30 مليار كان ياخذوا الشطار نتاعهم 30 مليار هذوما باش يمشيو للمؤسسات الصغرى كيما قلنا المتوسط دونك قعدوا الافراد حوالي 15 مليون دينار كان اون سوبوز اللي القروض كلها ب 5000 دينار فماش اقل دونك هال 15 مليون دينار البنك هذا باش ينجم يعطي كان حوالي 3000 3080 3100 قرض هذا في اقصى الحالات.
4: اليوم توقفت الدروس رغم تواجد الإطار الترقي الإطار الإداري للمدرسة اللي مش باش نسموها هي مدرسة في مواطن مدينة فريانة من ولاية القاسمين احنا نذكروا بخصوصية المواضيع اللي تهم الطفل الجهينة علاش عطيت اسم مستعار للضحية اللي هو اليوم توقفت الدروس قرار من الأولياء أكثر منه تضامن أو مع مع العائلة متاع الفقير مع الفاجعة اللي مس وجدان التونس الكل معناتها تلميذ يخرج في حصة مسائية العشرة على حصة مسائية العشية على أساس مش يرجع لداره أخي ما يرجعش لداره نطار التربوي حتى قبل ما ندخلوا جهان كان قرر باش يتوجه لعائلة الفقيد لتقديم واجب العزاء في ابنهم اللي هو ابن المؤسسة التربوية هذه كيف ما هو ابن عائلته بحضور المندوب الجهوي للتربية اللي يتحول على عين المكان كي قرروا الأولياء باش معناتها ما تصيرش دروس اليوم.
0: زابينغ, ميرسي بوكو فاطمة. هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم وغدا يكون عندكم موعد جديد مع أخبار جديدة برشا تصريحات جديدة ومعلومات جديدة وكل ما يهمكم إن شاء الله باش تبداو صباحكم وانتم أجو ولا علم باللي تقال الكل. بعد شوية ناخذ فكرة على التوقعات الجوية في بوان ميتيو. إريكا بادو أون أند دون توت سيتي أول ساعة. أول ساعة

بلدورة عملها بينا باتريك برويل اليوم الصباح أو كافي دي ديليس. إن شاء الله نهاركم كله ما فيه كان الخير, وإن شاء الله صباحكم كله بركة كله رزق, صحة قهوتكم الناس الكل. مرحبا بيكم, مرحبا بيكم كنتوا زيدا التحقتوا بينا. ذكركم بأول ساعة من الخمسة متاع الصباح حتى الستة متاع الصباح. خلينا ناخذ فكرة تسويت على توقعات الجوية. ميتيو طقس اليوم 3/6 أكتوبر, طقس عامة مغيم جزئيا مع ظهور خلية رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. اليوم العشية نحكيه على المستوى المناطق الغربية للشمال والوسط, وتشمل تدريجيا الشمال الشرقي. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية, ضعيفة فمعتدلة لبقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية, قليل الاضطراب بالشمال, والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للغدوة الأربعاء 7 أكتوبر الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف, البحر قليل الاضطراب فمحليا متموج. الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل, ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, وتقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلية رعدية محلية مع أمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. ميتيو مازال معكم حتى للستة متاع الصباح. نهاركم مبروك, ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بعد شوي موعد لاكتواليتي والاخبار في ليزيفينمون دو جور. هذه غفريز الغنيه تحبوها برشا باللف الورده عبير دربين. توتسيتي اول ساعه

0: كوزي سيليست زوكيرو شبامي. وصلنا ل 35 دقيقة وقيت لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور.
1: ليزيفينمون دو جور
0: خلينا نحكيو على اهم الاخبار. كيف فلتوا شويه اكتواليتي. نحكيو على وزاره الداخليه البارح ما عرفش كنت تبعتوا الموضوع, اكدت انها باش تتولى تطبيق القانون لحمايه الاطفال ومنع القصر من انهم يكونوا موجودين في المقاهي والحانات, وهذا باش يكون عبر تنظيم حملات ترتيبيه دوريه على المحلات هذيا بمختلف ولايات الجمهوريه, وهذا لضبط المخالفين وزجر زاد المتجوزين. الوزاره زاد في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم الليباوي دائرة القصرين الشمالية زهور بولاية القصرين حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم زادة للكحول والمخدرات. ذي ما كان نشره مجلس نواب الشعب البارح الاثنين على موقعه الرسمي, يقول أنه الأجهزة الأمنية قاعدة تخدم على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية, ونعرف لهذه أولوية قصوى في الفترات الأخيرة, وهذا التصدي زاد المختلف جرائم العنف المخدرات وبث زادة خاصة الطمأنينة عند الأسرة التربوية والعائلات زادة التوينسة اللي هما في حاجة للطمأن هذية. كيف كيف زادة وزارة الداخلية تضيف أنه أجهزتها تدخل بصفة عاجلة وقت فما رصد متاع أي استغلال للأطفال وإلا تهديد سلامتهم, وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية, ويتم زادة اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي اللي تكون مخالفة. دونك كذا فيما يخص الاخبار اللي عنده علاقه بالحملات الدوريه. فموضوع زيد البارح اللي خلى برشا حديث عليه واللي كيف كيف برشا يعتبروها مفاجاه غير ساره, لكن تنجم تكون غير ساره للسائقين المتهورين, ولكن تنجم تكون زيد خبر مهم جدا وتاثيره يكون خارق العاده على الكيس نتاعنا وحتى على عدد الحوادث. شان ربي يلطف بالناس الكل. اداره شرطه المرور اللي بدات في تجربه جديده اللي تعتمد على تخصيص دوريات من اعوان شرطه المرور بالزي المدني, والهدف هو رصد مخالفات المرور تحريرها آليا, وهذا يزيد باش يتم الحد من التجاوزات المرورية اللي شهدت ارتفاع ملحوظ خاصة خلال فترات الذروة. دونك العميد سامي رشيك ورئيس مدير الإدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية يقول انه التجربة هذه راهي انطلقت عندها تقريبا أسبوع في إطار التقييم الدوري للأداء والمشهد المروري, وتم زيد ملاحظة متاع ارتفاع اللافت في عدد المخالفات قواعد المرور خاصة خلال فترات الذروة. قال إنه أعوان المرور بش يكونوا خلال ساعات الذروة متمركزين أساسا في المفترقات في المحاور الرئيسية بش ينظموا حركة المرور, وهذا ساعات يخلي إنه بعض السائقين يرتكبوا مخالفات في أماكن أخرى وين ما يكونش فما جستمون أعوان الأمن, ويستفيدوا من عدم وجود أعوان أمن بزي الرسمي. دونك سولو كذلك يعتبر أنه بالنسبة لي إحساس بالإفلات من العقاب وأنانية مفرطة عند بعض السائقين. هذا اللي دفع إدارة شرطة المرور يعتمد دورية تكون بالزي المدني لتغطية النقاط اللي تشهد مخالفات متكررة. دونك بالآلية هذه الأعوان بالزي المدني عندهم مهمة رصد المخالفة وتوثيقها حتى بالتصوير. دونك ينجم العاون يصور ويتم تحريرها وتوجيهها إلى السائق بصفة آلية, ويمكن اعتماد التصويرة كوسيلة إثبات في حال اعتراض المخالف على المحظور مثلا يعتبر انه ما قامش بالمخالفه. دونك يكون فما الصوره هذية لاثبات الاعتراض. دونك كيف كيف زاد العميد رشيكو يقول انه اعتماد التصوير من قبل الاعوان هي مرحله انتقاليه اون اتوندون الموضوع اللي حكينا عليه اللي هو تركيز لكاميرا نتاع المراقبه المخصصه لرصد المخالفات المروريه.
1: Les événements du jour. اول ساعه

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
1: الحاسة 47 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم لما تسمعوا فينا، كنت أول زيدة حليتو الغاديو. إن شاء الله نهاركم فيكن الخير، وإن شاء الله تبدأوا معنا صبحية خارقة العادة على موزايك فام ومختلف البرامج اللي تكون موجودة معكم. نذكركم اللي البرمجة تبدأ من 5 متاع الصباح تتواصل حتى النص الليل. شو عنا 6 متاع الصباح؟ الموعد يكون مع كيف أحلى صباح كالعادة أمين جارة، والموعد اليومي اللي يكون مع الفقرات اللي تعودتوا بيهم، برشا أخبار برشا جديد وكل ما سنستوا به أنتم. بس تبدأوا إن شاء الله الصباح ببرشا إنرجي، تبدأوا الصباح زيدا معنا وانتم عندكم المعلومة، عندكم زيدا آخر الأخبار وأدق التفاصيل. الموعد يكون مع فاطمة 46 دقيقة. ما تنسيوش زيدا موعدكم يوميا مع الربح في خربش تربح 6:55 دقيقة 7:10 دقائق. وزيدا موعد الأكتواليتي اليوم باش تكون ضيفتنا المديرة العامة لوزارة تكنولوجية الاتصال، المديرة العامة لتكنولوجية الاتصال جوستما، باش نحكيو معاها على موضوع مهم جدا يظهرلي وقررت جديدة جينا من عند وزارة تكنولوجيا الاتصال، ونحكي خاصة على إجراءات اللي تهم الأطفال والإجراءات زادة اللي خاصة تهم تعامل الأطفال مع كل ما عنده علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي. ذاتا نحكي فيه بأكثر تفاصيل مع 7:10 دقائق. معنا مع اسكندر إبراهيم 10 مينوت كرونو 27 دقيقة. تسير زادة تنجموا تكلمون على 71-113-1000 كنت حبوا تصبحوا تربحوا في صباح تربح 200 دينار يوميا زادة من هدية توتال إنرجي في الو كوندكتور مع ايمن مصري. زادة تنجموا انتم تكونوا حاضرين معنا تشاركوا وتربحوا. زادة مرحبا بكم، مرحبا بصواتكم ومرحبا بحضوركم زادة معنا في ساعتنا الثانيه من احلى صباح. وساعتنا الثالثه الموعد كالعاده يكون مع اياد الدهماني الباغوميتر، زادة موعد اخر مع الاكتواليتي والتعليقات اللي تكون بطريقه سريعه، ونختم كالعاده بانتباه اشقال اللي انتم كاش ونستنى فيكم على امتداد 3 ساعات.
0: اول ساعه

صباح الخير صباح النور إن شاء الله نهار مبروك سعيد صبحية 3/6/2026 إن شاء الله بإذن الله الجمعة كانت الانطلاقة نتاعها موافقة إن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم أتمنى ويفتح إن شاء الله بإذن الله البيبان في وجوهكم الكل اليوم الصباح اللي خرجوا بكري توا في الطريق للخدمة إن شاء الله ربي يعينكم إن شاء الله ربي وأنتم خارجين والطقس مازال ظلام إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل وربي يرزقكم الحلال الطيب للي مازال في الدار يحضر في روحه إن شاء الله بإذن الله ماشية موافقة وإن شاء الله الأضواء خضراء ديجا خاصة اللي مازال ما خرجتها ونصور باش تشد شوية في السيركولاسيون نتمنى لك أضواء خضراء من هنا لين توصل الخدمة ولا لين توصل الصغيرات للقراية نتمنى لكم إن شاء الله كل الأخبار الطيبة كل الفريق حاضر معاكم كالعادة من 6-9 بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم كان الربح موجودة معنا كان الأخبار موجودة معنا التحاليل كيف كيف الأخبار الرياضية موجودة أو حتى دقيقة حظ مع أختنا فاطمة إن شاء الله شوية آخر موجودة معنا هل هناك أمطار في هذا الأسبوع أو ما تبقى من هذا الأسبوع وإلا لا بعد شوية لمحة أولى مع نادية في الميتيو شوية آخر مع الوطني رصد الجوي يعطينا أكثر تفاصيل نتمنى إن شاء الله دقيقة وبنينة طريق السلامة لكل أصدقائنا السواق وإن شاء الله نهاركم مبروك سعيد.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الثلاث 6 أكتوبر، طقس عامة باش يكون مغيم جزئيا، من بعد فما ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال، الوسط تشمل تدريجيا الشمال الشرقي، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال، الوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات حتى البحر، وباش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية لكنه قليل الاضطراب بالشمال، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 30-35 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. حتى غدوة 4-7 أكتوبر الحرارة بش تتواصل في ارتفاع طفيف، حتى الخميس الحرارة بش تكون في استقرار. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: ثقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، نهار جديد، طاقة جديدة، باب جديد للخير يتحل. اليوم 6 أكتوبر، كل برج راهو عنده حكايته وعنده مفاجأة، فما شكون الحظ يضحك له، فما شكون يسمع أخبار يفرحه، وفما شكون قلبه يلقى راحة بعد تعب. أول أخبارنا باش تكون للحمل، كلمة حلوة راهي تنجم تصلح برشا حاجات. وأنت يا ثور، اليوم ترتاح أكثر كي تبعد على القلق وتخلي زيد الأمور تمشي بطبيعتها. إلي جوزين، حبك تستغل النهار باش تحكي على حاجة تهمك، على خاطر الحظ وقف معاك. الجوزيرة هو اليوم يحب ويتحب. وانت يا سرطان، قلبك اليوم مرتاح أكثر، والعائلة باش تعطيك دفعة معنوية كبيرة. الأسد، نهار متاع ثقة في النفس والقرارات الباهية، ما تخليش كلمة من حد تنقص من قيمتك، انت تعرف روحك وين تحب توصل. العذراء، خطوة بخطوة تلقى روحك قربت الأهداف متاعك ماديا. مثالش، رتب أمورك وخلي عينيك على فرصة تنجم تجيب لك الخير. الميزان، راهو نهار في جاذبية، في حظ، ممكن تسمع كلامي فرحك وإلا تعيش لحظة حلوة مع شخص عزيز. العقرب، حاجة كنت مقلقتك راهي باش تبدأ توضح، ما تستعجلش فضلك يا عقرب، على خاطر اللي جاي أحسن من اللي فات، والوقت إن شاء الله يا ربي نحن نقوله يخدم مصلحتك. القوس، روحك تحب التغيير والمغامرة، ونهار يعطيك دفعة باش تبدأ حاجة جديدة، فما فرصة قدامك، شد فيها هاكا ما تخافش. اللي جدي، راهو تعب الفترة اللي فات ما مشيش هكاك، اليوم تبدأ تشوف انتيشته، الرزق راهو يحب نفس طويل، وانت الصابر والخير ان شاء الله يا ربي نحن نقولو جايك. والدلو، عندك خبر حلو، عندك اتصال ينجم يبدلك طاقتك، خلي باب الباب، هو نحكيه على الباب، يكون محلول جديد، خاطر الفرص ساعات تجيك من بلاصة ما توقعتهاش. ونكملوا مع برج الحوت، عاطفيا فما تقارب، فما فرحة صغيرة نجم تعني لك برشا، انت راك تستاهل الخير، وما تنسيش شيء فضلك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، أشرقة الأنهار. إن شاء الله شوية آخر عندكم موعد اليومي صباح تربح، وإن شاء الله بإذن الله موافقين وتربحوا ووصل شراء بقيمة 100 دينارك في أنكم تطلبوا كريمة في استندار 71 113,000. أخواتي المخربشات، أخواني المخربشين، رقم البطاقة هو التالي 16 215 185 121 719 6000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود متابعة مراحل تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. وتطرق اللقاء لأبرز المراحل التي تم قطعها في تنفيذ أحكام القانون، فيما اعتبر رئيس الجمهورية أن تراكم البطالة يعود إلى ممارسات انتداب سابقة تمت وفق تأكيده بشهائد مدلسة أو دون استيفاء الشروط العلمية المطلوبة، إلى جانب انتدابات قامت على الانتماء والولاءات. وأشار رئيس الدولة إلى أن عديد العاطلين عن العمل حرموا من حقهم نتيجة ممارسات وامتيازات أدت إلى إهدار المال العام، مشددا على أن تطبيق القانون سيستمر رغم التحديات والعراقيل حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة. عدة مناطق بتونس الكبرى سجلت منذ الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء اضطرابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب، وسيتواصل ذلك لمدة 36 ساعة على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الواحدة بعد الزوال من يوم غد الأربعاء. وتشمل الاضطرابات مناطق من معتمديات المرسى والكرم وقرطاج وحي الخضرة وحلق الواد وسكرة. وأوضحت شركة صناد أن الانقطاع يأتي في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي طابق بنهج ابن رشيق بالبحر الأزرق، حيث تعترض مسار الأشغال قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملليمتر ما استوجب تحويلها. صادرات قطاع الصناعات التقليدية تبلغ 58 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية. عالميا، العلماء كارل دايسروث وبيتر هيجمان وجورج ناجل يفوزون بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2026 تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي تستجيب للضوء وتطويرهم تقنيات البصريات الوراثية أوبتوجينيتيكس، حسب ما أعلنته لجنة نوبل في ستوكهولم. وتتيح هذه التقنية التحكم في نشاط خلايا محددة باستخدام الضوء بعد جعلها حساسة له وراثيا، وخصوصا الخلايا العصبية، مما منح الباحثين أداة شديدة الدقة لدراسة عمل الدماغ والدوائر العصبية، وفتح آفاق جديدة لفهم عدد من الاضطرابات العصبية وتطوير علاجات مستقبلية لها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: سبعة وعشر دقائق. إن شاء الله نهاركم مبروك سيد، وإن شاء الله بإذن الله موافقين طريقة سلامة لكل أصدقائنا السواق وأخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات. إن شاء الله بإذن الله موافقين، وإن شاء الله ربي يحميكم. صباح نور إياد.
1: صباح نور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موافقين يا رب.
0: أمين. بونجور ندو،
2: نهارك مبروك أمين، وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل اللي كيبحلى صباح زيدا والناس اللي تسمع فينا اليوم، موضوعنا في على الخوي باش نحكيو على الإجراءات الجديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكات الانترنت. وزارة تكنولوجيات الاتصال كانت أعلنت البارح عن جملة من الإجراءات الجديدة اللي الهدف منها هو تعزيز حماية الأطفال اللي يكونوا موجودين وعندهم أكسير الانترنت، يكونوا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا في إطار توفير فضاء يكون رقمي أكثر أمان للأطفال، ويعاون زيدا حتى الأولياء على أنهم يتابعوا استخدام الأبناء متاحهم الانترنت. وزي الأولاد موضوع ديما نحكي فيه على الكنترول بارونتال، على أهمية الكنترول بارونتال، كيفاش لازم تكون العلاقة بين ولدك ولا بنتك والتليفون. دونك هذه النقطة اللي شاكي فيها،
0: تكون علاقة عن بعد
2: أي بين الأطفال والتليفون عن بعد، وبين الولي والتليفون عن قرب. فوالا اكزاكتومون،
0: لا الولي وولده مش
2: والتليفون نتاع ولده زيد. اي فوالا. دونك الإجراءات هذه تجي استنادا الى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان 2026، واللي يلزم مزودي خدمات الانترنت انهم يوفروا حد ادنى من آلية الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. شنو هي أبرز الآليات هذه؟ كيفاش اليوم هذا ينجم يعاون الأولياء؟ شنو ينجموا زادة يعملوا الأولياء؟ شنو هي الإمكانيات زادة المتوفرة باش تخلي هالعملية تكون إفيكاس؟ والقرار هذايا هل إنه يلزم مزودي خدمات الإنترنت بأنهم مثلا الزبونين نتاعهم يعلموهم إنه فما خدمات الرقابة الأبوية متاحة وإلا لا، وكيفاش يتم تفعيلها وإلا استعمالها؟ وهذا كنت نحكي فيه، حتى الإجراءات زادة في علاقة بالخدمات المتقدمة للرقابة الأبوية، دونك الكنترول أفانسي اللي يكون موجود على ذمة الأولياء. زي كل شحكيو فيه مع ضيفتنا مشكورا المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال مدام محرزي العوني. صباح الخير، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
3: صباح النور نادرة، صباح النور أمين إياد، كيف الفريق مزيك؟ يعطيكم الصحة على الفرصة هذه ساعة باش احنا نفسروا الإجراءات دوما.
2: شكرا لك أنت على قبول تدخل معنا اليوم صباح مدام محرزي. خلي نبدأ نحكيه على الإجراءات هذية، وبعد نحكيه على الجزء اللي في علاقة بمزودي خدمات الانترنت. دونك حكينا على الهدف من الإجراءات هذية حماية الأطفال، لكن ده نحاول نكونوا عمليين باش نعطيه فكرة للولي قاعد يسمع فينا اليوم الصباح، شنو ينجم الحاجات الموجودة المتاحة في دي باش ينجم يبدأ يفعل مثلا هالكنترول بارونتال في علاقة بالأكسيم تاع ولده ولا بنته للانترنت.
3: بالضبط، دونك احنا اليوم بالاجراءات هذه حبينا نلزموا مزودي خدمات الانترنت. دونك مزودي خدمات الانترنت هما اللي يوفروا لنا خدمات الانترنت اليوم اللي عندنا في الدار. يعني كي باش ناخذوا من عندهم السي بي يو اكل مودام هذاك اللي باش نحطوه في الدار، يلزم المزود نتاع الخدمه يحط ساعه اول حاجه في العقد بند صريح باش يحكي على توفير خدمات الرقابة هذه الأبوية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي. والحاجة الثانية يلزم يوفر دليل وثيقة، يعني احنا اليوم الأولياء منش الكل متمكنين باش نجموا نعرفوا كيفاش نستعملوا هالأدوات هذه، ساعات يعطيها لنا ومن نستعملوهاش أصلا. يعني اليوم احنا جبرنا عليه باش هو يوفر وثيقة يفسر فيها، وإلا دليل يفسر فيه كيفاش الولي يصبها الابليكاسيون هذيك، كيفاش يستعملها، كيفاش يفعلها، وقتاش يوقفها. دونك هذيك علاش اليوم هو الإجراء وجوبية الإجراء في القرار هذا. والحاجة الثانية، دونك الولي اليوم كيفسر له مزود الخدمات كيفاش باش يستعمل اللوتي، يولي هو ينجم يفلتري لي باج لي زوريل نتاع الصفحات اللي دخلها صغيره، يحدد
2: المواقع زيد
3: العمل بالضبط. دونك عناوين المواقع.
0: صباح النور مدام حرزي.
3: صباح النور.
0: هو المشكل مش في المواقع، المشكله في تيك توك ولي ريزو سوسيو، هما اللي اختار بدرجه اولى، المواقع يمكن في درجه ثانيه واقل خطوره برشا.
2: اذا نفس الشيء لي زابليكاسيون مدام حرزي ممكن
0: ما تنجمش تسكر مثلا فيسبوك على دار كامله.
3: اللي هو البلوتي هذا لوتي باش يخلي لك تشوف انت قداش من جهاز متصل عندك بالشبكه نتاع الدار يعني نتاع الريزو نتاع الدار لك سي دونك الواي فاي اللي عندك في الدار اليوم ما فما
0: كل كل كل يعني شويه تكنيك باش نمشيو شويه تكنيك ريسيرش معناتها ما فما شكون يفهم زاد كل حاجه عندها الادريس ماك نتاعها
3: اي جستو مال ادريس ماك
0: كل جهاز عنده الادريس ماك نتاعو دونك ديكو كي تنجم تستعمله هو باش نجم تعمل ريستريكسيون الموجودين اما الريستريكسيون الموجودين هما انك تخلي الجهاز يتصل بالانترنت ولا مش كي يتصل وين يدخل وين لا
3: لا ما انت اليوم تعمل له كل باج ليست نوار نتاع الجي ار ال اللي هو الجهاز هذاك ما يدخل لهمش
0: هما ديز ادريس
3: ديز ادريس
0: هما ديز ادريس ماهوش مثلا ما نجمش انا نقول له اي نحي الابليكاسيون فيسبوك من الادريس ماك هذا ماشي ممكن هذا ولا
1: لا هو ممكن لانه حتى الابليكاسيون حتى الابليكاسيون راهي تستعمل لو ميم بروتوكول اتش تي تي بي بور اكسيدي
0: دونك
1: معناتها اذا انت تي بلوك مثلا لو نون دو دومين فيسبوك بور التليفون الفلاني راهو لا ينجم يدخل من نافيغاتور لا ينجم يدخل من الابليكاسيون نورمالمون عاده لي سيستيم نعرفهم فونكسيون كوم سا
3: اي جوستومون دونك ايد هو اليوم احنا اليو ار ال انت كي باش تحطه باش يبلوكي باش يبلوكي وتعطيه حتى تحدد له حتى لاكسي جينيرال نتاع الانترنت تحدد له قداش الوقت باش ما تخليهوش يفوت الوقت المسموح به الحاجه هذوما الكل هما سميناهم احنا دي فونكسيوناليتي دو باس يعني حد ادنى اليوم فرضناه على مزود الخدمه باش يوفروا للولي
0: مادام حزينا عن تجربه
3: اخرى
0: انا عن تجربه باش نقول لك اللي معناتها المشكل مش في الانترنت ولا مزود خدمه الانترنت نجم لي بارامتر هذوما تحطهم في تليفون ولدك ديريكتومون
3: نجم
0: معناتها خاطر فما مود انفون فما مود انفون في التليفونات نجم تدخل انت تحط التليفون هذاك هو مجعول لطفل عمره هكا وهكا هاو لي ريستريكسيون اللي نحطهم هاو الوقت اللي نجم يستعملوا فيه هاو لي ويقعد يخدم تليفون فقط ويستقبل
3: من شفت مين كان جينا الاولياء الكل نعملوا بالطريقه ذيك احنا
0: انا الحق انا واحد من الناس عن تجربه شخصيه معناتها عملتها
3: والله يعطيك الصحه
0: عاوش اعطيك مثال حتى كان هو مثلا مش معمل على الانترنت تاع الدار مثلا عنده 4G ولا 5G في التليفون تاعو باش يكون يكتب شرق نفس الاشكال خاطر انت حاط لي بارامتر في الكلاود معناتها في التليفون ديريكتومون
3: اي جوستومون احنا كاجراء امين يعني القرار هذا اول قرار يعني خرجناه وفي مرحله اولى خفرضنا على شبكه الانترنت الموجوده في الدار دونك قلنا ذاك اللولوج الاسري والدونك الانترنت
0: من بعد سير ينجم بعد يعمل 4G ويتعدى
1: نحكيو على الزوفان اللي مازال ما عندهمش
0: اما اللي ديال عندي انا التليفون هو اللي يتم البرمجه عليه هو مش الانترنت يمكن بدرجه ثانيه اما اهم حاجه هو التليفون هو
3: صحيح امين هي فما خدمات متقدمه اليوم موجوده يوفروا فيها المشغلين وبهذيك
0: لا مش حتى مشغلين لا يو اس ولا الاندرويد معناتها
3: ليه اي معاك اما احنا ديما كي نحكيو على حل يعني سوليسيون باش تكون وطنيه وحل احنا نحطوه باش نعاونوا به الاولياء وفي مرحله ثانيه باش تكون فما اجراءات اخرى يعني هذا القرار الاولاني في مرحله اولى وباش تكون بعده فما دراسات وقاعدين نخدموا على حاجات اكبر واوسع من
2: مهم
3: هذا
2: برشا مهم برشا يعطيك صحه مدام حرزيه مشكوره جدا على حضورك معنا وعلى المعطيات ويظل الاجراءات كما هكا في الفتره هذه مهم الحديث عليها ومهم زاد الاولياء تعرف اليوم كيفاش تنجم فعليا تتحكم في الاكسي نتاع الانترنت ولدها والا البنتها مشكورة ضيفتنا المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال
0: وضحتك صحة نادرة به يدزم ردوا بين على صغرنا بصراحة
1: سورتو كما مثلا مثلا نادية نادية الانترنت مثلا تخدم عندها كان 6 ل 9 بتاع الصباح
0: بعد 9
1: يقصوا عليها
0: الانترنت يعطيك صحة إياد ونادية أخذوا معنا راجعين
4: مع الفيبر خطفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر خطفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا خطفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر خطفنات الكل انترنت فما خطفنات هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيه الميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونائب، وجديد كنا رخيص، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بن توا ترجع برشا جديد في فوغان، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنة الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز، وعدن حوات في جلسة فان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال إسبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكيلوني، فامي البرهوم وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان. اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون في دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلي فاسي، اكران تاكتيل جيو بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي، دو زيكران دو زيكسبيريان. أرسل تليفون.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر، والفخيد غاكوردومون

0: الفريق عامل معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزايك.
1: إن شاء الله صباح رباح وإن شاء الله بإذن الله موافقين أصدقائنا المستمعين في شهر أكتوبر وما زلنا فوق الثلاثينات من درجات نعم. الحرارة في تونس العاصمة على الأقل بالنسبة لليوم وغدوة مازال.
0: نعم صحيح، هو اليوم اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو ارتفاع واضح في درجة الحرارة، اليوم توصل حتى 34 درجة بتونس العاصمة وهي تعتبر أكثر من المعدلات العادية بفارق تقريبا 7 درجات. بالنسبة للطقس عموما مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكاتف كالعادة السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر مع نزول أمطار وخلايا رعدية تكون مصحوبة حتى بتساقط البرد بأماكن محدودة. يوم الأمس سجلنا بعض الأمطار كذلك بالشمال الغربي والوسط الغربي، رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، طيارات جنوبية صحراوية ومن القطاع الغربي بالجنوب، كعليش مش تظهر معناتها أكثر الارتفاع في درجات الحرارة اليوم. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب بسواحلنا، ببقية السواحل ما عدا بسواحل جهة الحمامات يكون شديد الاضطراب. وبالنسبة ليوم الغد تقريبا نفس ملامح الطقس، تبقى ديما تشكلات الخلايا الرعدية واردة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ديما في فترة بعد الظهر، والارتفاع يتواصل كذلك يوم الغد يمكن بدرجة أو درجتين معناتها القصوى. غدوة نسجل إن شاء الله 35 درجة كحرارة قصوى بمعناتها تونس العاصمة وحتى بمناطق الوسط.
1: حتى اليوم 34 وغدوة 35 إن شاء الله
0: 35 نعم درجة
1: حرارة 36
0: نهاية الجمعة في استقرار إن شاء الله تبقى كيف تقريبا 34-35 درجة نعم. لكن إن شاء الله اللي بشي معناتها إن شاء الله تكون فما بوادر لمحالة نهارة الجمعة، انخفاض واضح في درجة الحرارة تقريبا بفارق 8-9 درجات
1: الحمد لله،
0: هو مع وصول كذلك تقلبات جوية لبلادنا معناتها تفهم هناك كتل هوائية باردة في الطبقات العليا اللي بش توصلنا إن شاء الله نهار الخميس في الليل ونهار الجمعة، تعطينا خلايا رعدية نشطة خاصة بمناطق الشمال بعد تتفرع لتشمل بعض مناطق الوسط. بطبيعة الحال كي نحكي على خلايا رعدية نجم تعطي أمطار غزيرة أو كمية هامة من الأمطار، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع نجم نقوله بداية من آخر هذا الأسبوع شتولي الوضعية الجوية ملائمة لنزول كمية هامة من الأمطار على بلادنا، وإن شاء الله ربي معناتها يرحمنا بالغيث النافع.
1: يعطيك الصحة أخويا صبحي، إن شاء الله
0: شكرا وإلى اللقاء. يعيشك.
2: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوه، لتكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: صباح الخير اسكندر.
3: صباح الخير نهارك زين. مرحبا نهارك زين.
2: صباح خويا.
3: الحمد لله لاباس الحمد لله.
2: تصرف في استقبال لونتين ولا
3: نبرف؟
2: كتبرف والله كان سامحهم الصوت سدى المستقبل.
3: لا
2: يكون نسمع فينا احنا في الاستوديو
3: وبدينا مراد ما يصيرش
2: مشكلة
3: يصير معي
2: عندك والصوت بالضبط
3: مش للدرجة كمان
2: يقرب صرح بصوته قبل لونتين. برافو اسكندر والله تعرف قليل اللي يعملوها الفازة وانت صحيح
3: اي صحيح
2: ما تعيزمك تقوم بكري وتشرب برشا ماء مش صوتك مسرح تبعبع
3: مش بعبيع ويتسمى ذكا عنده معنى واحدة
2: تتحرك الحبال الصوتية
3: به شكرا
2: وتحكينا على لاعب تونسي ينجو من مده طويله
3: بعد هذا كله
2: صحيح
3: ممتاز
2: تحكينا على لاعب في السجن ولا ينجو من
3: السجن. لا الحمد لله هو لاباس يتسمى نحكي هنا على اللاعب السابق للترجي هذا التونسي واللاعب الحالي الاولمبيك شارل روا البلجيكي محمد الموحلي. محمد الموحلي كان تجربه قصيره مع الترجي بعد رجع لبلجيكا مع اولمبيك شارل روا. الملاعب هذا اللي حقته تهمه الاعتداء على شاب داخل متجر في بلجيكا اعتدى عليه بالعنف والنيابه العمومية وقتها في وقت سابق طالبت بالسجن متاعه لمدة 4 سنوات يعني 4 سنين حبس. هذه النيابة العمومية شنو طالبت في الحكم والنهارين ذوما نهارين تاني يقولوا حسب الصحافة البلجيكية الموحلي يقولوا منع من 4 سنوات السجن ذوما وتحكم ب 12 شهر تحت المراقبة. صدر الحكم متاع المحكمة 12 شهر

0: تحت المراقبة وشو فيهم يخضع إلى شروط، فما زاد التزامات معينة يخضع لهم طوال العام الكامل إذا كان يحترمهم بينسور ما يدخلش للسجن محمد الموحلي. دونك يقولوا احنا غسرة وتعديت للعب التونسي ذلك كان مهدد بالسجن 4 سنوات، وقت النيابة العمومية ذكر في قاضي في بلجيكا هي اللي طالبت بأربع سنوات سجن بعد الحادثة اللي صارت له، وفي الأخر المحكمة 12 شهر تحت المراقبة يتسمى سلامات تعديت له بعد الحادثة الأخير.
1: ما نحبش نعلق خاطر ما عنديش منكم حيثيات شنو
0: يعني بدي الحق ما فماش، المهم انه
1: خاطر ما شنو صار شنو نقولوا نقول بيه خايب ما معش
0: لا لا شوف هو في وقت سابق شنو اللي صار، احنا ناخذ منين المعلومات هذوما من الصحافه البلجيكيه، حكاوا عليه وحكاوا على حادثه نتاع متجر تقابل مع شابه ما نعرفش يعرفها ما يعرفهاش الاعتداء شنو بالضبط، هي مشات شكات بيه واضح الموضوع. من بعد شنو من التفاصيل اش فماش ما فماش الله اعلم، لكن احنا في وقت سابق عندنا الجلسة اللي كان تم فيها طلب النيابة العمومية طالبت فيها بأربع سنوات، نقولوا احنا حمد لله علاش احنا رجعنا لهنا للحكم النهائي، مش نقولوا حمد لله محمد الموحلي في الاخر مش يدخل الحبس بعد الحادثة الأخيرة والقضية هذيا وعنده 12 شهر تحت المراقبة، ان شاء الله عادهم سلامات لا اكثر لا اقل.
1: واضح الليلة يا اخي اخر طرح الميسي صايبش على حسابات
0: مع المنتخب الارجنتيني الاعتزال الدولي 20 سنة تبارك الله مع المنتخب
1: صراحة ما تم اللي تبعوا فينا لمدة أعوام عمري ما قلت كلمة به
0: جت اليوم
1: حتى اليوم مش نقول ما
0: فاسس اليوم مناسبة مناسبة يستاهل فيها باش يتقال في برشا كلام به لاعب من أساطير الكورة في وتاريخ الكورة هذا مش اليوم بركة. اليوم هو ماضي ساعة متاع الصباح تقريبا في المونومنتال 85,000 متفرج باش يكونوا موجودين في الملعب، ملايين باش يكونوا خارج الملعب مش في الأرجنتين كاهو نتصور في العالم الكل باش يودعوا ليونيل ميسي في آخر مقابلة ليه مريول المنتخب الأرجنتين يكون مريول سبيسيال اديداس عملت له مريول سبيسيال فيها هكاك النمر نتاعو واسمه بالدوري هذا المريول الخاص باليوم الاعتزال الدولي ليونيل ميسي. الماتش بين شكون بين الارجنتين والبنين، البنين تكون موجوده غاديك وبتلعب المقابله هذه تحت عنوان رقصه التانجو الاخيره، رقصه التانجو الاخيره هي العنوان اللي اختاروه لليله هذايا وللماتش هذايا ليونيل ميسي، فما تحضيرات كبيره للحدث هذايا في الشارع الارجنتيني باش يكون نهار ميسي بامتياز 20 سنة كما قلت لك مع منتخب بلاده اهم نقولوا احنا التتويجات كاس العالم 2022 كوبا امريكا في 2021 2024 ذهبيه الاولمبياد في الصين وقتها في 2008 ممكن هذوما التتويجات الكبيره اللي كانوا الميسي بمريول المنتخب الارجنتيني. ما بين الطلبات اللي جات لمنتخب للارجنتينيين يعني المواطنين غاديك الموجودين في الارجنتين فما صحفي محلي طلبهم قال لهم العشرة متاع الليل ماذا بينا كان الارجنتين الكل
1: ترقد
0: لا استنى في توا حتى التوا خلينا نكمل نقول كلمة خرجوا ماذا بيكم تخرجوا للشبابك تخرجوا للبراكن وتصفقوا الناس كل شو قالت بالله تو انا نخصك انت تكمل علي نادي
1: شاف احنا
0: والله العظيم شوشتوا لي افكار
1: شاف احنا فريق متكامل
0: طالبهم باش يخرجوا للبراكن والشبابك يصفقوا الناس كل على ميسي وقت فرد وقت
1: فهمت
0: دونك يعني من قال على الاقل حتى اللي مش بيحضر في استاد الناس كل تعبر على الحب نتاعها والقلوب كلها تراب الجميل اللي اعطاه اللاعب هذا للمنتخب الارجنتيني طوال 20 سنه. بالنسبه للبنين نحكي لك على البنين زاد المنافس نتاع المنتخب الارجنتيني فما بعض التصريحات اللي يستحقوا انه ناخذوا نحكيوا عليهم كما تصريح حارس المرمى اليوم قال لهم راهو صحيح احنا جايين هنا باش نحتفلوا مع ميسي ويوم تاريخي والناس كل بتتفرج فينا في الماتش هذا اما بالنسبه لي انا راهو لا سبيل الي باش نخليه يمركي قال لهم راهو حتى كان جيت بينالتي في الدقيقه 90 وهو مركيش والبونتو ذاك ينجم يكون اخر بونتو ليه مالو المنتخب الارجنتيني راهو باش نعمل كل شيء باش نحيي البونتو ومش مجين نسهل معاهم انا في ماتش كيما هذا
1: معناتها بين البنين
0: بين بنين يعني مش يحاول يحتفل و...
1: بين البنين
0: ويشد ياخذ الماتش بجدية وفما ملاعب آخر توجه بين يدي إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قال لهم ماذا بينا تحضرونا 25 مريول متاع ميسي رانا ماناش مستعدين بعد ما يوم في الماتش كون نتجارة ونتعاركوا على مريول ميسي شكون شبدا معا قبل شكون دونك هذاك علاش كان الطلب بالنسبة للاتحاد الأرجنتيني معتها النجم
1: جوبيلي معتها كان
0: بيان سور
1: شو المقارنة مع اسكندر كيفاش معتها أغزر هو كيفاش قاعد يكمل في كاريره مع المنتخب وللأسف شوف كريستيانو رونالدو اللي هما زوز صنعوا جيل كامل من كرة قدم كيفاش واحد خرج لميت غضبان ومشى روح وغادر المنتخب وشو ملاعبي كيفاش يحضر في آخر مباراة ليه أنا غلط راه غلط كريستيانو كانوا من بعد الكوب دي موند سي بون معناتها باش تلعب كوب دي موند أخرى كاو اعتزل خويا وخرج
0: ليه حاجته بال يعيش
1: بالركور ما نجمش يوصل لها
0: علاش ما نجمش
1: شوف شوف قداش لازم 21 بونت واخر مع البرتغال مستحيل
0: بين منتخبات وفرق ينجم يخلط
1: علاش يخلط مع الفرق
0: شوف
1: لازم يخلط مع المنتخب
0: اي امين انا علاش قدرهم هذوما الناس برشا خاطر ما يعيشوا بكل كل نهار بالوبجيكتيف كل نهار عنده هدف في اخر غدوه يحب يخلط للالف بعد غدوه يقول لك انا نحب نلعب ماتش انا ولدي يحب ولدي يخلط عليه عنده دي زوبجيكتيف مش هكا كان صوره مسطر لهم كان عين ورا وخرج وكمل
1: عنده مشكله فاش اسكندر اللي ما تنجمش تخليه في الدنيا هو جينيرال ما تنجمش تخلي معناتها انت لي زوبجيكتيف اللي حطيتهم في مخك يكون الثمن نتاعهم غالي برشا
0: هو وين شنو دفع الثمن تاعو
1: ثمن معناتها اللي هو انا نجم عادش حط سقيف المنتخب جمله ثمن اللي دافعوا عنه برشا من برشا كانوا يدافعوا عليه في البرتغال ولو معاش يدافعوا عليه
0: اي ما زاد كمان
1: معناتها قاعد يلعب بالايماج نتاعو هكا نراه واللي هو غلط برشا
0: انا نصوره توفى الحكايه ما نشوف فما السبونسور زاد اللي عندهم راي في الموضوع شحال من البرتغال ما غير كريستيانو البرتغال مع كريستيانو حاجه اخرى دونك باش يتلف الموضوع هذاك نصور في اقرب وقت ويرجع لروحه تو يسكر الالف بونت ويلعب مع ولده بعد وقت يوقف الكره كومبليتمون
1: باه اكبر حكم شوحد يلعب عمره 70 اكبر حكم كره قدم في العالم
0: باه انت قلت قداش أكبر حكم نجم يكون عمره
1: 70
0: ولا مش بعيد
1: 69
0: وعمره
1: 68
0: 78 سنة حكم كرة قدم من بلاد الغان البيت قال اسمه كين رايد عمره 78 طب كيفاش الحاج معناه
1: الراجل
0: اسمع من بلاد الغال من بيت قال اسمه كين رايد عمره 78 عام مازال يحب يزفر ماتشويت قال لك انا راني تو مازلت مستعد نزفر ماتشويت ورغم انه عمل اكثر من 5000 مقابله في المسيره نتاعو ب 5000 مقابله في المسيره نتاعو والموسم هذا هو الموسم رقم 63 في مسيرته وتو قاعد يزفر في ماتشويت الشبان بين 12 و14 عام يقول انه تو البريود هذه نزفر فيها في ماتشويت تاع 12 و14 عام هم اصعب ساعات حتى من مقابله الكبر اللي كنت
1: وايد اصعب
0: كملت انا راني والله كملت اقسم بالله انا قررت انت نقول لك كيفاش تولي نوعيه الاخبار معاكم انتم كيفاش تولي نقول لك كيفاش
1: خويا اسكندر محلي طلتك
0: محلي على الخشا ولا يغزر حتى انتم محليك
1: تصبيح
0: والله صبيح خليتونا
1: نكملوا
0: يا اخي خلينا نحكيوا ساعه نعطيوا الاخبار
1: هكا عطيتهم
0: من بعد افرحوا وضحكوا كيما تحبوا
1: عطيني مش كل شيء فسر مستمعني مش كل شيء انا
0: يودي كلكم انت ومراد وعبد الناصر هاي سيدي وتكمل جي نادي راهو نادي متعدي ونور لها باش تعمل النومرو سايو في الموضوع وفات الفقره وما فيها جاب ربي على الاقل حكينا على الموحلي بكل احترام الراجل من عمل انا 4 سنين حبس
1: الحمد لله
0: شكرا بارك الله فيك
1: نتقابلوا 8 في سبورت اكسبرس
2: دي مينوت كرونو ما تحيرش بلاتي

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح. أونور ولأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران. نعم دوز إكران. الإكران أغير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 ملي أمبيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
2: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124، ولا ادخل على سيت تونيزي بوكينج .com. نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
3: في مونوبري les offres imbattables وحتى 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ. كريم دوش بيريتزا 400 مليليتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو، ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.

0: مزرعة تقف معك بالخير. بيش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صبح تربح.
1: صباح نور يا حاتم.
2: صباح الخير
1: امين. ان شاء الله نهارك اسعد الايام خويا الغالي. صباح رباح ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك ان شاء الله يا ربي امين.
2: عايشك شكرا خويا، تحياتي ليك والاياد وكيف فريق البرنامج.
1: نسلم عليك. تكلم فينا من الفضاء يا اخي. خطا كانك من الفضاء.
2: لا لا لا لا ماشي نخدم
1: خويا
2: كما
1: توانسه. اي خاطر ما كانك طلع الشباك كنت عم زي والعش كان حطه برنور ولا
2: لا في كرهبة بوا خنحي ال
1: يزمك تقف ماذا بيا بخايف خاطر ولا يصوروا راه جماعة ما عنديش عملك بوستير طلعش انت تصور بشوية بشوية طلعش هنا غلط تطلع انت هو اللي تصور.
2: لا لا بس تطرر
1: هكا سفا موظف انت هكا ولا
2: ايه
1: تحب تقول ولا ما تحبش تقول وين؟
2: لا لا عادي نخدم في شركة محترمة جدا.
1: هيك سيبوه سيبوه سيبوه هيك سيبوه مش قلت لاش هو يطلع لي صور في العبيد كيف
2: بدي
1: يا سيدي اليوم عنا طليعة أمورك في التاريخ شنية؟
2: في التاريخ نوعا ما هكا فما شوية ثقافة عام
1: به. يا سيدي اليوم نحكيه على حنبعل. شكونه حنبعل؟
2: حنبعل قائد روماني جاي
1: روماني أو بدينا
2: أيوه من إيطاليا قرطاج
1: ترى بلا سوكس كم نحكي لي هو قائد روماني جاي من إيطاليا إيش نعمل أسس قرطاج
2: أسس قرطاج من المال
1: سيبيا وجاء وحده ولا كيف ولا جاب الأولاد معه
2: ما الحقيقة الديتاي ذي ما عنديش فرشة أنا أكيد جاء معه
1: بلا عليسة تكون منه ولا
2: عليسة لا ما تصورش
1: به وأميلكار يعرفوا ولا ما يعرفوش
2: بون هما تو جغرافيين مش بعض على بعض
1: كارتاج وأميلكار مش بعض على بعض تريبيان تريبيان به تحب نصالح خليك هيك ولا خاطر كان 45 سنة تبارك الله نداد انا وياك ما انت عندك معلومات غلطة وقايد تصلحوها يا ذولي ولا ما
2: عرفتش بيان سور ديما نتعلموا
1: يا سيدي محلك اي فوالا محلك الساعة حنا بعل هو ماهوش روماني الساعة بالعكس هو يحارب في الرومان وهو من قرطاج
2: اي اما اصوله رومانية نو
1: لا ما عندوش اصول رومانية تونسي اصيل تونسي حر اصيل
2: باهي
1: وهو يحارب في قرطاج مت هو يحارب في روما اسمع دخلني بعض وليد كيف عديني هو يحارب في روما جست ما السؤال نتاعي اليوم يقول حنبعل كي حارب في روما مشى دار لهم من اسبانيا من كارتاج الجزائر المغرب اسبانيا باش يمشي لايطاليا من غادي هكا ولا
2: معقول
1: مش معقول هو انت تذكرها الحكايه حتى تثبت عليها
2: لا فاتني الوقت الحقيقه
1: بالضبط عندك شو تهز كنو مش مشكل باه شنو هي الحيوانات اللي هزوا معاهم باش يحارب بيهم تبكرنو
2: الفيل حنتصور
1: مع تاريخك كله غلط جبتها في فيلك بالله العظيم معلوماته كل غلطة جات في الفيل جاب كل فيل ما تبي نحكي كل يعرف كل فيل لك هاو
2: ليه ما هو الحيوان كانوا يتحاربوا بيه قبل وهذا هو الفيل انت سمعني انا تصورت بشكيبو سيد
1: والله اجابتك صحيحة ألف مبروك ليك وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء موزايك والله برافو والله معناتها فريمون كل شيء غلط جيت في هذه جبت الفيل سيبيها على
2: شوف ديما نتعلموا نحن
1: لا والله أنا برافو
2: حنبعل معناها في بيري حسب اللي انا نذكره انه هرب هو قبل من ايطاليا ما عرفت كان
1: حاتم
2: وجيل تونس واسس الدوله
1: حاتم برا نهارك زين
2: بربي امين عندي استفسار صغير
1: ان شاء الله خير
2: الماء حسب السوناد مقصوص في المرسى وضواحي
1: اي ديجا ناديه معناتها باش تقعد اربع ايام هي وجماعه فما اي من المصري يديها شويه اخر باش يشوفوا له بلاصه وين يداوشوا من بعد
2: الاستفسار الوحيد باش ندخل الورديه تتضامن مع المرسى
1: خويا لعل المسلك تعدي من غادي ونعرف انا خويا تصرف في حاجات الصباح انا دخلني فيها انا ونعرف تا كان جاني مسؤول من السونات اما بخاطر بصراحه ما يتحبوش يتكلموا هما راه
2: بخاطر حسب خط
1: والله ما نعرف تنشوف بتدخل معناتها ما عادش على يتعدى من غادي ماش تضامنا مع ما عندي حتى معلومة ورس خويا والله من السؤال السبيح برا خويا نهارك زين باي باي تشاو
2: في نبيل
0: صباح تربح المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: صباح نور.
1: نهارك مبروك أمين توتلي كيف وكل اللي يسعد
0: عندك ما أنت مراهد
1: لا لا عندي ما أموري بريقلة
0: آه يا صحة صحة الدوش
1: أموري بريقلة يا عايشك
0: أسمع أي واحد قلوا الدوش نادية تغش اليوم
1: تسلم عليها نادية
0: يا بلغ يا بلغ يا سيدي من نبدأ اليوم
1: اليوم نبدأ بالشارع عثمان بن عفان على مستوى المنتهى السادس كيف كيف زاد على مستوى شارع طاهر بن عاشور وإحنا ماشيين إلى الصيدلية المركزية وين نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية نفس الشيء على مستوى شارع الحبيب بوقطفة في باردو وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون قبلها على مستوى ساحة باردو كذلك في موجود الأشغال وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية نزيدوا قبل شوية على مستوى الدندان على مستوى خزنة دار وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية سيط على مستوى وادي الليل وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة على مستوى منوبة كذلك على مستوى بورتال حيدر وين نلاحظوا الحركة فيها البداية كثافة في الجولان نفس المحور على مستوى قصر سعيد كذلك وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية روتيكس انطلاقا من الدندان ووصولا إلى محاول المطار نفس الشيء نلقاه خصوصا على مستوى محاول باب سعدون وين نلقاه الحركة فيها الكثافة الشيء اللي يستدعي منا مزيد من اليقظة والانتباه اليوم زاد كذلك ردوا بالنا باش نعطيه بعض الملاحظات خصوصا كسواق في الوقت نتاع الامبوتياج اللي ساعات نلقاه هكا انتردي ولا ساعات نلقاه فضوة باش نمشيو اونتر غازيام بوزيسيون اليوم ردوا بالنا لانه معناها فما تصاور تنجم تجينا على خلال على خلاف الرادار معناها تجينا وحنا مرتكبينك المخالفه هذيك فبالتالي ماذا بينا تكون عندنا احنا لوتو سونسور حتى تكون السياقه نتاعنا معتده بطبيعه الحال زاد ما نكونوا زاد شركاء في العامل نتاع الاكتظاظ السرعه كيف كيف زاد ماذا بينا تكون محدده ب 110 كيلومتر في الساعه نزيد نعطيو ملاحظه خصوصا قدام المؤسسات التربويه وين السرعه ما يلزمش تفوت 30 كيلومتر في الساعه لانه فما وليداتنا اون جون نخليهم حتى يخصوا الكياس ويدخلوا الى مقاعد الدراسه في امان هذا ما نجم نعطيه على مستوى بعض النصائح نتاع كل يوم نتمنى ان شاء الله سياقه امنه للناس الكل ان شاء الله نهارهم مبروك
0: يا سيدي يعطيك الصحه ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان
2: كل يوم بس الجمعه من 6 ل 9 نتاع الصباح
3: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم
4: عسلامة get ready with me بون بلان أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك
5: باي ذا واي لازم تكون أريدو
4: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو
6: أريدو طور عالمك Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
7: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس
8: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
7: إي نعم زيرو من لي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05 العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة لو سولير سي نوتر أفير
9: لبيك اللهم لبيك
10: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط ليبرتا معاكم في كل خطوة مرافقين ثقات خطوط جوية مريحة فنادق قريبة من الحرمين جميرة سويس المقام منارات غزة الطائف فعاليات تجربة على خطى هذا دلال ابتداء من 3999 دينار فقط للحجز والإرشاد 70-105-900 كي تقول عمرة تقول ليبرتا
11: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون اي توندونس 2026 أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء
12: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
13: اما كي تتقص عليك الانترنت
12: تولي دفيبري. حتى تجيك جلوبال نت فيبري، تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
14: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي مخده ليندا ب 9990 في عوض 14990.
15: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح.
16: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال انرجي. ادخل على سيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
17: توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.
0: كل يوم نقيت هذايا يكون موجود معنا صديقنا أيمن المصري، مباشرة ناخذه معنا، يكون سؤال خاص للسادة المستمعين نجموا يربحوا كي جاوبوا عليه مبلغ 200 دينار من أهداء موزايكا فام. صديقنا أيمن المصري يتجول في أرجاء العاصمة ومعه كيساً فيه 200 دينار، دونك نجموا تفرحوا بيك أن تعرضوه، نجموا تفكوهم دائما قلتكم شلية وقت أنا. خلنا شوفوه اليوم صديقنا أيمن ومش يكون اللي تقص التليفون به جوست قبل ما نبدأ الفقرة، لكن ودرجع عاد إليكم من جديد. سمعت إيش كنت نحكي أيمن ولا؟
1: والله ما سمعت، وقصت الواحد وما عرفش ليه.
0: اللي قلته قبل ما يقص
1: ما يتقالش.
0: لا والله كنت نحكي مع العبيد في الراديو راو.
1: والله
0: كنت نشكر فيه، قلت أيمن راو معناتها حريص جدا على السادة المستمعين، وقلت راو أيمن معناتها راو ما عندوش 200 دينار راو تلقاهم في الراديو، هو جست ياخذ الاسم وكهو بالله يستحضوني عليه الوليد أيمن، معناتها هذا كل كنت تقول فيه.
1: الله يسامحك الله يسامحك، وعشان كلامك الحلو ده وعشان طيبة قلبك الكبيرة أنا موجود النهاردة في القربة.
0: يا بتاع القربة
1: يا بتاع القربة القربة القربة. أي الأخبار؟ يا رب تكون بخير وكل مستمعينا الأعزاء بخير. صباح الخير عليكم وعلى كل الناس اللي بتسمعنا النهاردة، يوم سعيد يوم جميل يوم كله نجاح وربح ان شاء الله. ومعانا استاذ حمدي. صباح الفل.
18: صباح الفل. بخير بس عليك بس الحمد لله.
1: انتوا سايقين كده في انتوا في الكهرباء، المدام هي اللي عيطت وقالت لي تعالى، وشكلك انت مش عايز تربح.
18: ولا عمري ما شاركت، انا اول مره بسنسيرك. هي الحقيقه كبشت فيا،
1: هي كبشت يعني كبشت في الخير. مش ناخذ فلوس هنا،
19: هنا ناخذ فلوس، هو يشارك ولا ناخذ فلوس.
1: انا والله يا امين انا حسيت ان الفقره بتاعتنا دي يعني تدل على الموده والحب ما بين الازواج ان شاء الله،
0: تدل
1: يعني
0: على التفاهم والتفاؤل.
1: صح يا استاذ حمدي، تدل للتفاهم.
18: صح
1: اكيد
18: بتدعم.
1: سهل ولا نقول سؤال صعب؟
18: انا ماذا بيا سهل اول مره.
19: انا ماذا بيا سهل
1: يا مدام؟ ليه انت عايز يربح ليه مثلا؟
19: انا مش ناكل فلوس.
1: عشان الفلوس ماشي اوكي، يا برضه عشان تكوني فخوره باستاذ حمدي يعني.
0: لا فلوس مش فخوره مش فخوره.
1: لا يعني كلمتين حلوين على الصبح.
19: ان شاء الله يربح ونسيرش خلي خدم هو
0: الفلوس. الله الله الله.
1: ايوه كده بقى، ايوه كده،
0: هذا احلى ما نجم تدخله مدام صباح.
1: ايوه كده
0: برافو
1: استاذ حمدي. السؤال بيقول عند النجاح في اختبار النظري اللي هو الكود، يحتفظ المترشح بصلاحية النجاح لمدة قديش؟ ركز شوية عشان هو كان وبقى قديش.
18: أنا به
1: قديش
18: قبل كان عام
1: قديش
18: وتوا ولا عام وثلاثة شهور عام وخمسة شهور عام وثلاثة شهور
1: عام هو كان قديش
18: عام
1: بالك بل 12 شهر وتوا
18: ولا عام وثلاثة شهور ولا
1: عام وثلاثة شهور. المدام بتسوق؟ انت بتسوق يا مدام؟
19: وي بيان سور، عندي بيرمي من 2005.
0: تغشت المدام، حسيتها من صوتها ما شاء الله.
1: والله حاطت ايديها على خدها وضعت ما عارفش ليه يا مدام. والله ما ليه زعلانه؟ انت ربحتي 200 دينار انت واستاذ حمدي.
0: بلاد عادي هي لي اي مدام
1: ما تطبق تديها بس عشان
0: تديها.
1: ايوه سامعك انا
0: عادي المدام اهي
1: مسير اعطيها اعطي للمدام هذه. هي سامعك
0: مدام؟ صباح النور.
19: اهلا صباح
0: والله كنت نشكر فيك.
19: يعطيك الصحه. ماشي بوكو
0: والله ما دام انا من رايي تقسموا، شنو رايك؟
19: أبو احنا كيف
0: راه
19: نفس
0: الكيسه. اي ما نفس الكيسه ما عطاك ترجمه. انا كيف كل كمره نفس الكيسه وترى باش تاخذهم كل
19: لا حتى كيف تاخذهم دي مجامله وبره هي
0: تسعة مدام نعرف المراك تقول جينا المو باش نقسموهم ولا مش مشكله كلهم نبدا ما ترى باش تاخذهم هي نقسموهم 100 100 ما يصيرش. شو رايك؟
19: دي نحبش 100 100 نحب ناخذهم من الكل.
0: انا صحه وفرحه يا لاله تدلل. المهم اعطيناك الضحكه المزينه الصباح وكا
19: تونجي سيقي
0: سيقل مزيك نشفهم غادي صحيح ما تعرف كان جهزهم ومشارة ما عاش تراهم جملة. يعطيك صحة يا لله ربي يبارك لك إن شاء الله.
19: ترى تعدي
0: لي مسوي بحبيك حمدي. صباح نور.
18: صباح النور.
0: ألف مبروك. أول أسمع واحد ربح وحزين. والله المرة أسمعني المدام تخدم وقتاش هي؟
18: ثمانية كنا كيف كيف مع بعضنا نخرج.
0: تنجم تسرق روحك تسعة تاع الصباح تجيب الراديو.
18: ايش غدوة ولا اليوم؟
0: عم جاي عم جاي. اوه صرت تسمع برا نهارك زين. ما قلت شيء ما قلت شيء برا نهارك زين. نركز على
20: الليل. والله العظيم هي ما كانتش تسمع امين. هي ما كانتش تسمع بس الاحساس سبحان الله عندهم حتى سبعة
0: سبحان الله. اجا اجا من بعد التسعة نتاع الصباح وحدك.
18: اوكي
0: نهارك اسعد الايام اخويا.
20: في معنى انا ايمن يعطيك الصحة.
0: لا لا ولا لا بالعكس قاعد ارتب في الامور بزبط الامور كما يقول ايمن.
20: بزبط
0: يعطيك الصحة يا ايمن بارك الله فيك. نتقابل ان شاء الله معاك غدوة 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
21: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على اكيب توتال انرجي.
22: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
23: الو كونديكتور.

هيكسين مع مصرف الزيتون. صحة المريض ما تستنيش، والطبيب الناجح ولا البروفيسيونيل اللي يخدم في سانتي ديما يلوج على أحسن ماتريال، أجد ماتريال، وديما زيدا يحب يتبع التكنولوجيا الجديدة باش يداوي خير ويداوي زيدا أسرع. كيبدا عندك ماتريال متطور يعني راحة، يعني ثقة، ويعني أمل جديد للمرضى. تحب تطور الكابيني متاعك مع إيجارة معدات طبية من مصرف الزيتونة؟ الحكاية تسهل عليك، نمولولك معداتك الطبية حتى لمية بالمية. أنت تختار الماتريال متاعك وتتفاهم معنا على كيفاش تحب تخلص، والمدة توصل حتى لـ7 سنين. طور عيادتك، ركز مع المرضى متاعك والتمويل علينا.

0: c'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
1: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
2: تدلل تدلل
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا.
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع اونور بلي فاسي، اكران تاكتيل جيو بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي. دو زيكران، دو زيكسبير. Un seul téléphone.
0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الداخلية تؤكد توليها تطبيق القانون لمنع القُصّر من الوجود في المقاهي والحانات من خلال تنظيم حملات رقابية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. ووزارة الداخلية توضح في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي أن الأجهزة الأمنية تعمل كذلك على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل البلاد للتصدي لجرائم العنف والمخدرات وتعزيز الإحساس بالأمان لدى الأسرة التربوية. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن تراوحت بين 30 و40 عاما في حق عناصر شبكة نسائية متخصصة في تهريب وترويج المواد المخدرة مع تسليط خطايا مالية بين 50 و100 ألف دينار ضد جميع المتهمات. كما قضت المحكمة بإخضاعهن للمراقبة الإدارية لمدة 10 سنوات بعد انتهاء العقوبات السجنية. وتعود القضية إلى تفكيك مخطط لإدخال شحنة من الكوكايين إلى البلاد إثر اشتباه أعوان الديوانة والأمن في إحدى المسافرات بميناء حلق الواد، حيث كشفت عملية تفتيش بالأشعة عن مخدرات مخبأة داخل تجويف سرية بحقيبة مخصصة لمستحضرات التجميل. وأثبتت الأبحاث وجود شبكة تقودها عناصر نسائية تتولى مختلف مراحل العملية من الشحن والمرور عبر المنافذ الحدودية إلى التسليم والترويج محليا قبل إيقاف بقية المتهمات داخل شقة وحجز حقيبة أخرى تحتوي على الكوكايين. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يدعو إلى تحسين الحوكمة والتصرف داخل الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال سوماتراجت والعمل على استعادة توازناتها المالية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية الشركة حيث تم بحث خطة العمل المقترحة ومختلف الفرضيات الممكنة لاستعادة توازنها المالي تمهيدا لعرضها على جلسة عمل وزارية. عالميا، منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا تشهد تفاعلا واسعا مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية والتي تجاوزت المطالب التعليمية لتتحول إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها. وفي وقت تستعد فيه المنظمات الطلابية والنقابات لتنظيم جولة جديدة من التظاهرات اليوم الثلاثاء تحت شعار الفصل الثالث احتجاجا على عدم كفاية الإجراءات الحكومية، تصدرت مشاهد الصدمات العنيفة مع قوات الشرطة وجهة الأحداث. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم. إبراهيم كايتان مدافع الموريتاني غادر الترجي الرياضي التونسي رسميا ويلتحق بنادي الصداقة الليبي، الفريق اللي دربه طارق ثابت المدرب واللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي. زياد بوغطاس اللاعب السابق للنجم الساحلي تولى لأول مرة مهمة إدارية في الفريق الأم، فريق النجم الرياضي الساحلي. بوغطاس اليوم مرافق فريق الأكابر في النجم خلفا لحمدي المبروك. منتخبنا الوطني لأقل من 23 عام تأهل للدور الثاني من تصفيات الكان رغم الهزيمة البارح في لومي مع البنين 1-0. أسبقية منتخبنا في الذهاب في سوسة 2-2 هي اللي خليتنا موجودين في الدور القادم، خليتنا نتعداو ونلعب ضد الجابون في الدور الثاني. استقالة جديدة داخل إدارة التحكيم بعد وليد الكشاو، بعد علي البغديري رياض الحارزي المسؤول عن التنسيق والتنسيق بين الرابطات الجهوية قدم استقالته إلى المشرف العام نيجي الجويني باش يعوضه كريم الخميري في التنسيق بين الإدارة الوطنية للتحكيم والرابطات الجهوية ورابطات الهوات ورابط الشبان. نحكيو على ليغ دي ناسيون، نحكيو على الكرة في أوروبا. جولة رابعة البارح في الجروب الأول، فرنسا بلجيكا مقابلة القمة. بلجيكا كانت رابحة في الشوط الأول 1-0، دقيقة 60 دخل أوليزي، دخل شرقي ودخل كونا، بعدها في 72 دخل دوي. هذوما الأربعة ملاعبية أحفظوا الأسامي دخلوا تقريبا في الدرجين ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني. دقيقة 77 دوي ماركي إعادة النتيجة، كونا هو اللي عطى الأسيست. دقيقة 81 شرقي إيماركي، أوليزي هو اللي عطاه الأسيست. دقيقة 80 أوليزي هو اللي ماركي دوي عطاه الأسيست، ودقيقة 90 زائد واحد مرة أخرى أوليزي ماركي وتمريرة من دوي. نحكي والعرب عم لعبية ساموا في قلبين الطاولة نجم نقوله في المقابلة دي، بعد ما كان خاسر فرنسا 1-0. الكوتشينج بتاع زيدان والقيمة الفنية بتاع الملعبية اللي دخلوا خلوا فرنسا تكمل المقابلة دي ربحة 4-1. في نفس المجموعة إيطاليا ربحت تركيا 3-1. نحكي على 9 أهداف في مقابلة 2 مقابلات البارح في الجروب هدايا. المنتخب الفرنسي عنده 10 نقاط في الصدارة بعد 4 جولات، منتخب إيطاليا بعده ب7 نقاط، منتخب البلجيكي مركز ثالث ب6 نقاط. اليوم من أهم المقابلات في الجولة الرابعة نحكي على مقابلة إنجلترا تشيك ومقابلة كرواتيا وإسبانيا. إسبانيا إذا كانت تربح اليوم تتعدى على بكري للدور ربع النهائي. غير ما ننساو ديما الماتش اللي حدث ليلة مقابل توديع الأرجنتين لميسي، آخر مقابلة ليه ميسي مع منتخب بلاده، ماتش تحت عنوان رقصة التانجو الأخيرة. نص الليل في المونيمونتال الأرجنتين مع البنين، آخر ماتش لميسي مع منتخب بلاده كما قلنا بعد مسيرة 20 عام كامل. ممكن أبرز لقب يذكره الناس الكل مع ميسي والمنتخب الأرجنتيني هو المونديال والتتويج بكأس العالم في قطر 2022. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباحة.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريدو طور عالمك أحلى سباح.

0: Ready with me.
1: Ventelin.
2: And guess what?
3: What? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ليديا فوتي.
5: إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. في موبايل نيوز نحكي على أكثر الأخبار اللي تفعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا زيادة أكثر الأخبار اللي داروا على الريزو سوشيو. اليوم نحكي على ميلوني اللي مرة أخرى اسمها يخلي جدل، لكن من نوع آخر. ما هذه مو جدل سياسي بقدر ما هو في علاقة بالفكرة متاع الديب فيك والتخوفات اليوم الديب فيك، وقت اللي تكون من عند هالتخوفات شخصيات سياسية معروفة في العالم. نحكي على سجلات اللي طلعت عليهم وكالة رويترز للأنباء البارحة الاثنين، اللي ظهرت أنه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقدمت بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. شو مش تعمل؟ مش تسجل صوتها كعلامة تجارية في خطوة جديدة تهدف إلى حماية نفسها أولا من مقاطع التزييف العميق، نحكي على الديب فيك، وخاصة زيادة الفيديو اللي تم توليدها بالذكاء الاصطناعي. دونك الطلب شنو فيه؟ فيه التاريخ متاع 5 أكتوبر، المنشور دايوغ على موقع مكتب الملكية الفكرية، وأكدوا زيادة مكتب ميلوني يتضمن تسجيل صوتي الدوغي متاعه 4 ثواني تتكرر فيه مرتين عبارة أنا جورجيا ميلوني بالإيطالية. دونك تقول أنا جورجيا، هو دايوغ زيادة نذكره كان عنوان سيرتها الذاتية اللي كانت خرجت في عام 2021، والمستوحى زيادة من عبارة شهيرة جدا وقتها قالتها ميلوني في تجمع سياسي عام 2019، ومن بعد وليت مقطع موسيقي راقص. دونك هذا اللي خلى زيادة حتى طلب التسجيل مازال التوا قيد الدراسة. وذكرت زيادة وسائل إعلام إيطالية أنه الموافقة على الطلب هذية حتى إذا تمت راهي ماهيش باش تمنع بحد ذاتها استخدام صوتها في مقاطع التزييف العميق، خطرها مولدة بالذكاء الاصطناعي، لكنها نجم يمكن تخلق عقوبات أو عقبات قانونية إضافية قدام أي شخص يسعى إلى تقليد ميلوني. في عام 2024 نذكر زيادة أنه ميلوني قامت بدعوة مدنية ضد رجل من جزيرة سردينيا، واتهمته بأنه قام بإنشاء ونشر صور إباحية مزيفة بتقنية الديب فيك واستخدم الوجه متاحة، والقضية مازالت منظورة أمام محكمة إيطالية. كانت هذه موبايل نيوز. بالنسبة اليوم تجمع تعدوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزايكا فهم.
4: موبايل نيوز مع ليديا فوتي.
0: Get ready with me, Ventelin.
1: And guess what?
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك. أحلى صباح. البرمجة الشتوية على موزايك فام. الموسيقى نون ستوب. ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلايليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو. هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام. ريحان في سبيريت اوف إيبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام. Your sound, your energy. الأولى في تونس.
0: عسلامة. Get ready with me. Ventelin. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
6: By the way, لازم تكون أريدو.
0: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: 18 دقيقة على موزايكا فام. شوية آخر موعد مع إياد غبونجور. إياد صباح النور.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على تفعيل الدفاع المشترك فيما يسمى عادة بالناتو الإسلامي. اتفاق دول اتفاق مكة. زلزال استراتيجي في المنطقة. شنية تبعاته نشوفوه بعد شوية.
0: غبونجور نادية.
2: غبونجور أمين. بعد شوية في انتباهش قال باش نمشيو لفرنسا لأنه اليوم هالتحركات الطلابية تنجم تتحول إلى غضب اجتماعي. ونحكي زيادة على تخوفات الحكومة الفرنسية من الثلاثاء الأسود. هذا الكل بعد شوية في انتباهش قال.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. OpenAI عندها ان نوفو كونسيبت للاي اي اسمه دوتس. دوتس هما اي اي ايجنتس يخدموا معاك بطريقه اولويز اون، يعني في عوض ما كل مره تدخل تشات جي بي تي وتعطيه دوموند جديده تعطي للدوت اوبجيكتيف وهو ينجم يخدم عليه حتى وانت مش قدام البيسي. كل دوت عنده اورديناتور وبراوزر خاصين بيه في الكلاود وينجم يعمل ريسيرش، يحلل داتا، يحضر دوكيومون وحتى يخدم على سوفتوير. وزاد تنجم تتواصل معاه من سلاك، تشات جي بي تي ولا مايكروسوفت تيمز. مثلا تعطيه بروجي يخدم عليه وهو يتبع البروجريس، يكمل لي بروشين زيتاب، واذا وصل لحاجه تستحق ديسيجن منك وقتها يرجع لك ويسالك قبل ما يكمل. والحاجه اللي انتريسونت اكثر، اوبن اي اي تقول لي في المستقبل الفكره مش دوت واحد اكهاو، اما بلوزيور دوت سبيسياليزي ينجموا يخدموا مع بعضهم كتيم كامله من اي اي ايجنتس. اعطي لكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. اتصال تونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انكاجمون اكهاو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: موجو إياد صباح النور.
1: صباح النور أنين، تحية المستمعين للكل. ظهر لي حكينا برشا مرات على شنو اللي صاير في منطقة الخليج العربي إضافة للحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال، فما أيضا الحرب الثانية اللي هي صامتة بين المملكة العربية السعودية من جهة الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين في اليمن. البارح كانت فما تطورات اللي معناتها البعض يوصفها بفعلا زلزال استراتيجي، اللي هو تفعيل التزامات الدفاع المشترك لدول اتفاق مكة اللي عادة وصحفيا وإعلاميا تسمى بالناتو الإسلامي. نذكروا أنه في 7 أوت اللي فات كان فما توقيع اتفاق مكة بين 3 زعماء متاع دول اللي هي المملكة العربية السعودية، تركيا وباكستان، كانوا اجتمعوا في مكة ووقعوا على اتفاقية تعاون عسكري ولا دفاع مشترك، اللي خلي نقولوا برشا ناس ما خذوهاش بجدية ويتعاملوا معها على اني من نوعية الاتفاقات التي تكتب فقط للترويج الدبلوماسي وانه من الصعب تفعيلها. اللي صار البارح هو انه اصدر بيان على 3 دول هذوما، اللي اولا معناتها كان يدين باشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. هنا نذكروا انه الاتهامات اللي وجهتها المملكة العربية السعودية الجماعات الحوثي بانها استهدفت معناتها مدينة مكة، وأيضا هو موضوع مكة تنرجعوا له مسألة مازال ماهيش ثابتة نظرا لأنه

0: المشاورات السياسية والعسكرية، وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة. دونك هنا معناتها حاجة غير مسبوقة انه زوز دول اليوم باكستان وتركيا يقروا اللي باش يبعثوا جنود، معناتها البيان لا يقرأ غير هذا، جنود وأسلحة ومواد عسكرية ولا خلينا نقولوا معناتها ماتريال عسكري الى المملكة العربية السعودية. دونك سي ديجا هذا في حد ذاته تحول كبير.
1: نحكي على الواقع اياد. أسئلة سريعة جدا بلاي الإجابات، خاطر نحب نفسر العباد شنو اللي قاعد يحصل بالضبط. به لماذا استنجدت السعودية بتركيا وباكستان وبعد رفض ولا لم تستنجد بالولايات المتحدة الأمريكية؟
0: به لهنا خلي
1: على عكس العادة ما.
0: أي خلي نفرقوا بين حاجتي. أولا المملكة العربية السعودية معناتها طلبت التدخل العسكري الأمريكي وذي خلته برشا مصادر أمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية رفضت لأنه الولايات المتحدة الأمريكية عندها أناكور مع الحوثيين بعدم استهداف السفن الأمريكية خاصة اللي تعبر باب المندب. ولكن سياسيا الدعم الباكستاني والتركي للمملكة العربية السعودية في مواجهة طرف مسلم في آخر المطاف
1: وإيران شكون
0: أخف مسلمين أنك تستنجد باكستان وتركيا سياسيا أخف من أنك تستنجد بالولايات المتحدة الأمريكية. دونك اليوم هذا زاد كيف مؤثر. يقعد السؤال هل أنه اليوم أحنا على مشارف غزو سعودي بدعم باكستاني تركي لليمن؟ هنا برشا كلام يطرح على خاطر كي نقراو البيان فيه تأكيد على أنه إرسال القوات إلى أراضي المملكة. واثنين الاتفاق
1: كان قوات
0: الاتفاق
1: اليوم في الحرب العصرية كان قوات تكون موجودة ميدانيا ما عندها حتى مهمة أخرى كان الغزو.
0: لا مو فما
1: نجرب بالطائرات نجرب بالصواريخ نجرب بالدرون نجرب أي حاجة، أما قوات عسكرية موجودة على عين المكان ما شو باش تعمل؟
0: خلي نتفقوا على حاجتي.
1: بالعكس الفوميو ما يكونوش قوات معناتها موجودين في بلاصة خاطر ساهل
0: علاش إنه اليوم راه كي نحكيو على قوات ماهوش دور صوص نتاع الغزو. أولا ساعة شنية القوة نتاع زوز أطراف اللي تتحالف معاهم المملكة اليوم؟ تركيا هي من أكبر الدول ولا من أقوى دول دايور ساعة الفورابلين، وتركيا هي ثاني جيش في الناتو من حيث عدد العسكري. هذا جانب. جانب ثاني فيما يخص المسيرات، الخبرة العسكرية التركية في مجال معناتها المسيرات
1: والمخابرات
0: ما عندها حتى معناتها مقارنة بباقي الدول. نعرفوا أنه اليوم التحدي
1: باكستان أبار عندها الدرع النووي
0: وعندها خبرة عملياتية في الحرب مع الهند وفي معناتها التضاريس متاع باكستان وأفغانستان. ذكروا رو ديما المقارنة بين اليمن ديما يتم تشبيهها بأفغانستان.
1: هنقدموا شوية بيه. إيران شنو رأيها في هذا كل دو؟
0: إيران في وضعية
1: اليوم خنوزوا للجهة الأخرى خطر بيه خنذكروا سيد المستمعين أن الحوثيين في اليمن مدعومين من النظام الإيراني
0: بيسر هم الحليل واحد من الحلفاء الأساسيين للنظام الإيراني
1: واللي هما كي تسكر مضيق هرمز من غادي هما يكملوا يسكروا باب المندب من غادي
0: ده. ولكن إيران اليوم مش عندها أوراق ديجا. إيران عندها الأزمة الاقتصادية الداخلية متاعها، عندها الأزمة السياسية اللي مرتبطة بتغيير القيادات اللي مطروحة عندها بشكل كبير، عندها أنه داخلة في مفاوضات إلى الآن ما لقاتش فيها حل مع الولايات المتحدة الأمريكية، عندها أنه حلفائها في المنطقة ضربوا أساسا نظام بشار الأسد وحزب الله في جنوب لبنان. دونك اليوم إيران ما يش في الوضعية اللي تسمح لها أنه يكون عندها تأثير كبير على مجريات العمل العسكري في المنطقة. تنجم تدافع على روحها، تنجم تستهدف دول المنطقة وقت اللي تم ضربها، ولكن أنها تكون في عملية هجومية وإلا معناتها الجاني دو تيران ماناش في مرحلة اللي معناتها إيران في وضعية أنها تربح في معناتها الجاني دو تيران ولا تربح على الميدان راهو

0: هذايا كان قبل الحرب، كان يمكن في عامين ثلاثة التالي الموضوع تغير. دايور اليوم المملكة العربية السعودية بخيار التحالف في هذا الناتو الإسلامي بين ظفرين، إنه اختارت إنها تشتغل مع الباكستان وتركيا، ما فيهم زوز أسباب مهمين. أولا تتخلى على الإكسكلوزيفيتي متاع المظلة الأمريكية، لأنه أصبح بالواضح أنه لا يمكن التعويل دائما وباستمرار على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا جانب. الجانب الثاني هو أنه تستغل فرصة الضعف الإيراني باش تسكر الملف متاع اليمن. معناتها العقل الاستراتيجي السعودي يقول لك أنا هالملف متاع اليمن كان ما نسكروش توا وقت اللي إيران في أضعف حالاتها، سيكو راني منيش باش نجم نسكره. دونك الموضوع يقعد مطروح. وإذا فما شكون متضرر من التحالف الثلاثي هذايا، فإنه إضافة لإيران والحوثيين، فإنه الاحتلال
1: بشوية قال لي عادة ما زالش سؤال بحش سؤال لي بعد ما زالوا سوز بلايس بشي سألك عليهم به ما منش بش إننا ما نشفش نزيدوا إيه بش نقولوا إنه من المضررين الكبار من هذه الحرب هي المملكة العربية السعودية، ما تم المضررين الكبار تم استهداف منشآتها النفطية، سكروا عليها مضيق هرمز، سكروا عليها باب المندب، استفزازات حوثية متواصلة. نفهموا زادة هذا، نفهموا هذا شوي، ونفهموا زادة وضعية السعودية كما كنت تحكي انت قبيلة، انها ما تحبش تتحالف مع الولايات المتحدة الامريكية خاطر هي متحالفة مع الكيان المحتل وتخاف من اللي ما جاديك. لكن البعض يقولوا انه الحرب هذية بين قوسين ولا هذا التحالف هو يخدم زادة مصلحة الكيان المحتل في اضعاف جهة قاعدة تستهدف فيه زادة.
0: هذه الرؤية السطحية، ولكن كيف نشوفوا جوهر الأمور نلقاه أنه اليوم بعد ما نتنياهو يعتبر لي هو حقق قسم كبير من أهدافه في إيران، شكون العدو رقم واحد اللي هو متوجه له نتنياهو في المرحلة هذه؟ هو أردوغان، هو تركيا. استراتيجيا وجود عسكري لتركيا في منطقة الخليج العربي هو أسوأ حاجة تنجم تصير للاحتلال.
1: عمري ما ريت تنقيات تركيا والكيان المحتل كانوا في خلافات حتى قدام العباد يتعاركوا مع ريال مون.
0: لا فرق كبير، لا فرق كبير بين أنه ننظروا سور لو لون تيرم على أنه العلاقات كان فيها دي معناتها دي او دي با، ولكن منذ تقريبا 2007 والعلاقات معناتها متوترة بشكل كبير بين حكومة نتنياهو وبين أردوغان، ومؤخرا راهو معناتها التصريحات الحملة، أنا نتابع في الحملة الانتخابية متاع نتنياهو
1: وعندهم تصريحات حاجة
0: لا حاجة باني خلال. الحملة متاعه كلها على أردوغان، لأنه إنه يكون فما قوى إسلامية ولا دول مسلمة اللي عندها قوة عسكرية وقوة صناعة متاع تكنولوجيا وحضور استراتيجي، راهو هذا كله مسألة مرفوضة بالنسبة للاحتلال.
1: نمشي للجانب آخر ما حكيناش عليه، الإمارات العربية المتحدة.
0: الإمارات تدعم السعودية من ناحية الموقف،
1: تدعم. ريت مخي قاعد يعني في ميزاجور، ما تتعودي الجملة بلا ما استوعب، حتى نعرف ما بيناتهم كان الخير إن شاء الله. تقول لي الإمارات تدعم السعودية ندوخن
0: ليه تدعم وظهر لي خمس
1: الربيع اللي فات معناتها
0: اسمع السياسة فيها برشة مستويات. فما مستوى أنه تم الاعتداء على المملكة العربية السعودية واستهداف المدينة ومكة، دولة الإمارات
1: دعني نرجع معك الربيع
0: يعني راجع
1: التدخل اللي صار في السودان وقتل هز دبشكو وخرج من
0: هنا. الإمارات تخرج بيان تضامن مع المملكة العربية السعودية. هل إنه هذا يعني العلاقات طيبة بيناتهم؟ ما بيصير كنولي إنه ما زال الخلاف الاستراتيجي بيناتهم حول شكون الرجل القوي في المنطقة، التعارض في الخيارات داخل اليمن داخل السودان في عدد من الدول يخلي إنه الخلاف.
1: هل يضعف اليوم موقف الإمارات كي يصير تحالف من نوع ذي على حدود هذا؟
0: يضعف لا، ولكن يقلل من مجال النفوذ متاعها في المنطقة، سورتو انه اليوم حلفاء المملكة العربية السعودية باكستان وتركيا هما زوج دول اللي ما همش في نفس الخيار الإماراتي مع متاع اتفاقات أبراهام والتطبيع المطلق مع الاحتلال. واليوم راهو الموقف الرسمي التركي اكثر خلينا نقولوا معناتها حدة تجاه الاحتلال من الموقف الإماراتي.
1: واضح. يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، وقدوا معنا راجعين.
2: سلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
3: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
2: قداش انتوما في العائلة؟
4: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
2: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
3: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
2: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
3: يعطيك الصحة خويا.
5: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
7: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
9: مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
11: مرحبا، تحية لكم أبراج، صباحكم فل مع سادس يوم من الشهر أكتوبر. انتم يا أبراج فلك نحبكم تسمعوني مليح مليح، يمكن فما أخباري فرح وإلا فرصة تسنى فيكم وإلا حتى حاجة حلوة جاية في الطريق. ما السؤال هو شكون اللي باش تزهر معاه أكثر، وشكون باش يسمع كلمة بدلوا طاقته، وشكون الحب والخدمة والفلوس باش يعملوا له مفاجأة. عنا الأبراج النارية داخل بطاقة جديدة في نهار اليوم، وكل واحد فيهم عنده حكاية بهي تستنى فيه. الحمل شد الصحيح فضلك، وما تخليش التأخير يطيحلك من المورال، خاطر خطوة صغيرة اليوم تنجم توصلك لحاجة كبيرة. الأسد راهو تعبك ما مشيش هكاك، واللي زرعته بالصبر باش تلقى خيره. حتى القوس كلمة بهي وخبر يفرح ينجموا يبدلولك نهارك. وانت ترابي كيما العذراء ثور جدي، لما الناس اللي تحبهم راهي هي باش تكون زينة نهارك، وما ثميش أغلى من راحة البال. والثقة في رواحكم راهي هي أول خطوة للنجاح. حتى السرطان عنا العقرب برج الحوت، اسمعوا منا ميسيل، شرتبوا أموركم وخليوا كل حاجة تاخو وقتها، على خاطر الخير يحب مفس طويل. حتى في الحب راهي الضحكة باش تكون قريبة والقلوب تميل ليكم. وما تستغربوش كان جيكم أخبار يفرحكم من بلاصة ما كنتوش متوقعينها. ومن أكثر الأبراج حظ باش نلقاو الهوائيين مع احتفالات الميزان بعيد ميلادو. دلو ميزان جوزي راهو نهاركم في حركة وتغيير، اتعبكم باش يبان مردودو. اصبروا شوية وخلي الوقت ميسيلش راهو يخدم لصالحكم. المهم يفضلكم ما تستعجلوش شوية رزانة، وما تقارنوش طريقكم بطريق غيركم. كل واحد راهو رزقه، كل واحد وقته، وكما يقولوا ناس بكري الرزق راهو يحب كنفس طويل، ودي مكتوب لك باش يجيك حتى كان بالشبط عليكم شوية. خلي قلوبكم فرحانة وخلي الأمل إن شاء الله يا ربي نحن نقوله ديما معمر الدار.
9: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: في البارومتر كالعادة ثلاثة أخبار يا لولاد، ركزوا شوية. ثلاثة أخبار بشتغلتوا عليهم لعبكم فوقكم، بشتغلتوا عليهم بالأحمر ولا بالأخضر، وبشتغلتوا في 30
1: كان في الميكرو يا إياد،
2: باش الناس يفهموا اللي نحكيوا على أدوات التصويت. يقولوا
0: لي لا يعرفوا إياد عندهم 7 سنين يسمعوا فينا الصباح، دونك نتصور يعرفوهم. دونك هي أداة التصويت معناتها اللي نحكيوا عليها، اللعبة بالأحمر ولا بالأخضر. به خلي نبدأ بالأخبار الأولى.
2: الميكرو تاعك أمين
0: يظهر لي كلاس ما وقت عملي ما يحبش يتفعل. الأخبار الأوليني مش نحكيه على فكرة جديدة واللي بدأت في تطبيقها إدارة شرطة المرور، تجربة جديدة تعتمد على تخصيص دوريات يكون فيهم أعوان شرطة المرور بالزي المدني، والفكرة هي رصد مخالفات المرور وتحريرها آليا بهدف الحد من التجاوزات المرورية اللي قاعدة شهدت ارتفاع ملحوظ خاصة خلال فترة الذروة. العميد سامي راشيكو رئيس مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية قال أنه التجربة هذه بدأت عندها تقريبا أسبوع في إطار التقييم الدوري للأداء والمشهد المروري، بعد ما لاحظوا ارتفاع لافت في عدد مخالفات قواعد المرور خلال فترة الذروة. وقال أنه أعوان المرور دونك باش يكونوا في الساعات هذوما نتاع الذروة يبداو متمركزين عادة وإسونسيالمون في المفترقات والمحاور الرئيسية باش ينظموا حركة المرور. هذا اللي يخلي أنه فما بعض السائقين يرتكبوا مخالفات في أماكن أخرى وين ما يكونش فما أعوان مرور، دونك ويستفيدوا من عدم وجود أعوان بزي الرسم. فهذا صوت
1: أخضر أخضر على الأخر. تفضل يا
2: طبعك أخضر يفسر لنا كيفاش برك.
1: ما تسوق أنت ولا
2: أين سوق
1: عيبي أخذ الكتاب أخضر نرمولي أي واحد يسوق أخضر. أراه بصراحة يزينا، يزي من التليفون وانت تسوق، يزي من حرقان ضو، يزي من حرقان ستوب، يزي من تبوريب في الكياس. هذا كل والله صدقوني يا الأولاد راه ولات السياقة عبارة سوق في غابة، غابة في الكراهب هكيك بالضبط. هذا اللي يحصل بقاشنا ماذا بيا كان معناتها العوين الجدد هذوما في المهمه الجديده نتاعهم ما يكون عندهم حتى كونتاكت بالسواق، ما حكيش معاه جمله، يصور له كرهبته بالانفراكسيون ويبعث له.
0: هذا هذه الفكره زيد
1: لا يوقف لا يحكي معاه لا يقول له شبيك لا ما شبيكش لا علاش عملت مرفقه بتصويره وتوصل لك الخطيه نتاعك الباب دارك هنيئا لك هذا ما قدمت يدك. لا وكرهب وموتورات على بعضه
2: مترجلين
1: مترجلين بوني مترجلين شو باش يعملوا عنده متركيول اخي مترجل وراء بش. وكان تحبوا متطوع نخدم معاكم تركب انا في شو اسمه في الكاسك ركب داش كام وتندور بالرسم الكاسك بالله العظيم ما راو فضايح راو والله يا اياد والله راو العشرة كراهب يعرضوني 8 يحكيو في التليفون كنا بدأ بالموتور راه نتخطى راهم اسهل راو 8 يبداو يحكيو في التليفون راو حاجة رهيبة جدا فهمتش كيفاش
0: اي جوستومون امين الفكرة
1: انه نعطي وقته هذا
0: اللي باش نتفاعل معاك وباش نعطي وقته دقيقة برك موعد البرنامج عاملين حب دونك باش يتم اعتماد التصوير هذايا سنين برك هو باش يتم اعتماد التصوير هذايا
2: ليه دروس تقويم
1: بالضبط
0: تاعك تعطي في اكلها. دونك التكنيك نتاع اعتماد التصوير من قبل الاعوان باش تكون مرحله انتقاليه في انتظار انه يكملوا يركزوا لي كاميرا سورفيونس المخصصه لرصد المخالفات المروريه. دونك سي ان بيريود دو ترانزيسيون اون اتوندون يبداو لي كاميرا اللي هما ديتكتيف وحكينا عليهم دايور في احلى صباح
1: يلزم
0: دونك
2: لا انا كنت باش نسال معناتها نفس اللي قالته ناديه اذا هما معناتها يسون با ان كونتاكت مع لي شوفور فينالمون معناتها هي مجرد كاميرا. فهمت انه اليوم عندنا عائق تشريعي نظرا لانه لي كاميرا ما نجموش نعتمدوا معناتها النتائج نتاعها قانونيا. دونك اليوم الاعوان هما اللي يستعملوا التكنولوجيا وهما اللي يعملوا محضر اون اتوندون انه يتم مراجعه القوانين باش تولي فما ان سيرتيفيكاسيون للي كاميرا هذوك الجدد اللي قاعدين نشوفوا فيهم واللي هما يوليوا يخرجوا لي بي في اوتوماتيكمون.
0: دايوغ مثلا فما مواطن اعترض على يقول كلي ما عملتش انا فراكسيون ديك خاطر فينالمون
1: جاتو
0: ما
1: كنتش عارف جاتو الخطايا
0: من عرف نورمالمون بطاقه بتت تعريف ولا نوتيفيكاسيون على لي دوني نتاعك نصور حاجه هكا
2: نصور زيد فما لابليكاسيون خدمات اللي فيها
0: نجم دونك فما سنتراليزي المعلومات في علاقه بالبيرمي وبطاقه تعريف
1: وانت تكون خاطر شو فما سنتراليزاسيون سي في لي انفراكسيون ما يحطوهم فيه الميزاجون كي يفوتوا الديلي شو اللي دوبل ماذا بين من الاول يحطوا
0: يقول لي لي سميس زيد تنجم تكون زيد امين على خاطر فما انا صارت لي مره معناها
1: جاك سميس
0: جاني سميس
1: شوفي
0: خطيه نتاع خطيه مش نعمل سميس
2: تجري في 220
0: مش 220 اما
1: انت كتجري في 50
0: اي صحيح لا لا سرعه سرعه سرعه
1: سرعه هذيك السرعه ناديه
0: لا مش هي هي السرعه
1: انت نجم تصدق انك بالسرعه فلاشيك وكرهبتك
0: اي صحيح
1: تفضل ناديه
0: نذكرون وراء السرعه ماهيش
1: فيها لكن كرهبتها ما تفوتش ال 40
0: ولا بالحق
2: مش انا النهار اللي فلاشيها
1: تجري في 30
2: تجري في 60 في بلاصه اللي فيها 30
1: هذاك هذاك الحل الاقرب
0: لا لا بالحق حاجه هكا مش معناها سرعه جنونيه
1: ما تنجمش اصلا
0: ما فماش امكانيات
2: قانون الفيزياء ما يسمحش
0: الخبر فين؟ مش حكيه على وزارة الداخلية اللي أكدت أنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصر من أنهم يكونوا موجودين في المقاهي والحانات وهذا عن طريق تنظيم حملات ترتيبية باش تكون دورية على المحلات هذيا بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجوزين وفحت زادة الوزارة في رد هذه كان على سؤال كتابي للنائب حاتم الليبي ودائرة القصرين الشمالية أزهور بولاية القصرين حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القُصر بالمقاهي والحانات استهلاكهم للكحول والمخدرات ذاك نشر مجلس نواب الشعب البارح الاثنين على الموقع الرسمي فضلوا صوتوا
1: أخضر
2: أخضر فما جانب كمام أحمر سويل أولا الأخضر أنه بيسير مسألة طبيعية أنه موش عادي أنه يكون فما قصر موجودين في حانة معناتها حاجة اللي غير مقبولة بقى رأو كي نحكيه قصر رأو زادة نحكي وعلى 18-17 سنة اليوم هل أنه الليسيان اللي عدي في الباك ولا دي جون اللي حضروا في الباك بش يمشي يقعدوا في مقهى بش المقهى يقول لهم لا من ظهرت لي معناتها
1: انت تحضر في مقهى
2: عليه يا اخي ما عمرك ما تقابلت مع اصحابك باش تحضر وانت في مقهى
1: وانا في الباك
2: اي باك اي فما
1: انت حضرت في المقهى
2: اي
1: كتاب بديت نفهم
2: هاك بديت تفهم هاك بديت تفهم ولا
1: بديت نفهم انا مش حاجه
2: وانت نادي
1: انت في مقهى حضرت الباك
0: لا انا ما يخليونيش في المقهى مراد مش نمشي المقهى
2: انا متاكد بوش سي باك
0: في الباك يا والله ما يخلونيش حتى في الباك هم يسمعوا فيا
1: بابا ما نجموا يتدخل في الباك حضرت في مقهى عبد الناصر
0: في المقهى يا عبد الناصر
1: ظهر ظهر فهمت فريق المقهى النتائج شنو ذاك علاش ما تحبوكمش تقراوا في المقهى انا بصراحه اخضر وضد انه الصغار يكونوا موجودين تتهم بلي يا رسول الله في حانه معناتها مينورش يعمل
2: لا هذيك متفاهمين فيها ما فيها اشكاله
1: في مقهى شنو ماشي تعمل
2: انت سامحني عمت الباك بتاعك معاك لو دخلت القهوه يزول البلاغ يقول المقاهي والحانات
0: المقاهي والحانات
2: يعني كذا ويحكي على
1: مش لازم مقاهي مشو الحانات
2: شميعتها الحكاية احنا نحكي في موضوع جدي انه ما تنجمش تقارن الحانة
1: بالمقاهي ثاني نحكي فيه ما خليتنيش تعصفت علي يا اخوي بعد حب تجاوبني جاوب بالجاز الاخبار الثالث مش لازم
0: لا ما عنديش وقت بتبعتنا
1: خاطر بالرسمي لموضوع مهم
2: ما عنديش خبر
1: لا عنا ما مانيش حاطين جست معناتها للاشاره انا ضد انه تلميذ مينور مهما كان يكون موجود في حانه او في مقهى هذا رايي شخصي تقول لي انت دخلت ولا ما دخلتش انا ما دخلتش
2: يا اخي انا صدقتك شوف المستمعين صدقوك ولا
1: لازم بابا يعرف اليوم ما عندوش مش لازم اياد ما تخلي فما اسرار تقعد اسرار ما تهديما ما تبلش مش يتعلم في القهوه فسد الذكر شلقى أفلاطون في
0: شلقى
1: كانت يعلم فيه ولا شو اسمه مونتسكيو بش يعلم أفكار التنوية
0: دقيقة بربي سامحني بش ننصف شوية زيدا اللي يقرأ في الباك ولا اللي يمشي للقهوة
1: باركونتر سامحني لحظة باركونتر فما نوع من المقاهي اللي هما ديستيني اكثر هكا
0: اللي موجود اكزاكتومون. هذاك شنو على الفكره باش نقول لك
1: يقعدوا ديستيني اللي جون مش لازم نسمي معناتها
0: ما غير نسمي
1: جاك نهار فيها مثلا نستغرب.
0: ودايوغ تلقاهم غاديك عاملين لهم ان اسباس يا سي امين ويا سي اياد باش يقراو فيه.
1: عمره 20 غاد مره غلطت ودخلت لهم نادي
0: يا اخي شنو صار؟
1: خرجت بنسيون قلت نرجع للباك وبعد نجي.
2: اول واحد عرضه قال له عمي نخليك بلاصه
1: عمي تاخذ كابوشون والله تشبه لهكا بالرسمي. ما الحق حسيت بروحي معتها بيزار ما عودتش رجعت معتها البلاصة دي كما سينا كل بلاصة
2: الوحيدة فينا اللي تنجم تمشي
1: شو تعرف عليش هم عاملين لا ولا اختك من اللعب معتها ما نحبش نعمل بيبل حتى حد معتها هم حاطين بلايس اللي فيهم ديزورديناتور
0: هذا فيش نحكي ويقول لك مثلا كان مكش مش تقعد تقرأ اقعد في البارتي الأخرى وراه هذه معناتها معناها مش بتعمل حس ولا حاجة وفما الطويل باش تحط عليهم البي سي دونك معناها مش كيف ما مختلفين اكزاكتومون
1: معناتها هي ديستيني لهكاك اما تصور للفاكولتي مش للباك
0: كان على شعادة يا أخي كيفاش الأمور
1: تسكر الموضوع نهائيا كنت حاب تزيد حاجة تفضل أنت ضد أنه نمنع الصغار يقعدوا في المقاهي مينور
2: مينور سي لارج بتاتر يلفو بدير مثلا 16 17 حاجة هكا مي أنه باش تقول راه عمره 18 سنة ناقص شهر باش تقول له بنتخلش قاعد حتى في التطبيق
1: مو قانون هذاك
2: في التطبيق غير ممكن حتى في التطبيق غير ممكن نكونوا واقعين بخطر الحالات مثلا ما فيش كلام أقل من 18 سنة ما عندوش الحق يدخل الحال
1: واضح يعطيك صحة إياد نادي يقعدوا معنا رجعين
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
6: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. Fadel El Marsa, يحتضن 32e étape du circuit officiel El Padel. Accès من 20,000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل بادل مرسى برعاية جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعة بيتيكا هانس جروي ايفو سبور بيك لايونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام
7: سيدي الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح انتبه اشقال نادية الفورتي
0: مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية الفرنسية اليوم تتجاوز المطالب التعليمية واليوم زيدا نحكيه على تحول اللي فما حديث حتى على أزمة وطنية متعددة الأوجه اللي قاعدة تمس في قطاعات كما علاقة الدولة بالشباب كما قطاعات الأمن القضاء وشفنا حتى منظمات طلابية ونقابات زيدا اللي قاعدة تستعد اليوم لتنظيم جولة جديدة من التظاهرات يوم 3 تحت شعار الفصل الثالث أو الثلاثاء الأسود لعدم كفاية الإجراءات الحكومية صدرت مشاهد الصدمات العنيفة مع الشرطة وجهة الأحداث وشفنا أنه حتى منصات التواصل الاجتماعي شهدت موجة غضب بعد تداول مشاهد لاستخدام قوات الأمن القوى لفض الاحتجاجات وهو اللي وصل الذروة متاعه وقت اللي شفنا تعرض طالب ثانوي عمره 15 عام لإصابة بالغة أدت إلى قطع يده نتيجة لانفجار قنبلة يدوية كانت شدها في واللي قامت بإلقائها قوات الشرطة
8: رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجتمع مع وزير التعليم الفرنسي ووزير التربية وأيضا وزير الداخلية الفرنسي لبحث أسباب العنف الذي وصلت إليه الأمور في فرنسا. إلى حد اللحظة 190 طالبا من بين جرحى جراء أعمال الشغب الأخيرة، ومئات أيضا الموقوفين أكثرهم من القُصّر، أكثر من 85% من القُصّر، وحالات الجرحى مخيفة. أحد الطلاب قبل ساعة من الآن فقد يده، بُترت يده جراء إلقاء قنبلة صوتية من قبل الشرطة، لكنه ذهب ليلتقطها فقطعت يده، مما أثار حفيظة الطبقة السياسية. زعيم حزب اليسار فرانس الأبية صرح قبل قليل بأن أحداث الطلاب تقريبا تساوي أحداث عام 68 الطلابية التي أسقطت الرئيس الفرنسي السابق شارل دوغول.
0: حتى ذي اللي أثرت تنديد سياسي وحقوقي واسع بما وصفوا حتى برشا وسائل الإعلام بالهروب الأمني إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، واعتبرت زيادة أطراف سياسية معارضة أنه استخدام قنابل الغاز والسلاح البدي الكرات الوامضة اللي يطلق كرات مطاطية متطورة وتستخدم قوات الشرطة خاصة في فرنسا لتفريق المظاهرين والسيطرة على حالات الشغب، وهذا بديل للأسلحة النارية التقليدية اللي اليوم ولا يبسدا يعتبروه عنف شرطي اللي مس الشباب بأبعاد لا تطاق. شفنا حتى منتقدين اللي زاد وجهوا رسالة حادة للحكومة، جا فيها أنه في أيام قليلة فما طفل فقد العين متاعه، واحد ذرة سنيه اليوم طالب يفقد اليد متاعه، ويعتبروا أنه يقولوا أطفالنا ما همش أعداء وعندهم الحق في التظاهر دون المخاطرة بفقدان أعضائهم، وطالبوا بالوقف الفوري لاستخدام الأسلحة هذه ومحاسبة المسؤولين على القمع هذا. اليوم فما تخوفات، اليوم الحديث على الثلاثاء الأسود، واليوم زاد نقطة أخرى تعود تتطرح اللي هي انعدام الثقة بين الشباب وحتى الحكومات المتعاقبة.
9: Faut-il craindre un embrasement général dans les lycées ? C'est donc l'inquiétude du gouvernement avant la journée de manifestation prévue demain. Ce matin, les blocages ont donné lieu à de nouvelles violences et à Paris, un lycée a été attaqué et incendié.
10: Des coups violents assénés sur la porte d'entrée du lycée Vauclin à Paris, 7h30 ce matin dans le 13e arrondissement de la capitale. De jeunes émeutiers, souvent cagoulés, jubilent et pompiers interviennent.
0: من جهته وزير التعليم تحدث على أنه الحركة الاحتجاجية أسفرت حد توا على 170 طالب، 65 موظف من بينهم 40 زيادة مدير مدرسة، فما أكثر من 100 مدرسة ثانوية تعرضت لأضرار جسيمة، طالت الحرائق زيادة مؤسسة تعليمية في نانت في غوان في مرسي، زيادة الحادثة زيادة كيف تم تسجيل حادثة خطيرة بعد ما تم رش موظفين بالبنزين، أجبروا رجال إطفاء على ترك شاحناتهم، أضرموا فيهم النار قدام مدارس ثانوية، وهذه اللي دفع التطورات هذه الكل دفعت الحكومة الفرنسية إلى عقد اجتماعات أزمة عاجلة، وصدرت حتى أوامر صارمة بفض الحصارات حول المدارس. وشفنا حتى نهار الجمعة اللي تعدى حكينا على أنه فما 400 مدرسة سكرت من أصل 3700 في البلاد. اليوم شنو وزيدة هالتخوفات متاع الحكومة الفرنسية؟ نسمع بعض.
11: هذه ظاهرة تعبر عن حالة أعمق بكثير، عن حالة انعدام ثقة بين الطلاب، بين الشباب بشكل خاص والحكومة بل الحكومات المتعاقبة، انطلاقا من مسألة التعليم. الآن الاختبار الحقيقي قد نراه غدا بشكل خاص بما بدأ الآن تسميته الثلاثاء الأسود، مع دعوة لاحتجاجات اجتماعية واسعة من قبل نقابات ومنظمات وهيئات مهنية للاحتجاج على أمور كثيرة لها علاقة بالواقع الاقتصادي الاجتماعي المالي، مشروع الميزانية المطروح. الاختبار الحقيقي سيكون على الأرجح غدا. صحيح أن الحركة تتوسع وتأخذ أبعاد لم يكن يتوقعها أحد في الحكومة بشكل خاص، لكن في الوقت نفسه أي حركة ستصل إلى مرحلة يجب أن يتم التفاهم مع ممثليها كيف سيتم التراجع عنها.
1: واضح، يعطيك صحة نادية، بارك الله فيك يا دي، يعطيك صحة. شوي آخر موعد الأخبار التسعة، جيهان تجيكم جوست بعد في صباح الناس، نهاركم أسعد الأيام في الأمان.
12: حيث بعد التقاعد أنا بنخدم البرة، نعيش البرة، بعد ما طلعت اخترت له في الأحق أبدأ حر وغرام زادة من قبل.
13: بعد التقاعد يا يرتاح يا يسافر، حاجة من الاثنين، مش تزيد تخدم لا روتريت نو في ريان دير بور موا انت نواصل في البروفيسيون تاعي بحول الله على خاطر في تونس مالوروزمون ان روتريتي سي بريبا با بيان سا روتريت سي اون مور بريماتوري فهمت
14: كروتريتي 400000 300000 باش تكفي سبعه في العائله يلزمني نفسي
15: فتره التقاعد نقوم في الفجر نصلي وبعد تاني نطيب فطوري نضحكوا ونفدلكوا نعملوا جو
16: انا خديت التقاعد فضل من عند ربي مني نخدم باراليل هي فارغه معناها بوينت فيو شهري ما شنو باش تملي بها الوقت نتاعك وكا ما لازمش يقعد في الدار كان يقعد في الدار يموت
17: اتولد مد سويقات ينقعد في الدار
18: التقاعد في تونس تعب ياسر في الاوروبي شيخوهم احنا في تونس هنا يتمرمد
19: انا روتريتي دوبي 2014 اللي خرجوا معايا اصحابي مده عامين بدينا نحضروا في الواح بقى عندي شكون صحابي خرجوا في الروتريت فما من سوء الحظ اللي توفى حتى 6 شهور بعد ما خرج الاغلبيه راهو يتاثروا برشا شو امبليكي بلين ما في جو داري جينيرالمون قضياتي واللي عندي باش نعملوا كل الصباح ومن ماضي ساعه نتاع القايله حتى الليل في داري شويه بريكولاج شويه برامج تلفزه انا والمدام نخرجوا نعملوا دور
20: الحياة بعد التقاعد، الأشخاص اللي عاشوا التقاعد كيفاش كانت التجربة هذه؟ هل أنه الفترة هذه هي مرحلة يرتاح فيها الشخص المتقاعد من الحياة العملية ويمارس فيها نشاطاته بكل حرية، أم أنها مرحلة صعبة للمتقاعدين يحس فيها بالفراغ في حياته اليومية؟ هل أنه مساهل التعود بنمط الحياة الجديد بعد التقاعد وإيجاد أنشطة وعلاقات اللي تساعد المتقاعد على أنه يعيش فترة التقاعد بأريحية؟ علاش البعض من المتقاعدين يرجعوا للخدمة إما بسبب الحاجة المادية أو باش ينقص من أوقات الفراغ وللمحافظة على نشاطه والحركة متاعه؟ الحياة بعد التقاعد موضوع فرو من نهار الثلاث. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
21: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرو مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس. Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
22: تدلل تدلل
23: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
22: تدلل
24: جيون ايام دللنا
25: عسلمة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك
26: by the way لازم تكون أريدو
25: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
27: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو
28: أريدو طور عالمك
29: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
30: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن تراوحت بين 16 و 26 عاما في حق أفراد شبكة إجرامية متخصصة في تدليس وثائق ومستندات ملكية العقارات تنشط بين الحمامات والعاصمة. وتضم الشبكة أكثر من 4 متهمين من بينهم امرأتان وقد وجهت إليهم تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق بهدف الاستيلاء على عقارات وأراض. وجاءت الأحكام إثر ثبوت تورط أفراد الشبكة في افتعال وثائق ملكية مزورة واستعمالها في معاملات عقارية غير قانونية ما ألحق أضرارا بالمالكين الأصليين وبسلامة المعاملات العقارية. مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 في انتظار عرضه على رئاسة الحكومة للتداول فيه خلال مجلس الوزراء على أن تتم إحالة المشروع إلى البرلمان على أقصى تقدير يوم 15 أكتوبر الجاري. أبرز أهداف وملامح هذين المشروعين في تقرير حسين الدبيبي.
31: تتطلع الدولة من خلال توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 إلى مواصلة تحسين مستوى النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والتحكم في نسبة التضخم وتسريع نسخ تنفيذ المشاريع في أجلها لتعزيز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية. كما ترن الحكومة العام القادم إلى مواصلة إيفاء الدولة بكل التزاماتها وخاصة المتعلقة بخلاص الدين العمومي في الأجل المحددة بحسب وثيقة لوزارة المالية تناولت الفرضيات والتوجهات الكبرى خلال مشروع ميزانية 27 و2000. وينبني أعداد مشروع ميزانية سنة 27 و2000 على جملة من الأهداف الاستراتيجية التي تترجم التوجهات الكبرى للدولة في مجال المالية العمومية، وأهمها العمل على مواصلة التحكم في عجز الميزانية وزيادة نسبة تعبئة الموارد الذاتية في الميزانية من مجموع الموارد، والتقدم في رقمنة المنظومة الجبائية والمالية، فضلا عن مزيد دعم المداخيل غير الجبائية والترفيه في نسبتها من جملة الموارد الذاتية للدولة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في التصرف المال العام من خلال إرساء أنظمة مراقبة وتقييم أداء دورية. كما يرتكز المشروع على تثمين المؤسسات والمنشآت العمومية وإدراج آليات لضمان استمرارية نشاطها ودعم قدرتها التنافسية واستعادة إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية الجهوية بتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت العمومية، مع العمل على إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة في الجهات في أفضل الأجل، ولا سيما تهيئة المناطق الصناعية وتعزيز شبكات الربط بالماء والكهرباء وتوفير المرافق والخدمات الأساسية، بما من شأنه تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المشاريع ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات.
30: هيئة دائرة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية تأذن بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وخاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها. ودعا مجلس الهيئة خلال جلسة عمل إلى مزيد إحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بالجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. كما أوصى مجلس هيئة الانتخابات بتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية والتثبت من مآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المسجلة خلال الانتخابات السابقة وترتيب أثارها على الاستحقاقات المقبلة. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من التسربات، إلى جانب دعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لضمان استمرارية خدماتها. وقال المرصد خلال ندوة حول الوضع المائي بعد صائفة 2026 إن التحسن الظرفي في موارد السدود خلال ربيع 2026 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه مع استمرار الانقطاعات وارتفاع التسربات، موصيا بالترفيع في نسبة تثمين المياه المستعملة المعالجة من 10% حاليا إلى 80% بحلول سنة 2050. عالميا، القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها سيطرت بالمشاركة مع قوات المقاومة الشعبية على عدة مناطق في حيفان جنوب تعز باليمن. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: توجيه الميلاد.
1: اي نكون معاكم كما كل يوم على موزيكا فيم. صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل علي سوانا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل كالعاده من توا وحتى نص النهار. ثلاثه سوايع مش متعدي وثقال، بالعكس يوم برشا اخبار كالعاده اكتواليتي، عينينا على اللي صاير في البلاد الكل، نعطيكم شخطو الصحيح في الصحيح ملا وين ما كنتوا. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم، صبحيه جديده ان شاء الله يا ربي تكون فيها الصحه والرزق والخير والبركه على كل مستمعينا. وبكوكتيل الجاموسي بصوت صابر بيعي نبدأ.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: من البارح لليوم الناس كل تحكي على التصريح اللي صار أول مرة لهنا حصري معنا على موزايك FM فيما يخص الشرطة، شرطة سيفيل اللي موجودة تكون في ليزور دو بوينت في مختلف الطرقات، ونجم تعرش عليهم وين ينجم يصورك، والمخالفة المرورية تخلط لك، وهذية باش نحاولوا ننظموا ونرجعوا الناس اللي تحرق في الضوء وتدخل في السونس انتردي. كما قلت لكم سكت المترو اللي ما عادش متسمية سكت مترو مدام وليت سكة متاع كراهب، وحتى حافلات وتاكسيات ونقل ريفي وغيرها يسمحوا لرواحهم الكل باش يتعدوا عليها، مسيالش فقط لانه باش يخلط بكري ولا يدوب على الناس الكل، ولانه زاد كيف من شيرتنا كما دخل معنا مدير عام الامن المروري ودخل معنا وفسرنا وقال النقطة هذه بالذات احنا على تواصل مع وزارة النقل، وحتى فما علاش ليامات الجاية من خمو في انه تتسيج السكة، معناها مش حتى حد ما عاد تخوله نفسه بشتلة على السكة ويمشي يعتبرها كياس وشق على الناس الكل. فمن وقتها برشا ناس اللي شكرت واللي قالت انا معاه، وعجبني حتى مواطن قال لك انا متقاعد وانا متطوع اليوم زاد كيف ما عندي ما نعمل، انا متطوع زاد باش نصور الناس اللي ما تخالف القانون. هذه روح المواطنة في انك تصور المخالفين، عجبتني منك. نكملوا بعضنا على موزايك FM حتى نص النهار، عنا الاخبار وعنا الحكايات، لكن قبل كالعادة نحب نسمعكم انتوما سجلتونا في اول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: ربي موزايك، نحب نصر صوتي اخويا، انا متقاعد انا مستعد باش كل يوم نصور الجماعة اللي مخالفة اللي حارقين ستوبيت واللي حاطين كراهبهم تروازيام بوزيسيون، ولا والله مستعد ونخدم الدولة بلاشي، والله مستعد كل يوم نصور لهم ونبعث لهم. انا بيرسونال مو امني فديت من العباد اللي مخالفة، انا ماذا بيا يا ولدي، والله العظيم ما عندي حتى مشكلة، وكان النوم نتاعي عندكم انا في نابل ومستعد راهو كل يوم نصور لكم ونبعث لكم، ما عندي ما نعمل. انا نحب العباد تطلع سينو، اللي ما يحبش يتطلق يدبر راسه يبكي على مكتوبه.
4: نسمع خير صندوق عجل بربي، كنت نسمع فيكم تحكيوا على الخطايا نتاع الطرقات نتاع السنية نتاع بربي، كان تجموا تجيوا وتشوفوا باب الخضرة البوان وين فما الليسي واللي هبتك شارع مدريد ويهبتك الباب الخضرة، شوفوا الكار السفرة كيفاش تقف في وسط سكة المترو وتهبط العباد، موتورات جايين في سون سانتيردي والكراب جايين في سون سانتيردي ويزمر عليك، وين نتعدى يجي هو جاي في سون سانتيردي الموتور، وين ما خلي خاطر ما خليتوش يتعدى تعديتنا خاطر الأولوية اللي هي أنا جاي ويتقبح فيا، مش معقول.
5: صباح النور يا ذهان، بربي عايش طختي، نحب أسأل على حكاية القرض على الشرف، ما صحش من غير ترسيم ومن غير حتى تعطيلات يا أخي، هاو راجلي يخدم أستاذ وهز لهم معناتها بعث لهم الوثائق اللازمة كما تروح في جدبي وشهد على العمل، مي قالوا له مرفوض خاطرك مكش مترسم، شوفونا حكاية هذه هالترسيم بالله.
6: أسلام مزيك بالله يا صندوق عجب، وصل لي صوتي للمجتمع المدني والأصحاب وقرار بالله، كمية الخبز راه والله حرام، راهي نعيمة ربي حرام، ملوحة نعيمة ربي تعلمنا نطبطوا على قديمة الخبز نبوسوها كي نلقاها ملوحة ونحطوها كتيشيرة، راه نعيمة ربي حرام تتلوح، راه كمية الخبز المهولة اللي قاعدة تتلوح، والكاليتي أولا هي خايبة برشا حاش نعيمة ربي، والملح ياسر ياسر في الخبز ياسر، علاش الخبز هذاك الكل في الشوارع تلقاه صاشيات خبز صاي مش ممسوس جملة، انت كي حيتك باقيت اشري باقيت ما تشريش اكثر، علاش التوحني متربي حتى لين نراو شنو هالقرار اللي الزر في الرائد الرسمي اللي على خبز النخالة او ما فماش منه قرار الزر ولا حياة اللي ما انتو نادي.
2: صندوق عجب صباح الناس،
7: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين، اليوم في ام جي مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: أخبار البلاد على موزيكا فم. تحية لكل مستمعينا، نذكركم بالتوقيت 29 دقيقة بلاغ من SOS فيلاج. تقول إنه رئاسة الحكومة تمنح الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ترخيصا جديدا لجمع التبرعات. أما المرة هذه عبر المساحات التجارية الكبرى. شو معناها الحكاية؟ كيفاش نجموا نعاونوا عبر المساحات التجارية الكبرى؟ رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش يعطينا أكثر تفاصيل. صباح الخيرات سي محمد، نورتني.
1: يعيشك صباح الخير جيهان لك ولكل مستمعي مزيكا فام.
0: شكرا لك على تدخلك معنا. الثقة تمنح مجددا لSOS، والمرة هذه التبرعات باش تكون من خلال المساحات التجارية الكبرى. اللي سمعوا فينا وبداوا هكا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعدى الاخبار، خلينا نثبتوا المحتوى بالضبط كيفاش تصير عملية جمع التبرعات.
1: تكسحها جيهان، بالفعل هي ثقة جيدة من الحكومة التونسية، وأظن أن رسالة تشجيع لكل إطارات الجمعية التونسية لقراءة SOS، ورسالة كذلك مهمة، وأن نحب نستثمر أكثر في العمل الاجتماعي ونهتم أكثر بالأطفال الفاقدين السنة خاصة، فجعل من السماح للتوانسة باش يكونوا شركاء في هذا المشروع الوطني، باش نفرحوا كل صغير، باش نمنعوا كل صغير، نشوفوا الدراسة متاعه ونوفر له كل الظروف الدراسية متاعه، باش نجيبه عملية الانقطاع مبكرة عن دراسة. أرقام مفزعة، أكثر من 60,000 طفل ينقطع كل سنة من الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية. فلهذه الأسباب رئاسة الحكومة وافقتنا على الترخيص الاستثنائي. تعرف سنة الفارطة كان فما ترخيص استثنائي لجمع التبرعات لأطفال فلسطين، أنقذوا أطفال فلسطين في شهر سبتمبر كذلك، ونشهد العملية والحمد لله وصلنا الأموال إلى فلسطين. السنة هذه اخترنا كجمعية أن نأخذ ترخيص خاص لمجابهة الانقطاع المبكر عن الدراسة، باش نوفروا النقل المدرسي لصغيراتنا اللي يمشيوا 4 و5 و7 كيلومترات كل يوم، باش نعاونوهم باش نكرون من الواجهات وباش نوصلوا لهم النقل الريفي باش يوصلوا القراية متاحهم، وذوما مصاريف كبيرة برشا. ففتحنا لكل التونسيين آلية جديدة، آلية هي جديدة في تونس لكن في العالم، كي تمشي لفرنسا وتمشي لألمانيا معمول بها في الجراند سيرفاس. أن التونسي اليوم اللي ما عندوش ممكن بطاقة بنكية، اللي ما يخدمش بالديجيتال، أو اللي ينسى، هو ماشي لجراند سيرفاس مش يقضي قضية صغيراته مش يقضي كل احتياجاته، كيمشوكوا في الكاسة مش يطلب من ملكي سي يقول نحب نعطي دينار ولا 5,000 فرنك ولا 10,000 فرنك، قد المنطون اللي تحبه ولا مليون لقراءة SOS، فتزادك ارتيكل في التيكيدو كاس متاعك، وتخلص انت بالبطاقة البنكية متاعك ولا بالسبيس ولا بالساك البنكي كيما تحب.

0: كذلك جيهان مهم جدا أن اليوم التونسي يكون شريك في الاستثمار، معناها اليوم راك تستثمر في طفل وتمنعه مشارع وترجع يقرأ، راك معناها منعت بلاد كاملة وكلفة اجتماعية كبيرة برشا. فشكري مجددا لرئاسة الحكومة على هذا الترخيص ولوزارة الأسرة على دعم المطلب متاعنا، وكذلك شكري للمساحات الكبرى اللي توصلنا معها، إن شاء الله في الأيام المقبلة سنعلن على أسماء المغازي الكبرى اللي مش نمضيه معها عقود للتعاون وباش نكونوا إطاراتها باش يكيسلوهم التونسيين يجموا ويجابوا. أتمنى أن التونسيين كما دخلوا على www.sosva.tn وتكفلوا بصغير ولا أتبرع بالبطاقة البنكية خارج داخل تونس أنهم يقبلوا على الآلية هذه. عندنا 3 شهور حتى 2 جانفي 2027،
1: 3 شهور الترخيص،
0: ثلاثة أشهر. كل مرة تمشي أنت للجرانس يفاس مش تقضي ما فيها باس، تذكر في طفل يتيم، طفل محتاج، طفل أبوه مريض يحب يقرأ، يحب يحلم، يحب يوصل، تبعث له هيك الدينار ولا 2000 ولا 5000 اختياري. وأي إنسان راهو بعد ما يتبرع يحب يتصل بينا على 58 371 002، نعطيه الوصل، يعطينا الوصل تبرع به، نعطيه وصل تبرع ويجم بمعنى ياخذ الامتياز الجبائي انه يقع خصمه من قاعدة الاداء على المداخيل كي يعمل ديكلاراسيون دو ريفوني نتاعو. هذا افونتاج فيسكال، امتياز جبائي خلينا في قانون المالية 2016 يكون التونسيين، معناها تربح في الدنيا تربح في الاخره، تتبرع بكل شفافيه. نعرف ما هو السهل، التونسي جيان يحب يهز اليغورت ويهز الحليب ويحب يهز معناها دون نتير باش يطمن، لكن نقول اليوم انت في ساقس ولا في تونس ولا في سوسة ولا في جربة تسمع فينا، راهو فما صغير في منطقة داخلية في منطقة ريفية
1: ما تنجمش انت حتى تخلط له. مثلا للتوى للتوى مثلا لأكتوبر قديش نجمنا لمدنا تبرعات لفائدة أطفال اس او اس سي محمد؟
0: هو الرقم اللي عندي الرقم اللي عندي الى موفى شهر جويلية وصلنا الى 25 مليون دينار، 25 مليار من ميزانية 34 مليار المتوقع في 2026 ان شاء الله. 25 مليار مبلغ مهم جدا، فتنا مداخيل السنة الفارطة والحمد لله. هذا بفضل دعم التوانسة وثقة التوانسة، لكن نظرا للطلبات الكبيرة برشا وإحساسنا بالواجب متاعنا الوطني، فنعتبر المبلغ قليل جدا بانتظار لو كان التوانسة يعطيه فينا ثقة. جيهان رغم نجم نوصل 100 مليار فاسيل ما ماني حاجة سهلة، وقت نجم نوصله بالحق 50 ألف طفل نعملوهم في كامل الجمهورية. اليوم وصلنا 12500، حاجة كنا نحلموش بها كجمعية وصلنا لها، لكن اليوم أنا عندي ثقة أكبر في التونسيين
1: باش نوصل 50 ألف. علاش لا؟
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هذا دعم وسائل الإعلام ودعم المؤثرين ورسالة سياسية لما وصلت من رئيس الحكومة في دعم الجمعية، احنا نتحملوها ونتحمل الأمانة وإن شاء الله نقولوا قد الأمانة وإن شاء الله نطوروا مشروع قرى أطفال SOS كمشروع وطني ويكون حاجة نموذج كيما شرفنا في تونس كيتوم شرفنا في العالم. ونشوفوا شفنا الأسبوع الفارط معناها العالم الكل كان في تونس وقدم بكل صراحة شهادة أعجاب للتجربة التونسية لقرى أطفال SOS بس نعتزوا بها، لكن تحملنا أكثر مسؤولية إن شاء الله
1: باش نكمل قدام العمل المتانة. يعطيك ألف صحة، شكرا ليك سي محمد مجدي، شكرا ليك رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، ترخيص كما قال سي محمد استثنائي من رئاسة الحكومة بمنح الجمعية ترخيص لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار من 9 لنصف النهار على موزيك FM.
3: طغام حياه بعد التقاعد انا بنخدم برا نعيش برا، بعد ما طلعت اخترت له فلاحه تبدا حر وغرام زاد من قبل.
4: بعد التقاعد يا يرتاح يا يسافر، حاجه ما تنيمش تزيد تخدم.
5: لا روتريت نو في ريان دير بور موا، انت نواصل في البروفيسيون تاعي بحول الله. على خاطر في تونس مالوروزمون ان روتريتي سي بريبار با بيان سا روتريت سي اون مور بريماتوري، فهمت؟
6: كاريتري 400,000 300,000 باش تكفي سبعة في العائلة يلزم لي نفسي
7: فترة تقاعد نقوم الفجر نصلي وبعد لي طيب فطور.

0: وجو.
1: انا خذيت التقاعد وفضل من عند ربي مني نخدم باراليل اي فارغه معناها بوينت فيو شهري ما شنو باش تملي بها الوقت نتاعك وكا ما لازمش يقعد في الدار كان يقعد في الدار يموت
2: قعد في الدار مد سويقاتي نقعد في الدار
3: تقاعد في تونس تعب يسر في الاوروبي شيخوهم احنا في تونس هنا يتمرمد
4: انا روتريتي دوبي 2014 اللي خرجوا معايا اصحابي مده عامين بدينا نحضروا في الواقع بقى عندي شكون صحابي خرجوا في الروتريت فما من سوء الحظ اللي توفى حتى 6 شهور بعد ما خرج الاغلبيه راهو يتاثروا برشا شو امبليكي بلين ما في جو داري جينيرال مون قضياتي واللي عندي باش نعملوا كل الصباح ومن ماضي ساعه نتاع القايله حتى الليل في داري شويه بريكولاج شويه برامج تلفزه انا والمدام نخرجوا نعملوا دور
5: الحياة بعد التقاعد الأشخاص اللي عاشوا التقاعد كيفاش كانت التجربة هذه؟ هل أنه الفترة هذه هي مرحلة يرتاح فيها الشخص المتقاعد من الحياة العملية ويمارس فيها نشاطاته بكل حرية أم أنها مرحلة صعبة للمتقاعدين يحس فيها بالفراغ في حياته اليومية؟ هل أنه مساهل التعود بنمط الحياة الجديد بعد التقاعد وإيجاد أنشطة وعلاقات اللي تساعد المتقاعد على أنه يعيش فترة التقاعد بأريحية؟ علاش البعض من المتقاعدين يرجعوا للخدمة إما بسبب الحاجة المادية أو بشي نقص من أوقات الفراغ وللمحافظة على نشاطه والحركة متاعه؟ الحياة بعد التقاعد موضوع فرو من نهار الثلاث. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرو مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
7: عيد ميلاد إمجي ل 143 ما يتراتيش الجمعة هذه إمجي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات إلكتريك عادي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الربحين
8: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
9: إيريس برودكسيون وغومانتيني سينما يقدمان
10: أنا وهيثم قررنا بيت العرس بكتيش لحد الجاي
9: دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
11: حبوا عرس تاع أكابر
9: محمد صابر الوسلاتي
12: طرناطة صالي وطرناطة سوتي
9: والنجوم شادي العرفاوي سيهان مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM

0: عملنا هالكزدورة هالمحويسة هذية ورجعنا لكم على وزي كفام 9:39. حصيلة بالأرقام نعطينا من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، نحكي على المراقبة الاقتصادية اللي قامت بها، ونحكي على رقم كبير، أكثر من 50,000 زيارة رقابية، أكثر من 7,000 مخالفة. نحكي على شهر سبتمبر 2026، معناها فما تقريب 7,000 مخالفة في شهر، أكثر معناها أكثر من 7,000، تقريبا 8,000 مخالفة. أتونا نرجع بالتفاصيل على الأرقام هذية، تشكيات المواطنين، الرقم الأخضر، هذا كل باش نحكي فيه مع ضيفي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سي سمير الخلفاوي. نورتني سمير، صباح الخيرات.
1: صباح النور، وتحية لك أخت جيهان، وتحية لكل متابعي إذاعة موزايك، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: شكرا لك سمير. معناه الرقم هو اللي جبدني، نحكيه على قرابة 8,000 مخالفة في شهر واحد. هل هذا الرقم يعكس ارتفاع التجاوزات أم ارتفاع نسق الرقابة؟
1: هو الحقيقة هو نسق الرقابي، معناها نسق عادي متواصل بشكل معناها على مدار السنة، نخدمه معناها كامل أيام الأسبوع وفق معناها الإمكانيات، رغم معناها الإمكانيات المحدودة بالتنسيق مع المصالح الأمنية. الرقم اللي سجلناه خلال شهر سبتمبر تقريبا 7,953 مخالفة اقتصادية ناتجة عن 50,758 زيارة ميدانية، وسخرنا في ذلك تقريبا 2,324 فريق رقابي. تعرفي اللي هو في شهر سبتمبر هو شهر معنا الفجوة الهيكلية الخريفية، ثم صارت نوعا ما اضطرابات على مستوى التزويد ببعض المنتوجات الاستهلاكية
0: على غرار الطماطم وغيرها،
1: على غرار الطماطم وغيرها معنا من المنتوجات، كيف معنا دخلنا معنا بالمخزون التعديلي على مستوى مادة البطاطا لتحسين العرض، واللي في النهاية ضغط على مستويات الأسعار. كيف معناها تعرف اللي شهر معناها جويلية وقوت، معناها كان شهر صعيب شوية على مستوى خاصة معناها الأزمة اللي عشناها في توزيع المياه المعلبة، هذاك علاش كان معناها الرقم معناها كبير شوي، معناها 7,900 أكثر من 7,900 مخالفة اقتصادية،
0: معناها نجمو نحكيو كان
1: مجهود استثنائي لوزارة التجارة في هذا المجال.
0: نحييكم عليهم. مثلا هالقرابة 8,000 مخالفة ذوما في الفترة هذه أكثرهم نسبة معناها كانت متوزعة أكثر على مثلا المياه المعدنية كما تفضلت سيادتك، ولا فيما يخص الخضار والغلال اللي صار فيهم نوع ما من الاضطراب؟
1: هو الحقيقة تراوحت معنا المخالفات بين زوز قطاعات أساسية، مخالفات تتعلقت بالمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، منتوجات فلاحية على غرار الخضر والغلال والأسماك واللحوم معنا البيضاء واللحوم الحمراء، تقريبا 2,925 مخالفة تم تسجيلها في هذا القطاع. يجي في المرتبة الثانية المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى المعلبة في حدود 2,768 مخالفة اقتصادية. تقريبا أهم المخالفات اللي تم تسجيلها تتعلق بعدم احترام شفافية المعاملات التجارية، على غرار عدم وضع معناها المعلقات المتعلقة بإشارة الأسعار، كيف معناها ترويج منتجات بدون فواتير قانونية، وتم رفع في هذا الإطار 3,715 مخالفة متعلقة بعدم احترام شفافية المعاملات. كيف معناها أرصدنا ورفعنا 2,688 مخالفة اقتصادية في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و 1,526 مخالفة تتعلق بالجودة واستعمال أدوات وزن غير قانونية، و 24 مخالفة اقتصادية في مجال التلاعب بالمواد المدعمة.
0: سي سمير خلفاوي، نذكر معنا مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، احنا وين ندخلوا معاكم كمسؤولين تقولون زاد كيف نعملوا على المواطن التونسي باش لو القاش كون يزيد في الأسعار مخل بالقانون دونك كون يشكي. فالمواطن ديما نقول له انه فما الرقم الاخضر اللي هو 80 100 80 100 191، الرقم الاخضر هذايا تو نرجعوا معاك قد استدلتوا من شكايه في هالاشهر هذوما، لكن المواطن حبي يفهم ديما عندنا تشكيات من نوع ما يهزوش ما يجاوبوش، ففسر لنا كيفاش يتم التعامل مع الشكايات، معناها هل كل شكايه توصلكم على الرقم الاخضر هذايا اللي هو فونكسيونيل على طول النهار والا ايامات بيامات، هل هو ستيل ريبوندور كيما نقول ريبوندور موزايك صندوق عجب معناها لازم يسمع تنتين البيب مش يسجل، فمشكون مسؤول يتلقى في استوندار الشكاية من عنده، وبعد كيفاش يتم التثبت فيها ميدانيا، معناه شنو يصير بعد التبليغ؟ فسرنا هذوما الحلقات هذوما الكل بربي.
1: تم حاجة نحب نوضحها للسادة المستمعين، لو ما هوش فقط الرقم الأخضر هو الآلية الوحيدة للتواصل مع الإدارة ولا التبليغ على التجاوزات وإلا للإعلام معنا بحالة ندرة ولا نقص ولا فقدان منتوج معين، والمواطن الحقيقي يتفاعل مع الإدارة. عندنا هيكل معنا إدارية جهوية كيف كيف رأي مجندة لتلقي شكايات كسوة على مستوى الرقم نتاعها ولا من انطلاق من مقرات الإدارات الجهوية، كيف كيف عنا منظومة إلكترونية للتواصل والتفاعل المواطن هذي كيف كيف توصلنا منه شكايات، والرقم الأخضر هو جزء من الآليات اللي تعتمدها.
0: قديش سجلنا من شكاية في الرقم الأخضر؟ عنا أرقام
1: الرقم الأخضر تقريبا 1609 شكاية، وتوزع تقريبا شكايات على تونس الكبرى بنسبة 22.9% بالنسبة لولاية تونس، مرتبة ثانية ريانة تقريبا 10.8%، بنعروس 9.9%، وبقيت الولايات تراوحت معناها نسب متاع الشكايات بين 0.4 إلى حدود 7%.
0: كيفاش يتم التثبت؟
1: تفضل. أغلبية الشكايات أغلبية الشكايات تتعلق بالتجاوزات السعرية، أغلبية المواطن معناها يتكلم على أساس كون معناها إذا كان رصد منتوج معناها يتبيع بسعر غير قانوني ولا بسعر معناها مشطرة ويبلغ مصالح الوزارة، وكيف كيف معناها المخالفات الأخرى تتعلق معنا بالامتناع عن البيع بوجود معنا بضائع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، كيف كيف معناها إذا كان فما نقص في منتجات معينة، المخالفات المتعلقة بالامتناع والإخفاء متاع البضائع، ولا إذا كان فما معناها مخالفات متعلقة بالتلاعب بالمواد المدعمة. هذه هم أغلبية معناها المخالفات اللي يتم الإعلام عليها عن طريق معناها الرقم الأخضر من طرف المواطنين.
0: 1609 سمحني شكاية في قديش من في شهر هذم تم تسجيلهم؟
1: هذم وصلوا في 19، هذم وصلوا عن طريق الرقم الأخضر.
0: مش شوية بكل
1: حب نأكد كونه راه التواصل عبر جميع القنوات نتاع مصالح وزارة التجارة لتلقي الشكايات ومعالجتها، وإحنا رانا نتفاعلوا بشكل إيجابي وإيجابي جدا.
0: كيفاش التفاعل يصير؟ مثلا أنا هزيت التليفون كلمت 80 100 191، هل تثبتوا ميدانيا بالوقت؟ كيفاش يتم التعامل بعد ما أنا نبلغ معناها يقول القائل؟
1: إن فوا معناها المواطن بلغ الشكاية نتاعه ويوقع معناها يوقع فيها بطاقة متابعة، البطاقة المتابعة هذه تحال بصفة آلية إلى الإدارة الجهوية المعنية اللي هي تقوم معناها بالعمل الرقابي والتدخل، وتعاود ترجع معناها البطاقة ذيك تتضمن معناها نتائج التدخل اللي صار على مستوى عملية الرقابية، أو إذا كان فما معناها تجاوزات في هذا المجال يتم رفع فيها مخالفات ويتم عليها الإدارة بذلك. هذا هو كيفاش يتم معناها معالجة الشكايات. كيف كيف راه فما شكايات أخرى توصلنا بصفة مباشرة من طرف المواطنين، شكايات تتعلق بالضمان، شكايات تتعلق معناها بمنتوجات غير آمنة وغير سليمة، كيف كيف شكايات توصلنا على عمليات معناها ترويج منتوجات مجهولة المصدر أو منتوجات مقلدة، هذا كله معناها راه من أهم معناها الشكايات اللي توصلنا على مستوى الوزارة واللي يتم معناها معالجتها.
0: وهل الوزارة اليوم عندها أرقام حول نسبة الشكايات عبر الرقم الأخضر اللي تحولت فعلا إلى مخالفات اليوم بعد ما شكاية المواطن؟
1: هو تقريبا الشكايات اللي توصلنا الكل أكثر من 90% من الشكايات اللي توصلنا يتم معالجتها بصفة حينية ويتم فيها التنسيق والمتابعة على مستوى المركزي لمصالح الوزارة.
0: معناها اليوم المواطن ينجم يشكي بمحل أو بيشكون مخالف ما غير لا عنده لا فاتورة لا حتى شيء، معناها جست ضمان أنه هو صوته وصله كهو.
1: فوالا، وأكثرية الشكايات اللي يقدمها المواطن الحقيقة هي بالتجاوزات السعرية.
0: السعرية
1: معناها يشوف معناها منتوج معناها السعر نتاعه غالي بارابور على السعر اللي هو محدد، وإلا معناها فما دي بري فليش بري معناها يبدأ فيه على مستوى السوق، معناها فهمتينا معدلات أسعار تكون في مستوى معين ويلاحظ معناها كونه معناها فما طرف ولا تاجر ولا زوز معناها يبيع بأسعار مرتفعة، يقوم معناها الحقيقة بإعلام مصالح الوزارة والوزارة معناها تتكفل بالتدخل.
0: واضح، شكرا لك سمير خلفاوي نورتني مدير الأبحاث الاقتصادية، ربي يعينك، شكرا لك بوزارة التجارة. التجارة وتنمية الصادرات.
2: تربح الناس، تربح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزيك FM.

0: مرحبا بكم على موزيكا فام 59 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: والله قاعدين نسمعوا ونشوفوا اون بلوس في حاجات غريبه وعجيبه تصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وانا اكثر عنوان نجم نحطه للموضوع اللي باش نحكي فيه توا انه معناها يخلصوها الفاتوره الصغار مالوغوزمون لو صار خلاف بين زوز متزوجين. فنشوفوا انه صغار قاعده مالوغوزمون في وضعيه كيما هكا, فما قله وعي وقله مسؤوليه اللي صار للبيبي اللي شفناها الفيديو. وكنا تصدمنا البارح العشاء وقت دارت الفيديو لرضيع ومصورين الفيديو مهبطين امه وشكينا احنا, قلنا امه زعما ما عرفناش الصله, وبعد اكدنا انه في الفيديو هي امه ببرون بتاعه من الفلفل الاكحل وفلفل احمر, وبعد تعطيه الات حاده للصغير باش يحاول يشدهم. وهذا كل علاش لانه تحب تعمل نوعا من الضغط على رجلها باش حكيت فلوس ونفقة وغيره. الزوج حاليا هو في الاحتفال في قضية نفقة, وفهمنا انه من بعد خرجت الفيديو. خلي ناخذ معنا هو ينوب الزوج في القضية هذه, الأستاذ عماد مليك. أستاذنا صباح الخيرات.
2: صباح الخير, صباح النور أخت جيهان, وتحية ليك وتحية لكل مستمعي موزايكا فام.
0: شكرا ليك أستاذنا. فسر لي قبل كل شيء, معناه أنت موكلك اليوم موقف في قضية نفقة, فالفيديو خرج البارح, معناه هو توقف البارح. فسر لي معناه الكرونولوجي متاع الأحداث.
2: فعلا هو شوف الخلاف هذا عنده أشهر, خلاف زوجي, عندهم قضية طلاق, استصدرت هي الزوجة بموجب قرار فوري بالنفقة, وبناتهم كما قلت البارح قضية النفقة تفرعت عليها قضية الطلاق, تفرعت عليها عديد القضايا الأخرى. هي تشكات في العنف, ادعت وأنه يعتدي عليها بالعنف. نهار اللي مشى مش يمشي يبحث في قضية العنف اللي هي قدمتها, اتفاجأ وأنها اتصلت به يعني عبر الميسنجر وبالكاميرا بالصوت والصورة, توري فيه كيفاش هي تعمل في هك التصرفات تجاه بنتهم صغيرة عمرها تقريبا بالضبط عمرها عام وشهرين. التصرفات هذيك وتقول له أعطيني فلوسي, بمعنى أنها عندها نفقة تحب تطالب بيها. فتوجه هو مباشرة أول ما كلمته وشاف الصور هذيك معها, بالصدفة صاحبه قاعد معاه, قام بالتصوير من التليفون وتوجه للنيابة العمومية اللي تعهدت يعني في الحين بالموضوع, وأوكلت الأبحاث إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل.
0: البنية لباس, الرضيع لباس,
2: لا توا لباس الحمد لله لباس. وقع فيها البحث كما قلت لك في زوج ملفات, ملف نتاعها هي في العنف وملف نتاعه هو في التصرفات هذه في إساءة لقاصر, واتعرضوا على النيابة العمومية. هي قاع الاحتفاظ بها وقتها مدة تقريبا توا 20 يوم ولا 21 ولا 25 يوم, وقع الاحتفاظ بها واتعرضت على النيابة العمومية اللي قررت فتح بحث تحقيقي في الموضوع, واللي توا الموضوع عند سيد قاضي التحقيق.
0: الاثنين محتفظ بهم, الزوج والزوجة.
2: لا لا لا لا, وقع تسريحهم من نهارتها, نهارت اللي تعرضوا على قاضي التحقيق, قام بصرحهم الزوج هو في قضية العنف, في كل واحد والملف نتاعه, هو في قضية العنف وقع معناها أذن بصراحه, وهي في القضية هذه في سوء معاملة قاصر وتعذيب بقاصر. وقع تسريحهم.
0: والبنية وين اليوم سمحني أستاذ؟
2: البنية عند أمها, هي ما قلت لك أنا وقت اللي قدم قضية طلاق غاب قرار فوري, هي في الحضانة
0: عند أمها رغم اللي صار.
2: رغم اللي صار للأسف ما زالت عند أمها, صغيرات, هما ثلاثة صغيرات مش بنية برك, وليد عمره 7 سنين وبنية الأخرى 4 سنوات, والبنية الرضيعة هذيك عمرها عام وشهرين, ما زالوا عند أمهم توا. وتعهد كذلك سيد مندوب الطفولة بالموضوع وأحال الملف على سيد قاضي الأسرة, ما زالوا الملفات منشورة عند سيد قاضي الأسرة وعند سيد قاضي التحقيق, وما خذوش فيه قرار النفقة للحضانة لشكوك.
0: واضح أستاذنا, وليح معي ما يبقى ما يتكلم.
2: هو موقوف توا على أكل نفقة اللي محكوم بها. هي أمس استدعاوه المركز باش يخلص, لكن المبلغ كبير شوية ما يقدرش باش يخلص.
0: تم الاحتفاظ به
2: تم الاحتفاظ به اليوم باش يتعرض على النيابة العمومية إن شاء الله.
0: شكرا لك الأستاذ المحامي عميد مليك، شكرا لك على تدخل. والله الواحد ما يلقى ما يقول، معناها بالحق الواحد ما يلقى ما يقول قدام فيديوهات شوكونت كما هذية، إيش بش يقول إيش بش يقول. احنا أصلا من الأول كيت عبد هكا أول ما شاف ما شاف في مخه عديد السيناريوهات إلا إنها تكون أم الرضيع، معناها كل واحد مشي بخياله لبلاصة أخرى، أما أنه إلا تكون أم الرضيعة تهدد صغيرة ملح في اللكحل وفي الأحمر وفي البيبران وإليت حادة تعطيهم لها لقدر الله صارت لها حاجة ولقدر الله على شنو على نقولنا زو الصور دي على النفقة. لحد ما يتكلمش فما قضية وفما بحث، هنا نتبعوا معكم على موزيك فم. تحية لكل مستمعينا.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزيك فم.
3: طغام حيث بعد التقاعد أنا بنخدم البرة نعيش البرة، بعد ما طلعت اخترت له في الأحق قدع حر وغرام زاد من قبل.
4: بعد التقاعد يا يرتاح يا يسافر، حاجة مثلية مش تزيد تخدم.
5: لا روتريت نو فيريان دير بور موا، انت نواصل في البروفيسيون تاعي بحول الله، على خاطر في تونس مالوروزمون ان روتريتي سي بريبار با بيان سا روتريت سي اون مور بريماتوري. فهمت
6: كروتريتي 400,000 300,000 باش تكفي سبعه في العائله يلزم لي نفسي.
7: فتره التقاعد نقوم في الفجر نصلي وبعد لين طيب فطوري نضحكوا ونفدلكوا نعملوا جو.
8: انا خديت التقاعد فضل من عند ربي، مني نخدم باراليل اي فارغه معناها بوينت فيو شهري، ما شنو باش تملي بها الوقت نتاعك وكاو، ما نجمش يقعد في الدار، كان يقعد في الدار يموت.
9: اتول دا مد سويقات ينقعد في الدار.
10: التقاعد في تونس تاع بيصر في الاوروبي شيخهم، احنا في تونس هنا يتمرمد.
11: انا روتريتي دوبي 2014، اللي خرجوا معايا اصحابي مده عامين دينا نحضروا في الواح، بقى عندي شكون صحابي خرجوا في الروتريت، فما من سوء الحظ اللي توفى حتى 6 شهور بعد ما خرج. الاغلبيه راهو يتاثروا برشا في امبليكي بلان ما في جو داري جينيرالمون قضياتي واللي عندي باش نعملوا كل الصباح، ومن ماضي ساعه نتاع القايله حتى الليل في داري شويه بريكولاج شويه برامج تلفزه، انا والمدام نخرجوا نعملوا دور.
12: الحياه بعد التقاعد، الاشخاص اللي عاشوا التقاعد كيفاش كانت التجربه هذه؟ هل أنه الفترة هذه هي مرحلة يرتاح فيها الشخص المتقاعد من الحياة العملية ويمارس فيها نشاطاته بكل حرية، أم أنها مرحلة صعبة للمتقاعدين يحس فيها بالفراغ في حياته اليومية؟ هل أنه من الساهل التعود بنمط الحياة الجديد بعد التقاعد وإيجاد أنشطة وعلاقات اللي تساعد المتقاعد على أنه يعيش فترة التقاعد بأريحية؟ علاش البعض من المتقاعدين يرجعوا للخدمة أما بسبب الحاجة المادية أو بشي نقص من أوقات الفراغ وللمحافظة على نشاطه والحركة متاعه؟ الحياة بعد التقاعد موضوع فرو من هار 3. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرو مع أمينة بن توا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
13: تدلل تدلل.
14: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
13: تدلل
15: جيون ايام دللنا.
16: عسلمة get ready with me bon plan. اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
17: by the way لازم تكون اريدو،
16: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو، نخلصو بالكارت بانكير and guess what
18: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو.
19: اريدو طور عالمك.
1: راديو موزيك فم تونس الاخبار.
0: اهلا بكم الى موجز الاخبار. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تتحصل على ترخيص حكومي لجمع التبرعات من العموم عبر المساحات التجارية الكبرى في آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، وتمتد لمدة 3 أشهر إلى غاية 2 جانفي 2027.
12: وتتيح الآلية للحريف التبرع اختياريا بدينار واحد أو أكثر عند خلاص مشترياته على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء. وأكدت الجمعية أن كامل مبالغ التبرعات ستحول إليها دون أي معالم أو عمولات لفائدة المساحات التجارية المشاركة لتوظيفها في برامج دعم الأطفال، مشيرة إلى أن هذه الآلية معتمدة في عدد من الدول الأوروبية. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للفضاء الرقمي، وذلك في إطار التوجه نحو توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال وتعزيز دور الأولياء في متابعة استخدامهم للإنترنت. تقرير سيف الدين المهري.
20: استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 من جوان من سنة 2026، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة، أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن عدد من الإجراءات الجديدة يتمثل أبرزها في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى، وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل مالي يتعين إدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك، مع ضمان حق المشترك في إيقاف الاشتراك في هذه الخدمة في أي وقت. وينص القرار كذلك على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت بندا صريحا يتعلق بميزة حماية الأطفال، مع إلزام مزود الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وإعلام المشترك بخصائصها وكيفية استخدامها.
12: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تمدد آجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 إلى يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري. والوزارة تدعو النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن إلى إيداع ملفاتهن للاستفادة من التمويلات التي يوفرها البرنامج، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات، مع استكمال البيانات والوثائق المطلوبة قبل انتهاء الأجل. مركز الإعلامية بوزارة الداخلية يعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية لانتداب 3 مهندسين أول في اختصاص الإعلامية أو الاتصالات، و3 محللين في اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات، إلى جانب متصرفين في اختصاص المالية أو المحاسبة. وفتحت أجل والترشح بداية من أمس وتتواصل إلى غاية 5 نوفمبر 2026 على الساعة منتصف الليل. عالميا، المتحدث باسم الجيش الإيراني يعلن أن القوات المسلحة تمتلك مخزونا كبيرا وضخما من المعدات العسكرية الدفاعية والهجومية الجديدة، مؤكدا أنه سيتم الكشف عنها والإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب. والمتحدث باسم الجيش الإيراني يشير إلى أن كميات كبيرة من هذه الترسانة العسكرية الحديثة باتت حاليا تحت تصرف قوات الجيش بالكامل وجاهزة للاستخدام لحماية أمن إيران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمشوار يتواصل مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
21: الأولى في تونس.

0: مارشي على موزاي كافيه. ان شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا العشاء و14 دقيقه على موزاي كافيه. منهزوكم الجيمس مع زميلنا ومراسلنا محمد صالح مجيد. محمد صباح الخيرات.
1: صباح النور. تحية ليك وتحية لكل مستمعي موزيك ومشاهديها.
0: شميسة اليوم في جبسة؟
1: اليوم طقس هايل جرس ربيعي هايل ياسر. السخانة معتدلة والطقس معتدل في جبس. اليوم عملنا جولة في سوق جرى. اللافت الكبير هو أن ثم تخفيض كبير في سوم الفم. العلوش ما بين 40 و45، لكن الغالب هو 40.
0: والرمال
1: اللي طاح ما بين 2000 و2500. كما تشوف
0: أنا فرحني ديجا طوى العلوش.
1: هاي العلوش هذا المهم، يعني ثم انخفاض كبير في الاسعار. عملنا جوله في سوق جاره. ثم البطاطا 2500، الطماطم كيفيه في 2500، والفلفل ب 2500، البصل ما بين 1200 حتى ال 14 السفناريا ما بين 1700 و2200. بالنسبه للحوت عملنا جوله في السوق. ثم الشفرات الصغيره كما تشوف في الفيديو ب 5000، وثم الشفرات المتوسطه والسكروفات يعني فيها ب 16 دينار، يعني كروزية ذيك ب 16 دينار، الكعبة تن ب 10000، الصبارس ما بين 7000 و8000. بالنسبة للشورو تاع جابس، يعني شورو تاع جابس فيه ما بين 12 دينار. بالنسبة للسكالوف، ثم سكالوف تاع دياج، سكالوف دياج من 18900 ل 19200. شنو بالنسبة للرومان كما حكيت لك ما بين 2000 و2500. الدقلة من 6000 حتى 8000 وبكميات كبيرة. وتم البث ذاك الدقلة تشوفها في الفيديو، الدقلة بث يعني مش فعرجينها من 4000 و5000. العنب من 6000 ل 7000. هذا مجمل الجولة في جابش. ثم الحنة كالعادة ب 10000،
0: والملوخية
1: ب 10000، وثم المظلة مازال سوخ، المظلة عرايش خاطر السخانة مازال شوية خاطر الفلاحين، وتوا باش يبدأ موسم جني الزيتون. ما بين المظلة كالعادة ما بين 25 حتى 60 دينار النوع الجيد. لكن المهم أهم ما يتسجل هو أن ثم انخفاض، وهذا الانخفاض باهي لاحظناه في سوم اللحوم الحمراء. يعني كيب الحم علوشة وتو تشوف تصور في الفيديو، يعني
0: علوش ما بين
1: 40 و45 دينار، حاجة خارقة للعادة.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا لك محمد صالح مجاي، تحية لك، ومن خلالك تحية كبيرة لكل مستمعينا في جبس.

0: الأخبار على موزايك فم والحكايات والأكتواليتي تلقاوها معنا. يا مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا متوانسين بينا وين مقاعد صوت موزايك فم يخلت لكم سيغ لونيت على الباج بتاعنا. ذكي كيف تتعلوا معنا لايف على باج نصبح الناس على الفيسبوك وديما على ريبوندرنا. كان عندكم تواصل صوتكم معنا بيسوغ في صندوق عجب على 71-113-013. قدي في الشهر اليوم؟ اليوم 6 أكتوبر. طيب شو بش نحكي لكم توا؟ بش نعطيكم فلكيا وقتاش أول نهار من شهر رمضان الكريم. خلط بين رمضان يا جيجي يا كهورا، غمض عينيك وحل عينيك، ما عاد بمزيل ما عاد بمزيل شهر رمضان، شهرين ثلاثة بسيش. خلني اخذوك كل عادة، احنا ما هو ديما السباقين ديما نسبقوا، حبينا نسألوها وكل عادة الحسبة تكون معها، وكل عام والله تقتلنا عادة تكون هي حاضرة معنا وتعطينا الحسبة بتاعها فلكيا وقتاش العيد بش يكون، وقتاش قبل شهر رمضان يكون. هي مدام سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم. نورتي مدام سارة، شو حويرك؟
1: صباح الخير جيهان، تحية ليك، تحية جميع المستمعين مذيع كفام. وكي عادة باش نحكيو فلكيا على الأشهر العربي، وتعرف احنا جمادى الأولى عد كبير باش يدخل إن شاء الله نهار 12 أكتوبر، معناتها بدينا نقربو رويدا رويدا من شهر رمضان
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله معناتها بداية شهر شعبان 1448، تكون إن شاء الله نهار 9 جانفي، نهار 9 جانفي 2027، باعتبار أنه الاقتران المركزي بشي يصير بعد معناتها نهار 7 جانفي بعد غروب الشمس. دونك بشي يكون إن شاء الله 9 جانفي 2027 هو بداية شهر شعبان. علاش هذا يقولوا؟ على خاطر باش نعرفوا بيه يوم تحري إلى شهر رمضان اللي هو يكون إن شاء الله موافق لستة نهار 6 فيفري 2027، نهار 29 شعبان هو اللي بش يصير فيه تحري هلال شهر رمضان. كيفاش بش يصير حسب الحسابات الفلكية؟ إن شاء الله الاقتران المركزي للقمر بالطبيعة اللي هو القمر كيدور حول الأرض يجي ما بين الأرض والشمس، هذيك هي نقولوا لها ولادة القمر، بش يكون إن شاء الله نهار 6 فيفري مع 5 متاع العشية تقريبا بالتدقيق، مع 16:56 دقيقة، معناتها مع 4:56 دقيقة.
0: ولادة القمر
1: هذا ولادة القمر 6 فيفري. دونك هو الخمسة نتاع العشية تولد. احنا وقتاش نخرجوا العادة والعوايد نهار التحري اللي هو قلت نهار 6 فيفري باش يكون عنده غروب الشمس مع 6 في درجي 14:51 دقيقة. دونك وقتها احنا شلو يهمنا؟ يهمنا وضعية القمر عند غروب الشمس باش يكون القمر وقت عمره تقريبا 55 دقيقة، وباش يكون هو موجود تحت الأفق ب 41 درجة. أذكر راوه وانا مروش مروهش لهنا. دونك مستحيلة باش تكون استحالة بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، معناتها نهار لحد 7 فيفري إن شاء الله باش يكون متمم لشهر شعبان 1448، ونهار 2-8 فيفري اللي هو إن شاء الله باش يكون فاتح لشهر رمضان المعذب. هذه سهلة، لا فيها اجتهاد ولا فيها اختلاف. الحسابات الفلكية أعطت لي هو القمر نهارتها نهارة الاقتران متاعه باش يكون تحت الأفق وقت غروب الشمس.
0: نحكيه هذا فلكيا، وأكيد سماحة مفتي الجمهورية وقتها يخرج لنا
1: بيسأل.
0: فوالا دونك جوست

0: شهر شوال وقتش يبدا معناتها العيد وقتش يبدا
1: أيه؟
0: اللي هو ان شاء الله باش يكون موافق نهار 8 مارس 2027 معناتها نهار 8 مارس هو نهار 29 رمضان دونك نستعدوا باش نخرجوا لوقت الغروب الشمس باش نشوفوا القمر اسكو القمر تولد وقتها ولا لا الاقتران باش نشي باش يصير ان شاء الله نهار 8 مارس مع 10:30 نتاع الصباح هذه بالتوقيت التونسي دونك 10:30 وحنا نخرجوا وقت غروب الشمس نهارتها نهار 29 رمضان اللي هو نهار 8 مارس نخرجوا مع 6:40 بالضبط 6:21 دقيقة ونشوف القمر وين موجود القمر يغيب بعد الشمس بتسع دقائق فقط والارتفاع متاعه يكون 3 درجات فقط والعمر متاعه بما أنه هو من 10:30 تولد الوقت غروب الشمس يكون عنا 7 ساعات 51 دقيقة هذية ما يخولش كون النجم ونشوفه شهر الهلال شهر رمضان دونك لهنا يستحيل رؤيته دونك لهنا شنو باش يصير معناتها احنا نهار 9 مارس هو باش يكون ان شاء الله متمم لشهر رمضان ونهار 10 مارس ان شاء الله باش يكون هو
1: موعد العيد الصغير
0: ايوه بدايه العيد الصغير ان شاء الله علاش ديما نرجعوا لهنا حسب الحسابات الفلكيه
1: اكيد
0: ارتفاعه 3 درجات وقت غروب الشمس ويغيب بعد 9 دقائق فقط معناتها المكس نتاعو ما قعدش جمله برشا والعمر نتاعو 7 ساعات هذوما ما يخولوناش باش نراوه لا بالعين المجرده ولا بالتلسكوب هذا حسب ديما الحسابات الفلكيه
1: اكيد
0: دونك هذاك علاش نرشحوا ومن الممكن أنه يكون نهارة من غدوة اللي هو 9 مارس بش يكون إن شاء الله نهارة المتمم لشهر رمضان وإن شاء الله نهار 10 مارس هو يكون إن شاء الله شهر شوال والعيد الصغير إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك ألف صحة مدام سارة سنوسي شكرا لك على تدخلك معنا رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم كما جرت العادة نحبوا نسبقوا ونعملوا معهم الحسبة بلتو نشوفوا وين وصلت حسبتهم الفلكية دي من عادوا قولوا ذي الحساب الفلكي أكيد وتقول الكلمة الأخيرة في تحديد المواعيد ذي لسماحة مفتي الجمهورية لنوجه له تحية خاصة دونك حسب الحسابات الفلكية كما سمعتوا فإنه أول شهر رمضان بش يكون 8 فيفري نهار الاثنين 8 فيفري 2027 يعطينا ويعطيكم طولة العمر بيانسور وأول العيد بش يكون العيد الصغير صديق بش يكون نهار 10 مارس اللي هو بداية شوال دونك 10 مارس العيد الصغير ونهار الاثنين 8 فيفري 2027 أول نهار في رمضان الكريم إن شاء الله على موزي كافي مرحبا بكم هذه صباح الناس
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM

0: يبدأ نهاركم بكل خير. إيش قولكم يبدأ نهاركم بالكادويت؟ هذا اللي باش نعرفوا ونعيشوا الأجواء متاعه توا بمناسبة عيد ميلاد 143 سنة الإمجي اللي عيد ميلاد بالفم والملاي اللي ما يترتاش اللي فيه الربح كل يوم، مش ربح نهار غيب نهار، كل يوم كل جمعة وكل جمعتين كادويت كبار، ليستة طويلة للكادويت. إن شاء الله يا ربي تكونوا من ربحين مع إمجي. دونك تليشارجي الابليكاسيون ماي إمجي، تعديها في الكيسة وأكيد 1000% باش تربحوا ما شاء الله من الكادويت. وفما زيدا كيف كيف كما هو باش يقولها بالمصري، فما شنو اللي باش يربحوا معنا أيمن المصري معنا من إمجي؟
1: صباح الفل،
0: صباح النور
1: عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء، وصباح الربح والابتسامة والفرحة دائما بتبقى حلوة في إمجي. وزي ما أنت قلت فعلا في النهاردة الشيك احنا بنقول في مصر عليه على بياض، يعني
0: الله إذاك هو اللي تربينا عليه احنا في مصر الشيك على بياض، اديني شيك على بياض.
1: انت بقى انت ويعني وزي ما بنقول هنعمل ميكس توتي، وانت بقى دراعك يعلف، انت بقى تروح بقى وتجري وتعمل اللي انت عايزه في الشريوس. والنهاردة الحمد لله من اهداء نظيف وزوس اليوم باش نتعرف على الرابحة معانا النهاردة مدام إيمان. صباح الفل،
2: صباح الورد،
1: رس عليك
2: الحمد لله،
0: كله تمام النور.
2: كله تمام،
1: مستعدة؟
2: مستعدة
0: في احنا في ام جي وين؟ من ام جي، من اي ام جي ايمن؟
1: احنا ام جي في اريانا الصغرى، ومعانا مدام ايمان وهي مستعدة. خلي بالك اللي معانا النهارده هي رياضية جدا، يعني
0: باش تجري. اي يا ايمان، اي يا ايمان
2: سابقة والان مدربة كرة يد،
1: مدربة كرة يد. يعني النهارده ان شاء الله ممكن هي هتتعبني انا شخصيا، انا هجري وراها فبالراحة عليها شوية.
0: براح دوك نفهموا الكونسيبت، باش يكون عندها الشاريو فارغ شيك اون بلونش شيك على بياض، باش دقيقتين عندها باش تبدا تجري من ريون لريون وتلمد. ما شاء الله ما شاء الله، وايمن عاد ينقل لنا بث مباشر.
1: هي اليوم يا جيهان، هي اليوم محددة وجهتها، هي محددة الالكترو منجي، يعني انا قلت لها ما فيش حاجة تانية، قالت لي لا انا رايحة على هناك ومش هروح غير هناك. فان شاء الله باذن الله تكون يعني عايزين الشريو ده مليان ان شاء الله، وتبقى فرحانه. وخلي بالك هيبقى كده فاضل لنا زي ما قلنا من الاول ان هو 2 شيك، فجاه كده النهارده هي ربحت ايمان، وان شاء الله
0: مثل شيك اخر
1: هنعلن عليه قريب جدا. فطبعا خشوا على الابلكيشن وتعالوا هبطوه في الكاسه عشان تكونوا فرحانين مع ام جي دايما ان شاء الله.
0: ان شاء الله نبتدي. حاضره ايمان؟
1: نقول حاضرة إيمان.
2: حاضرة.
0: أي نبدأ يومين. أي بون شانس.
1: 2 3 يلا بينا دي إيمان، أنت تجري بسرعة براحة يا إيمان. أيوة. إيمان مين مدام معلش إحنا أسفين يا مدام، معلش إحنا أسفين. إيمان أيوة هي دخلنا على الإلكترومنجية زي ما قلت لك. يلا بسرعة شوية. دخلت على هي دي عصارة ولا خلاص؟ ماشي. ده 2 أوكي. 3 ايوه
0: ايوه
1: حط أيوة. اللي يجي يلا بسرعه
0: تلفز، قولها تلفز، امشي تلفز، قولها قطك جهاد
1: 4 هي بتحط الاول، هي عامله تيست معين
0: عارفك ليش الترتيب
1: الحاجات الاول وبعد كده. الله ينور عليك. احنا كده دخلنا على اجهزه التجميل الشعر، هنروح فين تاني؟ هنروح فين؟ ايوه وفي الماكو بتاعت الشعر، مش عارف اسمها ايه، بدانا نخش في التلفز. 32 بوصه، 34 بوصه ولا 43 بوصه و52 بوصه.
0: الله قاعد يتملي الشريو يتملي اي منها
1: والله، وانا ما بقتش اشوف الناس، الشريو عمال يعلى قدامي، الفلوس بتكتر الحمد لله. ايوه ما شاء الله في التمرين كمان. لسه بدري يلا فضل قد ايه معانا؟
0: قديش مازال لنا يا رفيق؟
1: دخلنا دلوقتي في الماكينه الكهربائيه،
0: دقيقه مازال
1: لنا، فاضل دقيقه، لسه مازالت فاضل دقيقه. الشريو لو تشوفيه يا جيهان والله بجد عليها
0: تعب.
1: اللي بعده هاي يا ايمان، صح انا مش شايف ايمان، الشريو بدا يعلى، انا مش شايف
0: ايمان. ايمان ما عادش تظهر قدام الشريو.
1: خلاص الشريو بقى عالي جدا،
0: الشريو ما عادش
1: تظهر. 30
0: ثانيه،
1: 30 ثانيه ايمان، لسه فاضل 30 ثانيه، كملي. هي تعبت، بدات تاخد نفسها، ما في
0: عاده رياضيه ما لازمش تتعب على التوي.
1: لا ايوه
0: الشعر كده بدا يعلى.
1: ايوه فاضل قد ايه حد يدينا فاضل قد ايه
0: 20 15 ثانيه،
1: 15 ثانية بدأنا نخش في 10 ثواني. يلا تاني، يلا بسرعة أمان بسرعة. أيوة فاضل دي
0: 10 ثواني، 9 مزيد
1: معنا. معنا هنا العقد المناسب. هو مبروك إيمان،
0: مبروك يا إيمان. أحكي لي أيمن، مليت بالكدي الشريو؟
1: والله يا جهال لو تشوف الشريوم ما شاء الله ما شاء الله جبل. من كل حاجة لافذ خلاطات
0: هكذا من التشجيع. أنا ما مشيش في الفارغ معها إيمان. مبروك عليها دونك شيكون بلان من إهداء إم جي بمناسبة العيد ميلاد 143. دونك عملنا معها دورة في إم جي أرينا الصغرى عبيت ما شاء الله قالك جبل الشريو. صح عليك عزيزتي صح عليك. هذا أول شيكون بلان مازال ثاني شيكون بلان نكتشفوا ونعرفوا ليمات الجاية شكون اللي باش يربحها من إهداء إم جي.
3: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.

0: كم زين على وزي كافي من 10 و48 دقيقة. كلمتونا على ريبوندونا على 71-113-016 في زوز مواعيد نسمعكم نعطيكم الكلمة تنقدوا تشكروا تلاحظوا تقولوا اللي تحبوا على ذي موجود صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: ولا يا صندوق عجب يا مدام جيهان بربي بشكل سؤالين صحيح رو الناس كل فرحنا للشرطة السيفيل اللي باش يثوروا العباد اللي مخالفة واللي تحرق الضوء واللي تمشي في سونس انتردي واللي تاخد تروزيام بوزيسيون، اما زادة بالله هم باش يثورونا العباد اللي فكين لنا الكياس وما يخليناش ما يخلوناش نسيركلو فيه، النصابة اللي فك الكياس وفك التروتوار كان باش يثوروهم يمكن والله صح، اما كان ما باش يثوروهم علاش يا اخي بخروسهم ريشة هذوكم.
3: باش الخير مزايك باش الخير جيهان يا جيهان يفرحك يا جيهان ويفرحك بوليداتك رانا يا جيهان الكنام عاملين فينا والله عليها احنا ناس كبار هكاكا من فيفريات ومندا ما بعثوا لي منهم حتى فرنك مشيت سجلت الصف اليوم 4 سوايع وانا واقفه في حاله بالاخر قالت لي بعثناهم رانا من فيفريات وعين باش نعطيك ورقه برا للبوسطه مشيت للبوسطه قالوا لي ليه والله العظيم لا صرفنا ولا خذينا
4: يا جيهان صباح النور صندوق عجب هاو مازالت العباد تمشي في الانتردي هاي موتورات تمشي في الانتردي ولادي وين الجسر متاع بنزرت في المدخل مطلع متاع بنزرت العباد تطلع مغادي وموتورات وزوز وثلاثة واربعة ركبين عادي قلت لها بنتي راهو انتردي قالت لي في بالي في بالي
5: لا نحن متساكنين منطقة المائرية عندنا أولادنا يقرأوا في القنطرة والتو عملوا الكار تبطم 3 كيلومتر على البقعة عنها بعيدة ومطار تو وشتاء هذا بينا مصولة المحلية والجهوية تدخل الأولاد قاعدين ساكين يطلعوا في الليل سايبوا 6 من الليسي ويطلعوا على ساقيها من فوق هذا الكتاب حتى دروسوا من الجيش يرزعها بل لما وعدنا سيد المعتمد والإدارات الجهوية زود بتاع النقل والتربية لكن تو ما عملونا حتى شيء والرجاء تدخل وطلبوا السيد الواري باش يدخلن
1: صندوق عجب

0: كل يوم نكون معاكم حتى لنص نهار. تحية لكل مستمعينا. العشرة وستة وخمسين دقيقة باش نحكي بكم بيسور باش ناخذوا تفاصيل على طقس اليوم، لأنه يقولون أنه فما بشائر الخير إن شاء الله والغيث النافع والمطيرة اللي باهية اللي نستناو فيها في شهر أكتوبر إن شاء الله هالأيامات الجاية. ناخذوا أكثر تفاصيل بيسور من المعهد الوطني للرصد الجوي أسو سونتي بعد شوية. جست حبيت نعاود نذكر أنه راهو مواضيعنا يعني في أسو سونتي تنجموا انتوما تقولونا الموضوع اللي تحبونا نحكيه فيه، المختص اللي تحبونا نجيبوه. مرحبا بكم. دونك ما عليكم كان اتكلمونا على 71-113-013 مثلا. اليوم باش يكون معنا مختص في جراحة العيون باش نحكيه على موضوع يهم العين. دونك فوالا خليكم معنا في الاستماع. نقضوا مع الأخبار وراجعين في ساعتنا الثالثة على موزيك فم.
1: صباح الناس فغام.
2: حيث بعد التقاعد أنا بنخدم البرة، نعيش البرة. بعد ما طلعت اخترت له في الأحق بدأ حر وغرام زاد من قبل.
3: بعد التقاعد يا يرتاح يا يسافر، حاجة مثنية مش تزيد تخدم.
4: لا روتريت نو في ريان دير بور موا، انت نواصل في البروفيسيون تاعي بحول الله. على خاطر في تونس مالوروزمون ان روتريتي سي بريبا با بيان سا روتريت سي اون مور بريماتوري. فهمت
5: كروتريتي 400,000 300,000 باش تكفي سبعه في العائله يلزمني نفس
6: فتره التقاعد. نقوم في الفجر نصلي وبعد لي نطيب فطوري نضحكوا ونفدلكوا نعملوا جو.
7: انا خذيت التقاعد وفضل من عند ربي مني نخدم باراليل اي فارغه معناها في بوينت فيو شهري ما شلون باش تملي بها الوقت نتاعك وكاو. ما نجمش يقعد في الدار، كان يقعد في الدار يموت.
8: اتودع مد سويقات ينقعد في الدار.
9: التقاعد في تونس تعب ياسر، في الاوروبي شيخوهم، احنا في تونس هنا يتمرمد.
10: انا روتريتي دوبي 2014، اللي خرجوا معايا اصحابي مده عامين بدينا نحضروا في الواح، بقى عندي شكون صحابي خرجوا في الروتريت، فما من سوء الحظ اللي توفى حتى 6 شهور بعد ما خرج. الاغلبيه راهو يتاثروا برشا. شو امبليكي بلين ما في جو داري جينيرالمون قضياتي واللي عندي باش نعملوا كل الصباح ومن ماضي ساعه نتاع القايله حتى الليل في داري، شويه بريكولاج شويه برامج تلفزه، انا والمدام نخرجوا نعملوا دور.
0: الحياه بعد التقاعد، الاشخاص اللي عاشوا التقاعد كيفاش كانت التجربه هذه؟ هل انه الفتره هذه هي مرحله يرتاح فيها الشخص المتقاعد من الحياه العمليه ويمارس فيها نشاطاته بكل حريه، ام انها مرحله صعبه للمتقاعدين يحس فيها بالفراغ في حياته اليوميه؟ هل انه من الساهل التعود بنمط الحياه الجديد بعد التقاعد وايجاد انشطه وعلاقات اللي تساعد المتقاعد على انه يعيش فتره التقاعد باريحيه؟ علاش البعض من المتقاعدين يرجعوا للخدمة إما بسبب الحاجة المادية أو باش ينقص من أوقات الفراغ وللمحافظة على نشاطه والحركة متاعه؟ الحياة بعد التقاعد موضوع فرو من نهار الثلاث. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013.
1: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرو مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم الجديد الى هذا العرض الاخباري. مصادر ومطلعة تفيد موزيك بأن محطة تحلية مياه البحر في سيد عبد الحميد ولاية سوسة دخلت حيز الاستغلال يوم 28 من سبتمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء جميع التجارب الفنية والهندسية بما في ذلك الاختبارات المتعلقة بإنتاج المياه المحللة. ووفق المصادر شملت الاختبارات مختلف مكونات المحطة إلى جانب التثبت من مطابقة المياه المنتجة لمعايير الجودة والسلامة الصحية والتأكد من جاهزية الهياكل وخطوط الضخ للاندماج ضمن الشبكة الوطنية لتوزيع المياه. وتم الانطلاق في عملية ضخ المياه المنتجة عبر الشبكة لفائدة ولايات سوسة والمناصير والمهدية، ويعد هذا الإنجاز وفق مصادر موزيك خطوة مهمة من شأنها تدعيم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في جهة الساحل والمناطق المجاورة. وتقدر طاقة إنتاج المحطة بنحو 50,000 متر مكعب من المياه يوميا، مع إمكانية التوسعة لتصل إلى 100,000 متر مكعب يوميا، بالإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع قدرت بحوالي 130 مليون دينار. تونس في قلب مشروع إقليمي لنقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر نحو أوروبا بعد توقيع 5 دول من بينها تونس على إعلان الجزائر لإطلاق ممر للهيدروجين يمتد على آلاف الكيلومترات. فأي دور لتونس في هذا المشروع وما أهميته بالنسبة إلى أمن الطاقة في المنطقة؟ تقرير وفران عقل.
2: وقع تونس والجزائر وألمانيا وإيطاليا والنمسا إعلان الجزائر لإنشاء ممر الهيدروجين الجنوبي، وهو مشروع يهدف إلى نقل الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر نحو أوروبا عبر تونس والبحر الأبيض المتوسط. يمتد المشروع على نحو 3,000 كيلومتر بطاقة نقل تصل إلى 4 ملايين طن من الهيدروجين سنويا عبر شبكة أنابيب تربط الجزائر بتونس ثم إيطاليا والنمسا وصولا إلى ألمانيا. وتمثل هذه الكمية نحو 10% من الطلب الأوروبي المتوقع على الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2040. ويقوم المشروع على مرحلتين متكاملتين، الأولى إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، والثانية تطوير البنية التحتية وخطوط الأنابيب لنقله إلى السوق الأوروبية. ومن المنتظر أن تصدر النتائج الأولى لدراسة جدوى مشروع إنتاج الهيدروجين خلال سنة 2027، فيما تقرر إحداث أمانة مخصصة لتقديم الدعم التقني للممر. وينظر إلى المشروع كإطار للتعاون الطاقي بين ضفتي المتوسط مع إمكانية خلق استثمارات وفرص عمل وتعزيز إمدادات أوروبا من الطاقة النظيفة.
1: وزارة الصحة تأذن بفتح بحث إداري بالتوازي مع بحث صحي ووبائي للوقوف على ملابسات وفاة مسن أصيل مدينة جريس، توفي مساء الأحد في المستشفى الجامعي في مدنين بعد تدهور حالته الصحية، وذلك بالتزامن مع تأكد إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية. وكان المتوفى قد نقل للمستشفى منذ حوالي 20 يوما، حيث خضع لتدخل جراحي استعجالي لاستئصال حصى المرارة، وتعرض بعد ذلك إلى نزيف استوجب تزويده بكميات من الدم قبل أن تتواصل حالته الصحية في التدهور، وما استوجب إخضاعه أيضا إلى حصص لتصفية الدم ونقله إلى قسم الطب العام لمزيد البحث في أسباب التعفنات والطفح الجلدي. وفي تصريح إعلامي أوضح مدير الصحة الوقائية في الإدارة الجهوية للصحة في مدنين الدكتور زيد العنز أن المريض كان يعاني قبل خضوعه للعملية من طفح جلدي وتعفنات والتهابات جرثومية. والمسؤول الطبي ذاته يضيف أن المريض تعرض بعد العملية إلى نزيف استوجب تزويده بكميات من الدم قبل أن تتواصل حالته الصحية في التدهور، وهو ما استوجب إخضاعه إلى حصص لتصفية الدم ونقله إلى قسم الطب العام لمزيد البحث في أسباب التعفنات والطفح الجلدي. والدكتور العنز يوضح أن المريض خضع لعدد من التحاليل الطبية المتكررة قبل أن يتم يوم الأحد 4 أكتوبر تأكيد إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية ليتوفى في الليلة ذاتها، على أن اكتشاف الإصابة بالفيروس بعد فترة من العلاج أو بعد تلقي الدم لا يكفي بمفرده لإثبات أن العدوى حدثت داخل المؤسسة الصحية. في الشأن الدولي، المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا يؤكد وجود مخزون كبير من المعدات الهجومية الحربية الجديدة في حوزة قوات الجيش الإيراني. والعميد أكرم يؤكد أن المعدات الدفاعية والهجومية الجديدة بما في ذلك الصواريخ التقليدية والباليستية والطائرات المسيرة كانت ولا زالت تنتج بصورة يومية خلال الحرب. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك المشوار. تواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.

0: والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص النهار.
1: ايبي معكم حتى النص النهار لحديش و 16 دقيقة. تتسويت أستو سنتي.
0: أستو سنتي.
1: فرحانة يكون بحضنا دكتور محمد فهمي نافع إخصائي طب وجراحة العيون. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير.
1: شو حوالك؟
2: عايشك.
1: الحمد لله يفضلك. دوك رجعنا تو تقريب شنا عملوا شهر. رجعنا من الصداعة كهو شدوا القراية نورمال مو نورمال مو. هم التليفونات ممنوعين. لكن فما شكون من البارون يلسيد يقول لك تي خلي بربي في الويكاند ولا عنده الحق في ساعة ساعتين في النهار وكل ولي وكيفاش يشوف. لهنا باش نحكي على مخاطر ليزيكرون اللي ممكن لاحظوهم بعد تيف كامل. هو شادد ليكرون وشادد شادد يجي يغزل صغيره يلاحظ انه كأنه عين الصغير تهرب نوعا ما. معناه كتجي تركز مع عين صغيرك تحسها يا تمشي بين يا تمشي سار. ماشي في بالك ممكن تعب ممكن ممكن لكن ما يجيش البالك انه هذية نتيجة الاستعمال المفرط لليزيكرون. هكا
2: صحيح جيهان اللي قلت كل صحيح. لازم نعرفوا حاجة مهمة برشا اللي العين تخلقت باش تغزل لبعيد. العين تخدم اون غوبو معناها من غير ما تعمل مجهود كي نغزروا لبعيد. وقت اللي نقربوا حاجه لعينينا العين فما دو ميسكل في العين باش يوليو يخدموا بيعملوا كونتراكسيون بصفه متواصله.
1: اي
2: اللي هما فما ميسكل ما نشوفوهش اللي هو يخلي في وسط العين الداخل الجاي يخلي التصويره كي نقربوا لوبجي اللي نغزروا له الحاجه اللي نغزروا لها التصويره ديما تقعد تجي على الشبكيه ما توخرش ورا الشبكيه. دونك الميسكل هذا يبدل فما عندنا عدسه طبيعيه في العين. الميسكل هذا وقت اللي يتكبس يبدل الفورمه نتاع العدسه الطبيعيه باش ديما التصويره تقعد ديما تجي على الشبكيه. وميسكل اخر كي نخزروا لوبجي لازمنا زوز عينينا يدخلوا لداخل معناها تصير كونفيرجونس تتسمى معناها زوز عينينا يدخلوا لداخل باش نقعدوا ديما اون فيكس نفس لوبجي من وليوش راهو دوبل. اذا كان عينينا يقعدوا هكا واحنا نقربوا في الحاجه نوليو راهو دوبل فوالا. دونك العينين فما ميسكل يدخل العينين لداخل اللي هو يعمل كونفيرجونس باش نجمو نشوفو لوبجي. دونك كل ما نغزروا القريب كل ما لي دو ميسكل هذم يخدموا اون كونتينيو ما يقفوش. داكوردو به شنو الامباكت نتاع الحاجه هذه تقسم عند الكبار وعند الصغار. عند الصغار خاصه الصغار اللي عمرهم اقل من 6 سنين الجهاز البصري كله مازال ايماتور مازال ما كملش النمو نتاعو. كي نقول جهاز بصري نقول عين عصب بصري والمخ الكل تابعين بعضهم. داكوردو عند الصغار دونك عندنا امباكت وعند الكبار فما دوتر امباكت. الكبار سورتو اللي يخدموا لي زانفورماتيسيان واللي يخدموا نهار وطول على ليزيكرون اللي يستعملوا برشا التليفون الاستعمال لدي الغزران عن قريب باش يعملوا لهم حاجات اخرى. نبداو بالصغار كنت تحب. عند الصغار كي يغزروا برشا من قريب أباغ الامباكت نورولوجيك وبرش حاجات نتاع لي زيكرون داكورد اليوم حاجه نورمالمون كانت تكون ممنوعه قبل العمر نتاع 6 سنين ممنوعه بصفه نهائيه مش ممنوعه ساعه ولا ساعتين. صغير نعرف اللي صعيب على الاولياء تو باش يحكموا برشا في صغارهم اما صغير قبل 6 سنين مالوغوزمون قبل 6 سنين ماذا بينا ما يستعملش لي زيكرون بالكل. على خاطر الاستعمال العين كما فسرت سيستم فيزويل كله مازال ايماتور. دونك اذا كان نغزروا برشا من قريب هذا ينجم يتسبب له في حاجتين مهمين برشا. الحاجه الاولى اللي هو نجم يتسبب له في حول والحاجه الثانيه يتسبب له في ميوبيزاسيون. ميوبيزاسيون معناه يولي عنده قصر النظر خاصه اذا كان عنده بريديسبوزيسيون جينيتيك معناه عنده واحد من لي بارون ولا عنده ميوبي اللي هو قصر النظر. عند الصغير اذا كان هو بريديسبوزي جينيا باش يكون عنده ميوبي ويستعمل برشا لي زيكرون في عمر بكري ينجم يولي عنده ميوبي فخت اللي هو قصر النظر الحاد اللي هذا موجود تو في الدول الاسيويه اللي يستعملوا برشا لي زيكرون وليت عندهم ايبيديمي نتاع ميوبي معناه صغارهم اللي اقل من 6 و 7 سنين كل تلقى عندهم ميوبي كبيره برشا والميوبي من بعد كيكبر العبد عنده برشا دي كونسيكونس على العين.
1: به معناه أنا كيفاش نفيق بعين ولدي كي نغزل له معناه كيفاش نحس العين. هذه الحالة نشوفها توجست بعد ما يكمل ويقعد يسر على قدام الإكران وإلا حتى على طول النهار كيفاش أنا نفيق؟
2: تلاحظها إسانسيلمون بعد مدة من استعمال جست ما تظهر بعد مدة من استعمال الإكران مش من يستعمل الإكران مرة الأولى بالطبيعة أما بعد مدة مسترسلة سوفون في ليفاكونس في السلعة جست ما صغار يولي عندهم يشدوا الإكران خاطر ما عندهم ما يعملوا دونك ما مش يقراوا شادين الإكران في آخر السلعة بعد 15 يوم شهر شهر ونص من استعمال مفرط لي زيكرون دو بري تولي تلاحظ اللي بعد ما يستعمل لي زيكرون سورتو بعد ما يعمل ايفور بعينه فما عين تولي داخله بارابور العين الاخرى. العينين زوج ماهمش سونتخي قد كي تغزل له وتنجم تكون التيرنونت هذه
1: معناها كاين عين تهرب
2: كاين عين تهرب وعند صغار ديما تهرب للداخل اسونسيلمون مش للبر معناها فما عين من العينين تهرب للداخل
1: داخل صديق
2: شيرت الخشب وتنجم تكون التيرنونت معناها تراها تلحظها ساعات وساعات كي يقوم الصباح ولا تغزل له في اوقات اخرين تحس ما عنده حتى شيء
1: معناها تجي وتغيب
2: تجي وتغيب تنجم تجي وتغيب وتنجم في الحالات القصوى خاصه اذا كان وليد عنده بعد نظر عنده بيرميتروبي ماهوش فايق بها طفل صغير تولي فيكس، معناها يولي حول تولي داخل لداخل العين وما عادش ترجع بالكل. وقتها نتعديو لمرحلة الحول اللي هي لازمها علاج واحد آخر.
1: وفي هذه كل اللي يسمع فينا يقول لك لينا بالنسبة لي عندي هذه صغيرة، ما بالنسبة لينا خوصة الزين احنا نسميها بالدير التونسي شنو يعني؟
2: لا شوف خوصة الزين معناها رو العينين صوت خير
1: علميا هل موجودة؟
2: اي موجودة موجودة اللي هو فوست خبيزم نسميه، اللي هو موش خبيزم، فعنا احنا تصاور نجمو نعملوهم ونتأكدوا 100% اللي صغير ما عندوش خبيزم، عنده فوست خبيزم اللي هو اللي برش حاجات اللي هي للفورمة نتاع العين، فعن بين العينين هم يبدأوا جويدين من هنا، واللي هي الاسباس اللي بين الزوز عينين يبدا الاسباس فورمه الخشم والاسباس بالعكس بعيد شويه وفورمه العينين بالزهر تبدا مسكره شويه كيما عينين شبه شويه لي زيو ازياتيك، ينجم يظهر كانه عنده ستخابيزم هو خوست الزين، هو ما عنده حتى شيء سي اون فورم اسونسيلمون لي للفورمه نتاع الوجه والعينين اكثر منه الستخابيزم، مي كي نعملوا لي تيست نتاعنا نلقاو لي ما فماش حول عينيه يغزروا بصفه عاديه هذيك اسمها خوست الزين. اما ديك العين تولي تتعوج ما عادش سونتري وقتها نحكيوا على حول ما عادش نحكيوا على خوست الزين.
1: وفي الحاله هذية معناه يقول قائل أي مثلا إلا إكزاجيغي يسر ديزيكران فقت به، والحالة هذي كما تقول أنت دكتور أي أنا لاحظتها على ولدي كيفيق ولا كي يتفرج في تلي ولا، معناها هل تداوى ترجع العين ولا معناها بالنسبة لنا سيء؟
2: احنا والحالة في الحالات المبكرة إذا كان يهز صغيره للفحص ونشوفوه نجم نلقاه كما قلت لك في أكثر الحالات العبيد الصغار هذوما يكون عندهم بعد نظر، يكون عندهم هيبرميتروبي ماهوش فايق بها، خاطر هو الصغير كي يغزر البعيد ما يتقلقش كي يبدا عنده هيبرميتروبي، الأضرار تظهر وقت يبدا يغزر القريب.
1: شنو بعد نظر؟
2: بعد نظر معناها
1: يشوف بالقدام
2: لا هي مش هو نوع نتاع نقص نظر. نقص نظر في زوز أنواع،
1: في النقص نعرفها نقص نظر أما في بعد نظر
2: احنا بالدرجة فما خلط في الكلمات، هو نقص نظر فما قصر نظر وبعد نظر. قصر النظر اللي احنا نسميه بالدرجة نقص النظر اللي هو الميوبي اللي هو العبد ما يراش من بعيد لازم ديما يلبس مرايته، وبعد النظر هو عبد من بعيد ينجم يشوف خاصة كي يبدا صغير في العمر واما من قريب يتقلق
1: يولي
2: من قريب يولي فلو يتقلق، وعند الصغار ما يقولش اللي هو يشوف فلو، فما دي ميكانيزم كيما قلت لك خاطر السيستم فيزيوال مازال ماهوش النمو نتاعو ما كتملش، فما حاجات يصير ويخليه ينجم يغزر من قريب ما يضروا العين اللي هو نوتامون فما لي دو موسكل هذم يوليو يخدموا بصفه كبيره برشا، دونك ينجموا يتسبوا له اولا في وجاع في الراس ويتسبوا له في الحول هذا خاطر الموسكل يدخل العين لداخل تلمو يخدم برشا لين يعمل كي سبازم ويوحل غادي تولي العين ديما داخله لداخل.
1: فما شكون ينصح يقول لك لازم تهز صغيرك باش يعمل دي سيونس باش يصلح فيه، شنو هذوما لي سيونس؟
2: هذوما لي سيونس هذيا عند الصغار موجود اقل برشا من عند الكبار، هذيا لانسفيزونس دو كونفيرجونس سميوها اللي هو نوع نتاع ضرر يجي من لي زيكرون، هذيا ضرر اهم اكثر ضرر يمس العباد الكبار اللي يستعملوا لي زيكرون سورتو الكبار، صحيح عند الصغار نجموا نستحقوا يصير لهم زاده اما اكثر عند الكبار اللي هو افورس يخرجوا لي زيكرون لي موسكل اللي يدخلوا العينين الداخل اللي قلت لك عليهم اللي يعملوا السونتراج تلمو يخدموا اللي ما عادش يخدم الموسكل، دونك هو كي يجي يستعمل لي زيكرون اكثر علامه يوجع الراس دوما يبدا يستعمل زيكرون واللي يحس في راسه يوجع ومن بعد في اخر نهار ينجم يحس يروحوا حتى سونساسيون كانوا باش يتقيأ وجي على راس كبيره كي الميغرين ويحس روحه كانه باش يتقيأ يولي ما عادش نجم يغسل لي زيكرون يولي يقول لك لازمني نروح نرقد لازم نروح يغمض عينيه ويرقد بالغدوه الصباح يقوم لاباس مي ديك يعاود لي زيكرون يعاود يستعمل زيكرون تعاود ترجع له نفس الحال. هذه الانسفيسونس دو كونفيرجونس الدوي نتاعها هو دي سيونس دو مساج يتعاملوا عند اخصائيين تقويم البصر اللي هما باش بوغون فورسي الموسكل هذاك اللي هو ضعف اللي ولا ما عادش يخدم داكورد، وهذوما ساعات في اخر النهار اللي نشوفوا عندهم يقول لك كي نغزر روحي في اخر النهار نحس عيني هربت لبر خاطر الموسكل اللي دخل عينين لداخل ولا تعب على الاخر ما عادش نجم يخدم دونك ولات العين تهرب شويه لبر.
1: دونك هذوما عند الكبار
2: هذه الكونسيكونس الكبيره نتاع لي زيكرون عند الكبار استعمال لي زيكرون، عند الصغار نجم تتوجد زاده اللي هو صغير من اللي تولد عند ربي لي موسكل نتاع عينيه ضعاف شويه دونك ديك يدخل لاج سكولير يدخل يقرا ويبدا يغزر من كتير من قريب ويكتب وكل شيء ينجم يظهر له الانسفيزونس دو كونفيرجونس هذه داكور، اما اقل برشا موجود اقل برشا عند الصغار
1: بارابور عند الكبار. مثلا هوني الكبار اللي يقول لك كيما تو مثلا مش يعمل لونيت يقول لك انا بدا نخدم على ايكرون تنمشي نعمل لونيت حتى مانيش نقصي سر نظر باهي لونيت وكي تبدا كونتر اولترا من 10 والفيغ هذايا والفيغ سبيسيال هذايا كل هل تعاون؟
2: شوف لونيت دو روبو بالطبيعه اذا كان عبد يخدم برشا على ليزيكرون لونيت دو روبو

0: متر.
1: ينسنس على اللي بحذة.
0: ولا.
1: هني أعطيتكم حل ما غير ما تقوموا. نسنس على اللي بحذة. كما أنا مثلا نسنا بدنا نسنس مثلا رفيق. شكون قاعد يبعث مساج. شكون قاعد هكاك نسنسوا في بعضنا.
0: هكاك نعملوا
1: ديبوست. ما غير ما تقوموا
0: تعمل. ما غير ما تقوموا.
1: ولا تغمض عينيك.
0: تغمض عينيك ولا سورتو تخزر البعيد. كي تخزر أنت البعيد. الميسكل. لذنك الميسكل يرتاحوا شوية. ومن بعد ترجع تختم يعود ويرجع.
1: ولا. هوني مهم. معناه خطر إحنا عادة ما كي تعملك البوز. نشد تليفوني. مش نشوف شنو صار إنستغرام فيسبوك.
0: فسر العبيد راه الميسكل هذا اون ديغي عابط نهار كامل هو هز يده باغ اكزومبل فوق هكا سي نورمال لي ميسكل نتاع يده في اخر نهار ولا يوجعوا فيه على نفس الحكايه راه سام ميسكل كيما لي ميسكل اللي موجودين في قيت البدن اذا كان يخدم على طول راه يولي يوجع ويولي يعمل برشا مشاكل الوجيعة نتاعو تعطي وجيعة راسه
1: باش يرتاح الميسكل تاعي هل فما مسافه امان كيما في الكراب مثلا تقول لي قد ما تبعد التليفون عليك وتقرب من بعيد قد ما تحمل الميسكل تاعك عينيك تعطي
0: المسافه لا اما لازم
1: حسيت سؤالي ما عجبك
0: لا لا المسافه لا خاطر هو ديما غزران من قريب مادام تغزر من قريب ان ديستانس اقل من 50 سنتيمتر سامحني تغزر من قريب دونك لازم تغزر البعيد الحاجه بعيده التليفون مالوغوزمون اوبجي ما نستعملوه كي من قريب باغ كونتر لازم ديما باش نقصوا شويه من الريسك زاد ما نستعملوش التليفون في الليل في بيت مظلمه خاطر ذي عاد شوفوها برشا عند الصغار وعند المراهقين خاصه
1: لا حتى والله عندنا احنا الكبار
0: يظلم البيت ويحط التليفون قدامه بالضبط
1: بالنسبه لي كانه التليفون هذاك اللي باش يجيب له النوم
0: علاقه الدراسات العلميه ورات كل ابار المضر على العينين راهو ستيمولاسيون بالتليفون تاع المخ تخلي العبد ما ينجمش يرقد ولا يرقد سمي ماهوش ريباراتور ما يرتاحش بالقد
1: المضر على العينين في التليفون في الليل قبل الدنيا ظلام وانا حاله التليفون مضر على العينين شمال المضر معناها
0: مضر على خاطر
1: المشكل يعملوا اكثر افور
0: المشكل اللي يخدموا برشا في الليل اللي هو نورمالمون العبد في الليل لازم يرتاح ويرقد اون بلوس نقربوا البرشا ديستانس يحطوا بحذا المخده هكا قد ويحط يتفرج في فيلم ولا يتفرج في حاجه ويزيد يظلم البيت معناها يولي ما عادش فما حتى ستيمولاسيون تاع ضوء اخر كان الضوء الازرق ديريكتومون في العين هذا عنده مضره كبيره على العينين
1: كيفاش مضرته
0: مضره اولا على الشبكيه نتاع العينين خاطر يولي فما برشا كونسونتراسيون تاع ضوء ازرق قاعده تدخل للعين وكيما قلت لك لي موسكل دونك يولي يخدموا بصفه كبيره وفي الليل مع حتى يقوم نورمالمون الوقت ويرتاح هذاك يقوم غدوة الصباح يولي ملي يبدا الصباح نهار وراسه يولي يوجع فيه وزيد حاجه اخرى ثالثه اللي هي الشيح في العينين
1: تعمل شيح في العينين
0: خاطر كي عبد يبدا يثبت في حاجه من قريب ما عادش يعمل الكلينيومون ما عادش يرمش ينقص الريفلكس نتاع الترميش هذاك يولي ما عادش فما فيلم نتاع دموع يحمي العين دونك يتسبب زاده في الشيح في العينين وخلاف الامباكت على كيما قلت لك على السومي الكاليتي نتاع النوم اللي يتفرج في الليل برشا في ليزيكرون قبل النوم راهو يرقد ان سومي ماهوش ريباراتور
1: احنا نرقدوا عليه التليفون ونقوموا به التليفون
0: ولا اول ما يحل عينيه
1: اول ما يحل على التليفون يمشي يشوفك التليفون شلون اللي صار نوتيفيكاسيون جديده ميرسي بوكو دكتور نورتي دكتور محمد فهمي نافع اخصائي طب وجراحه العيون
2: Astuce santé.

0: رامي عايش على موزيكا فام لحداش واربعين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: مرحبا بكم على موزيكا فام لحداش واحد واربعين دقيقة. باش نمشيو لفرنسا. لفرنسا وين مازالت المواجهات ويقولوا انه كان متخوفين ياسر من نهار اليوم المواجهات بين التلامذة وبين الامن. نحكيو على ايقافات اكثر من 5000 نحكيو. فما جرحى في صفوف التلامذة امنيين زادا كيف فما تلميذ فقد يده اي نعم كي جاي باش يشد بومب لاكريموجين. دونك ناخذوا اكثر التفاصيل حتى بالفيديوهات باش نعيشوكم الاجواء هذيا اللي قاعده صايره توا في فرنسا في مختلف المدن. غادي معنا سي شكري ديش مدير اذاعه اورو مغرب. سي شكري صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخيرات جيان، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي موزيكا فام.
0: اليوم نهاير متخوفين منه،
2: نهاير سخون، نهاير سخون، مش سخون بالفم المليء سخانة لكن سخون من ناحية الاحتجاجات هذه
0: اللي تذكروا كانت بديت من نهار الجمعة في فرنسا.
2: اي بديت من نهار الجمعة، ما اليوم هو اللي دعات له النقابات متاع تلامذة متاع الليسي والكليات، معناها في كامل التراب الفرنسي. معناها خلينا نعطيك كل الولايات في فرنسا اليوم بنسبة كبيرة برشا متعطلة كل الدروس، التلامذة كل في الشارع. خلينا نبدأ معاك بالأرقام. معناها 215 تلميذ مصاب منذ اندلاع الاحتجاجات هذية، 416 عون أمن كيف حسب البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية. ديما المطالب هي بيدها، لكن المرضية الآن اللي قريته اليوم الصباح في المظاهرات خاصة نحكيك على مدينة مارسيليا، اليوم أكبر اللافتات مكتوب فيها مستقبل مجهول لشباب قاعد يدرس. معناها تولينا نحكيه على هالشباب هذا، قالك خويا أنا نقرأ وغدوة كيفاش. معناها ثم مستقبل مجهول. والحاجة الجديدة في الاحتجاجات
0: هذو ما سمحني الاحتجاجات اللي صورتهم لأنتي توا قاعدين نشوف فيهم في المباشر
2: اللي بعثناهم لك حصرين لموزيكا فام. قلت لك اليوم الملاحظ وأنه النقابات متاع الأساتذة انضموا الاحتجاجات هذه، فما الطلبة كيف وأيضا عديد كبير برشا من الأولياء اللي حتى استجبوا بتمنى مشكون اليوم الصباح يقول لي وأنه مستقبل ولدي ولا مجهول، فبالتالي ننضم إلى المسيرات الاحتجاجية.
0: هما قادوا لتو يتسألوا شنو المطالب، معناها شنو اللي خلى نهارة الجمعة تشعل هكا وتتواصل لليوم.
2: الموارد البشرية والمادية حسب ما يقولوا ناقصة في القطاع التعليم. معناها كي تخضر أنت يقول لك كلاس في سيور شارج، أنا ما نجمش نقرأ، ما نجمش نركز. اثنين يقول لك أنا بالنسبة لي أحنا كي مثلا أستاذ يمرض بش يجي معوض يقعد 4-5 شهور، فما إشكالية في الإطار التربوي اللي بشي يعوض. جدول الأوقات اللي هو معبي برشا السنة حسب ما سمعناه من الشهادات متاع التلامذة، يقول لك كنا ندخل نقرأ من 8 متاع الصباح نخرج 5 متاع العشية، كانت قبل في الجدول الأوقات متاعها ديما عندما كليزور كروز ومتنفس وعشيات ما يقراوش ينجموا يتنفسوا ينجموا يدوروا، لكن السنة ثم جداول الأوقات كلها معبية. وخلينا نزيد معك أكثر، توا أخذ المنحة آخر ولا نحكيه على أمور مادية على الظروف الاجتماعية الصعيبة وانضمام الطلبة حتى هما اللي يقول لك احنا زادة مستقبلنا ولا مجهول، احنا بدأت صغار معنا يوقف كيفاش ولا يتصرفوا، احنا زادة كيف زادة ولا مستقبلنا مجهول. نقول لك اليوم اللي سمى 30 كلية منهم معناها جامعة السوربون المعلم العلمي الكبير في باريس، اليوم فما بلوكاج انطلاقا من 6 متاع الصباح صاير مع الطلبة هذوما. اليوم حسب التقديرات لأنه المظاهرات بدأت في ليون، بدأت في مارسيليا، بدأت في نيس، بدأت في تولوز، لكن الخوف وكل الخوف من المظاهرة الكبيرة اللي باش تصير في باريس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. يقول لك اليوم في فرنسا حسب التوقعات بين 200,000 و 400,000 متظاهر باش يكونوا متواجدين في الشوارع. خليني نعطيك حصري اللي كنت يتوى منذ لحظات، ثم مواجهات كبيرة قاعدة تصير بين الطلبة والتلامذة وقوات الأمن في مدينة ليون، وفما استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع، وفما حرقان لك اللي بوبال وكل ما هب وما دب لقوه قدامهم يحقوه، ويظهر لي وأنه اليوم بش يكون نهار سخون برش.
0: نهار سخون برشا. تيك ألف صحة. شكرا على مداخلتك معنا, شكرا على الفيديوهات اللي مديتنا بهم. سي شكري لدي, شكرا ليك مدير إذاعة أورو مغرب.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
1: على مزيكا فم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو صباح الخير، أنا أروى، اليوم عيد ميلاد زواجي أنا وراجلي حبيبي أمين الله. نحب نقول له كل عام وإحنا حيين بخير، إن شاء الله ربي يداوم عشرتنا ويفضل لنا هارون، إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك، نحبك برشا.
2: وربي نحب نهني أختي رفيقة جاية إن شاء الله عيد ميلادها، إن شاء الله نحب نقول لها كل عام حياة خير، وإن شاء الله ربي يعطيها الصحة.
3: اليوم عيد ميلاد لؤين، حب نقول له بون انيفيرسير، ربي ينجحك ويوفقك يا احلى لولو في الدنيا.
4: السلام عليكم، اليوم عيد ميلاد اختي سلوان، نتمنى لها كل خير كل حب، ان شاء الله ربي يحصل عليها وان شاء الله ربي يفرحها بخيراتها يا ربي امين.
5: أنا بسمة، نحب نقدم ديديكات الروحي بمناسبة عيد ميلادي اليوم، ونقول الروحي شالا كل عام وأنا حيا بخير. شكرا مزيك.
6: اليوم عيد ميلاد أمي حليبن سعد، نحب نقدم لها ديديكات ونقول لها يا أمي يحنينا، ربي خليك لينا وربي الله لا ينحيك علينا، يطول في عمرك يا باهية ويا غالية، نحب نقول لها كل عام وانت حيا بخير بنتك لبنى، الله يخليك لينا يا حبوبة يا باهية.
7: الخير مزيك، أنا هادي ساسي من رادس، نهدي كل أغاني حصة البنت نورعينية بخرة الغالي مودة الجنوبية، نجي لهدا من عند بوها ياسين الغالي، كلها يا بنتي الغالية على كل عام حيا بخير، ومن عند محمد خوها كلها كل عام وانتي حيا بخير يا أختي الغالية. شكرا يا مزيد.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

واحنا بدورنا نقول شكرا كما غنى عمرو دياب، شكرا لكل مستمعينا، ان شاء الله يا ربي كنا خفيف ظل عليكم ونسناكم كما كل يوم في ثلاثة سوايع من زمان نوفل ورتاني وليكيب الكل في ميدي ماك بعد شويه من نص النهار الماضي ساعتين. ميرسي بوكو الفاطمه الكريمه، ميرسي لعبد الناصر، ميرسي رفيق ليكم اللي تبعتونا. رونديفو ميلا غدوه ان شاء الله. شيء طيبه في لمن، باي باي.

0: الاحترام.
1: حيث بعد التقاعد انا بنخدم برا، نعيش برا. بعد ما طلعت اخترت له في الاحق تبدا حر وغرام زاد من قبل.
2: بعد التقاعد يا يرتاح يا يسافر، حاجه مثنيه مش تزيد تخدم.
3: لا روتريت نو في ريان دير بور موا، انت نواصل في البروفيسيون تاعي بحول الله. على خاطر في تونس مالوروزمون ان روتريتي سي بريبار با بيان سا روتريت سي اون مور بريماتوري، فهمت؟
4: كروتريتي 400,000 300,000 باش تكفي سبعه في العائله يلزمني نفسي.
5: فتره التقاعد نقوم في الفجر نصلي وبعد لي نطيب فطوري نضحكوا ونفدلكوا نعملوا جو.
6: انا خديت التقاعد وفضل من عند ربي مني نخدم باراليل اي فارغه معناها بوينت فيو شهري، مي شنو باش تملي بها الوقت نتاعك وكاو؟ ما نجمش يقعد في الدار، كان يقعد في الدار يموت.
7: اتولد مد سويقات ينقعد في الدار.
8: التقاعد في تونس يا بيسر في الاوروبي شيخهم، احنا في تونس هنا يتمرمد.
9: انا روتريتي دوبي 2014، اللي خرجوا معايا اصحابي مده عامين بدينا نحضروا في الواح، بقى عندي شكون صحابي خرجوا في الروتريت، فما من سوء الحظ اللي توفى حتى 6 شهور بعد ما خرج. الاغلبيه راهو يتاثروا برشا في امبليكي بلين ما في جو داري جينيرالمون قضياتي واللي عندي باش نعملوا كل الصباح ومن ماضي ساعه نتاع القايله حتى الليل في داري، شويه بريكولاج شويه برامج تلفزه، انا والمدام نخرجوا نعملوا دور.
10: الحياه بعد التقاعد، الاشخاص اللي عاشوا التقاعد كيفاش كانت التجربه هذه؟ هل أنه الفترة هذه هي مرحلة يرتاح فيها الشخص المتقاعد من الحياة العملية ويمارس فيها نشاطاته بكل حرية، أم أنها مرحلة صعبة للمتقاعدين يحس فيها بالفراغ في حياته اليومية؟ هل أنه مساهل التعود بنمط الحياة الجديد بعد التقاعد وإيجاد أنشطة وعلاقات اللي تساعد المتقاعد على أنه يعيش فترة التقاعد بأريحية؟ علاش البعض من المتقاعدين يرجعوا للخدمة؟ أما بسبب الحاجة المادية أو بشي نقص من أوقات الفراغ وللمحاولة محافظة على نشاطه والحركة متاعه. الحياة بعد التقاعد موضوع فورو من نهار الثلاث.
11: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 116 016.
12: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة فورو مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
13: في بالك بعرض صف تاني جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
14: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
13: إيه نعم، زيرو من اللي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صف تاني توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. Le solaire, c'est notre affaire.

0: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب حرم في العاصمة يتمكنون بالتنسيق مع رئيس مركز الامن الوطني بنهج كولونيا من القاء القبض على عنصر خطير متورط في سلسلة من عمليات التحيل الممنهجة التي استهدفت عددا كبيرا من اصحاب سيارات الاجرة التاكسي في العاصمة. ووفق مصدر أمني طالت عملية التحيل أكثر من 10 سواق سيارات تاكسي فردي وبالتحري في شأن المظنون فيه بعد إيقافه تبين أنه محل عدة مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة من أجل تورطه في عشرات قضايا التحيل المماثلة. وقد تم وفق المصدر ذاته الاحتفاظ بالمتهم بعد مراجعة النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس لاستكمال التحقيقات ومواجهته بالضحايا في انتظار حالته على أنظار القضاء. عدد من المرشدين والقيمين المعترضين على نتائج مناظرة سنة 21 و2000 يطالبون خلال وقفة احتجاجية اليوم أمام المسرح البلدي في العاصمة بتسوية وضعيات مهنية ووضع حد لما وصفوه بطول الانتظار والتأخير في معالجة ملفهم. والمنسقة الوطنية لملف المرشدين والقيمين المعترضين على المناظرة عفاف حمدي تقول في تصريح للزميلة بشرى سلامي إن المحتجين يطالبون رئاسة الجمهورية بالتدخل لإنهاء هذا الملف الذي قالت إنه طال لسنوات دون توصل إلى حل جذري.
1: اليوم نفذنا تحرك وطني أمام المسرح البلدي من أجل المطالبة ومناشدة سيادة رئيس الجمهورية بالتدخل وفض الملف هذايا اللي طال فيه معناتها انتظارنا سنوات من الانتظار. احنا عددنا ما يقارب 800 قيم ومرشد. استاذنا مناظرة وطنية صارت فيها تجاوزات وخروقات. أنصفنا القضاء يعني لجان التدقيق التي أحدثها سيادة رئيس الجمهورية في مقتبل سنة 2024 وهيئة الرقابة العامة للمالية تدعى سيجيك برئيس الحكومة أصدروا تقاريرهم إلى وزارة التربية ينصوا فيها بالخروقات والتجاوزات وتثبيت وضعية البقية إنصافهم وإلحاقهم. لليوم ما عنا حد شيء. نفذنا 12 يوم مرابطة شهر أكتوبر من هذه السنة أمام المسرح البلدي ثم ربطنا يومين متتاليين أمام وزارة التربية ثم تنقلنا في لقاء مباشر مع رئيس مجلس نواب الشعب على أمل أن يوصلنا صوتنا إلى أعلى هرم في السلطة. ناخذ في وعود بالتسوية لكن لليوم ما تم حد شيء على أرض الواقع. اليوم السلكين هذوما يعني يشهدوا نقص فادح. اليوم نتمنى أنه معناتها نحن الأولى نحن الأصدر نحن الكفاءة بحكم مجتازين مناظرة وطنية متحسنين على أفضل المعدلات الممتازة. معناتها اليوم ما نش عارفة لماذا كل هذا التباطؤ. تعمارنا نشيت فينا حالات اجتماعية مزرية تنتظر في تسوية وضعيتها بفارغ الصبر.
0: طلبة المعهد العالي للتربية المختصة في منوبة يواجهون إشكالا متواصلا في النقل الجامعي وفق ما أكده عدد من الطلبة الذين دعوا إلى تدخل عاجل لضمان تنقلهم في ظروف آمنة ومنتظمة. والطلبة يوضحون في تصريحات للزميل صلاح الدين الكريمي أن الإشكال يرتبط أساسا بالنقص المسجل في عدد الحافلات المخصصة للنقل الجامعي في وقت تشهد فيه المنطقة ضغطا كبيرا على وسائل النقل ما يدفعهم يوميا إلى الانتظار لفترة طويلة ومحاولة الصعود إلى حافلات مكتظة. دوليا الجهة المانحة لجائزة نوبل تعلن اليوم فوز العالم فرانسيس هالانزن بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 26 و2000 وذلك تقديرا لإسهاماته الجوهرية في مرصد آيس كيوب للنيوترونات واكتشاف النيوترونات عالية الطاقة ذات منشأ فلكي. وتتولى الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اختيار الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء ويحصل الفائز على مبلغ مالي إجماله وإجمالي قدره 12 مليون كرونة سويدية أي ما يعادل 1.2 مليون دولار أمريكي ويتم تقسيمها في حال وجود أكثر من فائز. نهاية هذه الجولة والموعد يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماك. كونوا معنا.
2: في تونس موزايك فام.

0: مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماغ من نص نهار الماضي ساعتين من اثنين حتى الجمعة. مرحبا بكم، نقعد معكم ونحاول نفسر لكم اخر واهم الاخبار اللي صايرة في تونس وفي العالم. سي خليل شنحوي لك؟ سي خليل شنحوي لك؟ شبيك سكت لاباس؟ تفضل.
1: الحمد لله. سي نوفل شنحوي لك انت؟
0: لاباس الحمد لله. مرحبا بك. سي ناجي شنحوي لك؟
2: الحمد لله، اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك.
0: سينيهد شنو الامور؟
3: تحياتي نوفل، مرحبا بك وبكل المستمعين.
0: مرحبا بك سينيهد، اليوم يحتفل بعيد ميلاده، دونك نحب نقول لك كل عام وانت حي بخير سينيهد.
3: ربي فضلك عايشك.
2: نعم تحيا بخير.
3: عايشك ربي فضلكم وكثر خيركم.
0: عايشك حبيب ده كل عام وانت حي بخير. فوق ال 40 باهية صعيبة؟
3: لا باهية، الكريز دو لا كارونتين باهية.
2: صحيح ديجا كريز
3: حتى نخرت الكارونتين.
0: اليوم باش نحكيو في برشا مواضيع. انقطاع المياه بطبيعة كانوا عند كلمتهم، وانقطعت المياه باش
3: وانقطعت قبل وقتها زاد.
1: صحيح.
3: وانقطعت في بلايس
1: تاع النهار مش تاع الليل،
3: وفي بلايس مش محطوطه في الليست. ما ابداع.
0: فوالا فوالا فوالا فوالا فوالا. الحصه الواحده في مؤسسه التربيه باش نحكيو على التجربه هذه. وزاره الداخليه ممنوع المقاهي لغير الاقل من 18 سنه. معناتها ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش في حومتي انتو كان ما يطبقوش في القرار هذا في حومتي.
3: ما هو تدريجيا لو
0: انا تدريجيا
3: في برشا حوم.
0: اي انا نعرف ما نعرفش، ما انا مش ما يقولوش يعمم في حومتي. تقريبا العشيه ما فماش يكون فوق 18 ما نعرفش يعني هو علاش به تو نحكيو فيه القانون هذا.
3: خلينا نعمل
0: بعد شويه ونفسروا له. باش نحكيو على برشا مواضيع. باش نحكيو على ميزانيه 2024 2027، معناتها الملامح الكبرى شنو لازم يتبدل شنو مش لازم. باش نحكيو على رئيس الجمهوريه اللي حكى على اللي طالت بطالتهم وقال انه يتبع في الامور. باش نحكيو على حمايه الاطفال على شبكه الانترنت واجراءات جديده، ولكن هل هي اجراءات فعلا ولا بجوجل تنجم تعوضها وقطع الانترنت وغيره؟ باش نتسائلوا شويه على الأساليب هذه. وما فاتك شيء آخر وأهم الأخبار في تونس. خلينا نبدأ بأهم الأخبار. يلا دقيقة نيوز معنا.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
3: عدة مناطق في تونس الكبرى سجلت منذ الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء اضطرابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب تتواصل لمدة 36 ساعة. لن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الواحدة بعد الزوال من يوم غدوة الأربعاء، وباش تشمل الاضطرابات أو شملت الاضطرابات مناطق من معتمدية المرسى، الكرم، قرطاج، حي الخضرة، حلق الواد وسكرة. وأوضحت شركة السونيد أن الانقطاع يجي في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق بنهج ابن رشيق بالبحر الأزرق، وين تعترض مسار الأشغال قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملم، شيء اللي استوجب تحويلها. فرقة الأبحاث والتفتيش في بن عروس ونابل تمكنوا من حجز 14835 قرص من مخدر ليريكا، وتماثل يعتقد أنه أثري يحتفظ بمروج مخدرات مغاربي الجنسية وفتاة، وهذا من أجل تكوين شبكة دولية تنشط في مجال نقل وترويج الأقراص المخدرة، لجانب إدراج شخص تونسي بالتفتيش. وتمت العملية الأمنية هذه بناء على توفر معلومات مفادها رصد نشاط شبكة دولية في مجال نقل وترويج الأقراص المخدرة بين بلدين مغاربين مرورا بتونس ضم أطراف أجنبية وأخرى تونسية. وقامت زوز فرق الأمنية بعملية رصد دقيقة ومتابعة سرية للشخص الأجنبي، وأمكن تحديد منزله في منطقة ريفية بسيدي جديدي في الحمامات، تم استغلاله من طرف الوفاق في تخزين الأقراص المخدرة. النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن ولاية تطاوين كمال الأحمر يقول أنه تم بعد موافقة السلطة المركزية اعتماد نظام الحصة الواحدة بثلاثة مؤسسات تربوية بالمعتمدية وهي عددية قصر عون وعددية ابن الهيثم ومعهد بني مهيرة على أن تتواصل الدروس إلى حدود الساعة 2:15. ويقول الأحمر أنه اعتماد النظام هذا يجي في إطار معالجة إشكالية النقل المدرسي اللي يعاني منها تلامذة المنطقة خاصة خلال الفترة الفاصلة بين زوز حصص. وقال أنه نظام الحصة الواحدة من شأنه التخفيف من تنقلات التلاميذ والمساهمة في تجاوز جانب من الصعوبات المرتبطة بالنقل المدرسي. ومن المنتظر وفق النائب أنه يساهم الإجراء هذا في تحسين ظروف الدراسة وتوفير ظروف أكثر ملائمة للتلاميذ بالمؤسسات التربوية المعنية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تمدد أجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026 إلى يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري. الوزارة تدعو للنساء والفتيات صاحبات الأفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن إلى إيداع ملفاتهن للاستفادة من التمويلات اللي يوفرها البرنامج، وهذا باش يتم حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات مع استكمال البيانات والوثائق المطلوبة قبل انتهاء الأجل. مركز الإعلامية بوزارة الداخلية يعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشروعة باختبارات كتابية لانتداب 3 مهندسين أول في اختصاص الإعلامية أو الاتصالات و3 محلين في اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات إلى جانب متصرفين في اختصاص المالية والمحاسبة. وزارة الداخلية أكدت أنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وهذا عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على المحلات هذه بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي دائرة القصرين الشمالية حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص وجود القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات. نشر مجلس نواب الشعب نهار الاثنين على موقع الرسمي انه الاجهزة الامنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية في كامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات، واضافت انه اجهزتها تتدخل بصفة عاجلة وقت رصد اي استغلال للاطفال او تهديد لسلامتهم وتتخذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة.
0: دقيقة نيوز. شكرا لك ناهد. قاعدين تبعثونا برشا على 23 513 23 513. تحية سليم في الإخراج التقني، لبنى في الإخراج الرقمي، تابعونا على لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك وعلى البث المباشر. هو ما فماش القصر، هما الحانات والمقاهي خلطوا بين بعضهم. ما فماش في قانون ما يمنع دخول معناتها المقاهي أقل من 18 سنة، ما فماش النص ببساطة. في الحانات ممنوع على سن معينة يتبع لهم مشروبات كحولية، أما المقاهي لا،
4: تحت 18 ما تدخلش في الحانات هذا اللي
0: لا الحانات أما المقاهي لا. قانون 55-61-23-74 ما فماش معناتها في المقاهي ديت.
1: في المقاهي لا، لكن في العرف حتى طفل صغير برشا كي يبدا صغير برشا راهو نجم نقول له ما صار
4: إيه كي يبدا غير مصحوب
0: ما يخليهوش مع ولدي انا
1: يبدا يعني مع ولدي حاجه هيك يبدا غير مصحوب راهو ريت معناتها الامور كلها نسبه للطفل.
0: اما بين ما الوزاره الداخليه خلط شوي بين المقاهي والحانات،
1: انك تعمل حمله احنا خايفين على الصغار وصارت برشا احداث وخلاتنا ننتبهوا حمله باش هكا الصغار انا فايقين وما يلزمش يقعد هنا، لكن لو نحولوا معاملتنا مع الأطفال لكل الأوامر ونواهي توا احنا نحكي كيما كي بنحبوا نأطروهم مش نصادروهم. معناتها أنا توا ما نستغربش من تلميذ بريمير أني سكوندير ولا تزيام سكوندير باش يخرج في الراحة باش يعمل قهوة، باش يعمل قهوة راهي مش أول حاجة من الجريمة، ثاني حاجة
0: ما عادش فما راحة
1: أي ما يزموش هو زاد يحس بأنه محروم من كل شيء ويولي كل ممنوع مرغوب. بمعنى راهو زاد التزيير برشا على الصغار.
0: باش نحكيوها هذه باش نحكيوها في الساعة الثانية على الويب كيفاش قطع الإنترنت. ما يا أخي ما تجيش
1: ما
0: كامل حربي. دونك سي نيجي مش ممنوع على الاقل المفروض شنو يدخل مقاهي مثلا الحمله بتتر اللي تكيف واللي حاجه ما نعرفش شنو مش واضحه 100% الحكايه.
2: هو اللي جرات به العاده هو منع القصر يعني اللي سنهم دون السن القانوني السن المنصوص عليه في القانون منحهم من ارتياد المقاهي هذايا.
0: ولكن ماهوش قانوني ما فماش قانون واضح.
2: شوف انا حد علمي ما نعرفش يعني هذا اللي هذه المعلومات اللي عندي انه ما فماش قانون لكن ابارامون ثم قرارات ثم ينجم يكون فما منشور داخلي صادر عن وزارة الداخلية يمنع المقاهي من أنها باش تقدم خدمات للأطفال القصر يعني القصر اللي سنهم دون السن القانونية. بالنسبة للحانات الحد علمي يمنع ما يسربيوش للصغار اللي سنهم دون السن القانونية
0: دون 16 ولا دون 18
2: دون 18 عام دون 18 عام دونك. لكن للأسف الشديد الواقع اللي قاعد يصير في الواقع حاجة أخرى. المقاهي برشا مقاهي خاصة المقاهي اللي تجي بحث المعاهد المقاهي المحيطة بالمؤسسات التربوية وتمشي لأي مقهى تلقى فيه معناها التلامذة اللي سنهم دون السن القانونية تلقى القهاوي معبية بهم وخاصة في أوقات الراحة الوقت ذاك اللي يجي في الوقت البوز
1: ريكريسيون
2: يعني لا رقيب ولا حسيب.
0: ما قلنا ما عادش يخرج في وقت الراحة مش قلنا لا سمحني
2: مازالوا يخرج مازالوا يخرج
0: مازالوا
2: مازالوا يخرج وما نعرفش بالضبط
0: هل انه مازالوا يخرج وزارة الخليج نحسه المسؤول
1: مش المسؤول
2: اي مازالوا يخرجوا نوفل مش قلت لك مازالوا يخرجوا نعرف
0: طبعا طبعا وزارة الخليج كانه هو المسؤول يعني ما هو في وزارة التربية هو يمثل وزارة التربية في الاستوديو
2: ما هوش ناطق وزارة التربية لكن الحقيقة بالنسبة للحانات او المطاعم اللي معناها تقدم المشروبات الكحولية لحد علمي يمنع منعا باتا لكن
4: يطلبوا بطاقة تعريف الدخول راهو هذا اللي معمول به
2: اي لكن راهو بطرق ملتوية راهو ينجموا يحصلوا على اللي يحبوا عليه من الحانات وخاصة من معناها أماكن التزود بالمشروبات
1: صحيح
2: هو هي المخدرات ويحصلوا عليها
1: اذا باش تتعمل حملات خاطر اللي يحب يعمل اي حاجه راهو باش يعملها مش بالضروره داخل الفضاء هذاك اللي تعرفوا تحل الباب ويقول لك هات بطاقه تعريف لا الحملات يلزمها تتركز فعلا على اماكن مهجوره يقعدوا فيها في بعض الاحيان اطفال وتولي فيها الخلط وهذا يخلط هذا وتصير فيها مش كحوليات وكذا تصير فيها الكول ويصير فيها تموك ولا يشموا الكولا ويعمل هذا اللي يلزم نعالجوه هذا اللي لازم نعالجه هالسلوك هذا بشوية بشوية خاطر الطفل كي يتشد باش يتعاقب عقاب خفيف واهله باش يتلاو به وكذا
0: واللي يجي من داخل العائلة كما قلت
1: كله في اطار حماية الطفل وفي اطار التأثير واما نجي الطفل نقول له ما تشربش كابيسان ولا ما تشربش ما بصراحة هذه في العصر الحديث
2: مش هذا المقصود
1: لا يقع ايوا صحيح
0: ما هو باش نكون واضحين باش نكون واضحين مش المقاهي
1: باش نكون واضحين معناتها
2: هو راهو حتى مجلة حماية حقوق الطفل راهي تمنع على يعني تقول أن القانون التونسي يمنع كل من لم يبلغ 18 عام كطفل قاصر وتعتبر مجلة حماية حقوق الطفل لأنه فيها تشريعات فيها قوانين تعتبر تواجد الأطفال في أماكن قد تعرضهم لاستهلاك مواد محظورة كالتدخين والشيشة والكحول أو الاستغلال الأخلاق بمثابة طفل مهدد أو في حالة خطر
4: دونك محلول
2: المنع واضح يعني ما فماش قانون منفصل وحده ثم جملة من الحقوق اللي نصت عليها مجلة حماية حقوق الطفل دونك اللي تمنع حتى الاستحاب على الأماكن
0: وهو سينيجي فما حتى مسافة معينة يلزم تبعد القهوة على الليسيات وكذا لا يتم تطبيقها فما ديستانس اللي سيلزم بعيد عليه القهوة وكذا والحماس واللي بيع الدخان وكذا ولكن لا يتم تطبيقها تراه فاصل وبعد نرجع لكم هذه ميدي معك
6: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم. في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
7: مونوبري ديما معك. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
0: يا مرحبا يا مرحبا، نعملوا طلع على الجرايد.
7: في الجرايد
0: الاخبار هذا وتم فتح تحقيق، معناتها ما نجموش نحكيو 100%. وزاره الصحه فتحت بحث اداري بالتوازي مع بحث صحي ووبائي للوقوف على ملابسات رجل مصن اصيل مدينه جرجيس، توفى ربي يرحمه وينعمه، عمره 94 عام، توفي مساء الاحد اللي فات بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبه في مدنين. دهورت حالته الصحيه بعد تأكد إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية السيدة، نقل المستشفى، عنده 20 يوم تدخل جراحي استعجالي لاستئصال حصى المرارة، وتعرض بعد ذلك النزيف إلخ تم تزويده بكميات من الدم، وحالته الصحية في تدهور. دونك يقولوا منين العدوى تنجم تجيه، ينجم يكون من الدم، معناتها كيما قالوا العباد اللي انتقلوا. دونك بصراحه معناتها وزاره الصحه بكل وضوح فتحت تحقيق بحث اداري وصحي وبائي. انا عندي ثقه مع تونس في الكنترول في الواحد درجه عاليه بالعكس،
1: مثلا مشيت القضاء
0: درجه ممله نتاع كنترول تونس معناتها بالحق، ولكن نشوفوا مصادر العدوى تاريخ حدوثها في انتظار ما ستكشف عنده التحقيقات. دونك مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه صحه مدنين قال المريض كان يعاني قبل خضوع العمليه طفح جلدي وتعفنات والتهابات وغيره، وتم تزويده بكميات الدم ودهورت حالته الصحيه.
1: يعني يبدو المسألة وصلت توا للقاضي.
2: هو فما بحث إداري وزارة الصحة بحث إداري طبي، دونك باش يرجعوا للتحاليل المخبرية، وفما بحث قضائي يبدو أنه تفتح بناء على شكاية قدمت بها عائلة المتوفي الله يرحمه، قدمت بشكاية. دونك وفما بحث قضائي دونك على زوج المستويات.
1: القضائي مش يقع فيه الاطلاع على التقارير الطبية الاختبارات اللي صارت،
0: معناتها باش نكونوا واضحين، الناس كل اذا صارت العمليه الناس كل تفاجئت، وحتى وزاره الصحه رياكسيون رابيد انها فتحت بحث، لانه لو كان يطلع
1: كل اشكاليه. ريت الفيرسيون الاولى فيها اشكاليه كبيره، نذكرنا فك العوام وقت اللي يقع نقل الدم الملوث بالسيدا، وقت اللي كان مرض السيدا منتشر برشا، صارت اشكاليه لتونس انه تنقللهم عبر الدم.
0: هذا ينجم يصير بسبب استهتار وعدم واحد ما قامش بالكنترول،
1: وهما تو الجهات الصحيه يقولوا انه عينات الدم اللي تتعطى معناتها عن طريق المتبرعين وفي معناتها الكل معناتها
2: تخضع لتحاليل
1: رقابه مشدده جدا وتحاليل دقيقه قبل ما يقع استعمالها.
2: هو راهو حتى اللي يتبرع بالدم بعد يعني بعد التحليل العينه نتاعو اذا يثبت احيانا راهو يتصلوا بالمتبرع ويقولوا له راهو العينه اللي اعطيتها نتاع الدم راهو فيها
1: كيما يكتشفوا احيانا امراض وكذا باش يداويوا ويعلموا معناتها معناها ان شاء الله تكون معناتها الامور في كانت في الشفافيه باش تعطي اجابه واضحه للاهل زاد نتاع
2: الراجل. الله يرحمه، انتظار نتائج الابحاث على الأقل باش عائلة المتوفي ياخذوا حقهم, والأهم من هذا يعرفوا السبب.
0: لو كان فما فاي ولا فما سوء عمل متاع طرف, هذا هو معناتها في الأخر معناتها حتى كان تصير غلطة غلطة من طرف ما عملش تحليل ولا حاجة ولا عمل تحليل غلط ولا تبدلت, معناتها أعتقد أنه ستركتور الصحية في تونس سوليد. ما أعتقد معناتها نحكي الكنترول وغيره, مش أنك تصف ولا طبيب يجيك بعد 6 أشهر, لا لا, معناتها ستركتور وكنترول حاجة سوليد, وخاصة المستشفيات العمومية تقوم فيها بدقة. دونك المخدرات, المخدرات كل يوم 3-4 أخبار على المخدرات. جيت باش نحكيو على المحكمة الابتدائية بتونس حكم سجن بين 30 و 40 سنة في حق عناصر شبكة نسائية, وزيدهم 10 سنين العمل

0: هذه التأنيث النشاط متاع ترويج المخدرات كما قلنا هو واحدة من الألعاب الكبيرة اللي اليوم أي قاعدة العصابات قاعدة تراهن على البلايس اللي ما تجيبلاش خبرة. هاي تكشفت تو لأنه تو تنجم الأوساط الكل تكون موجود فيها شيء هذي الترويج هذي.
1: هو روى القضية اللي حكيت عليها نوفل قضية خذت حيز كبير معنا في وسائل الإعلام, وحتى الكميات معنا كانت كميات كبيرة معتبرة اللي تم معناها كشفها في المعابر الحدودية دول في مطار تونس قرطاج. الأحكام كانت تلاحظ في المدة الأخيرة الأحكام الصادرة عن
2: أكثر صرامة
1: ولات مش أكثر صرامة ما هذيك العقوبات المنصوص عليها في التشريع, ولا ثم توجه نحو التشديد العقوبة يعني العقوبة الأقصى يعني في سلم العقوبات اللي تروح من إلى ولات وستوتفي نورمال, لأنه الجريمة هذه بصراحة جريمة ترتقي إلى مستوى الخطر الكبير اللي يهدد المجتمع التونسي.
2: وش معناتها مراقبة إدارية 10 سنين بعد ما معنى مراقبة إدارية؟ معناتها يصح وذيك
0: يبدأ المكان متاعه محدد تحركاته محددة صح في المركز ولا
1: يعلم بيعلم بكل تحركاته معناها إعلام يومي لأقرب مركز الشرطة.
2: واضح. شكرا شكرا شكرا. يلا نمشي والأهم الأخبار هذه موزيك فانت كارت.
3: موزايك 24.
4: شو نحكيه على القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي مما طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية, موضوع كنت حدثت عليه في عديد المرات انت نوفل, وكان موضوع تطرح البارح في الاجتماع اللي قام به رئيس الدولة قيس سعيد في اجتماعه مع رئيس الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني.
5: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود متابعة مراحل تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. وتطرق اللقاء لأبرز المراحل التي تم قطعها في تنفيذ أحكام القانون, فيما اعتبر رئيس الجمهورية أن تراكم البطالة يعود إلى ممارسات انتداب سابقة تمت وفق تأكيده بشهائد مدلسة أو دون استيفاء الشروط العلمية المطلوبة, إلى جانب انتدابات قامت على الانتماء والولاءات. وأشار رئيس الدولة إلى أن عديد العاطلين عن العمل حرموا من حقهم نتيجة ممارسات وامتيازات أدت إلى إهدار المال العام, مشددا على أن تطبيق القانون سيستمر رغم التحديات والعراقيل حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة.
2: واضح خليل, حتى جماعة هذي حكينا عليه دونك الموضوع السنة الأولى اللي قريب توفى رئيس قال محل متابعة مريناهوش مغشش.
0: لا رئيس طبق القانون ليش قال أما نحب نبدأ الحكاية شوف أنا
2: فضل خذ رح
0: نبدأ الحكاية
2: هذا الموضوع موضوع خذ رح
0: من حاجة تظهر كأني مش عند علاقة. نهار 24 جوان 2026 اليوم نفتش في القانون 18 واحد نلقى مقال في الموزايك استنادا إلى تصريحات لوزير التشغيل. الجزء الأول من المنصة الرقمية المخصصة لانتداب من طالت بطالتهم حاضر أمريكا الأول
2: جوان
0: جويلية أوت سبتمبر. نحن الآن في انتظار الجزء الثاني. ريتا قبل ما نحكيه على تطبيق القانون اللي هو حاجة ما هوش مزية, هو تطبيق لقانون سنته الدولة التونسية ومشرعوها, قبل ما نحكيه على هذا هل اليوم هذا من طالت بطالته واللي فات لأربعين سنة واللي فات لعشر سنين بعد التخرج ما خدمش, هل قدم مطلب عمل ولا لا؟ هل تم فرز الدفعة الأولى ولا لا؟ هذا هو السؤال.
2: ليه؟
0: وهنا هذا اللي خلانا اليوم أمام, علاش بديت لك بالموضوع هذا, أمام ناس في حالة من الغضب, وثم وفد باش يمشي يقابل رئيس الجمهورية من المفترض قريبا باش وفد منهم هما, وناس يعني في أمس الحاجة أنه بشر يسمعوا يقولوا يا سيد الرئيس يا سيد وزير التشغيل كذا علاش حرمتني حتى من تقديم المطلب متاعي يا سيد وزير التشغيل هكا ولا لا؟ هذا هو الحديث خطر توا احنا شو فاش نحكي.

0: احنا نظريا يزم قبل 31 ديسمبر 2026
1: يشتغلوا
0: تكون قد فرزت الدفعة الأولى وبدأت في الانتداب الفعلي. هل هذا مستحيل؟ غير مستحيل. رو برشا ناس تضخم في الموضوع وتكبر فيه. لو كان نرجع لك الأرقام من صلب تاريخ الدولة التونسية القريب نقول لك اسمع شوف
1: يا نفر.
0: شوف يا نفر. هما سيدي إذا كان نحكيه على خريجين خريجين ما يخدموش برشا فوق 100,000. كان نحكيه على خريجين يشملهم قانون الانتداب الاستثنائي عدد 18 لسنة 25 باش نلقاهم في حدود 50,000 57,000 60,000 وعندهم قانون يمكنهم بالترتيب على ثلاثة على ثلاثة دفعات. تقول لي برشا ميزانية. هاو نعطيك أنا أمثلة أنه قلنا برشا كلام وبعد تالي ما تهددش الدنيا. بعد ما عملنا كي عملنا 100,000 استفادوا من إلغاء المناولة قامت الدنيا وحتى بالعكس اليوم عندنا قطاع من المجتمع ابداع على الأقل يوجد في طريقه للحياة الكريمة. كي عملنا 23,000 رجل تعليم وقاعد مجمع العامين بين 25 و26 شنو اللي صار؟ تهدت الدنيا؟ شنو معناتها؟ معناها صحيح أنا نقول أنا كلام الميزانية وكلام الواقعية نسمعه راه مش ما نسمعوش وكلام الاعتمادات المنصوص عليه في الفصل 57 من قانون 826 تخصص الدولة اعتمادات لانتداب الدفعة الأولى لمن طالت بطالتهم في قانون. مش مستحيل ما هوش مستحيل أنه حتى الإمكانيات المحدودة نقسموها مع بعضنا. ثم تبع حديث رئيس الجمهورية أمس الحديث اللي حكى عليه رأي الناس كلها تونس كلها تعرفه. علاش هذو ما تحرموا وعلاش قالك فوت العشر سنين وقدش عنا احنا من اللي تغيرت الأمور في البلاد وقدش تخلي من واحد من غير ما يعمل حتى مناظرة في الوقت ذاك 10 سنين التالي و11 سنة التالي و12 سنة التالي. نذكروا بعضنا اللي عنده واسطة حتى كان ما دبرش في الوظيفة العمومية يدبر في البسنة الملحقة بالوظيفة العمومية في بلايس ما فيهاش بساتين. هاي ألاف قاعدة تاخذ في الشهاري بدون مكافأة عمل. هذوما ما طالبين حتى شيء. طالب أنه يا أخي 40 سنة يا عنده حق يستنى صبان شهرية ويتسلف عليها ويشوف كذا كل عباد عنده حق يعاني في شهريته كما يعانيوا الناس. هذا مش طالبين راو طالبين خنقاسي كما القاسي والتوانسة مش أكثر. طالب الحياة الكريمة حياتها كاكا وبرها ميساج عمل ميزير يا هذي عباد راي تخرجت من الجامعات التونسية عباد أولاد تونس في كل بلاصة تلقى أبوه مكلوم وأم تشوف في ولدها صباح ما عندوش حقه وكيفاش وما ينجمش يتنقل وما ينجمش يمشي وما ينجمش يغزل لبعيد أبعد من أنه معناتها ياكل ويشرب عليه. هذا راهو واجب الدولة المحمول عليه وهي عاملة مش الفصل عاملة فصل 57 وعاملة قانون 18 وعاملة فصل 13 اللي تحث فيه القطاع الخاص باش ينتدب لمدة 5 سنوات تدريجيا يعفيهم حتى من مسامحة اجتماعية وعامل الفصل 14 الصندوق الوطني للتشغيل وآلية نلقاو 5 ولا 6 فصول تشرح القلب ونلقاو واقع يدمي القلب. هذه هي وظيفة الدولة التونسية السيد رئيس الجمهورية التنفر. الوزارات نعم راهو اليوم لا تقول لي الجزء الثاني للجزء الأول 31 ديسمبر على الأقل الدفعة الأولى اللي فايتين الأربعين سنة لأنهم هما الأولوية وفايتين العشر سنين تخرج تلقى تجدوا طريقة إلى العمل باش الدفعة الثانية تحضر روحها تنتدب في 27 لأن القانون نهايته الطبيعية ستكون في موافة 28. هذا قانون استثنائي اسمه
1: ثلاثة سنين
0: ما هوش قانون دائم. ماذا هذو ما ناس موجودين في المجتمع التونسي ما لقاوش حقهم ما لقاوش تكون يسمحهم اتظلموا. أخويا بصراحة الناس كل نقسموا بعضنا حتى الإمكانيات المتواضعة نقسموا بعضنا هاتش بيها. شنو اللي صار بعد ما دخلوا لسيادة تخدم ولباس عليهم وبشهرين في بلاصة 4 شهرية وكذا ما الحمد لله الناس كل بشوي وهذا جوهر الدولة الاجتماعية. هذا الفكر على الأقل
1: خلينا أكتوبر نوفمبر نزلوا 3 شهور يوفا في 9 شهور ما كملوش الابليكاسيون ما
0: كملوش
1: يخطو في المطالب
0: الجزء الثاني من الابليكاسيون
1: ينجموا
0: على الأقل نعرفوا القائمة قائمة المستفيدين يقول جي فلان أنت تعرف روحك
1: رك وهل في باش يبدأوا من جانب 2026 يخلصوا
0: لا كيكا العمل الفعلي كذا ما نجموش نحكيوا كيكا ما نحكيوش بخياليه نحكيوا فقط اعطيه فرصته باش يمشي يخدم على روحه وتو ياخذ شهريته وكاو اعطيه فرصته والدفعه الاولى على الاقل تعرف روحها تخرج القائمه الاولى ما مش يقع فرز ملفات ولا القائمه الاولى المشموله بالدفعه الاولى تخرج قبل نهايه 26 مثلا تاع مصداقيه ومثلا تاع تطبيق قانون لا اكثر ولا اقل.
1: اي معناتها اذا ما خرجتش تولي قانون لم يطبق كما برشا قوانين في مجلس النواب انت عملهم ولم تطبق. سينيجي
2: هو في الملف هذا ثم برشا مفارقات مفارقات اللي تخلينا الحقيقة نطرح سؤال: هل الدولة عندها قرار واحد وعندها موقف موحد بين هيكلها، وإلا كل هيكل وكل إدارة وكل وزارة عندها موقف به؟ على خاطر كي نشوف أنا من جهة ثم قانون تمت المصادقة عليه، اصدر في الرائد الرسمي لتمكين الناس هذوما اللي طالت بطالتهم من الانتداب على دفعات. القانون كان واضح وما ثماش أي سبب آخر يمنع تطبيقه. الدولة مطالبة بتطبيق القانون، إذا الدولة ما طبقتش القانون فهي دولة يعني لا تحترم تشريعاتها ولا تحترم برلمانها ولا تحترم حتى نفسها، لأن يعني القانون جعل باش يطبق. علاش قلت مفارقة؟ يعني فما تناقض في وسط الجسم الكبير اللي اسمه الدولة. توا من ناحية ثم عدد كبير من الموظفين وأعوان الدولة اللي خرجوا تقاعد مبكر، نحكيه على آلاف من اللي خرج الإصدار الفصل في قانون المالية اللي وخرج حتى في الرائد الرسمي اللي يمنح الموظفين اللي بلغوا سن معينة يمكنهم من المغادرة في قبل بلوغ سن التقاعد 62 عام. دونك وفما شهورات، ثم برشا شهورات في مؤسسات عمومية وفي الوظيفة العمومية وفي القطاع العام. من جهة أخرى سمعنا عن سنوات أنه فما حملة لتتبع ورصد هل الناس اللي دخلوا تحت عنوان الانتدابات العشوائية والشهيد المدلس، وتصارت حملة داخل الإدارة التونسية، وتم اكتشاف عدد لا بأس به من الناس اللي تبين أنهم دخلوا بشهاد مزورة شهاد مدلسة، وإلى جانب عدد كبير من الموظفين وعوان الدولة اللي دخلوا أو تم ما نقولش انتداب، خطر الانتداب مصطلح قانوني عنده شروطه. الانتداب لا يجب أن يكون إلا عبر مناظرة، التناظر باش يعطي يطبق قيمة العدل والمساواة بين الناس بين المترشحين كل عام 2011 و2012 و13 إلى حدود تقريبا سنة 2015 أو 2016 صارت انتدابات كبيرة لعدد كبير دون المرور بمناظرات، وثم انتدابات تمت على أساس حزبي على أساس سياسي
0: كل
2: على أساس الانتماء. الأحزاب اللي حكمت في السنوات هذيك فتحت الباب على مصراعيه وهات وادخل إيجا. من جهة ما نحكيه زاد انتروتر على العفو التشريع العام اللي مكن الناس اللي عندهم أكثر من 20 عام باش رجعوا للوظيفة العمومية، وبمفعول رجعي تم تمتعوا بال استحقاقات بأموال وتعويضات من صندوق التقاعد. ومن بين الأسباب اللي خلت صندوق التقاعد والحيط الاجتماعي سنربياس يتيح في العجزة ذي هي المبالغ الكبيرة اللي تصرفت في شكل تعويضات، إلى جانب التعويضات الأخرى اللي تعطات معناها أتويا ترافير. دونك نحكيه هنا على فراغ، نحكيه على دولة التزمت بتطبيق قانون في حق الناس هذوما اللي سنهم فاتت الأربعين عام وبطلتهم فاقت 10 سنوات. ومن جهة أنت عندها ورقة الدولة، ورقة مهمة جدا هي، فالناس هذوما اللي دخلوا بشكل عشوائي واللي دخلوا بدوافع وبولاءات حزبية وسياسية وغيرها، والشهيد المدلس بعد ما سمعنا حد شيء ما سمعناش، أنا واحد من الناس ما سمعتش وزير أو مسؤول من الدولة اخرج واعطانا قديش من عون وقديش من موظف اكتشفوا أنه دخل بشهاد مدلس. ما سمعناش، سمعتش أنت نوفل
1: الفترة الأولى حكيوا بعد قصتين
2: وبعد سيلونس راديو بعد هبط الريدو حد ما حكي على الموضوع هذا. كما زاد حكاية المديونية أكل إحصاء الديون والقروض والهبات والمساعدات المالية اللي خذتها تونس، كمل الإحصاء وخرجت الأرقام وقفت عليها الإدارة لكن ما خرجتش بشكل علني، وما عرفناش بعض الهبات والقروض خاصة الهبات المالية والمساعدات وين مشيت وشكون انتفع منها. يعني شفت السكيزوفرينيا هذه اللي تخلي المواطن راهو ثقته تهتز ربما في مصداقية المؤسسة الرسمية. قل لي انت صارح الناس قديش لقيته من موظف ومن عون دخل بشهاد مدلسة ولا دخل من غير كونكور ولا دخل خاطر هذا ينتمي للنهضة وهذا ينتمي لدرشوني ده تونس وهذا ينتمي لدرشكون ولا الأحزاب اللي حكمت وهيملت وتغولت وقتها. اعطونا قديش، لأنه كي تقول كي نسمع لقانون معناها اصدر ولم يطبق وتعاملت منصة والناس سجلت وكان عندهم أمل في الانتداب، ما نقول معناها ايه معناها عطونا لشو اللي صار الساعة بالضبط. وثم بربي حكيت التقاعد المبكر يا نوفل، شوف باش تفهم قديش معناها الخطاب متناقض. من جهة الصناديق الاجتماعية عندها مشكل في مشكل مالي، عجز مالي على خاطر وفما تهرم سكاني كبير، يعني فما عدد كبير من معناها اللي يتمتعوا بجريات تقاعد، ومن المفروض أنه تفتح. علاش تفتح الدولة غالبا كل عام باب الانتداب؟ لأنه لتنمية الموارد المالية للصناديق الاجتماعية، خاطر الخمسة اللي تنتدبهم السنة راه مش يخلصوا،
0: هم مساهمين جدد في الصندوق الاجتماعي مش يخلصوا متقاعد،
2: هي أموال إضافية تدخل لخزينة الصناديق باش تعطي جراية للمتقاعد اللي خرج السنة ولا خرج عام
0: واللي هو صب فلوسه باش الاخرين ياخذوا
2: اللي قاعد يصير انه فما عدد كبير من المتقاعدين، حجم جرايات التقاعد قاعد يكبر كل عام ويزيد الانفلوب المبلغ، راو مبلغ كبير نحكيه على راو ألف المليارات. ومن جهة انت عندك منفذ باش تنمي به الموارد المالية متاع الصناديق ومسكره، ما فماش انتدابات. ثم بعض المناظرات اللي قاعد تجري فيها بعض الوزارات في الصحة في الداخلية
1: بعدنا برشا على الموضوع،
2: مش بعدنا قعدنا في الكونتكست، انا قاعد نحكي على معناها السياق اللي جاء فيها القانون هذا واللي ما فما حد شيء يمنع الدولة أنا باش تنتدب.
1: علاش مثلا هاو القرض الشرف وتكبسوا كذا في ثلاثة شهور تم كذا وبداوا هاو نفذ وطبق،
0: صحيح.
1: علاش القانون هذا رقم اللي بيجي، يعني علاش حاجة تنفذ وحاجة لا تنفذ، وكل السيارات وكل فازيت وكل كذا
0: نعملوا حتى ربط بسيط مثالش أنا يعني معناتها نشوفوا حاجة عملية. أنت حكيت على التقاعد المبكر اللي هو راهو محدد يعني بالنسبة للوظيفة 57 سنة لازم تكون خادم برشا وكذا. يا سيدي أنت كي عملت الفكرة عملوها فعلا للضغط على كتلة الأجور، فهمتني؟ هذه الفكرة، الضغط على كتلة التأجير. لكن اليوم عندما عندك اليوم احتياجات حقيقية من المجتمع متاعك ومن الناس الخريجين اللي مراكز عمل تولي فعلا، كل مثلا ناخذوا فكرة انه كل ما يغادروا المجموعة اللي تعوضهم تكون من ضمن الناس ذات الأولوية اللي هما
1: مهم في قانون الانتداب بطالتهم وليتوا
0: الريتريت وكذا. لو كان خليتني نكملها مثلا ناخذوا قرار اللي باش يخرجوا مبكر تعويضهم يتم من خلال
1: احنا قلنا القانون تعمل والبيجي يتحط ولم ينفذ. ليه مشكل اخر
0: قاعدين نشوفوا في اليات اللي يقول لك ما عنديش امكانيات
1: سرحته برشا
0: يولي هو عنده اولويه تعويض المتقاعدين. السيد هذا اللي عمره 40 فما فوق واللي قعد 10 سنين يوليو معناتها نعملوا اكثر من منفذ
1: لادماجهم في سوق الشغل. ما نعرفش نيجي كان دوله ما عندهاش فلوس كان تخرج تقول ما عنديش باش نخلصهم، ما نعرفش انا خير من اللي يصدر القانون ويب ولا ينفذ.
0: ما كنت نجم
1: ما تعلق على شويه مصدق يا خويا ما عندناش بيجي سامحونا تنعمل عمل كيما ذاك قانون العمله والديفيز قالوا اجلناه العام الجاي.
0: يا ولدي صحيح بيصيرلك صعوبات ماليه، اما راك تعمل في الاستثمار في الحاجتين في الموارد البشريه وفي الاستقرار الاجتماعي، بمعنى راهو ما تنجمش بلاد تعيش وتعيش في سلام وامن واستقرار وجزء منها معطل وغاضب. هذا معناتها هذا راهو تستثمر الفلوس اللي باش تتحط هي باش تحط في استقرار المجتمع التونسي وباش تتحط ايضا في ناس باش تنتج.
1: معناتنا بلي جاوبوني قبل ما نخرج فاصل في كل واحد في 10 ثواني. دونك اصحاب الشهائد اللي طالت بطلتهم اللي قاعدين يحتجوا اليوم يطمنوا
0: أنا أعتقد باهي نقول أعتقد على خاطر الوثوقية تو باش نحيها من أعتقد أنه المسألة ماشية في إطار الحل والحل في القريب القريب والسريع إن شاء الله. معناتها كو على الأقل نشوفوا الدفعة الأولى معناتها أمورها متبلورة وواضحة
1: واضح. أكتفي بجواب سي خليل يطمنوا سي ناجي
2: يطمنوا إذا نشوفوا فما قرارات تصدر عن الوزارات لانتدابها
1: وفيها تواريخ محددة. تراه فاصل ونرجع.
3: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
4: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس.
1: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث Maison et Tendance 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا، من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية، من 10 صباحا إلى 7 مساء.
2: ايوه هش علينا في شهري، اعطينا غلاء الاسعار سيدي.
3: نحكيوا على التضخم في تونس اللي ارتفع ل 5.6% في شهر سبتمبر بدعم اسعار الغذاء. شنو صار وشنو تفاصيله بخصوص اسعار الخضر، اللحوم، الدواجن، البيض وغيرهم اللي ساهموا في زياده الضغوط التضخميه؟ التفاصيل في تقرير زميلتنا خوله الكعبي.
4: شهدت أسعار الاستهلاك في تونس خلال شهر سبتمبر المنقضي ارتفاعا جديدا، حيث ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أوت الذي سبقه، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 5.6% وفق بيانات للمعهد الوطني للأحصاء. بالنسبة إلى المواد الغذائية والمشروبات، ارتفعت أسعارها خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أوت، وجاء ذلك خصوصا نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 6.9% والبيض بنسبة 6.1% والدواجن بنسبة 5.7% والغلال الطازجة بنسبة 2.4%. وعلى أساس سنوي، أي مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، سجلت الدواجن أكبر الارتفاعات بنسبة 16.5%، تليها الغلال الطازجة بنسبة 16.3% ولحوم الضأن بنسبة 14.6%. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية سنويا بنسبة 4.1%. أما بالنسبة للتعليم، ارتفعت أسعار التعليم التحضيري والأساسي الخاص ب 5.3% والتعليم الثانوي الخاص ب 4.7% ودروس التدارك ارتفعت ب 3.3%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية ب 3.2%. وبالنسبة إلى الملابس والأحذية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا سنويا بنسبة 9.2%.
2: حب تحية الدروس تدرك ما ارتفعوا كم 3.3%، يعني ما ارتفاعهم معناتها
5: معقول،
2: حاسس بالأزمة المالية،
5: زادوا كم 3.3%، عمل لهم سوق.
2: اي ما حاول يعطيك الصحة، ما الارتفاعات أكثر من أنه واحد ينرى كل شيء ارتفع،
5: كل شيء ارتفع. اللي يلفت الانتباه أنه فما حاجة معناتها في نسبة التضخم العامة، يعني قاعدة هي في نسق انحداري في 4 سنين، من 9 وصلت للخمسة، الخمسة نعتبروها معناتها مكسب كبير. تو رجعنا ما فوق الخمسة، معناتها 5.6، لاهي مرحلتك اللي اختر متاع 9% و8%، ولاهي أيضا مرحلة تؤشر إلى أنه ما سنزيدوا نتحسن.
3: كان متوقع البنك الدولي، البنك الدولي يحكي على عودة المنحة التصاعدي هذا منذ أشهر في عديد
2: أقرأ في جريدة إماراتية نسبة نمو عام جاي 10%. مواطن يسمع فيه قال لك يا سي خليل أحكي اللي تحب، الدنيا غالية، الطماطم ب4500 يا سي خليل. ما قل لي لا تضخم، الدنيا ماشية وتغلى بطريقة مرضية
5: أخي. الطماطم
2: يا أخوي ماناش نتاع بنان 33 دينار، ما نشريوش البنان.
5: لا لا نعرفوا،
2: أما العنب 9000، تسعة آلاف عنب
3: نلعبوا
2: به كنا صغار،
5: نحن نضرب
2: ورحنا
5: في العنب.
2: بش نور لنزاس
3: وتفاح
2: كله عايشين ونعرفوه. 33 في 7000 يتسمر خيش عامل مزيه
5: تقريب. تحسسني اللي ناخو في الطماطم ب2000 ولا
2: ب4000.
5: هي أنا نحكي هكا شو
2: لحظة، لأنه يعني فما كاتب شهير قال جعلت الأرقام لنخفي ما نريد قوله.
5: هي جعلت باش تتكرها،
2: جعلت باش تتكرها
5: كما قلت لك أنا مثلا.
2: قالوا الوزراء في مداولة مجلس النواب راهي تحسنت الامور، ولكن المواطن
5: حاس بها. هي ايش قلت لك، نبدا 5 تحسنت، اما كي تطلع 5.6 هذا مؤشر اللي عندنا حاجه مش ماشيه. ثم انت كي تعمل التضخم تو تفصيليا وتبدا بالمواد الغذائيه وما الى ذلك، باش تلقى حاجات تفوق الرقم هذاك نتاع 5.6%. بالباهي انت والسله، ومش تفهم ربما سر الارقام اللي خذيناها هي سر تو انه المواطن التونسي ضاقت به السبل، ولا يلوش في قرض فوق القرض ويوظف في التصريح على شرف لبعض الموارد المالية الجانبية. علاش؟ لأنه ما المعيشة غالية. شكون ينكر هذا؟ ما سيد المواطن.
2: شكرا عمي سجدكم على 23513 ألف. وبجربي أسأل من نوع الروز هاو التولة جي خليهم تون جابوه مرة الروز التولة جي البلاستيك ما فيهوش حل. تفضل سينيشي بالحق مع
5: التعليب
2: يعني خلنا بعد 30
5: مطالبه بالتعليب نحن.
2: ليه
5: المطالبه بالتعليب؟ لا
3: تعرف الاشكال وين يظهر
0: لي التعليب
5: الروز مش تعليب الروز
0: الروز ما فماش خلت الروز فما قسم البلاستيك
5: والامبلاج ما فماش
0: لا فما لا الروز ولا البلاستيك قالك في الدوله الروز مخزن موجود قسم البلاستيك مش نلفوه يقول لفوا في كويغط
5: ويتو
3: يجيبوا سبع الاشكال انه في المساحات الكبرى تجي السلعه 9 8.5 9 9.5 ما اش تلقاها.
0: لا صحيح
2: اليوم تجي سلعه شويه
3: اليوم مش صحيح.
2: لحظه
3: اليوم انا اليوم مشيت دخلت 8.4 بالضبط لاحد المساحات الكبرى
2: ما جدا
3: ودخلت ما نلقى كان الروز الابيض انا بالزهر لقيت سكر وروز اليوم ما نصور انا هو الروز اللي لقيت البكو الاحمر هذاك
5: هي هذيك وهذه بادرة من ناد تقول اللي الامور
0: روز الطبخ روز الطبيخ
5: راه فما الامبلاج بدا يتحقق على الارض
3: في اكد لي السيد اللي يخدم غادي قال لي شويه خير ما شقى حد
2: لا وتجي كونتيتي صغيره جدا. يلا احكي لي على التضخم عندك دقيقتين ونص سينيشي
0: احنا ماشيين توا في المده الاخيره في نسق تصاعدي في نسبه التضخم العامه اللي مشيت من 5.4 ل 5.6 لكن في وسط القفه في البانيي راهو التضخم ماهوش 5.6
5: اكبر
0: بكثير. كي نحكي انا على المواد الغذائيه لانه هذيك اللي طلعت برشا هذيك اللي تثبت في زياده نسبه التضخم العامه. وبالمناسبة سلة أو القفة اللي يحسب بها معهد الأحصاء مذهبية رجاء إلى السيد المدير العام أو الرئيس المدير العام لمعهد الوطني للأحصاء أعطينا بالله القفة هذه قفة 2026 ولا قفة 94 ولا 98 في وسط
2: والله تعرف اليوم قتلوا برا الإذاعة أقضي وكف الإذاعة رخيصة أسوام المرشي في الإذاعة قتلوا برا أقضي من الإذاعة أسوام في الإذاعة رخص برشا.
0: شوف نوفل احنا قديش عنا قولوا راو فما ثم ثم نسق غريب نسق غير عادي في زيادة في الأسعار.
2: أي.
0: يعني النسق اللي تعودنا به فوالا هو كأنه نسق شميت كما قلنا في النسق شميت. أنا متفق معك في
2: الكلمة
0: ما عنديش توصيف آخر أحسن أي. توصيف وقت اللي تشوف نلقاو نسبة الزيادة أو تطور النسق نحن نحكيه على الانديس نسق تطور الأسعار في مجموعة الأغذية التغذية والمشروبات يزيد بنسبة 8.4 والحال أنه في أوت زاد ب7.5 هل نطرح السؤال
2: أنت في شهرين 15%
0: يعني زيادة رو الـ 1% 1% يزيد مثلا مرة في 6 شهور 1% في 6 شهور الثانيين من العام يزيد 1% اخر دونك تلقى اجمالي في نهايه المطاف
2: تنقلوا في عام 5% به
0: هذا راهو نحكيو في شهرين راهو على نسق تطور الاسعار في شهرين راهو بين اوت وسبتمبر 2026 يمشي من 7.2 يولي بعد 8.4 الملابس والاحذيه 9.2 اسعار الدواجن قديش حكينا ويخرج رئيس الغرفة ذاك متاع التجار الدواجن ويقول لا ولادي راه ما تبدل حد شيء وخرجت وزارة التجارة هك القرار وحددت الأسعار من بعد كي نشوف أنا في أذيرة وارقام معهد الأحصاء ومعهد الأحصاء راه مؤسسة رسمية مؤسسة متاع الدولة كي نلقى أنا أسعار الدواجن نسق تطور متاعها يمشي ب 16.5% نقول أنا نطرح السؤال فما شكون يراقب ثم شكون يتبع في نسق الأسعار يولد يتبعوا راي ثم فوضى في الزيادات
2: كيفنا
0: داري النشرية تعبت كل شر وببليك راي وعامة معناها أي كان ينجم يقرأ
2: يعني
0: وقت اللي نشوف أنا الغلال الطازجة أنت حكيت على عنب الدقلة الدقلة اللي تتباع في أماكن الإنتاج متاعها بأربعة دينارات ويتم تصديرها بستة دينارات للكيلو، المواطن التونسي سيد
5: يستوردها ب14
0: لا يشريها من هنا ما يستوردهاش،
5: يستوردها من بلاده
0: كله خلاك جاي يستورد
5: السعر كانك جايبه من برا
0: يعني نحسبوله تكاليف الشحن والنقل يشريها ب14 دينار وب15 دينار. اللحم العلوش نسق التطور نتاعو ب14.6% واللحم البقري 13%. هنا نطرح السؤال يعني الزيادات في الأسعار قاعدة تصير وتصير بشكل عشوائي وبشكل فوضوي وبشكل غير مدروس وبشكل مزاجي وذاتي. يعني التاجر تاجر التفصيل يزيد، التاجر الجملة قاعد يزيد، والفلاح يزيد بطبيعته، هو المضر الخاسر الكبير هو الفلاح. اي لكن في المقابل وين وزارة التجارة؟ وين وزارة التجارة من كل هذا؟ قولونا كان ثم مراقبة، قولونا علاش النسق التطور وصل بالمستوى هذا؟ كان ما ثمش رقابة، قولوا راه ما فيش رقابة، وراه عدد الفريق نتاع المراقبة الاقتصادية راه ما ينجمش يغطي كل القطاعات وكل مسالك التوزيع. مسالش الوضوح به
2: واضح. شكرا لك سي نجي، شكرا لك سي خليل حسين مشي قدم الاخبار. نرجعوا في الساعة الثانية.
6: نو فلور تاني
7: فغام حيث بعد التقاعد انا بنخدم البرا نعيش البرا، بعد ما طلعت اخترت له فلاحة تبدأ حر وغرام زادة من قبل.
8: بعد التقاعد يا يرتاح يا يسافر، حاجة مثنية مش تزيد تخدم.
9: لا روتريت نو في ريان دير بور موا، انت نواصل في البروفيسيون تاعي بحول الله، على خاطر في تونس مالوروزمون ان روتريتي سي بريبار با بيان سا روتريت سي اون مور بريماتوري. فهمت
10: كروتريتي 400,000 300,000 باش تكفي سبعه في العائله يلزمني نفس
11: فتره التقاعد نقوم في الفجر نصلي وبعد لي طيب فطوري نضحكوا ونفدلكوا نعملوا جو.
12: انا خذيت التقاعد وفضل من عند ربي مني نخدم باراليل اي فارغه معناها في بوينت فيو شهري ما يشتم باش تملي بها الوقت نتاعك وكاو ما نجمش يقعد في الدار، كان يقعد في الدار يموت.
13: اتولد مد سويقات ينقعد في الدار.
14: التقاعد في تونس يا بيسر في الاوروبي شيخوهم، احنا في تونس هنا يتمرمد.
15: انا روتريتي دوبي 2014 اللي خرجوا معايا اصحابي مده عامين بدينا نحضروا في الواح، بقى عندي شكون صحابي خرجوا في الروتريت فما من سوء الحظ اللي توفى حتى 6 شهور بعد ما خرج. الاغلبيه راهو يتاثروا برشا في امبليكي بلان ما في جو داري جينيرالمون قضياتي واللي عندي باش نعملوا كل الصباح ومن ماضي ساعه نتاع القايله حتى الليل في داري شويه بريكولاج شويه برامج تلفزه انا والمدام نخرجوا نعملوا دور.
16: الحياه بعد التقاعد، الاشخاص اللي عاشوا التقاعد كيفاش كانت التجربه هذه؟ هل أنه الفترة هذه هي مرحلة يرتاح فيها الشخص المتقاعد من الحياة العملية ويمارس فيها نشاطاته بكل حرية، أم أنها مرحلة صعبة للمتقاعدين يحس فيها بالفراغ في حياته اليومية؟ هل أنه مستاهل التعود بنمط الحياة الجديد بعد التقاعد وإيجاد أنشطة وعلاقات اللي تساعد المتقاعد على أنه يعيش فترة التقاعد بأريحية؟ علاش البعض من المتقاعدين يرجعوا للخدمة؟ أما بسبب الحاجة المادية أو بشي نقص من أوقات الفراغ وللمحاولة محافظة على نشاطه والحركة متاعه. الحياة بعد التقاعد موضوع فورم نهار الثلاثاء. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
6: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. عمادة المهندسين التونسيين تحذر من اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء خلال فترة الذروة، داعية إلى التحرك المبكر لتفادي ضغوط أكبر على المنظومة خلال صيف 27 و2000، وتقدم جملة من الحلول العاجلة متوسطة وبعيدة المدى لتعزيز هامش الأمان للمنظومة. جاءت هذه المقترحات ضمن دراسة عدتها عمادة المهندسين وتضمنت إجراءات لا تقتصر على إضافة محطات إنتاج جديدة، وإنما تقوم أساسا على استرجاع القدرات المتاحة وترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب وتطوير الطاقات المتجددة والتخزين وتعزيز الشبكات وإصلاح الحوكمة. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي يتحدث للزميل صلاح الدين كريم.
17: اليوم الأمن الطاقي في تونس هو من أمن تونس، من الأمن الاقتصادي، من الأمن الاجتماعي، وإحنا كمهندسين هذا يوجبنا اليوم أمام وطن العزيز باش نلقاو الحلول. اليوم قلنا لسبيل إليه باش صيفة 2026 تتعاد على تونس، هذاك علاش يلزمنا نخدمه من اليوم، وصائفة 2027 تبدأ من اليوم. اليوم بالإمكانيات المتاحة حاليا معنا في تونس لدى المؤسسات الوطنية قادرين باش نربحوا أكثر مشتر اللي خسرناه في 2026. فما أول حاجة النقص متاع الكوادر معنا في المؤسسات الوطنية وبالخصوص شركة تونسية للكهرباء والغاز، هك تشوف قاعدين ياخذوا فيهم معنا الدول. إذا كان ستاج في تونس عملت ستاج انترناسيونال اللي قاعدة تنور معنا في بلدان الإفريقية، ولاد تونس ولاد ستاج. إذاك علاش كي نحكي اليوم أنه كي نعطيه معناها قيمة للعلم، قيمة للحلول الهندسية، راهو أكيد أنه النتائج مش تكون نتائج طيبة وطيبة جدا.
18: جامعة منوبة تحافظ على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 27 و2000، مسجلة تحسنا في نتيجتها الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية. ويعود هذا التحسن وفق بلاغ للجامعة أساسا إلى ارتفاع مؤشر جودة البحث من 42.1 نقطة إلى 44.7 نقطة، لتحتل الجامعة المرتبة الثانية وطنية في هذا المؤشر، إلى جانب تحسن مؤشر البيئة البحثية من 9.7 إلى 11.9 نقطة. سفيان بوترعة عامل تونسي يبلغ من العمر 55 سنة، توفي الأسبوع الماضي إثر حادث شغل داخل حوض بناء سفن تابع لإحدى الشركات الإيطالية في مدينة أنكونا الواقعة وسط إيطاليا، فيما تعرض عامل آخر لجروح خطيرة في حادثة أثارت تحركات نقابية واسعة في إيطاليا. تقرير خولة كعبي.
19: بعد أسبوع تقريبا من الفاجعة التي راح ضحيتها سفيان بوترعة أصيل منطقة الزهروني بالعاصمة، ما زالت الإجابة النهائية غائبة. التحقيقات الإيطالية لم تحسم بعد سبب اندلاع النيران، لكن ما نشر اليوم في صحيفة إلريستو ديل كارلينو كشف عن فرضية جديدة، وهي تسرب الأكسجين داخل المكان الضيق ثم تفاعله مع شرارة ناتجة عن أعمال اللحام أو القطع، ما أدى لاندلاع لهب هائل خلال لحظات. وفي إطار مواصلة التحقيقات حول الحادث، ما يزال جزء السفينة تحت حاجز بموقع إنتاج شركة فينكانتياري، وهي من أكبر الشركات المختصة في صناعة السفن السياحية والعسكرية في إيطاليا وفي العالم، في انتظار نتائج التشريح والفحوصات الفنية التي يمكن أن تكشف ما حدث بالفعل. 3 نقابات أعلنت إضرابا لمدة 8 ساعات مباشرة بعد هذا الحادث المأساوي، قبل أن تتوسع التحركات التضامنية إلى مواقع أخرى في إيطاليا، كما فتح ملف السلامة المهنية داخل أحواض بناء السفن، وخاصة ظروف عمل عمال شركة المناولة. النقابات الإيطالية طالبت بتشديد إجراءات الوقاية والرقابة داخل مواقع العمل، وأيضا بالتثبت من احترام قواعد السلامة قبل وأثناء تنفيذ الأشغال، مع دعوتها إلى مراجعة نظام المناولة والتدقيق في مسؤوليات الشركات المتعاقدة. رئيس بلدية أنكونا قال إن الموت في مكان العمل حدث عبثي، ودعا إلى ضرورة بذل كل ما في وسعهم لحماية أرواح العمال وسلامتهم. في حوض أنكونا يعمل حوالي 800 عامل تابعين مباشرة لشركة فينكانتياري، مقابل نحو 4000 عامل تابعين لشركات المناولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية أنزا. سفيان وهو أب لطفلين غادر تونس للعمل وتأمين مستقبل عائلته، سيعود هذه المرة جثمانا، من المنتظر أن يصل إليها بعد الغد الخميس أين سيوارى الثرى.
18: وزير الصحة الكيني يعلن أن بلاده سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، وهي لمواطن كيني كان يقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصل إلى نيروبي يوم السبت الماضي. وأعلن عن تفشي المرض في منتصف شهر ماي الماضي، وما تزال جهود احتوائه مستمرة، إذ سجلت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا أكثر من 8000 حالة إصابة وأكثر من 4000 وفاة. نهاية هذه الجولة، والمشوار التواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا.

0: وفي الوردني.
1: مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية. مساجاتكم قاعدة توصلنا على 23513000 سلاح. مرحبا بيك وفرحان تكونوا معنا في الساعة الثانية. ايش نحوي لك؟
2: مرحبا بيك نوفل، مرحبا بك بكل انسان مساعد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: ناهد مرحبا بيك في النسخة الأخف في الساعة الثانية.
3: اهلا وسهلا، مرحبا
4: الأخف في الميزان ولا في الروح ولا
2: في الروح؟ في الروح قلت
1: طبعا، ما دام التعليق على ناهد اكيد جهان باش تعلق.
4: فرحان بسلاح، مش فرحان بنيهد، مش فرحان بيا، احنا فرحانين احنا قبل المستمعين.
3: هو فرحان بينا راهو في الساعه الاولى. قال لي كل عام وانت حي بخير. قال لي شنو احساسك في ال 40 سنه؟
2: 40
4: معناها
3: 40.
1: اي محلاكي تقرب ل 40 ومحلاكي تقرب ل 50، يعني فما احاسيس تو تكتشفوها.
2: بشيخ ومدايم بعد ما كافر.
1: مرحبا مرحبا مرحبا، باش نعمل حاجه بليدي. يلا نمشيو للمشهكه.
3: الله يمسكه،
1: عنده زوج ثواني تاخير. ريت الفران اللي شد وسليم بطبيعه.
2: انا بلاست ولا نعد.
1: يلا
2: تفهم معاه من الاول فوتوكس ولا كدراش تقول حتى دقيقه حرف عادي فوتوكس اللي في بالي بين عادي.
1: هذيك مشك انتم جيل جديد، الجيل القديم يخدم بالعشره بالمنطق وبال مصلحة المجتمع.
2: المنطقة مخه تفسع الرجل يدخل بعضه.
1: يلا
2: وجه بياض.
1: باش نعطيكم أخبار في جرائد تونسية وعربية وتقولوا لي أنفو ولا أنتوكس. الأخبار المصرية اليوم جهان هبطت أخبار بيان الأزهر، هبطوا يحذر من تفادليك في عقود الزواج. الأزهر قال بصراحة أكل اللي هذا يسيح، أكل اللي هذا يفدلك، اللي جايب فرقة، اللي ينجز، اللي عمل روحه مرته كذا، روح حاجات. روح عقد الزواج هو عقد مهم جدا ولا بد أن يتم في ظروف عادية دون تفدليك. دونك الأزهر هبط بيان نقص متفدليك في عقود الزواج. أنفول أنتوكس جين،
4: هو اش معناها نقص متفدليك؟ معناها مظاهر الاحتفال ما عشتاش تفوت وتغني وتعمل جو.
1: اكل حاجات اللي على الانستغرام يتعاملوا كلي هي قاعدة يعمل مفاجأة، اني بطلت اني كذا، معناتها كل السوربريز اكل بلاك اللي يتعاملوا قاعدين مبالغ فيهم. معناتها قال نقص متفدليك، راه عقد زواج يلزم جدية باش توافق ماكش توافق كذا، معناتها نقصوا شوية متفدليك زيد. تعتبروا انفول انتوكس؟
4: كان الازهر عنده تيك توك، نعتبر الخبر صحيح. منطقة تيك توك الخبر
1: لا وجدي. الأزهر عنده تيك توك اللي مش انت ناهد؟
3: انا نصوره صحيح.
1: انفو الأزهر نجم يهبط بيان كيما هكا
3: خاطر هبط حاجات قبل اللي تباهت.
1: اي اريد اللوجيك، خاطر الأزهر على عكس يهبط على كل حاجه
3: تصير في على ديتاي حتى صغار
2: ينجم يهبطوا على الفري فاير حتى قبل ما يهبطوا على الفري فاير. اما تفدليك ما فهمتش معنى شنو تفدليك. عادي زوز معرسين عاملين جو معونه وين المشكل؟
1: مش عاملين جو.
2: اذا هو في نطاق المعقول.
1: لا اكل يعمل كاميرا كاشيك، اللي يعمل روحه مجاش، اكل ينقز، اكل يعمل قنبله ترشق، اكل فازات غريبه جدا. هو اللي قال راهو
2: مقلقهم مدام العدو خالص.
1: عنده تيك توك الازهر دونك هي قالت صحيح. وانتي
2: ما نتصورش
3: اجابه عند لبنان.
2: انا ما نتصورش
1: ما يتصورش صحيح. هو صحيح انفو الخبر هذا هبط في جريده الاخبار المصريه.
2: شوف شلو جات فدليكات صارت
1: الازهر قالهم يزيو متفدليك في عقود زواج. يلا جريده الاخبار اللبنانيه يا سلاح. ازمه لبنان، تمر لبنان بازمه ماديه كبيره في الشغل، في الصحه، في غيره. اعطت رقم جريده الاخبار اليوم صادم، 35% من العائلات لا توفر ثلاثة وجبات. معناتها ثلث العائلات في لبنان ما تاكلش ثلاثة وجبات، معناتها انه غالي عليها تاكل وجبتين ولا وجبة برك في النهار. جريت الاخبار اللبنانية اليوم. انفول انتوكس حسب رايك؟
2: انا ما نستغربش خاطر في اخر الفترات اللي شفناها تو لبنان الحقيقه معناها اقتصاديا سورتو بعد ما نعرفش تفجير المرفأ اللي صار، الانفجار مو مش اللي صار وقتها، وعمله طاحت وكذا. بالحق لبنان كانت حاجه ولات حاجه. 35% من العائلات،
1: ثلث العائلات، رقم مرعب،
2: رقم كبير. كان يطلع صحيح رقم مخطر ياسر.
1: شو تقول انت انفول انتوكس؟
2: انا اقول انتوكس. الرقم ينجم يكون حاجة أخرى. فما مشكل في لبنان أكيد من الناحية هذه بالنسبة للعائلات، أما الرقم نحسه
1: برشا. تعتبره أقل؟
2: نقول أقل.
1: واضح. جيهن أنفولا أنتوكس.
4: هو الصورة اللي ديما عنا على لبنان هي الصورة متاع اللوكس في البراند، في اللبسة، في الكراهب وغيره. هذيك علاش كي نسمع أخبار كيما هكا نستغرب. وما كي ترجع للوضع العام نتصور أنفو ويمكن حتى أكثر من 35%.
2: شوف هاي فوابي في كرتاج.
1: كلامك صحيح. ولبنان شفت مرة روبورتاج في ام سي طفلة سكرتيرة في لبنان تلمت تلمت تلمت باش تشري كساك الغالي. راهي تبدأ ما عندهاش حق ركوبها وتشري ساك غالي، يعملوا عملية تجميل برشا، معناتها يحبوا برشا الشكل.
2: موجود حتى في تونس
1: 35% من العائلات لا توفر ثلاثة وجبات حسب الأخبار اللبنانية، صحيح ولا غلط؟
3: نتصور رقم أكبر، أنا نتصور رقم أكبر بالظروف اللي مرت بهم مؤخرا بالأزمات بالحروبات بالمشاكل، نتصور أكبر الرقم.
1: أي ندعوك باش تسكر تليفونك، لأنه تليفونك
2: مش قادر نلوج. تحب نعطيك الرقم اللي شافه ناد؟
1: أي لحظة، 55% لحظة، 55% من العائلات
3: هاو كان رقم قديمك في التلفزيون
2: هذاك هو اللي كان في تليفونك.
1: 55% من العائلات لا توفر ثلاثة وجبات،
2: معناها يا فطور صباح وقايلة عشية ليه بون.
1: مرعب جدا.
2: مخرج كان اقل دمي بونسيون، ما يعتنيش بال ما يهموش المواطن الانساني،
1: انت اللي دافع عليه.
3: كيفاش قال هو الجينيراسيون القديمه اللي يشوفوا بالعشره
2: ويشوفوا بالعشره
3: شيء الكلمه الاخرى
2: محترفين وحساس.
1: سليم قاعدين يشكوا فيك. يلا الخليج المراتيه قالت اكبر رجل في العالم يحتفل بعيد ميلاده ل 109. نهد انفول انتوكس
3: انتوكس
1: سلاح
2: 109.
1: اي
2: تصور أكبر رجل في العالم أكبر من 109.
1: مازال حي نقصده.
2: مازال حي. إيه مازال حي. تصور أكبر من 109. أنتوكس.
4: فيش يكل بشعش 109.
2: وش تفنها؟
1: كلكم تسيبوا تليفوناتكم احترام للعباء جهاد. بخلاف إني نحكي معك وأنت تغزر التليفون معك.
4: الفسكي. أعمل الأخير معني. حبيت الفسكي.
1: في قهوة ما تعملهاش فهم بالك في إذاعة سمحني.
4: كان أنت عندك تابلت واتساب حتينا نجم الفسكي من.
1: ليه الناس اللي في أسأل أنا أكبر رجل في العالم يحتفل بعيد ميلاده 109 اليوم، صحيح ولا غلط؟
4: هما عاشوا حتى لل 120 يحتفل اليوم ولا ليه؟ ما عنديش فكرة، ما نقول صحيح برد استخدم
1: 114 هو، وهو واحد من تسعة رجال في العالم خلطوا ال 114.
4: فمش نسي خلطوا لل 109 114 كان رجال عاشوا.
2: جرة الرجال
1: تقام
2: جرة الرجال بك ستريس بيعملوا له. بدل لنبوبة يقعد ما يبدلش، هبت الزبدة ما يهبطش،
4: وتر
2: العصابة يولي الرجل اللي يعيش ترونكي
4: يعيشوا فوق لمية رجال.
1: جه ربي رجال ما عادش تهبطوا الزبلة دي ما الصباح، دي ما الصباح معتا كي عرضني جاري في الصباح لازم هو هاي الزبلة وانا هاي الزبلة حاجيكم معتا بدل عدو في الليل
4: مش مليح في الصباح.
1: جريد الصحافة اليوم صابت القوارص جهين ارتفعت 20% على عمنا والخبر إيجي بيان فول انتوكس.
4: غزرت النهد وانفو
1: انفو نهد
3: انتوكس
1: سلاح
2: مو انفو انتوكس شو نختار معنا
1: يعني زادت 20%
2: قوارس
1: انفو انتوكس اي
2: حسب حومتي ينتاور زادتي
1: لا نقصت 10% مقارنة بعمناول وتأثرت برشا بسخانة. وجريدة الكوتيديان كنت
3: سمعتوا أقروا ماك الخميس اللي فات كانتكم الإجابة
1: جريدة الكوتيديان
2: وقال إنه قلتوا خطر
1: يا صلاح الكوتيديان 500,000 أجنبي في العام يعملوا عملية في تونس أنفول أنتوكس.
2: نتصور صحيح الرقم معناها خطر نشوف في برشا من الناس اللي يجيوا لهنا خطر بحكم ارخص يقول لك ارخص يجيوا من برا اجانب شنو فما اجانب فما اللي نعرف فما فما الجيران اليوم ليبيا
1: والجزائر حتى موريتانيا الصومالي
2: فما حتى فرنسي
1: الرقم تعتبره صحيح
2: نعتبر نظن
3: نهد 500,000 العام هكا كبير الرقم
1: كبير
4: انتوكس هو مش كان الجيران راهو حتى من الغرب حتى برشا من كندا يجي وداق يعملوا مقارنه في الاسعار يقول لك انا نمشي لتونس ويشوفوا زيد مقارنه بمصر دول اخرى ويحسبوا الحسبه يلقى روحه كيجي لتونس يعمل العمليه بارخص بخمسه وسته مرات من اللي يعملها في الاوروب ولا في بلاد اخرى بخلاف الثقه معناها اللي موجوده عندنا. نجم يكون صحيح منعش رقم كبير شويه من نجم يكون صحيح
1: اي صحيح 500,000 اما اغلبهم مش عمليه تجميل يجيوا برشا العمليه التجميل ولكن
2: فما حاجات اخرين
4: فما
2: الكلينيك هو حتى التدخل الجراحي حتى في الفم معناه يعني يمشي للدونتيست معناه جراح معناه ينجم يجي حتى لتونس مش مربوطه فقط بالتجميل. بدي تحيه للمريومه في اليوتيوب تقريب جاوبت عليهم كل صحاح
1: يعطيها صحه مريومه ميرسي اللي تابعوا فينا على اليوتيوب وميرسي تابعوا فينا على الفيسبوك وتابعوا فينا في لونتين. تحيه لسليم تحيه لبنى. يلا نمشي وتوا الجهن هذه مش هكا
0: نو فلور تاني
1: مش هكا المراقبة، مراقبة الأطفال، سمعنا على أخبار نتبعوها.
4: الانترنت نجم تكون خطر مش هكا على الكبار والصغار، ما المرهبي باش نحكيو على الصغيرات القصر والأطفال، خاصة بعد الحوادث الأخرى وبعد ما برشة توينسا كيف أنا اكتشفوا وجه آخر للتيك توك، وشفنا جيل جديد بطريقة أخرى كيفاش يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي اللي اليوم يستحقوا أنه نحميهم من الانترنت. الحديث كبير اليوم على الرقابة الأبوية، تقدمت على أساس خطوة باش تحمي ولادنا من مخاطر الانترنت ومختلف المواقع. أما احنا اليوم نحب نسألوا، هل هذا كافي بين ألعاب، بين مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك ويوتيوب وماسنجر وتشات جي بي تي الأكثر ذكاء اصطناعي استعمالا في تونس؟ علاش اليوم ولا واختر كما نعرفوا الأعمار أو الحاجة اللي مش متاع انستغرام وعنده انستغرام، مش متاع تيك توك وعنده تيك توك، عمره مش متاع لعبة معينة ويلعب في الفري فاير وغيره، كأنه الأطفال والقصر قاعدين يسبقوا بأجيال علاقتهم بالإنترنت. الرقابة الأبوية اليوم مهمة خاصة في عمر المراهقة، لأنه ما عادش نجم تمنع له التليفون، ما عادش نجم تمنع عليه الأورديناتور، ولكن هالكونترول بارونتال اللي البارح 5 أكتوبر وزارة التكنولوجيا والاتصال أعلنت عليه كإجراء لحماية الأطفال في الإبحار الآمن على الإنترنت، استدانت هو كان على قرار الهيئة الوطنية للاتصال 10 جوان 2026. الفكرة ببساطة سهلة برشا الحكاية، مزود الانترنت اللي تشري من عنده وتعمل معاه انت لابونمون، لازم عليه يوفر لك ليزوتي اللي يخليو الام ولا البو يراقبوا الوقت. مثلا اللي صغيري نجم يعادي تنجم عندك العشاء متاع الليل تكون حب صغيري يمشي يرقد، تتقص الانترنت، وإلا زادا يحجب مواقع
1: مش تقوله مش يرقد خير
4: من المفروض. اي دونك شنو رايكم هيد قبل ما نسمعوا تفسير القرار؟ شنو رايكم
1: نسمعوا تفسير بعد نعلق عليه خير؟
4: حابش نسمعكم الحوار هي. هذا هو في برنامج احلى اصبح مع حرزية العوني المدير العام لتكنولوجيا الاتصال، تفسر الحكايه، تحاول تبسط لنا الاجراء هذا كيفاش يصير.
0: اليوم بالإجراءات هذه حبينا نلزموا مزودي خدمات الانترنت، دونك مزودي خدمات الانترنت هما اللي وفرونا خدمات الانترنت اليوم اللي عنا في الدار. كي باش ناخذوا من عندهم اكل مودام هذاك اللي باش نحطوه في الدار، يلزم المزود نتاع الخدمه يحط ساعة اول حاجه في العقد بند صريح على توفير خدمات الرقابه هذه الابويه لحمايه الاطفال في الفضاء الرقمي. والحاجه الثانيه يلزم يوفر دليل وثيقه، يعني احنا اليوم الاولياء مانيش الكل متمكنين باش نجموا نعرفوا كيفاش نستعملوا هالأدوات هذية، ساعات يعطيها لنا ومن نستعملوهاش أصلا. يعني اليوم احنا جبرنا عليه باش هو يوفر وثيقة يفسر فيها، وإلا في دليل يفسر فيه كيفاش الولي يصبها الابليكاسيون هذيك، كيفاش يستعملها، كيفاش يفعلها، وقتاش يوقفها. دونك هذيك علاش اليوم هو وجوبية الإجراء في القرار هذا. والحاجة الثانية دونك الولي اليوم كيفسر له مزود الخدمات كيفاش باش يستعمل لوتي، يولي هو ينجم يفلتري لي باج لي زو ار ال نتاع الصفحات اللي دخلها صغيرو.
1: ولي قال ما نجمتش ننستالي لابليكاسيون باش نكونترولي ولدي. برا لولدك تا انستاليه لك انا 80% من الابليكاسيون ولدي تا ولا انستالي لي. دونك كي جانستالي ابليكاسيون باش تراقب روحك عايش ولدي
4: على خاطر فاتونا جوستمون. حتى لي ابليكاسيون اللي انت حكيت عليهم هما موجودين. هنا نحكيو على رقابه من مزود الانترنت، ابليكاسيون تحطها في تليفون صغيرك موجوده، ولكن حتى هذيا القاولة الفعلية متاحة مش كبيرة، على خاطر هذه الابليكاسيون تتخبى في وسط التليفون، من المفروض الصغير ما يعرفهاش، وانت هوني تنتهك بين قوسين الخصوصية متاحة. وعما رفا مسخار تنجم تلقى الابليكاسيون وتوقفها وقت اللي هي تحب وتعود تخدم الابليكاسيون وقت اللي هي تحب. معناها كينو الولي وصغير ولي وشكون يتحايل على الاخر اكثر
1: بهذا الحكرة
3: شكون يغلب
1: شكون يغلب. اي بالحق صحيح كلامك.
4: القرار هذا ما هوش جديد راه يرجع ل 26 ديسمبر 2024، الامر عدد 4773 كنت حابوا ترجعوا تثبتوا فيه، ولكن كاين وجه اليوم في إطار التذكير لأنه مش برشا أولياء قاعدين يتبعوا في هذا. هذا في تونس. خليني نعطيكم مثال على فرنسا، لأنه الخطوة هذية قامت بها في 2005، قررت تحجب بعض المواقع وتفعل الكونترول بارونتال، ولكن مش كان على الويفي. خاطر احنا في تونس نحكيوا على الويفي، حتى زيدا مشغلي الهويت في المحمولة عندك 4G ولا 5G، معناه صغيرك ما عنده وين يهرب. المواقع اللي انت ما تحبوش يدخل لهم مسكرين بطبيعتهم على تليفونه، كسو سوا واي فاي والا 4 جي وغيره. في بريطانيا كيف كيف الخطوه هذه عملوها في 2013 وكانت الفلتره اوتوماتيكيه, معناها من غير ما الولي يمشي يختار مواقع معينه.
1: هذا كيفاش يعرف هو تليفوني ولا تليفون والدي؟
4: هذا اللي باش نسالوها على تونس جوستمون. الكونترول بارونتال في تونس القرار الاخراني هذايا اللي تذكير بالقرار ينجم يفرق بين تليفون عبد كبير والا تليفون صغير على شكون يحجب. تقنيا ما فهمناش برشا هذيك علاش باش ناخذوا التفسير. دونك حبيت نقول لكم فقط انه المفوضيه الاوروبيه بين 2012 و2017 عملوا دراسات وتقييمات واختبارات زاده, لقاو اللي رقابة الابويه كما اللي نحكيوا عليها حاليا تنجم تنجح في علاقه بمواقع معينه, اما في الحقيقه ما عندهاش فايده كبيره قدام المحتوى اللي تنشر واللي يدور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونعرفوا انه الفتره هذيا الخوف الكبير مش من سيتات ولا حاجات معينه, هو من مواقع التواصل الاجتماعي محتوى تنشر من افراد

0: يفسر لنا أكثر صاحبي إبراهيم، هو مختص في الذكاء الاصطناعي. مرحبا بك.
1: مرحبا بكم، عسلامة وانت وضيوفك مسكر.
0: دونك كنت فسر لنا تقنيا الكونترول بارونتال شنو هو الحدود نتاعو، خاصة نعرفوا نحن في تونس عندنا جملة من القوانين اللي تحمي الأطفال، انه مثلا الخصوصية نتاع الصغير الولي مسؤول عليها ولا امر قضائي، المعطيات الشخصية للكبار. دونك اليوم هل الامر هذا او الاجراء هذا هو واللي الهدف نتاعو الحماية، كيفاش ينجم يطبق تقنيا من غير ما يتجاوز النصوص القانونية اللي نعرفها في بلدنا؟
1: الحقيقة تقنيا باش قانون كما هذا يطبق والإجراء أكثر منه قانون، إجراء كما هذا يطبق معقدة برشا العملية، على خاطر هو يمس سلسلة كبيرة من القوانين اللي تنظم حماية الطفولة، الاتصالات، المعطيات الشخصية، الحقوق الدستورية لحماية الطفل، وهذا من كل هم بعضهم يمسهم القانون والإجراء هذا. بالنسبة للكونترول بارونتال الحقيقة كيف تقرأ القرار متاع الهيئة تلقى صفحتين من القرار يحكي على بعد الاطلاع على كذا، بعد مشاورة كذا، بعد التنسيق، بعد عدة جلسات، صفحتين كاملين يبينوا بالنسبة لأي شخص يقرأ القرار يبينوا مدى أهمية وحساسية القرار والموضوع. بالنسبة لمحتوى القرار اللي تأخذ سوا في جزئين، الجزء الأول ما فيه حتى جديد، اللي زباري اللي مدام الموجودين في الديار فيهم تقنيا فيهم الإمكانية متاع انك تعمل الفلتراج لشنو يتعدى بالمدام، ما فماش حال شيء جديد، وهذاك المعمول به في العالم كله. الأجهزة هذو يجيو عند المصنعين متاعهم عندهم الخاصية هذه موجود. الإشكال في توعية العباد باستعمال والإجبار المزودين بشامل انترفاس بسيطة، واجهة بسيطة للأولياء باش منها هي يعمل البارامتراج شنو الممنوع وشنو المسموح. هوني ما تنجمش تحكم على الولي ولا على الزوج ولا على الزوجة، هنا فاش تحط فلتراج على تليفون قاصر ولدها وتحطه على تليفون زوجها ولا العكس صحيح. ما هي الحاجة تمنع الحاجة القرار
0: هو
1: ضمان حد أدنى، ضمان الحد الأدنى من حماية الأطفال. ضمان الحد الأدنى هو تجاه موجود بطبيعة، أما إحنا نحب نعلم العباد كيفاش نجم يستعمل التقنية هذه.
0: جستما سي صاحبي فقط باش نتفاعل معاك على كلمة الحد الأدنى، دونك هذا الحد الأدنى هذا المينيموم، ولكن إلى أي مدى تنجم تتطور الخدمات هذه؟ معني تنجم توصل للأجهزة معينة في نفس الدار على نفس الوي فاي، تعرف المواقع اللي تخللها إن كان أدولت ولا صغير، تعرف حتى شنو هو اللي تكتب، هل هذا يقعد عند الشخص اللي عامل كونترا مثلا نتاع لابونمون وي فاي وإلا عند مزود الإنترنت في حد ذاته؟ هذا السؤال،
1: وهذا هو الخطر في حد ذاته، وهو الفصل 3 من القرار. الفصل 3 من القرار يقول يحكي على خدمات الرقابة الأبوية المتقدمة. هل الخدمات الرقابة الأبوية المتقدمة تتوسع من مجرد كنتراج إلى إستوريك متاع الفيزيت، وقداش قعد وقت مثلا اليوم في وسط 24 ساعة ولا في وسط الأسبوع، قداش من مرة جهاز إكس تدخل الموقع إجراج، وقدامه في الساعة الفلانية 3-4 المدة. لكن الاستوريك هذاك تحدده هو تحدده انتهاك، انتهاك تراسابيليتي، هذيك هي انتهاك لمجموعة من القوانين. الفصل الثالث اللي يحدد الخدمات الرقابية الأبوية المتقدمة يحكي على إجبار المزود بإعداد التقارير المتعلقة بالنشاط الرقمي للأطفال. الجملة دي إذا كان نحيو منها كلمة أطفال ما تنجمو نعملو على أي شخص يستعمل الأباري هذيك. هذا الخطر هوني طبعا، خطر في مدى استعمال والحدود استعمال ومسؤولية استعمال هالأدوات التقنية هذه.
2: علي خطر المرأة تراقب رجلها، رجل يراقب مرته، حاجة عادية يعني ليه؟
1: لا أنا ما قلت في خطر ولا مش خطر، ما قلت في على الشهر والخيبة.
2: عايز من شعره
0: على القانون
2: نفضلك طبعا، نفضلك إيه ليه ليه طبعا ما يلزمش المراقبة طبعا.
1: أي ما نحكي على هذا، أنا نحكي على الحدود لاستعمال متاع التكنولوجيا، ما تخلط في النوايا ولا الاستعمال. لأنه من بعد هو القانون ولا بالدستور اللي هو المصدر الأصلي يقول حماية

0: حماية الإبحار الآمن وتوفير الإبحار الآمن في إطار حماية الصرف ولا؟ إيه ما هو كيف يكونكتي بالتراجيه وما تعطيش بالوفي كيف تحمي فيها؟
1: جستمه هذا هو السؤال الآخر أنه أنت مش تحمي الهاتف دونك ويفي متاع الدار والإجراءات يمكن أنه حتى في التصريح في أحلى صباح اليوم فسروا أنه هذه مرحلة أولى ومازلت فما مراحل أخرى جاية فهل باش يأخذ القرار؟
0: والتخوفات نتاعنا من المراحل الجايه
1: هذيك ندرسوها وقت
0: تولي الخدمات صحيح تولي الفصل الثالث والخدمات الرقابه الابويه المتقدمه تولي هي القاعده ما عادش معناتها البيانات والتراسابيليتي نتاع لي فيزيت والهيستوريك نتاع لي فيزيت ما عادش مسجلين في وسط المودام نتاع الدار لا يوليو موجودين عند مزود الخدمات عند مزود الخدمات وهوني اول قاعده قانونيه يتم انتهاكها هي النص التاريخ نتاع حماية الطفولة وحماية الطفل انه المعطيات الخاصة بالطفل ما عنده حتى حق
1: حكر على الولي وعلى يمكن في مرحلة متقدمة القاضي. نشكرك برشا صاحبي ابراهيم مختص في الذكاء الاصطناعي. هل كافي الاجراء هذية؟ هل تقنيا هو ممكن؟ فما نقطة اخرى زيدة تحكي عليها انه الولي نجم يسحب زيدة لابن ما يقول بطلت الخدمة هذه ما عادش حاجتي بها فهذا زيدة كيفاش يصير؟ فما حاجات نستحق وانها توضح اكثر وهل باش تكون فعلا 100% بعد الخطوة هذه يكون الانترنت امنه للصغار والقصر.
2: واضح. شكرا لكلا فاصل ونرجع لكم.
3: طغام حياة بعد التقاعد انا بنخدم البرا نعيش البرا بعد ما طلعت اخترت له في حق حر وغرام زاد من قبل
4: بعد التقاعد يا يرتاح يا يسافر حاجه من الاثنين باش تزيد تخدم
5: لا روتريت نو في ريان دير بور موا كنت نواصل في البروفيسيون تاعي بحول الله على خاطر في تونس مالوروزمون ان روتريتي سي بريبار با بيان سا روتريت سي اون مور بريماتوري فهمت
6: كروتريتي 400,000 300,000 باش تكفي سبعه في العائله يلزمني نفس
7: فتره التقاعد نقوم في الفجر نصلي وبعد تاني نطيب فطوري نضحكوا ونفدلكوا نعملوا جو
8: انا خديت التقاعد فضل من عند ربي ما مني نخدم باراليل اي فارغه معناها بوينت فيو شهري مي شنو باش تملي بها الوقت نتاعك وكا ما لازمش يقعد في الدار كان يقعد في الدار يموت
9: اتولد مد سويقات ينقعد في الدار
10: التقاعد في تونس تعب يصير في الاوروب يشيخوهم احنا في تونس هنا يتمرمد
11: انا روتريتي دوبي 2014 اللي خرجوا معايا اصحابي مده عامين بدينا نحضروا في الواقع بقى عندي شكون صحابي خرجوا في الروتريت فما من سوء الحظ اللي توفى حتى 6 شهور بعد ما خرج الاغلبيه راهو يتاثروا برشا في امبليكي بلين ما في جو داري جينيرالمون قضياتي واللي عندي باش نعملوا كل الصباح ومن ماضي ساعه نتاع القايله حتى الليل في داري شويه بريكولاج شويه برامج تلفزه انا والمدام نخرجوا نعملوا دور
12: الحياه بعد التقاعد الاشخاص اللي عاشوا التقاعد كيفاش كانت التجربه هذه؟ هل أنه الفترة هذه هي مرحلة يرتاح فيها الشخص المتقاعد من الحياة العملية ويمارس فيها نشاطاته بكل حرية أم أنها مرحلة صعبة للمتقاعدين يحس فيها بالفراغ في حياته اليومية؟ هل أنه مش ساهل التعود بنمط الحياة الجديد بعد التقاعد وإيجاد أنشطة وعلاقات اللي تساعد المتقاعد على أنه يعيش فترة التقاعد بأريحية؟ علاش البعض من المتقاعدين يرجعوا للخدمة أما بسبب الحاجة المادية أو باش ينقص من أوقات الفراغ وللمتقاعدين محافظة على نشاطه والحركة متاعه؟ الحياة بعد التقاعد موضع فرو من نهار الثلاث. من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرو مع أمينة بنتوا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
2: مازلنا معكم هذه ميدي ماك. الموضوع قعدنا نتناقشوا فيه في الكواليس موضوع مهم يطلب وقت اكثر
14: ولكن على يوتيوب
2: فوالا فوالا
1: حتى الكواليس
14: يلا فكره كان نصوروا كواليس في كل برنامج او كان حاط التفاعل تاعنا بعد كل موضوع
2: فكره ما انت
1: شفت كنت تشوفوا شكل اخر من الدكتاتوريه في النقاش فهمت
2: دكتاتوريه
1: اي ما كانش يسمع الموضوع يحط الكاسك وهكا وليس
14: سليم محل ميكرويف ما نجمش نكمل
2: سليم سليم يدخل فينا اكثر من لازم وكا يلا نمشيو
13: حل الدوسي
2: نرجع لأمورنا الجدية. شنو يستنى فينا عام 2027؟
15: شنو يستنى فينا؟ برشا حاجات يستنوا فينا ولكن بدينا نقرب لتاريخ مهم تاريخ 15 أكتوبر. علاش تاريخ مهم 15 أكتوبر؟ على خاطر هو الأجل الدستوري
2: مش عيد جلي
15: هو عيد الجلي صحيح عيد الجلي تاريخ مهم ولكن
2: في بنزرت كنا كونجي عيد جلي
15: أي صحيح ولكن
2: تونس كاملة تقرح نكونجي خلاش نمشيو نستقبلوا برج بيت فضلا
15: ولكن من جانب آخر زاد تاريخ مهم لأنه هو الأجل الدستوري لوصول مشروع قانون المالية للبرلمان. تونس كما قلنا تتجه إلى إعداد ميزانية الدولة بالنسبة لعام الجاي في ظرف اقتصادي ومالي خاص. تسعى خلال الحكومة اليوم إلى تحقيق معادلة الهدف متاحة دفع النمو الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى أنها تحافظ على استقرار المالية العمومية. تراهن الدولة في العام الجاي على تحسين النمو على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التحكم في التضخم اللي كنا حكينا عليه قبيلة شوية واللي ماشي في منحة تصاعدي تسريع تنفيذ المشاريع العمومية وهذا الإشكال والعائق الكبير اللي مازال مطروح قدامنا اليوم. الهدف هو رفع المردودية الاقتصادية والاجتماعية. خليني نمشي بك شوية للعالم نوفل شنو قاعد صاير اليوم توجهات جي في ظل توقعات بتحسن الظرف الاقتصادي العالمي عموما يقولوا انه 27 باش تكون خير من 26 ارتفاع النمو العالمي المنتظر ل 3.4% في 27 مقابل 3 عام ناول تحسن النمو في منطقة اليورو اللي هو شريكنا الاقتصادي الاول ب 1.2% الى جانب تراجع التضخم العالمي الى حدود 3.9% هذه كلها مؤشرات ايجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي وتفترض تقديرات الميزانية استقرار سعر برميل النفط بين 75 و80 دولار. ولكن اليوم مع شنو قاعد صاير في العالم ورينا المشاكل الجيوسياسية ورينا شنو صار في مضيق هرمز وغيره دونك السعر البرميل اللي يتحط من الأول في الميزانية مش ديما هذاك اللي نمشي به ورونا يزنا نعرفه اللي كي يغلى هذاك الضغط إضافي وفلوس من ميزانية الدولة تتصرف. ماليا اليوم تركز الحكومة على التحكم في عجز الميزانية رفع الموارد الذاتية متاحة تنوع مصادر التمويل متاحة مع تقليص تدريجي للاعتماد على الاقتراض الخارجي وهذا التوجه اللي مشيت فيه تونس منذ مدة ولا التوجه هذا خلينا قدام تحدي أساسي هو توفير موارد إضافية للدولة من غير ما تزيد في الضغط الجبائي على المواطنين وعلى المؤسسات وكنا حكينا نوفل وكان فما تطمينات نوعا ما من وزارة المالية انه موش بيكون فما مشاريع قوانين نحو ضغط جبائي جديد. كيفاش باش تعوض كيفاش باش تخلق الثروة هذا كله تساؤلات قاعدة تطرح اليوم. الحكومة ماشية في توسيع قاعدة الأداء ادماج القطاع الموازي تحسين الامتثال الجبائي الى جانب رقمنة الادارة وتحليل البيانات لمكافحة التهرب و الغش الجبائي وتحسين استخلاص الموارد. فما تركيز كبير اليوم على المسألة هذه بالتوازي مع الموارد الجبائية الحكومة تخدم على تعزيز المداخيل غير الجبائية. شنو معناها؟ معناها تثمين أملاك الدولة وحسن استعمالها، معناها تحسين مردودية المؤسسات والمنشآت العمومية اللي عدد كبير منها قاعد يعرف في أزمات مالية كبيرة ويعرف في مشاكل حتى على مستوى الهيكلة، استغلال الأفضل للثروات وخاصة هوني استعادة نسق إنتاج وتصدير الفوسفات اللي بالنسبة لبرشا ناس يبقى هو المفتاح الأبرز والمفتاح الأهم إذا كان نحبوا نحسنوا في المردودية متاعنا إذا كان نحبوا نخلقوا الثروة. هذا إلى جانب أيضا أنه ميزانية 2027 باش تكون العام الثاني هي بالنسبة لمخطط التنمية 26-30 اللي كنا حكينا عليه نوفل، فإنه التحدي اليوم ما عادش فقط في تحديد الأهداف وإنما في التسريع، تسريع تنفيذ المشاريع وتحويل الإصلاحات المعلنة إلى نتائج ملموسة ولكالندريه اللي تحكي عليهم أنت في كل مرة نوفل. دونك اليوم تقريبا هذا اللي يستنى فينا في الأشهر القليلة القادمة جموع حتكشي ديسمبر في البرلمان ونتذكروا عام ناول لفايفيان اللي صاروا بين النواب وبين الوزراء والحكومة وخاصة نوفل خاصة في ظل عديد القوانين اللي تنشرت في الرائد الرسمي تنشرت في ميزانية 26 وما تنفذتش والأوامر الترتيبية ما نزلتش إلى يومنا هذا وإحنا على أبواب 2027.
2: واضح دونك في انتظار الميزانية ما لمحها. معنا السيد رئيس لجنة المالية بالبرلمان سيد ماهر الكتاري، مرحبا بك.
16: مرحبا بك وشكرا على الاستضافه.
2: شكرا لك. اذا 2027 بدينا نسمع معناتها فما زوز محاور مهمه وتنجم تضيف لي ونخليك تحكي. اولا الحاجات اللي ما تنفذوش من ميزانيه عامه ولا بد من المساءله وعلاش ما تنفذوش وقتاش باش يتنفذوا، ثم ميزانيه بلا اداءات على المواطن. تفضل شنو تنجم تضيف لنا؟
16: الحاجتين هذو مهمين برشا وشكرا. بالنسبة للقوانين اللي تصوتنا عليها عامنا ولم يقع تنفيذها، أنا توا بعثنا للوزارة المالية باش تجينا باش ناخذوهم فصلا فصلا ونشوفوا علاش ما تنفذوش، وإذا كان مستحيل باش يتنفذوا الخير نلغيوهم أنه يقعدوا قش عليهم قوانين ما تنفذش، وهذا يمس مصداقية الدولة.
15: هل كان فما إجابة سيد النائب من وزارة المالية؟
16: ما زالت ما جاتش وزيرة المالية، بعثنا بعثنا لها باش تجي للجنة المالية. حسب المعلومات اللي عندي هي قابلة انها باش تجي حتى قبل ما تجي قانون المالية. ان شاء الله في اخر الاسبوع هذا ولا اول اسبوع القادم ان شاء الله يكون عنا اجابة وتجي بحدنا ونطرح الموضوع هذا، لانه الفصول اللي تعدات ولات قانون وتنشرت في الرائد الرسمي وما تنفذتش، انا نخير ان نلغيوها ونتعديوا الحاجة اخرى ان شاء الله ما يصيرش فرد اشكال اللي صار عم ناول. هذاك علاش انا حبيت سيدة وزيرة المالية تجينا للجنة قبل قانون المالية باش تكون عملية سلسة اكثر وما ندخلوش فيك الصدام اللي صار عم ناول. هذه من الناحية الاولى.
2: تشغيل اصحاب الشهائد البارح رئيس الجمهورية زاد حكى على الموضوع وقال رانا نتبعوا فيه، معناتها اللي تنفيذه زاد تأخر بكافية كبيرة.
16: صحيح هذا ثم ضغوطات تعرف اللي راهو انا نفهم العباد ومفماش واحد في عائلته ما عندوش واحد بطال كيفكم كي الناس الكل كي تواس الكل، اما راهو الضغوطات الماليه اللي قاعده صارت السنه عمرها ما صارت قبل، راهو البترول احنا حاسبينه ب 63 دولار وصل حتى ل 120، معناها ضغوطات على الميزانيه وباش تدخل انت اصحاب الشهاد العليا، راهو الناس الكل ماذا بيها تخدم. واحد اللي يخدم في الدوله ورجل سياسي ورجل الدوله ما يحب يخلي حتى مواطن على حافة الطريق، لازم الناس الكل تطلع مع بعضها وكل. وحاجة مهمة المذهبية تعملوها حصة من نهار آخر، المصعد الاجتماعي اللي كان عنا موجود في تونس المصعد الاجتماعي لازم يرجع يخدم.
2: هو سبب قلة ثقة الشباب والأرقام، أنت تعرف رغبة الشباب في الهجرة كبيرة جدا لأنه ما عادش عندهم ثقة أن المصعد الاجتماعي نجم يحسن له من مستواه. ترى كمل لي الجزء الثاني دونك اللي حكيت عليه، تحكي على الأداءات وعم جاي.
16: نكملك الجزء الثاني. أنا حكيت على حاجتين ومشكورين رئاسة الجمهورية وزارة المالية أخذوها بعين الاعتبار. الحاجة الأولى هي ما نزيدوش أداءات أخرين سواء كان على الأشخاص ولا على الشركات، لأنه وصلنا لليميت سوبيريور. شفت حتى العديد من الاقتصاديين يقول لك احنا عنا أعلى نسبة في
15: أفريقيا في القارة.
16: أعلى في القارة. الحاجة الثانية اللي ماذا بي أنا زادة كيف يقع على استجابة لها من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف وزارة المالية هو أنه النفقات ما تزيدش السنة. عامنا وكان عنا قرابة 63 ألف مليار و500 ماذا بي السنة الميزانية 2027 نفقات متاع الدولة ما تزيدش. نقولها ونعودها كما الدولة، وهذا شيء أكيد وهذا شيء محمود، تطلب من المواطن بشحذق سنتورة سواء كان في استهلاك الكهرباء في استهلاك الماء في استهلاك ترشيد استهلاك المواد المدعمة، كيف لازم الدولة تعطي المثال وما تزيدش في النفقات نتاعها بل ترشد النفقات نتاعها. نعطيك أنا مثال، أنتم مقبلة كنتوا تحكيوا على التشغيل وعلى الأوتوكم، نعطيك أنا مثال سهل برشا. في الصيف دورنا الناس الكل على المدارس، ساعات مدير مدرسة يقول لي أنا ما عنديش حتى عساس يحسلي على المكتب، هكا هو لك مش عساس مدرسة فيهاش عساس، تمشي الوزارة تلقى قدام الباب 3-4 عساس.
2: صحيح.
16: فهمت علاش تعمل انتداب إعادة توزيع؟
2: فما سوء توزيع يعطيك صحة في الكلمة.
15: هو حتى سيد نائب هو حتى بين الوزارات بين بعضها معناها معناها تلقى ساعات دي سيرفيس اللي فيهم ثلاثة على بلاصة واحد وتلقى
16: إعادة التوزيع تحسن في الخدمة متاع متاع متاع الدولة ومتاع الإدارة. راهو هذا مهم ومهم جدا. مش تو معناتها كي تمشي أنت تو لوزارة التربية والتعليم تقول لك لازم نعمل انتداب، لا ما تعملش انتداب، مش وزارة أخرين تلقى عندهم العديد من العمال، تلقى حتى خدام يحب يخدم على روحه يقول لك ما مش عاطيني حتى شيء نخدم. رؤية أخرى هذه لازمنا نمشي فيها، مش عيبة راهو. ونعرف اللي برشا عباد في الإدارة مشكورين ديما نقابل فيهم يحبوا يخدموا قاعدين. ليت كيفاش معناتها إذا كان نقصوا احنا من الجباية نجموا مشيرة أخرى نقصوا من عبء المصاريف نتاع الدولة. كيف كيف الدولة زي ما تعطي المثال، راه أنت تعطي المثال للمواطن نتاعك. شوف كيفاش احنا نحسبوا في السنتورة ونمشيوا لكل محافظة وليت
2: سي ماهر الكتاري جوست نعتذروا أن الوقت وفيزمك تجي حذينا لهنا للبلاتو ونعملوا ملخص تام حتى قبل 15 اكتوبر. شكرا ليك بطبيعه يعطيك الصحه يعطيك الصحه والوضوح كبير لهنا. نعتذر لانه خذينا الملامح الحامه ويزمنا اكثر تفاصيل نجم نخصصوا له حتى
15: سيسيون باش يجيونا هون حتى 15 اكتوبر باش يكون فما اكثر معطيات واكثر تفاصيل نجم نبنيوا عليها.
2: اما الرؤيه العامه فهمناها. يلا ما فاتك شيء، هذه ميدي معك.
13: ما فاتك شيء
14: يبقى فاتك شيء. بعد شوية باش نحكيو على ميدفيديف، نحكيو على ميدفيديف مش تاع روسيا مش رئيس الوزراء، نحكيو على التينيس مان اللي بطبيعة تم طرده. علاش معناتها من
2: حاجة غريبة والله
14: شنو
2: هي تم طرده حاجة
15: ايه السبب اللي
2: عمري ما صارت يظهر لي يعني على طفولتي عديناها في رولان جاروس اللي نتفرجوا فيها بالسيف فرونس دو ما صارتش قبل هكا سلاح
14: من الطريقة هذه لا نصير هي. أما هذه لا هذه في الصين ما في الصين هكا واللاعب لي كل شيء مراقب هذيك علاش ما تنجمش تفلت من حتى شيء. باش نحكيو على جائزة نوبل للطب للأسف ما خديتهاش أنا، خذوها ثلاثة أخرين زوز ألمان واحد أمريكاني. معناها باش نحكيو على شنو اكتشفوا بالضبط باش نعطيكم هكا أفونغو حاجة عندها علاقة بالضوء خلايا المخ واللي هي نجم نقولوا اكتشافه منجم يعطي فرصة أخرى للأطباء إنه يلقاو حلول باش يرجعوا نظر لبعض الحالات اللي هما من غير المبصرين. معناها هذاك علاش معناها فيها خدمة كبيرة برشا واكتشفوها بفضل الطحالب. حكاية سامبر على الاخر وصلتهم النوبل. زاد بالنسبة للي ما يهمهمش العلم
2: ناس تعم بيهم بيتزا ناس طلعت بها
14: اكزاكتومون فما يعمل بالموتزاريلا فما كل واحد وين حطوا مول. بالنسبة للي ما يهتمش بالعلم تهمه الفلوس تقول لكم قديش ياخذ اللي ياخذ بعد نوبل قديش ينجم ياخذ فلوس. لكن قبل نحكيوا على فيديو كنت دارت برشا لمواطنة تونسية نقاوة في وسط العاصمة صار لها بريكاج والبريكاج هذا اللي هو تقريب كلاسيكي معناها مرأة ماشية على روحها يتعدى بجنبها موتور. نجموا حتى نشوفوا التصويرة على الباش فيسبوك متاعنا ولا حتى شين يوتيوب موزايك فيم. هو موتور متعدي هزلها ساك وكما تشوفوا في التصويرة المرأة نقزت على الرجل اللي سوقها في الموتور وكانت كبشت فيه باش ينجم بطبيعة أي ما يمشيش بساك. أغلب النساء اللي يسألوهم علاش تعرض روحك لخطر خاطر برشا يقول نجاوبك علاش نجاوبك علاش خاطر برشا نساء يقول لك راهي الحكاية مش حكاية فلوس لكن احيانا فما بعض الوثائق والاوراق اللي السارق راه يطيشهم. فما اوراق راهي مهمه جدا خاطر سيرتو مثلا تلقاها هي عند الورقه هذيك مثلا لاسباب اداريه ولا حد طب دونك هي راهي مش على الفلوس ساعات تلقى ما عندها حتى شيء تلقاها 30 40 دينار. اما الاوراق مهمين برشا راهو مهم.
2: انا نعتبر
14: انا شفت يقول هز الفلوس وخلي الاوراق.
2: انا نعتبر انه التصرف ريسكي اللي قامت به لانه شفنا برشا اي شجاع
14: والله حط روحك
2: شفنا برشا حوادث كي تكبش في السارق يعمل هكا يضربها ولا حاجه وتولي خطر على حياتها. معناتها الناس نعرف الاوراق راه حياتك تتدمر لمده شهر شهرين باش تطلع ورقه نعرف
14: ولكن مش اي اوراق يا نوفل. بيتصور انت المراه هذيك عندها الباسبور مازال كيتبعوا لها فيزا
2: يصلح كلامك صحيح كلامك صحيح
14: على غالب حاره الروح
2: امر الريسك ما نعرفش يعني
1: والله في الثواني هذيك يمكن مش الاوراق ومش الساك ونعرف برشا نسيخه مو هكا ما تتعديش عليا وما تفكليش حاجه نتاعي ونشد ساكي ونكبش فيه وما تخممش في الريسك راه في الحادث هذيك وبرشا يحكي لك انا نجبد هو يجبد راه وتاخذ ساكه.
14: الحاجه الباهيه في الفيديو انه المراه بعد ما كبشت فيه خاطر الموتور قاعد يطيح في الفيتاس نتاعو برشا نسا اخرين شفناهم في الزنقه هذيك اللي موجوده في وسط العاصمه خلطوا عليهم برا ماما هناك رجعت الساك نتاعها. نقول انه لهنا الكاميرا نتاع اللي كان صار ظاهر اللي هي كاميرا نتاع محل والكل. وخلي هذه ملاحظه صغيره على الاخر نحب نقولها، راهو برشا محلات في تونس الحوانات البوتيكات العطريات الصغار اللي هما عندهم كاميراوات راهم عاونوا مش شويه باش ينجموا يطيحوا السراق بالهويه نتاعهم ويبعثوا الوحدات الامنيه يهبطوا زاد على فيسبوك برشا عمليه سرقه تم الكشف عليها. وحتى مثلا العارك ولا الاعتداءات اللي صارت في الشارع برشا من الكاميراوات اللي انستاليها هذوما كانوا عاونوا برشا ليناهم في فيسبوك. هذا مهم
2: فوالا. وديما انا المراه نقولها برافو على شجاعتك، اما ما تعملوش كيفها خاطر والله ريسك برشا حاجه تخوف.
14: يعني يبدا هكا حاجه معناها انا متاكد انا متاكد المراه يمكن انا متاكد اللي هي تنجم تكون عندها حاجه ولا ساعات المراه تنزل في ساكا باكي كمان نفذت لا محل الريس ديما مش بين. نحكيو على نوبل. نوبل مهم تعرفوا نوبل بتبيعها تحية ليها الرجل هذا اللي عمل جائزة بعد ما اخترع الديناميت يصح زعم يكفر على ذنبه. هذا نفس الشيء كما إنسان مثلا يسرق مليار يتبرع بمية مليون للفقراء قال شنين فلوس حلال. فهذا وبهذا موقف من نوبل معناه بتبيع ما يلزم حتى حد ما يلزمش لذاعة. لكن نحكيو شنو هو بالضبط اللي صار في نوبل. نحكيو لهنا انه الفكرة انه نوبل الطب خذوها ثلاثة زوز من ألمانيا وواحد من أمريكا. لقوا طريقة العلماء هذو مش يتحكموا في نشاط خلايا معينة في المخ باستعمال الضوء. كيفاش الحكاية تو نفسر لكم.
17: بحفاوة استقبل كارل دايسروث في جامعة ستانفورد من قبل زملائه الذين اصطفوا لمصافحة الأستاذ والعالم الحائز مع اثنين آخرين بجائزة نوبل في الطب لعام 2026.
18: لحوالي 30 ثانية واجهت صعوبة في النطق، لكن لحسن الحظ كان المتصل مهذبا للغاية ومنحني بعض الوقت ليستوعب الأمر. لقد كان شعورا مثيرا ومبهرا للغاية.
17: تم تكريم كارل دايسروث إلى جانب الألمانيين بيتر هيجمان وجيورج ناجل تقديرا لعملهم الرائد في مجال علم الأعصاب المعروف باسم علم البصريات الوراثية. وتتضمن أبحاثهم التلاعب جينيا بخلايا الدماغ واستخدام ما يعرف بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء.
14: به الأيونية والخلايا وكل أنا كبكليتر ما فهمت شيء دونك حاول فهمكم شوي بشوي شنو حكيت نوبل هذه عليش ربحها. لكن أقبل أقبل خلنا نحكيه أنه كارل ديزروث هذه كان روح للدار وقتها وكان قبل عائلته وكانت هذه لحظة الإعلان إنه هو جه تليفون واخذ جائزة نوبل. بنشوف الرياكسيون محلية بتاع صغار. كان صرح بعد فرحة ذي قلم الباك ما فرحت شك
2: ولا. وهل فرحوا بنوبل ولا بالفلوس؟
14: هي بالفلوس خاطر هو نوبل ثلاثة ياخذوا مع بعضهم بفلوس اللي هي 1.2 مليون دولار تتقسم عليهم الثلاثة.
2: وما عندكش 2 مليار تونسي
14: ويزور لي ما عندكش الحق اكثر من ثلاثة بالتونسي. ليه بالتونسي
2: جي مليار
14: بس خمسة مليارات
2: بالاربعة هذا كل واحد.
14: ليه ليه مش كل واحد 1.2
15: ليه يتقسم
14: تتقسم مع ثلاثة
2: اي دونك الواحد
14: اي فهمتك اي في بالي تحكي على الجائزه توتال اي هذاك علاش كل واحد بشي لهنا ديت فهمت
1: ملي علاش الماديه معني نجم يكونوا فرحوا بالافور نتاع ابوهم تاع قديمهم دونك يعم نجح في حاجه فرحوا معاه علاش
14: باش يشري له الجي تي اس جديده غاليه حط 600 دولار اي انسان تدش مش تدش عندك نوبيل راهي غاليه جي تي اس سنه دونك لازم هذاك علاش
2: فهمت ويشري هذي تدا مش خايبه
1: مش خايبه ما تقعد
14: تقعد
1: حسي لو حتى واحد فينا اللي اختي نوبيل وباش يخلوا بيت
2: خذينا في تونس نوبل الحمد
1: لله
14: قسمت على 4 وقت
2: اي والله
14: حسر باه نحكي ولا علاش خذيو نوبل
2: شكون قال ما يلزمش يقسموها اكثر من ثلاثه.
15: لا نحكي على السيونتيفيك مش
14: على السيونتيفيك
15: مش بري نوبل دو لا بي
14: لا السلام حاجه اخرى مش بري نوبل السيونتيفيك والادب وكل شيء هذيك ما تقسمش. نحكيو لهنا شنو القول العلماء بالضبط. القول طريقه تخلي العلماء يتحكموا في نشاط خلايا معينه في المخ باستعمال الضوء. يعني في الدار انت عندك ضوء بار اكزومبل تنزل على فلسه شال تنزل على فلسه طفيه يبيده هما القول حاجه تشبه لهذه اما مع خلايا المخ. يعني نجموا يتحكموا في الخلايا هذه مش تحكم كامل لكن خلايا ينجموا يتعاملوا معها بالضوء. الفكره هذه بدات كان صغير كما قلت لكم هذه معني مفرد تحالب وتحلب انت يشبه السحلب سامحوني مانيش نتفه في الموضوع اما هو هكاك اسمه يعيش في الماء عنده حاجه غريبه تحلب هذا انه هو يمشي باتجاه الضوء. يعني تحط له ضوء على اليمين يمشي له على اليسار يمشي له. التحلب هذا عنده خليه واحده دونك هو يقول لك اذا هو عنده خليه واحده تتبع الضوء دونك المخ كله خلايا اسكو ينجم يتبع الضوء ولا
15: دكور.
2: واو واو واو يعني
14: العلماء
2: شو منين انطلقوا
14: ولهنا قال لك هي الخليه مش هي لكن فما ماده داخل الخليه قاعده موجوده تتفاعل مع الضوء ولهنا قالوا اذا نجموا ناخذوا الخاصيه هذه ونستعملوها مع خلايا المخ هل نجموا نتحكموا في خليه عصبيه بالضوء الجواب كان نعم هذاك علاش العلماء خذوا المعلومه اللي موجوده في الطحلب وحاولوا يشوفوا الخليه العصبيه اللي موجوده في مخ الانسان هذاك علاش كي سلطوا الضوء على الخليه ينجموا يخليوها تنشط وتنجم تبدا تبعث اشارات بطريقه اخرى ينجموا يخليوا نشاطها يقل او يقف علاش هذا الاكتشاف مهم برشا على خاطر اليوم نحكيه الأطباء دي ما يقولوا العلماء يقول لك المخ البشري قد ما اكتشفنا راح كيف فارغة تقريبا فقنا بحتى شيء لكن قال لك إن نفهموه يعني ينجم حتى فما يفهموا أمراض ومشاكل مرتبطة به ينجموا يفهموا بعض اللي عندهم فرط اضطراب الحركة كيف كيف ينجموا نتعاملوا معها بشكل أفضل كيف كيف لهنا نحكيه على فكرة مداويات بعض الأمراض ولا حتى مثلا يكون إنسان عنده خلل عصبي ينجموا يتعاملوا معه بالطريقة هذه دونك نتصور يستحقوا نوبل
2: فوالا وبرافو يعطيك الصحة سلاح على التفسير اللي بسطها برشا يلا نختموا بالتنس
14: نختموا بالتنس وميدفيديف بطبيعة اللي كان تم طرده من اليوس مش اليوس قلت تشاينا اوبن اللي هي الصين المفتوحة اللي بطبيعة البطولة هذية كان في الواحد من أكبر الأسماء اللي ضده اللي هو نوفاك جوكوفيتش مباراة كانت سخونة كانت لعبة قوية برشا لكن تصير لقطة ما كانت في حساب حتى حد
19: Daniil était opposé à Novak Djokovic pour la demi-finale de l'ATP 500 de Pékin. Et clairement, le Serbe, il a dominé la partie. Même après nous avoir sorti un match de fou furieux hier, bah, le papy de 40 ans, il est encore là. Il a été très très solide au niveau du service et il a complètement étouffé le russe. De son côté, Medvedev, il a bien galéré toute la partie, mais globalement, il est resté assez calme. Mais ça, c'était avant qu'il pète complètement un câble à 7-5-5-3 Djokovic. Après un service et une superbe demi-volée gagnante de Djokovic, la balle rebondit sur le panneau publicitaire et par énervement, Daniil lance la balle vers les tribunes. Et malheureusement, elle atterrit en pleine figure d'un spectateur. Évidemment, l'arbitre applique la règle qui est catégorique, un geste d'humeur et une balle projetée hors du terrain qui touche le public et c'est une disqualification immédiate. Tout le public chinois est choqué, mais Novak Djokovic valide son ticket pour la finale et il affrontera Alex de Minaur.
2: معناتها لانه ضربته جات بغش
14: ضربته اكزاكتومون ضرب الكره بغش بطريقه خليت تجي عند واحد من المشجعين جاته في عينه اليسار هذاك اللي لزم بالطبيعه عادل زهمول نتاع المباراه هذيك اللي هو الحكم انه يوقف المباراه لكن بالطبيعه استبعدوا تماما يعني مش بخساره باستبعاد وهذا اللي صار يعني
15: قانون معناها
14: مش كيف نسينا فهمت معناها ما احنا نضرب جوالات ومجوالات يضرب الجمهور لهنا الفرق يمكن الصغير هذاك على الصين يمكن متقدمه هذاك جا الوقت مثلا بجوالات تشوت كور في الجبهه اللي ما نشجعوش بالطبيعه لكن لهنا يوري انه معناها اللعبه حساسه تقريبا نادره برشا لكن لو صارت في حاله حادث خاطر ساعات تصير في التنس ينجم يضرب القوي كما حتى في البيسبول قداش من مره حتى تصير هذه لكن كي تبدا مش بالعاني الحكم ما يقول لك شيء
2: واضح مش على غضب
1: الجمهور
2: يعطيك الصحه سلاح جيهان شكرا لك ناهد شكرا لك سليم لبنى شكرا لكم بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس وبعد جينا امينه في فورم نتقابلوا احنا غدوه في حلقه جديده شكرا شاي طيبه
13: ميديماك كل يوم الاثنين جمعة من الصناعة المنسحتين نوفل ورتاني هذه البرامج الشتوية على موزايك فام برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة نيتال فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيهان ميلاد ميديماك نوفل سلاح ونهب وجديد كنا رخميس أفروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميديماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوة ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي قدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلوس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسف جديدي في بنها الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانز وعدن حواد في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور وفاروم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكيلوني فامي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام
20: عسلامة get ready with me maintenant أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أريدو
13: أريدو طور عالمك راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تجنب تكرار انقطاعات الكهرباء في الصائفة المقبلة يتطلب التحرك منذ الآن عبر تنويع مصادر الطاقة وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين مردودية البنية التحتية الحالية، وفق المهندس وعضو عمادة المهندسين التونسيين محمد زياد بشا. والمتحدث يوضح في تصريح لمبعوث نصر الدين الكريمي أن خريطة الطريق الطاقية لتونس التي أعدتها عمادة المهندسين تقترح رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو 35% في أفق 2030 و 50% في 2035 مع إمكانية تصدير الطاقة لاحقا.
21: بعد صائفة 2026 اللي هي تونس الكل نعرفه اللي هي ما كانت سهلة، فهي جملة من المقترحات التقنية ودراسة للواقع التونسي والإنفراستركتور اللي عنا وكيفاش نجمو معناها نتجاوزوا التحديات متاع صائفة 2027 و2028 ونستغلوا المعدات اللي عنا في تونس وكيفاش نحسنوا المردودية متاحهم وكيفاش زادا نستغلوا الطاقات المتجددة والشمس اللي عنا في تونس والموارد اللي عنا هذوما كلهم باش نجمو نواجهوا التحديات هذية ونعملوا الانتقال الطاقي زادا متاعنا للطاقات المتجددة اللي هي حاجة مهمة برشا. أو علاش ليه معناها بعد 2035 نجمو حتى نوصلوا نجمو نصدروا الطاقة بالطبيعة هذا إذا كان معناها اتبعنا الريكومنداسيون اللي موجودين في الدراسة هذية اللي عادوها المهندسين. وبالطبيعة في الدراسة هذية حكينا على جانب الطاقة بصفة عامة على خاطر احنا الموارد ولا الماكينات اللي نستعملوا فيها في تونس تخدم برانسيبالمون بالغاز ناتوريل.
0: الاتفاقية القارية الإفريقية للتبادل الحر سليكاف لم تعد مجرد إطار قانوني لتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء، بل تحولت إلى آلية عملية لتعزيز الشركات ودمج المؤسسات الإفريقية في سلاسل القيمة القارية، وفق ما صرح به وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. والوزير يشير خلال تظاهرة إقليمية انعقدت اليوم أن هذه الاتفاقية قادرة على أحدث فرص الشغل والابتكار والتوسع في الأسواق حسب تقديره. وحدات منطقة الأمن الوطني بأريانا الشمالية تتمكن من تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات والقبض على عنصر مصنف خطير محل 19 منشورة تفتيش، وذلك إثر سلسلة من التحريات السرية وعمليات الرصد الدقيقة وفق ما أكده لموزايك مصدر أمني. وجاءت العملية بعد نصب كمين محكم بإحدى الشقق المعدة للكيان بمنطقة حدائق قرطاج والعوينة، حيث تم ضبط المظنون فيه الرئيسي رفقة شخصين آخرين كانا برفقته مع حجز 50 جراما من الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج وأغراض أخرى. وفي إطار مواصلة الأبحاث أفضت التحريات إلى ضبط عنصر آخر تابع لنفس الشبكة بمنطقة البحر الأزرق وحجز قارورة تحتوي على مادة الكراك المخدرة. ونيابة العمومية بأريانا تأذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف. دوليا، البنك الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية متزايدة للصراع في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا انكماش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط بنسبة 4.3% خلال السنة الحالية نتيجة تراجع صادرات النفط والإيرادات الحكومية واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
22: الأولى في تونس.
23: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
24: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
22: أريدو طور عالمك.
25: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي، والمدافع مروان الصحراوي تعرض لإصابة في المقابلة الودية انهارت لحد ضد الاتحاد العسكري اللي بالإصابة في الركبة، ومن المنتظر أن تخليه باش يرتاح لفترة مطولة نسبيا في انتظار التأكد من نوعية الإصابة وبروتوكول العلاج في الأيام القادمة. بعد يتم رسميا تحديد مدة الراحة بالنسبة لمروان الصحراوي. بالنسبة لمحمد بن علي وصل برنامج العلاج، وصعيب برشا يكون حاضر في مباراة الذهاب ضد السويحلي الليبي في رابطة الأبطال. المدافع الموريتاني إبراهيم كايتا غادر رسميا الترجي الرياضي التونسي وانتقل لنادي الصديق الليبي لدرب طارق ثابت. نحكي على النادي الافريقي وإدارة الفريق انهت كل الإجراءات الخاصة بسفر للكونغو لمواجهة تيبي مازيمبي نهار 17 أكتوبر في ذهاب دور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية. السفر مبرمج نهار 14 أكتوبر في رحلة عادية. نواصل مع النادي الافريقي اللي يرجع اليوم لتمارين استعدادا لمباراة اتحاد بنغردين نهار السبت مقابل يغيب عليه صدقة ديدا بسبب الإصابة. في المقابل الافريقي يستعيد خدمة بيليل ايت مالك وايضا مامادو دياتا موجود على ذمة الاطار الفني. عدد من أحباء النجم المتلوي عملوا اليوم وقفة احتجاجية قدام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بالتسريع في صرف منحة شركة فوسفات قفصة. أهم المقابلات اليوم خارج تونس 7 متاع العشية نهائي كاس الخليج يجمع المنتخب السعودية بالمنتخب الإماراتي. مع 8 غير ربع فما مباريات دوري الأمم الأوروبية كرواتيا ضد إسبانيا وإنجلترا ضد جمهورية التشيك. من أهم المواعيد في الرياضة في العالم الليلة مع نص الليل للرقصة الأخيرة لاس دانس بالنسبة لليو ميسي آخر مقابلة بماريو المنتخب الأرجنتين في المونيمونتال قدام 85 ألف متفرج وقدام الملايين قدام التلفز. ميسي يودع الأرجنتين اليوم مواجهة بشكون ودية للأرجنتين ضد منتخب البنين بشكون هي الأخيرة لليونيل ميسي بماريو المنتخب الأرجنتين كيف كيف مقابلة بشكون الأخيرة لوتاميندي مع منتخب الأرجنتين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمينة بندوا كامل فريق فورم.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.

0: موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من المادي ساعتين للهربة العشية. أميلة بندوة
1: على سلامتكم، مرحبا بيكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فوروم يبدا من توا ويتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه كبيره للكيب الكل معايا، صالح في الاخراج، علي اللمسي في الاخراج الرقمي، شاكر ومكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف. تحيه زاده الغسين عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، وساني بن عبد الله بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج في الميكرو. معكم أمينة بندوة. تابعونا على شين يوتيوب موزايك فام، على باج فورم باي موزايك، وعلى باج موزايك فام على الفيسبوك. وين ما كنتوا نرحبوا بكم، نشكركم على اختياركم لفريكونس متاعنا لقيت هذا يوميا ساعتين من زمان. الميكرو لكم انتوما، التليفونات على ذمتكم، كلمونا ونختاروا اكيد الموضوع اللي نتحدثوا فيه اليوم. اخترنا واننا نتحدثوا على الغوتريت، على التقاعد، التجربة هذية المتقاعد كيفاش ياخذها، كيفاش يعيشها. التقاعد يحضر له من قبل، يحضر روحه ويقول هاو الأنشطة اللي باش نعملهم، خاطر يبدا معلوم تقريبا سنة التقاعد والوقت اتسترا، يبدا يحضر في أوراق ويحضر في الملف متاعه متاع التقاعد، بالتالي يوم التقاعد معروف. أما هل أنه المتقاعدين يحضروا رواحهم لليوم هذايا، يقولوا هاو وش باش نعمل وقت نبدا متقاعد، وإلا يعيش في نهارتها يكتشف التجربة هذايا ويبدا يلقى في أنشطة وغيره. البعض يقولك أغلب المتقاعدين كأنهم يتصدموا بالتجربة هذه متاع التقاعد، وكأنه ما يلقاش برشا أنشطة يزولها ويعملها. يقولك يكون يولي وقته محصور بين الجامعة والقهوة، يقعدوا برشا في القهوة. برشا يقولك ليه اللي عنده ربما هواية من قبل يعاود يفعلها في البريود متاع التقاعد متاعه، ويقولك يولي مثلا يعمل جارديناج تلهي بالجنينة متاعه كان عنده ولا بالأرض متاعه، وزادة يخدمها أكثر على اعتبار انه هذه كانت هوايته من قبل. كان همرا تمشي اكثر للتريكو، ساعات تلهي بصغارها، ساعات الطيب اكثر على اعتبار وانها عندها اكثر وقت وتحب ربما الطبخ. بعض الزيد المتقاعدين اللي ربما يقولك انا ما نحبش حياتي بعد التقاعد تتحصر في اني نتلهي بصغار ولادي ونهز ونجيبه ونعاود نعيش كالستريس متاع تربية صغير وقرايته والليزاكتيفيتي متاعه وغيره. يقولك انا يلزمني نلقى وقت روحي نمارس نشاطات نحبهم، ووقت اللي مستحق وانا شاهي نحب نشوف ولاد ولدي ولا ولاد بنتي نمشي نعيط له باش يجيوني. عندهم اوقات معينه اللي يجيو فيها. هل انه نحضروا رواحنا للروتريت، نحضروا ليزاكتيفيتي اللي باش نعملوهم، نقسموا اوقاتنا، والا وقت نعيشوا اللحظه هذه؟ برشا للاسف زاد يقول لكم مرض برشا امراض بعد الخروج روتريت، على خاطر هو انسان ولا هي انسانه نشيطه متعوده بالعمل، متعوده وقتها منظم على حساب هك الوقت اللي تحطه في الخدمه متاعها ولا يحطه في الخدمه متاعه. فبرشا ناس تتقلق، تتعرض لامراض نفسيه. احيانا زاد ربي يحيي الجميع بخير، شخص يقول لك بابا توفى بعد الروتريت متاعه، كيفاش يحضروا رواحهم الناس اللي خارجين للروتريت؟ كيفاش فما زاد يقول لك انا قعدت نخدم، نفضل اني نخدم، يقول لك الشهريه بسيطه اما انا نفضل اني نخدم لانه هيك الخدمه هذيك تخليني يكون عندي شويه فلوس، واكثر من هكايا نكون نشيط وعندي نحرك بدني ونمشي ونجي. فما اللي يقول لك لا انا ولا وقتي كله للقرايه للسبور، واللي لازم نعمل مارش، وليت فما نساء تقولكم مشيت عملت ديكور دو شان، بديت نقرا عزف ولا طبخ ولا خياطه ولا غيره. دونك احنا نحبوكم انتم تحكيوا لنا على 71 113 ألف، 71 113 ألف. تجربكم مع التقاعد من الاول كنتوا واعيين باهميته، والا اخذلكم شويه وقت باش فهمتوا شنو لازمكم تعملوا؟ زاد البعض اللي يتحدثوا على انه كاين المتقاعد صعيب عليه باش يسهلوا له الاجراءات باش يعمل مشروع ولا باش يعمل نشاط مهني معين. كلمونا انتوما وحكيوا لنا التجربة هذه كيفاش تعيشوها. 71 113 ألف، 71 113 ألف. تكلموا شاكر ومكرم، هم على ذمتكم لتقبل مكالمتكم الهاتفية. وكان عندكم أي أراء أخرى تحبوا تكتبوها، عندكم الواتساب على ذمتكم 23 513 ألف، 23 513 ألف. وفورم كالعادة يبدأ بأصواتكم.
2: طغام. بالنسبة للحياة بعد التقاعد بالنسبة لتجربتي أنا نخرج من 2015 حياة التقاعد صعيبة من الأول وفما عبيد تنجم تديرك وفما عبيد لا فما برشا حالات تطلق بعد التقاعد خاطر الراجل يقعد في الدار ولا المرأة تقعد في الدار فيها برشا مشاكل وبرشا احتكاك العبيد ترجع تتلكس لبعضها وكل فما أنا عن تجربة شخصية بابا توفى بعد عام اللي خرج للتقاعد
3: أنا متقاعدة من مؤسسة بنكية الله أمني جيلتي مرتاحة حذرت لتريتي كما حذرت روحي لتريت كيفاش باش نخرج توا نعيش في حياتي شيخة وياجات عندي صحابي نعمل ليزاكتيفيتي معاهم نخرج ماهيش نهاية العالم راهو لتريت احنا عندنا شكون معانا خرج منا من با حتى جمعتي طويلة وهز ربي متاعو عليه كما ناس ما تقبلش هذيك هي المسيرة متاع الإنسان راهو
4: لا ماذا بيا نشارك في فورام خاطر انا روتريتي وصرت ب 37 سنه سيرفيس حتى ماذا بيا نلوج نلقى حتى خدمه كانت تحرك شويه فهمت واحد يقوم مسانس من 5 تاع الصباح يخدم ويجري ويعلم بيها ربي فهمت كيفاش مش راه حكايه الماديات راه حكايه باش واحد يتحرك باش ما يتيحش
5: عسلامة فورا حبيت نقول اللي أنا متقاعدة عندي بارش عندك من 5 سنين وأنا في نفس الوقت أرتزا نخدم حاجات بيدي وعندي بطاقة حرفي لكني كل ما نمشي للبلاصة قلوا لي أنت متقاعدة كل ما نمشي الباب قلوا لي أنت متقاعدة حبيت نقول لوزارة المرأة والطفولة وكبار جن احنا كبار جن رانا في حاجة مش تفتحوا لنا أفاق ولو حتى احنا متقاعدين ويسيب رانا متقاعدين خدرتينا لتونس مناش نحسبوا عليها خدر تونس متحسبش علينا كتينا احنا ما نحسبوش عليها أما نحبوا نزيدوا نعطيوها
6: عشان مزيكة محليه الموضوع اللي جدته اليوم أنا تقاعد مبكر من أسباب خاصة الحمد لله كان ما جريتش وما تعبتش وما قاومتش بالحق وما ضحيتش ونخلي طار القريب ونمشي للبعيد ونخلي الخضار ونمشي للسوق بالحق رني مت والله رني مت الحمد لله
7: أنا عندي 9 سنين من اللي خرجت الريتريت وما نجمش نرتاح حتى نهار ما نجمش نصبح رات من اللي نصلي الفجر ما نجمش نرجع نقعد وكان مش عندي معنا شوية فلاحة نمشي الصباح بكري بعد ما نصلي نخدم عادي حتى نهار نص النهار روح نقيد نصلي العصر ونعاود نرجع عامل هكا برشا حويجات باكل فلاحة نتلعب يمكن مع التربية الدواجن شوية دواجن شوية أما لو كان نرتاح نحس بروحي ندرس فيها نحس بروحي مخنوق
8: والله يا بابا بعد التقاعد عمل الكرعية العمل المتقاعدين صراحة نشكره كله شابوبا على خاطر خرج المتقاعدين لهم شباب مش متقاعدين
9: حبيت نشارك في فورم بموضوع نتاع المتقاعدين حب أقول لك اللي في تونس أنا موظفة عملت 37 سنة سيرفيس وخرجت ريتريت أو عندي 8 سنين حب أقول لك اللي متقاعد في تونس راهو ما يتمتعش على خاطر أولا جرايه تقاعد نتاع الموظفين خاصة بصفة عامة راهي ماهيش حاجة كبيرة وما يكمل لك الكارير نتاعو إلا ما يجيب معاه قفة مرأة دونك إن شاء الله أكل الجرايه تكفيه في باش يداوي روحو دو هو يخرج ريتريت منا وأولاده يتحايروا له منا باش يشد لهم صغار سيرتو المرأة لازم تشد أولاد ولدك ولاد بنتك ما يتغشوا عليك دونك انت باش تصبح تعاود ربلوت من جديد لا عندك امكانيات باش تخليك تتفرهد وتخرج ولا صحه كافيه باش تتنقل بسهوله وبراحه ولا هم يحزنون هذيك تونس الله غالب
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام
1: رجعنا لكم ومازلنا واصلين معاكم في فورام على موزايك اف ام تحية لكم الناس كل في الاستماع شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا نتحدث اليوم على الحياة بعد التقاعد التجربة هذه المتقاعد كيفاش يحضر لها يحضر روحه كما يحضر الملف متاعه وأوراق وقت اللي يجي باش يقرب لسن التقاعد وإلا كأنه يستنى حتى يعيش هالتجربة من بعد يفهم شنو ما الإشكاليات شنو ما التساؤلات اللي عاشهم الهواجس والمخاوف اللي عاشهم وقت اللي لقى روحه سيء متقاعد وما عندوش خدمة الوقت الفراغ هذاك كيفاش مليه لو نكلمونا على 71 113 ألف زادة ما تنسوش اللي تنجموا تبعثوا لنا لواتساب متاعكم على 23 513 ألف للناس اللي تفضلوا انها تكتب مرحبا بيكم نبدأ بكالعادة بالتليفونات معايا لطيفة
10: مرحبا
1: مرحبا لطيف
10: مع السلامة عايش نحوية عايشك مرحبا بكو على البرامج اللي تعمل فيهم
1: عايشك
10: واليوم برنامج به خاطر واحد أهمية متاعه برشا بالنسبة للمتقاعد وبالنسبة للعائلة وبالنسبة للحياة بصفة عامة
1: وي مهم
10: أنا متقاعدة فرحانة قبل التقاعد ونظم تحياتي كيفاش باش نعمل.
1: انت كيفاش كنت تخدم لطيفة وقديش قعدت سيرفيس؟
10: 40 سنة أنا في مؤسسة بنكية.
1: تبارك الله.
10: 20 سنة غرقتهم في البنكية. أي؟ خرجت سرحانة.
1: دونك حذرت روحك للتقاعد، قلت ها وشنو باش نعمل أنا كي نتقاعد ولا كيفاه؟
10: أنا هذيك إن لو كور دو لا في هذاك مسير الحياة، أنا متقبلته ما غير حتى حشي. بعد التقاعد بنظم روحي نعمل مثلا نمشي رحلات، نمشي بواياج، نمشي عندي حبيبي عندي صحابي فنتقابلوا، فهمت؟ ما أبار داري، فهمت؟ ما منيش مقصرة مع داري وكل شيء، فهمتني؟ والحمد لله وعندي لي بتي زونفون وليدي برا نخرج نمشي، فهمتي؟ ما يعني ماني شكل متقلقة حتى طرد.
1: إيه إذا خممت فيه ونظمت لطيفة من قبل وقلت هاو كي باش ناخذ تقاعد باش يولي عندي أكثر وقت فارغ، هاو كيفاش نعدي نهاري؟ وإلا قلت أنا أكيد باش نلقى ما نعمل، بخيتو عندي 40 سنة خدمة سختنمون كي باش نقعد عندي ما نعمل. يعني ما بهدش في وقت الفراغ الكبير اللي عندك خاطرك محضرة روحك ولا كيفاش؟
10: لا باديتو باديتو ما فرحانة باش نخرج فرحانة. ديجا أنا قطع قبل وقت اللي عملت 50 قدمت حبيت ناخذ الواحد التقاعد المبكر ما موافقوا ليش خاطر ما زلت وقتها ما وصلتش 50 سنة، فهمت؟ يعني إيش نقول لك، عملت حياتك يعني أسرتك وكل شيء، توا يلزمك أنت تعيش حياتك. وحاجة أخرى بنتي، راهو إحنا المتقاعد راهو فما مشكلة كبيرة بالنسبة للعائلة. العائلة إنفوا خرج المتقاعد يودي حاجة كلي حاجة زيدة في الدار، فما يعني ما عادش عنده كلمة، ما عادش يفكروا. اي فما برشا انا نعرفه مكيك. انت تزيد تأزم له نفسيته في عودي، يعني يزيدوا يعاونوه ولا كلمة باهية ولا واحد. والله عندي مدير تقابلت انا وياه مرة قال لي والله كي نتكلم نقولوا لي يسكت، عندي كلمة في الدارش قديه في النهار. مش زيد العائلة لو عندها قيمتها زيدة، مش دي انت انسان حياته كاملة كتير تجي تحطه انت في تركينة، انت ما تعمل شيء اقعد غادي، يعني تقتلت بالحياة.
1: انت كيفاش منظم نهارك باغ اكزومبل لطيفة باش نعطي افكار للمتقاعدين الاخرين؟
10: أنا الصباح مثلا نريد الأمور يقوم بكري، أنا ديما بطبيعتي نشوف إيش عندي، يعني مثلا ننظم واحد نريد الأمور يكها عندي صحابي شنو بروغرامنا اليوم، كان باش نخرجوا كان باش نمشيو لبلاصه، كان فهمتي. عندي اختي زاده عندها كل حاسيب تاع برودوي فارماسيتيك زاده تمشي لك الانتيريور تمشي لواحد هاي غدوه باش نمشيو مع بعض نمشي فهمتي نخرجوا لبرا نحكيو، فهمت؟ يعني
1: وصغار اولاد اولادك تشدهم ولا تقول لهم وقت اللي عندي لا وقت اللي نجم
10: ما نشد حتى حد؟ لا انا اديت رسالتي.
1: ايوه
10: كل واحد يتحمل مسؤوليته.
1: لو كنت واضح
10: ده من الاول من قبل ما نخرج قلت لهم راهو هذا باش نشد لكم صغاركم ينوني با كيسيون
1: داكو اي
10: انا وصلتكم قريتكم وصلتوا مراكز تبارك الله يدي صفقت. لا هما بالعكس توا هما اللي مثلا ما يهزوني الجلبه مره مثلا يهزوني نعدي 3-4 ايام بنتي كيف تعبت نمشيو للحمامات نمشيو ما يخليونيش.
1: يعني سعيده بفتره التقاعد نتاعك لطيفه؟
10: فرحانه فرحانه فرحانه حاجه برك نطلبها من ربي حياتي تقعد لبيس اكعب وين يا بنتي كان عايشة
1: بالصحة بالعافية
10: تخزرلي تخزرلي اللي يخزرلي ما يعطينيش عمري حتى واحد ما يعطيني عمري.
1: هو شنو كبير ما كيش كبير لطيفة 65 سنة ما يسميش شخص كبير في العمر تبارك الله معناها معدل الحياة عند الولادة كبر توا وبالتالي 65 سنة ما زلت تنقز للا لطيفة
10: اي
1: والله تبارك الله عليك يا لاله ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله تعدي رحله طيبه وجميله كما تتمنيها انت وكما صوتك المزيان هذا وقلبك الطيب.
10: انت احلى الله يخليك انت منورتنا
1: عايش
10: ديما كنا نعمل ديكاس نقولهم
1: عايشك
10: انت وتسمع لي كما مرت اللي خرجت فيك حتى جيهان يعطيك الصحه لكم بلادي
1: نسيمك الله يخليك نشكرك برشا تحية ليك لطيفة ميرسي لله يخليك. نواصل مع التليفونات معايا محمد.
11: أهلا عسلامة
1: مرحبا يا سيدي
11: مرحبا بك يا بنت الغالية.
1: الله يخليك. شكرا سيدي.
11: عايشك.
1: 69 سنة من صفاقس.
11: أيوة.
1: مرحبا بكم كل أهلينا في صفاقس سيدي.
11: عايشك يا عايشك.
1: قل لي بسمع فيك. قديش عندك متقاعد سي محمد؟
11: تقول 9 سنين.
1: تبارك الله. هاي
11: هاي
1: احكي لي الخدمة قبل كيفاش كانت؟ صباح وعشية صباحك هاو
11: قبل ولا تو؟
1: قبل ما تاخذ التقاعد. وانت ما انت تخدم وقت كنت نشيط؟ اي
11: اي انا كنت نخدم في التوريزم قبل ولا اله الا محمد رسول الله. وين بدينا نقولوا احنا بالعامية بدينا مكعبين على الريتريت. بدينا نخمموا في النهار هذا.
1: باه
11: حليت مشروع كتلاحي اون باراليل نخدم ولهيبه كم مشروع.
1: باه
11: نكمل الخدمه.
1: الاول هكا خممت انت قلت نخدم في السلاحه وقت نخرج كقاعد.
11: اي خاطر ترشتين الحاجه خاطر انا خريج فلاحه. انا كان قبل اسمع ايش نقول لك قبل الاجيال بتاعنا احنا صغار ثم الفرصة بتاع التكوين. وكان التكوين ما ما ما ما ما ما بيت ما ما ما ما ما وش كما تو كان التكوين على قاعدة تعمل تكوين تلقى الخدمة.
1: بيه
11: اوكي
1: بعد دونك قلت لي بعد لخرجت من الخدمة عملت المشروع الفلاحي متاعك.
11: لا عملت وكور انا مزلت في الخدمة.
1: باهي برشا. يعني خممت في التقاعد متاعك وانت تخدم. باهي برشا. عملت من عشاق العمل سي محمد.
11: اي لله.
1: ايواش احكي لي.
11: انا لا نعرف لا عيد ولا عاشورة. هذيك مشكلتي في داري. مشكلتي كونك كوني انا ما نرتاحش. يا ودي ما يجيش. يا ودي خليتكم نقصين حاجة. اللي تحبوا نقضيه لكم قضيته لكم. وين اخوين نحب روحي في الثاني. نعمل عامل شوية زيتون عامل كشاني وعامل فيه فلوري كلتير. فهمني
1: احكي لنا عليها شوية.
11: عامل منصف شوية نوار و انت مثلا تبيع لي ارتيكل من الارتيكل. ايش بيك انت ماكش خير مني انت تنجو انا ما ننجوش. نحاول باش ننجو.
1: دونك انت تقوم الصباح تمشي للحقل متاعك الزراعي تخدم فيه.
11: نصلي ونغسل ربي.
1: قداش تقعد تخدم سي محمد؟
11: حتى نص النهار.
1: ومن بعد تروح للدار تفطر.
11: نروح نفطر ونصلي دور نرتاح. وقت ما يتخوني عيني بك التعب امفيك كان العصر مازال نفسع عن روحي ونصلي في الخدمة.

0: حتى يعرق. وبعد نحوله باش يولي بلانت كبيره وتتباع.
1: واضح.
0: ايوه حاجه ما نعملهاش بيدي.
1: ايه
0: نعرفها مش ناجحه حتى لو كانت تنجح.
1: فهمتك. به وسي محمد تحط بحذك الراديو وتبدا تسمع معناها ولا كيف؟ ولا اليوم خاطر سمعت على تقاعد قلت يا خلي نكلمهم؟
0: لا لا الراديو بحذايا في التليفون.
1: ايه
0: وانا
1: وانت تخدم في الحقل نتاعك.
0: وانا يا حل الماء يا نحول يا الرنبط يا
1: سلام. موافق يا سيدي.
0: يعيشك ابنتي. يعيشك
1: ابنائك ولا ابنائك يجيو بحذاك للحقل نتاعك ولا نتاعك وحدك تحب تخدم فيه وحدك على راحتك؟
0: هو ساعة ابنائي صغيرات مثلا
1: باه
0: وما عنديش برشا. عندي زوج بنيات واحده لبرا واحده هون.
1: باه ربي يفضلهم.
0: عايشك كانك من اللي لبرا هيك وين تجي في فاكونس تقولي نمشي للبيبينير.
1: ايه؟
0: تبدأ نهار كامل بكبسة فيها.
1: ايه؟
0: وتبدأ غادي تكلم فيها وتعايش رات مدرسنوها باش تجي تخدمها هوني. هاي بس صغيرة هي.
1: بيه؟
0: هي اول عام تدخل تقرأ السنة.
1: خبيا. ايه ربي فضلها.
0: عايشك بالرغم اللي حتى امها مش معناها بنت بلاد.
1: ايه؟
0: مش فهمتني متعلقة بيها ومتعلقة بالبيبينير.
1: واضح.
0: ونخنا مشاكل صغيرة وكور متاع روبة و جد ما تعرفش.
1: انتو كاشرة بالتوفيق يا سي محمد. يعطيك الصحة.
0: اشكرك
1: برشا على المداخلة. ان شاء الله بمزيد النجاح والتألق للبيبينيير متاعك. شكرا ليك وتحية الاهالينا في صفاقس. نواصلوا معايا زينب. زينب مرحبا يا للا.
2: يعيشك ومتكثر برشي بكو.
1: عايشك الله زينب. 65 سنة من بومهال. ايه احكي لي قداش عندك متقاعده لزين.
2: انا عندي 8 سنين خاطر انا تمتعت بك الامتياز نتاع الاولانيين اللي يبدا عمرك 57 سنه وتجم تخرج كي انت عامل اكثر من 30 سنه سيرفيس. دونك انا وقتها عامله ديجا 37 سنه سيرفيس.
1: باهي دونك عندك 8 سنين تقاعد بعد 37 سنه عمل.
2: ايه باهي وربي ثلاثة صغيرات الحمد لله يا ربي معناتها وموفقين وناجحين ويا ربي لك الحمد. الى انه مش عندك رايي مثلا في سن التقاعد الانسان يكون اكتيف. انا ابار اني خدمت موظفه وكل كنت ياسر اكتيف كنت ياسر نعمل سوسيال ياسر فهمت هكاك دوناتور سي دومون معناها في طبيعتي الاصليه اني نحب نعاون الناس نحب نخدم الناس نحب نعمل حاجه بيا. دونك جيتي اكتيف. بعد جيت تلقى روحك تخرج للتريت اولا ساعه ما توصل باش تخرج للتريت سرطور الوظيفة العمومية بعد 37 سنة عمل باش تلقى روحك عندك الأمراض الكل الروماتيزم السكر التونسيون كل شيء اون بلوس شهريا متواضعة متاع الوظيفة العمومية ما تعملك شيء ماهيش باش تتوفر لك تقاعد مريح يدوب تخلص لك دواياتك وتحاليلك وتصاورك وتقول انت كنت انسان اكتيف وتخدم وتلقى روحك مازلت معناتها ماكش مش يوسف فيه خرجت ريتريت راهو صايي مازلت لك الموت لا تحس روحك انت انسان مازلت عايش مازلت انت نفس الانسان اللي كنت تخدم معناها ما فما حتى شيء فرق اخر مازلت عندك رغبه في الحياه مازال عندك رغبه في العطاء تلقى روحك عندك حتى اكتيفيتي. احنا في ما لا تلقاش مثلا جمعيه بتاع متقاعدين تكون ناشطه يكون عندها فضاء باهي تكون فيه تنجم فيه مثلا رحلات ترفيهيه تبادل تجارب مع مدن اخرى ولا يعني فرصه انسان شقاع عمره كل يحب يتفرج يحب يعرف بلاده ويحب يتعرف على ناس اخرين يحب يسافر يحب لا الوضعية المادية تسمح له ولا الوضع العام في البلاد يعني ما عندكش حتى أسباب ترفيه للمتقاعدين مش مخمين فيهم جملة. والعائلة تنتظر منك العائلة وليدك يحبوك تشدرهم صغارهم.
1: أي ما كما قالت قبيلة لطيفة مثلا تقول أنا قلت لهم ليه ما نشدش الصغار أنا قمت بواجبي
2: مش أنت تحب أولادك وتحب أحفادك وتحب تقول أنا عندي أنا خدمة اللي عند
1: هي بس يلزم يقعد انشوا زينب معناها يلزم يقعد في يدك انت انت تحب احفادك وتحبهم عندك وتحب تتلهى بهم حقك وهذه حاجه باهيه. اما زاد المتقاعد ولا المتقاعده يلزم يقول اذا كان حاجه تعب ويقول لا ما نجمش ولا نشدهم نهار في الجمعه والا فهمت معناها يلزم نكونوا زاد نسمعوا بعض.

0: نفهموا مش على خاطر ام قاعده في الدار ولا ابو دوك اوتوماتيكمون يلزم يشد الصغار معناه بريتو هي مرحله اللي هو باش يرتاح فيها
1: بالمسؤوليه احساس بالمحبه في اولادك تقول نقف معاهم كما كيما امي ربت لي اولادي دونك ما تجاوبش تقول لي هذاك وقع من الغالب
0: به دونك انت تقول ما فماش برشا انشطه للمتقاعدين ما فماش كاينه دي ستركتور مؤسسات هيكل خاصه بالمتقاعد
1: فضائيات اللي فوالا
0: وفما حتى الفكره نتاع انه كاينه هما خسار المجتمع ككل على خاطر هما خبرات متعدده في ميادين مختلفه اما كاينه ما فماش هكا لجان اللي تنجم تستعملك الخبره نتاعها
1: وكان جيت فما جمعيه ولا اطار منظم ومكان منظم وكل راهي تجي افكار احنا حتى ككبار رانا نجمو نمشيو مره في 3 شهور لكل مره للمعهد ولا كوليج نحكيو معك الكلام ده نعطيوهم تجاربنا نوعيهم على الاخطار اللي نتاع اللي هما طويله باش فيهم حاجه باهيه يعملوا فيها وفهمت خبير. احنا بالعكس نجمو نساندو في برشا حاجات بافكارنا بتجربتنا نجمو عندنا برشا افكار ما فماش شكون يحاول يستفيد من الافكار
0: واضح يعطيك الصحه يا زينب شكرا لك على المداخله عايشك الله يخليك نواصلوا مع التليفونات 71 113 نرفع ذمتكم نتحدثوا على الحياه بعد التقاعد ومعايا فوزي مرحبا
2: السلامة بنتي مرحبا بيك
0: الله يخليك
2: شكرا لموزيك على هذا الموضوع الهام جدا
0: شكرا يا سيدي ميرسي 61 سنه من القصرين
2: نعم مرحبا حيدرة القصري
0: مرحبا تحية كل أهالينا في القصرين وفي حيدرة تحديدا نسمع فيك
2: تحية لكم أنتم الكل جميعا
0: شكرا لك سيدي الله يخليك احكي لي سي فوز
2: والله أنا خرجت في 2023 من التعليم بعد 37 سنة يعني ترشيحي 37 سنة عملت مرتبة بين إدارة وقسم الحقيقة أنا بالنسبة للتقاعد خممت فيه قبل سنتين معناه يعني عادت ليه محل تجاري معناه في الحومة بتاعتنا يعني أنا عشت في حيدر وقريت في حيدر وما خرجت ما غادرتش المكان يعني الحمد لله معناه نهار تخرجت جيت روح لجهز العمل ووصلت العمل بنفس الوتيرة وكأني ما زلت نعمل فقط تبدل علي المكان ونمط العمل وكيفية عمل ولكن نفس الشيء ما زلت في علاقة بشوي بالزملاء ما زلت علاقة كل يدي تجوني للحانوت عن حانوت الحومة نحن والله الحمد لله فضل رب العالمين
0: سي فوزي معناها كما حبيتوا أنا مقبلة كي نسمع فيكم كل واحد وتجربته كأنه يلزم المتقاعد يعرف روحه شنو يحب يعمل كان يحب يخدم ما عليه كان يخمم اللي هو باش يواصل الخدمة كما قلت انت بالنمط ولا بالشكل ولا بالوقت زاد اللي يحطوا حيز للخدمة شوية وقت برشا وقت مرتين في الجمعة جمعة كاملة اتسيتيرا ويلزم يخمم زاد في ديزاكتيفيتي خممت انت في نشاطات تعملهم ولا بالنسبة ليك انت ما يرد حك كان العمل سي فوزي
2: والله انا جبلت على العمل وراه مش كان حتى عندي زملاء نفس الشيء في انشطه كيفنا ونحن جبلنا على العمل جبلنا على النظم من الخمسه ما عادش نجم نرقد نقول لاولادي اذا كان باش في الخمسه لازم تفيق قبل الشمس ومن بعد نرجعوا نرقد اذا كان تاع انا ما نعرفوش نحن جبلنا هكا تخلقنا من صغرنا نحن نخدموا نواصلوا هكا بالاضافه الى اني انا بنتي ما عنديش معناها العلاقات الكبيره برشا نعرف المقهى ولا نعرف يعني ديما حد يحد روحي وصلت في النمط هذاك والشيء بابا الله يرحمه وخويا كان عندهم محل تجاري ما انا عندي تهديد هذاك علاش وصلت والحمد لله لاباس معناها سواء كان صحيين ولا مادين الحمد لله راني نساهم ونساهم مع بلادي صحيح الانسان عندي
0: سي فوزي تسمع فيا
2: صحيح نعم
0: تسمع فيا خاطر صوتك تقص شوي قلت دونك انت وصلت العمل هو مش خاطر احتياج مادي خاطر احتياجك للعمل هكا ولا لا
2: والله أكثر حاجة احتياجي أنا وليداتي الحمد لله خرجوا بيخدموا لاباس أنا احتياجي أني من نحب من نقلق ياسر من نحبش نبقى في فراغ من نحبش نعيش في فراغ أنا كنت في المدرسة نمشي لها 8 نروح منها 5 معناها إذا كان باش نبقى
0: تعدي نهار كامل كنت في المدرسة سي فوزي نعم. كنت تعدي نهار كامل في المدرسة من 8 لل 5
2: كنت نعدي البريس نروح يمكن في فترة نتاع الغداء وزملاء يعرفوا المواطنين وأهلنا يعرفوا يعني من كنت معلم وبعد مدير مدرسة نعدي وقتي كل مرة نمشي قبل تحية العلم نروح آخر تلميذ بعد الخمس
0: فهمتك دونك من الأول خممت اللي انت يزمك تكمل العمل في بعد لا تخرج تقاعد
2: من الأول دي من قرب التقاعد قبل بعامين ثلاثة فكرت أن يلزم نواصل، وكانت الفكرة صحيحة وسليمة والحمد لله رب العالمين.
0: تمشي ساعات
2: شوي مع التسعة العشرة ننزل الحانوت نمشي نعمل شوي رياضة نصف ساعة مشي يعني الطبيب جايبك وهكا وهكا شوي.
0: كيفاش يبدأ نهارك توا فوزي في
2: نعم
0: بعد التقاعد كيفاش يبدأ نهارك سي فوزي؟
2: يبدأ نهاري بين العمل بعد الصباح نمشي نجيب خبز الحانوت نخدم شوية عند كليوناتي مدمن على موزايك يعني من الصباح نبدأ بقى
0: مرحبا مرحبا يا سيدي تنور
2: عندي عندي عندي أولادي عندي ولدي هنا معايا وحفيتي معظم الوقت معايا هي لأن ديما بابا أنا هو وعندي ولدي في ألمانيا معنا ديما نتصل به وهذا هو
0: وقتش كمل الخدمة فوزت
2: تنكمل الخدمة في العالم في الليل
0: هاي
2: في الليل قلت نمشي نعمل المشي هكا في الطبيعه
0: مارش واحد اخرى
2: يعني. مارش نصف ساعه مارش ونرجع كذا وشويه انترنت شويه نكتب خاطر شويه عندي شويه ادب وشويه حتى فيسبوك نكتب شويه ادب شويه شعر هكا مازلت عنك شويه العمل كيفاش نقول لك الهوايه نتاع الصور
0: اي نتاع الكتابه والمطالعه
2: كنت نكتب في برشا وتربينا على الشبيب المدرسي وتعبرت حاجات معناها قعدت فينا كل الانشطه هذيك
0: باهي برشا
2: عايش
0: معناها انت عايش مرحله التقاعد بسعاده وعملت فيها الحاجات اللي تحبهم وحمد لله يا ربي مرحله جميله
2: الحمد لله يا ربي لاباس ان شاء الله لاباس وقال ديما لاباس ويكفي ان بلادنا لاباس ويكفي ان ما زلنا نساهموا فيها بنقدروا عليه ونحافظوا عليها ونشوفوكم انتم فرحانين ونحن فرحانين وليداتنا لاباس
0: ربي يحفظهم
2: هذه هي حياة سعادتنا نحن.
0: شكرا لك يا سي فوزي ان شاء الله بالتوفيق ومن خلالك تحيه للاطار التربوي الكل وتحيه لاهالينا في القصرين وفي حيدره تحديدا. شكرا لك سي فوزي تحيه لك. نمشي العماد مرحبا.
3: مرحبا مدام.
0: الله يخليك سيدي. مرحبا سي عماد 63 سنة.
3: أحلى موزايك.
0: الله يخليك.
3: أحلى موزايك ويا بنتي ما تفكروا الريتريك أنتم.
0: الله يخليك مرحبا.
3: في كل موضوع صدقني في كل موضوع.
0: مرحبا.
3: خليت البارح بارك نتاع البنك.
0: هاي مرحبا مرحبا يا سيدي.
3: عايز.
0: أحكي لي سي عماد.
3: روتريتي خرجت عام 55 عمري 55 سنة وقت خرجت روتريتي مبكر ذاك. خاطر عامل 37 سنة سيرفيس.
0: اي
3: الو
0: اي نسمع فيك.
3: فهمت تولت شوية الدنيا تولت شوية خاطر واحد تبارك الله كان اكتيفي سنكر سنكر الوقت ذاك دين واحد يقوم طبعا هكا شوية قلق القلق شو ما طبعش اكتيفي
0: قلق موجود تحس
3: القلق موجود القلق موجود خاطر احنا كانت بارك الله كنت نعمل شي دوغروب ونتحرك ومنه ومن فما تو كريم ما تقاش حتى شنو باش تعمل ديما كان عندكم حاجه في الدار توري كذا كان واحد عند حاجه توري كذا انا معناتها تو ما زلت ستة ونص تقلي في الشارع من غير باش نقعد الدار نتحرك الحمد لله بيه نتحرك فهمت جاوني باخذ الخدمه نتاعي وقاولين كل قلت لا ما نجمش ممنوع باش تخدم في قطاع ثاني ما واحد ما بيه يتحرك وزيد نحن روتريتي في تونس ما مش كما روتريتي البرا العام مثل ما تدخلش حتى فواياج باش تمشي باش تعمل حاجه يعملوا لك بورسونتاج لا روتريتي
0: مش امتيازات للمتقاعد
3: ما فهمك انت قلت انت ابسط حاجه البرنامج اللي جبتو البارح نتاع البنوك كيف بعد روتريتي لا كلاسي هذيك بالعكس انتم تقولوا لي روتريتي هو اللي عطى للدوله هو اللي يخدم باش تكون تونس وبالتالي بالطرف
0: تحكي على القروض على الشرف يا عماد
3: صحيح قروض الشرف
0: اي فوالا باش نفهم خاطر احنا ما حكيناش فيه تقصد يمكن ميدي ماج مع نوفل
3: اي ميدي اي حكيو فيه بالعكس فهمت كيفاش معناتها ديما روتريتي في تونس
0: كاينو فما امتيازات ما يزموش يتمتع بها خاطر ما عادش نشيط مهنيا فهمتك
3: تمشي للبحر تدخلوا حاجه خرز تقول لك هذه روتريتي لا هذه روتريتي كيفاش بربي كيفاش ما زعما عمري انا ما حياتي تبارك الله ما زلت نتحرك وندور وعندك شهريه قاره وعندك واحد الحمد لله علاش تمشي باش نعمل فواياج ما تقسمليش على مرتين على ثلاث كيف تتحرك خل فرق عن نسكوز الفارس يوزن نحن الجيون القرة نقول انتم مثل
0: فهمتك معناها بالنسبة ليك اي كأنه ما فهمش تسهيلات للمتقاعد باش يعمل فواياج باش ياخذ قرض وغيره. باهي سي عماد انت توا كانك عندك شواء تحس اللي نحب ولا نكره، اما فما فراغ في حياه المتقاعد.
3: فما فراغ، فما فراغ كبير. شو اللي يقول لك راني فما فراغ؟ كان اكتيفي يقوم الصباح ويجري على الكار ويجري دا شنو ويجري على هذا ويروح يبدا شيخ. توا يقول لك انا في عقلي، انا نعبد نقلها هذيك في عقلي. حتى واحد الشمس صافي يقول له تعدي ما يسالش، خاطر يطول في النهار مسكين، رانا نطولوا فيه النهار. أتيه واحد باش النهار يتعدى صحيح. الحمد لله واحد قائم بالامور الدينيه عنده وقت هذا مربوطين، اما باش الكل يشوف شو يعمل، شنو اللي باش تعمل في تونس؟ ما عندك مطعم تجي باش تخدم في بلاصه يقول لك ممنوع، شي تخدم فهمت؟ ما دام واحد يزال ينشط خليه يتحرك. انا حاجه ضحك اللي غايتني اللي يعطينا للدوله، والدوله ما عطتناش في تونس، ما عطتناش بالحق، لو ما عطتناش نور النور اللي نسيتين يا خويا. عندك سالاري ايش يا خويا؟ وين تحب تمشي؟ تعمل عمره مرحبا، تمشي لاسطنبول مرحبا، تمشي للجزائر مرحبا. اي يا خويا انت عطيت لتونس ايش يا خويا؟ خلص في عقلك ما دام عندك شهريه قاره. اما حد ما من عمره في الدنيا كيما المدرسه ما عنده قداش كيما
0: عقلانيه. واضح واضح
3: ما شاء الله خويا. انا واحد الناس ماذا بين تحرك متحرك، أنا متحرك متحرك. دي دي شوف واحد يشد جامع دار، جامع دار صحيح، بعد يحضروا له باو عليه.
0: إن شاء الله بالتوفيق، ندفع لك إن شاء الله طول العمر، وإن شاء الله في التساؤلات هذه. أنت قديش قلت لي عندك وقت يا عماد؟ قديش عندك من عام روتريت توا؟
3: أنا توا عندي قريب 9 سنين.
0: 9 سنين واضح. دونك إن شاء الله هكا تزيد بالكش بشوية هكا وقت نجم تلقى أكثر غوبير ممكن زادة، خاطر نقاط اللي تحدث فيها مهمة برشا. قلت يحس بالفراغ روتريتي، قلت اللي فما بعض القروض اللي ما نجمش يتمتع بهم، قلت زادة أنه علاش ليه ما عندوش الحق في الخدمة. أحيانا بعض الخدم قلك على خاطر كنت روتريتي ما عندكش الحق تخدم، وزادة نتفهمه أنه البعض يقولك هذا روتريتي خدم وخذ فرصته وعنده معناها شهريه نتاع تقاعد، يلزم نخلي فرصه زاده للشباب باش يخدم. على كل هي راهي نقاط مرتبطه ببعضها. انتوكا احنا نحبوا نزيدوا نسمعكم اكثر، نسمعوا تجاربكم اكثر، هواجسكم، تساؤلاتكم. 71 113 ألف نتحدثوا اليوم على الحياه بعد التقاعد. نواصلوا معايا حبيب، مرحبا. عايشك سيدي، مرحبا بك. 61 سنه من جاب السيدي،
4: 61 سنه من المطوية.
0: مرحبا، تحية ليك وكل أهالينا في المطوية يا سيدي.
4: أي متقاعد من الحرس الوطني.
0: مرحبا.
4: عايش، كان عديت 36 سنة تقريبا في الحرس الوطني وفي الحرس البحري.
0: بارك الله.
4: تحية لكل زملائي
0: الموجودين في الحرس الوطني،
4: المرابطين في الحدود أو في البحر وغيرهم سنين. للجميع. وانا هذا تقريبا حضرت روحي شويه للتقاعد. انا بطبيعتي كما مشيت شويه ورياضي، انسيكليست معناتها نون ليسونسي، انا غير مجاز، انا ما نحب البسكليت من انا صغير، وانا نعمل في شويه رياضه. ومن خلال الدراجه معناها تقريبا عملت برشا علاقات مع الدراجين الهواة في الجمهوريه، تقريبا يعرفوا عم من حبيب تو اكيد رفهم شكون يسمع فيه. ومعناها نعمل في شويه ديما شويه بسكليت دونترتيان، سبور دونترتيان تقريبا ديما في كل اسبوع 3-4 حصص نتاع بسكليت اللي ننصح بها جميع الاخرين المتقاعدين.
0: كيفاش تمارس النشاط هذا نتاع البسكليت يا حبيب؟ يعني عندك بسكليت عاديه؟
4: عندي بسكليت روتير، وعندي بسكليت اخرى. البسكليت هي ما تتطلبش، هي الدراجه احسن سبور يمارسوه معناها جميع الاعمار، من معناها 6 سنوات حتى 83 سنه معناها تنزل. وانا ديجا الهوايه هذه هزتني حتى الالعاب الاولمبيه معناها في 2004، يعني مشيت كفولونتير في التنظيم وعديت ضيفتني للعب الأولمبية تقريب تونسي ولا زوز مشينا معنا للعب الأولمبية 2004. معنا الهواية هذه
0: الهواية قداش عندها معاك يا سي حبيب؟
4: عندها شو 40 سنة
0: بارك الله.
4: نحب الدراجة مني ما احنا صغار في المطوية، شو وسيلة النقل بتاعنا يا بسكليت يا موبيلات
0: برشو كبدا. واحد عنده بسكليت راه حاجة كبيرة.
4: طبيعي شنو الدراجة معناها هذه رياضة راهو يمارسوها جميع الأعمار، كل الأعمار ننصح بها الأخوة المتقاعدين حتى اللي ما يعرفوهاش يحاولوا بها، راهي ممتازة جدا جدا معناتها تحسن المسكيلاسيون وتحسن الواحد وزيد تاكل الوقت، هي من غير ما تفيق بروحها تلقى روحك عملت ساعتين ثلاثة دراجة من غير ما تفيق. ننصح الأخوة المتقاعدين والمتقاعدة مثال يجربوها، هذه رياضة ممتازة.
0: صحبيب كيفاش تمارسها؟ معناها تقوم صباح باش غيانك باش تمارس الرياضة هذه ولا تمشي باش تقضي قضياتك بالدراجة؟
4: لا لا هي هي وفيرا ميديا ماهاش هي بركة، هي واخذت لي تقاعد واخذ شوية، ولكن أنا في الأصل في الأصل أنا حضرت روحي للتقاعد راهو عملت هيك في ممكن كنت من 15 سنة هيك شوية جيت لقطعة أرض تابع العرش اللي يرحمهم الكل عملتها شوية ثانية معناتها عملتها شوية زيتون، بديت بشوي بشوي بحساب الهاوي مش بحساب المستثمر. بديت كهواية تعتمد بالأساس بالأساس على اليد العاملة الفردية اللي هي متاعي أنا فقط، حتى اليد العاملة تقريب ما نسحقش برشا برشا وبأمور طبيعية تقريب عملتها تيت بيو 100% بيو وننتج فيها بالزيت 100% بيو، يعني بديتها بشوي بشوي اللي من نقول احنا تضحك عليك ان يمكن فما شكون يعرف الحكاية، بديت نسجي فيهم بالدبوزة لين ولا توت برك الله ولا الثانية وفيها منها خيرات ما شاء الله منها عمل وكبرتها وعملت الهدير ولا توماتها بالسولير وننجو في الزيت مصلي عندي بي منا ونعطو وننجو ونبيعو.
0: هذه بعد التقاعد
4: هذه بعد التقاعد خذت لي الوقت متاعي الكل تقريبا خاصة خاصة اني انا متعمد معتمد فيها على اليد العاملة متاعي انا وزيرو أونغري. خذيت هكا تحدي تو انا المستثمرين وخيني عندي صحابي كالمستثمرين يتحدوا على الادويه وترشنوها والمبيدات وكذا، انا زيرو مبيد وزيرو اونغري شويه الفيمي طبيعي كالغبار طبيعي فقط، وما ما شاء الله تعمل توستيكي ان شاء الله ان شاء الله تزورونا وتزوروها
0: ان شاء الله ان شاء الله اللي في المطويه ولا القراب زاده يمشيوا يكتشفوا المزرعه نتاع سي حبيب في المطويه.
4: واما مطون زاده انا هاوي شويه راهو لا لا لا انا خدام وخدوم نحب الخدمه واحد في نقولوا احنا في اواخر في سنه 2010 ثم حفريه قامت بها وزاره الفلاحه في بئر استكشافية هزيت عملت لها الاناليز فيزيكوشيميك والاناليز فيزيكوشيميك هذه عن ديوان المياه المدنية أعطت معناتها خاصيات علاجية كبيرة برشا برشا برشا وبقيت معناها بالترادف مع ديوان المياه المدنية أكيد رو في مشكون يسمع فيها وعملنا عملت معناها حمامات استشفائية متميزة جدا وفيها شهادة معناها هذه زادت معناتها أخذت لي الوقت متاعي بحيث أن الوقت متاعي تو معناها في التقاعد يعني خدمت على بكري شوية رياضة وشوية معناها
0: معناها قبل ما تخرج تقاعد يا حبيب خممت اللي أنت باش تقعد تعمل البسكليت وخممت اللي باش تعمل الخدمة متاعك في الفلاحة هذية متاعك قلت نغرس أشجار زيتون
4: اكزاكتومون انا خدمت
0: يعني خممت فيها قبل مش وقت اللي خرجت
4: من اللي عمري 40 سنه وانا نخمم في النهار المبروك هذا نتاع التقاعد هذا اللي بالاخر شيء ديجا تصور انت معناها اذا كان واحد كيفي تو عامل 35 كون في البحر ابور في البحر في الحدود البحريه اش مازال فيه معناها خدمت البيك معناها توب تاع التوقيت تو كيفاش نعملوا حاجه نعملوا فيها وتسمع فيها
0: والناس طبعا
4: تو كيفاش نعملوا حاجه نعملها باطار الهوايه معنا في إطار الهواية زيرو مصاريف تعتمد أساسا هي بالأساس والغاية الأساسية والأولى منها أني نعبي وقتي ساعة الوقت هذا كما نحسش وقت الفراغ وثاني حاجة نعمل النشاط نعمل حركية لما نتحرك معنا بالبدن متاعي يتحرك ونعمل شوية انتروتين البداية دونك توت اكتيفيتي متاعي أنا تو نعمل فيها وننصح الأخيين المتقاعدين الكل يعملوا ديز اكتيفيتي دونتروتين موش دو بيرفورمانس مش نعمل بري روحي اللي أنا بطل وكذا ونعمل هذه ونقول التوقيت هذا وزي لا لا نعملوا حوايج متاع انتروتين ومام طون نكونوا مثال طيب مثال باهي لزملائنا والخيان اللي في الوظيفه العموميه اللي كيفكم انتم راه تنجم تعمل حاجه تملى بها وقتك الى درجه حاليا تو
0: قل كم فكرتك
4: حاليا الى درجه اني انا ما نحسش بالوقت الفارغ ما عنديش وقت ورا.
0: الدرجة انه مليتوا الدرس اللي ما عادش عندك وقت فيه.
4: ما عنديش وقت ورا. انا نفك في شوية للقهوة متاعي كسويعة متاع قهوة وقاعدة مع بعض الاحباب الرقيين بالسيس. هذا بطبعا مع شوية معناها يجب يكون صلاة في وقتها ومعناها العائلة شؤون العائلة ودرية طلبة عندي زوجي معناها دكاترة وعندي كذا معناها طلبة هضوما نعاونوهم وكذا والعقب ليكم.
0: قلت لي خدمت 37 سنة في الحرس البحري الوطني
4: في البحرية
0: وخدمتك هي عبارة على تحرس الحدود.
4: أنا كنت ربان في الخافرة متاع الحرس الوطني. خدمت كامل السواحل التونسية من الحدود الشمال الغربية إلى الحدود الجنوب شرقية. 1357 كيلومتر من السواحل نعرفهم شبر شبر. والحمد لله وتحية لكل زملائي اللي هم معنا يشتغلوا تو حالين وزملاء كوليكا وعدينا كارير باهية. والحمد لله زادة منيش نادم. كان يقولوا لي عاود عمرك من جديد نعاود نفس الخدمة لأني معتز بالانتماء. معتزيت برشا بالانتماء.
0: إنه عمل متعب وفي برشا تفاصيل وفي برشا تركيز أكيد سي الحبيب معناها
4: عمل شاق جدا جدا جدا. وإذا كان مك شغوف بالبحر برا روح شد داركم ومشي خدمة أخرى. ولا بالضبط
0: هو إنك تحرس الحدود على السفينة وتقعدوا تمشي وتجي وتحرسوا تعملوا دوريات هكا ولا ليه على بالضبط. الحدود كل مرة في منطقة بش
4: هو فما عالم آخر راهو هو عالم آخر لازم منها حصص وحصص وحصص مش نستدل أنا في كلمة عالم ريت العالم البر فما عالم آخر من البحر فما قوانين فما اتفاقيات فما حتى الكود ريت حتى الكود الكود دولاروت اللي يمشوا به
0: فما كود متاع بحر
4: طبيعي فما كود وفما طريقة فما يسموها ان كود بريفيونس يسموها لو كود بريفيونس دي زابورداج اون مير قانون وقاية التصادم بحرا وفهمتني فما حاجة فما حوايج أخرى برشا قواعد أخرى ربما يتواتي تواتي تواتي معناها فرصة أخرى أو معناها نرشد فيها ونكون
0: إن شاء الله
4: تتدخل معنا احنا دولة ساحلية احنا بلاد ساحلية من المفروض أن توانسة يكون عندنا بزيد شوية ثقافة في الأمور البحرية هذه اللي أنا حسيت اللي ناقصين فيها شوي دونك نرجع لك العالم تاع البحر هذا عالم كبير برشا وآلاف مؤلفة وإذا كان معناها فما حاجة يكون نحب نقولها لك إذا كان معنا احنا في الـ في الـ في, الـ في نتنقل داخل الدولة التونسية بناء على القانون تاع البلاد في البحر فما المياه الترابية وفما المياه الدولية خاضعة إلى قوانين دولية
0: أكيد
4: لازم
0: يعني هو عمل فيه برشا تفاصيل والمهم
4: واللغة.
0: في المداخلة مع أمتاعك سي حبيبة علاش حبيت نتحدث شوية على تجربتك المهنية لأنه تجربة مهنية ثرية فيها خدمة فيها صعيبة فيها تفاصيل فيها تركيز اتسترا فيها قوانين كما قلت انت يزم بصفة يومية الشخص يحترمها وفي علاقة حتى اندورانس اكيد
4: وغرام ولا وكفاءة لان الدولة والإدارة متاعي كونتني راو كونتني ومشي تقريب في الخارج مش مكاكا مش انطباطية راو
0: وربما هذا اللي خلق عندك الحماس وخليك زادة تخطط وتخمم للروتريت متاعك واللي خليك اليوم زادة ممكن تستمتع ايضا بالمرحله هذه نتاع التقاعد اللي خصصتها زادة للعمل وراحتك زادة الشخصيه. نشكرك برشا سي حبيب تحيه ليك ولكل اهالينا من جابس ومن المطويه تحديدا سنين
5: ونحن نعيش مع كبار السن ومع الناس اللي باش يمروا الى التقاعد فتره انتقاليه وربما الايام الاخيره من هذا المسار المهني هي باش تفتح صفحه جديده في حياه هؤلاء الاشخاص وعادة الأيام الأولى باش تكون فيها اختلاط في المشاعر والأحاسيس والعواطف لأنه الشخص ستنتزع منه عناصر سيفقد عناصر لاكتساب عناصر أخرى مهمة في بناء هوية الفرد وهذا المرور من وضعية أنه الشخص يحدد الهوية الاجتماعية متاعه بالأساس من خلال العمل باش يقول أنا معلم أنا شوفير دو تاكسي باش يقول أنا نجار إلى آخره باش يمر إلى مرحلة يقول أنا كنت وهذه عبارة أو هذا الشكل من التعبير أنا كنت كذا توصف هذا الانتقال من وضعية إلى أخرى اللي فيها عناصر متعلقة بالذات بالأنا على المستوى النفسي وفما عناصر عديدة مرتبطة بمكانة هذا الفرد اللي بش يتغير صورة هذا الشخص المتقاعد تتغير من خلال نظرته لنفسه، ولكن من خلال نظرة المحيط الاجتماعي إن كان في الإطار الأسري أو ما هو خارج الإطار الأسري. للتذكير أنه عدد نسبة الأشخاص اللي هما أكثر من 60 سنة في تونس حسب التعداد العام للسكان والسكنة الأخير في 2024 يقدر ب 16.9%، هذا تقريبا هذه النسبة كانت في 2014 11.7%، يعني هنا قاعدين نمشي نحو التهرم بين الظفرين. ولو نقارنوا في عام 66 كانت هذه النسبة 6%، ونشوفوا هذا الاتجاه أكثر فأكثر نحو تزايد عدد كبار السن في تونس، تراجع عدد الولادات عفوا. والسياق العام يخلي أنه الوضعية في تونس فيها هذا التوجه كيفاش نكون الشباب ونوفر لهم فرص الشغل، وكيفاش العناية بكبار السن والرعاية، وهو تحدي نوعا ما جديد يتجاوز أحيانا الإمكانيات المتوفرة، لأن هذه الرعاية تحتاج إلى موارد مالية، موارد بشرية، وإلى تخطيط. وفمشكون قال عنده الإحساس كأنه ما فماش العناية الكافية في مجالات عدة بالرغم ما قدموا للمجتمع وللدولة في مرحلة معينة. فنحن في وضعية إعادة تشكيل هوية، ترتيب عناصر باعتبار هذا الشخص باش يفقد أشياء وباش يحاول اكتساب عناصر أخرى. عامل الزمن مهم، لأنه الأشهر الأولى وربما السنة الأولى باش تكون نوعا ما مصيرية، من خلالها سوف تطرح أسئلة على هذا الفرد، وساعات كيف بطاقة التعريف بتتغير مني أنا عندي مهنة بشري متقاعد فقط، ولذلك ساعات عن الرغبة هي مش كنت بالضبط تخدم، مش أني أنا نحاول نفهم، لكن هذا التحديد مش يكون من خلال الماضي، لأني أنا فقدت الكارنيه دغاس، فقدت الروتين متاعي، فقدت ساعات الهندام اللي كنت نلبسه يوميا في بعض المهن، فقدت العلاقات الاجتماعية، فقدت الالتزامات للوقت. بقطع نظر أنه الناس بش يحاول
0: المستمع قبيلة تقول عندها شكون تعرف ويقول لها ما عادش عندي الحق نتكلم، كأنه أنا ما نعرفش وما نفهمش وكلمتين في النهار معناه.
5: وهذا لأن هما بيدهم ساعات يكونوا غرباء على الفضاء الخاص، لأنهم كانوا الوقت الأكبر متاعهم عايشينه في الحياة المهنية، فهل هو منعوا من الكلام أو هما لأنهم حضورهم المتواضع في السابق يخليهم كانهم يلقوا صعوبة في تحديد المكانة في إثبات الذات. وهذا اللي هو المسار اللي بش يعيشوه الكثير من الأشخاص، إما بدعم ومساعدة من العائلة أو بالتعويل بالأساس على الذات، خاصة لما ما تكونش الأسرة حاضرة. ولذلك فما اليوم ناس يتسائل ماذا يمكن أن تقدم لي الدولة، ماذا يمكن أن يقدم لي القطاع الخاص، ماذا يمكن تقدم لي المجتمع المدني. وفي نفس الشيء ونفس الوقت هذا الشخص هو ما هي انتظاراته وما هي. نحن كما تعرف زادة نعيش اليوم صعوبات اقتصادية في الكثير من السياقات، وهي حتى الظروف العيش مستوى الدخل ينجم يأثر على الكثير من كبار السن ويخليهم يعيشوا هذا التقاعد بأشكال مختلفة. الثابت أنه اليوم نعيشوا التقاعد بأشكال مختلفة، نساء ورجال ما يعيشوش كيف كيف، وأيضا من خلال اللي سمعناه الآن التخطيط اللي ربما يكون هو العنصر المفتاح بالنسبة للكري. فنحن بنرجع لمثل كل هذه المسائل فيما بعد من خلال الشهادات، ونظن هذا الانتقال اللي هو يكون بساعات أكل هدايا وحفل التوديع باش يفتح صفحة جديدة للناس هذوما. نعم. ونظن الذكريات باش تنطلق من تلك اللحظة.
0: تخبيان يعطيك صحة سنيم، شكرا لك. مزرعة ماسين معاكم في فورم على موزايكا فيم، نتحدث على الحياة بعد التقاعد. 71-113-1000 نمر التليفون كان تحبوا تشاركوا معنا وتدخلوا معنا. شكرا ماكر في تقبل كلمتكم الهاتفية، وإلا كان تحبوا تكتبوا لنا على الواتساب 23-513-1000. مرحبا بكم راجعين بعد موعد الأخبار. مرحبا بكم.
6: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
7: This continent knows have both been perpetrators of racism.
8: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
9: I have a dream.
6: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
9: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
10: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
11: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
6: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تقدم أشغال مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية ودليل بنسبة 92% وفق ما صرح به وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ، مضيفا أن هذه المنشأة جاهزة عندما تجهز ستساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. يشار إلى أن منظومة التحويل بها هذا الخزان تقوم على تخزين المياه بسعيدة من ولاية منوبة قبل تحويلها إلى خزان بلي بولاية نابل، ثم إلى خزان القلعة الكبرى بطاقة 35 مليون متر مكعب، ومنها إلى محطة التحلية بالساحل. البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في إفريقيا للعام 2026 إلى 4.3%، مشيرا إلى أداء قوي في أنحاء المنطقة، ويحث الحكومات على تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يتهم اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى دورتها الأولى في شهر أفريل من خلال الاحتجاجات التلمذية المتصاعدة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشرف اليوم على عملية إطلاق أولى تجريبية لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية عابر للقارات من غواصة قبالة سواحل غرب البلاد، متحدثا عن رسالة قوية وواضحة إلى خصوم فرنسا. ويأتي هذا الاختبار في ظل توتر متزايد في أوروبا، حيث حذر ماكرون من تغير في طبيعة العدوانية الروسية والتهديدات الموجهة ضد الدول الأوروبية عقب سلسلة من الهجمات المتعددة الوسائل والمنسوبة إلى موسكو. اعتقال المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني بتهمة الشروع في الخيانة لاتهامه بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق سرية واستخدامها في إعداد تحليل لصالح جهاز مخابرات أجنبي. وزارة الخارجية الهندية تقول إن 12 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بنما أصيبوا بعدما تعرضت للاستهداف بمقذوف لم تتحدد طبيعته لدى مرورها عبر مضيق هرمز. لجنة جائزة نوبل تعلن فوز الفيزيائي البلجيكي فرانسيس هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لأعماله المتعلقة بالجسيمات دون الذرية في القطب الجنوبي، والتي تساهم على وجه الخصوص في فهم أفضل لجذور الكون. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فرم.
1: الأولى في تونس موزايك فم فرم. فرم كل يوم مثل الجمعة من 9 للـ 14

0: ارجع للشو اسمعتوا إليسا على موزايكا فم. تحية لكم نذكر في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا 71 113 ألف 71 113 ألف على ذمتكم. كنت حابوا تشاركوا معنا في فورم اليوم وإلا كنت حابوا تكتبوا لنا على 23 513 ألف. وتحية كبيرة كبيرة كبيرة لكل مستمعينا اللي كتبوا لنا وتفعلوا معنا على 23 513 ألف. مستمعي قلنا اللي العمل التطوعي هو الحل لملء فراغ أوقات المتقاعدين اللي ما عندهمش هواية. بالنسبة المستمع آخر من فلوريدا يقول شنو جهز الدولة التونسية للمتقاعدين، ويقول زادة حتى للمواطنين اللي عايشين بالخارج، التوانسة اللي عايشين في الخارج وقت اللي يتقاعدوا داير هذية. موضوع إن شاء الله تعالوا نترقوله ونحاولوا نتحدثوا فيه على إشلاء لأنه فولي مهم برشا الحديث فيه. زادة نسلم برشا على المستمع هند اللي قالت وأنه التقاعد فترة باهية ومرحلة باهية تعيشها وقت اللي تحضر لها نفسيتك وتقول تحضر لزاكتيفيتي ولا النشاطات اللي باش تخدمهم باش تعملهم وقت اللي تخرج تقاعد. مستمع يقولنا التقاعد بالنسبة لي هو مشروع لازمك تدرس وتخمم فيه وتخدم له كيف مشروع الزواج ولا مشروع العمل ولا غيره. ويقول زادة كيف كيف بالنسبة للتقاعد لازمك تكون محضر نفسك للتقاعد. 71 113 ألف 71 113 ألف. مستمع سلمى تقولنا للأسف المتقاعد في بعض الدول الأجنبية عنده امتيازات في النقل في المداوات في الرفاهية. في تونس قالت يغادر العمل متاعه يصبح بلا قدر ولا قيمة في المجتمع متاعه، خاصة وقت اللي يكون الدخل متاعه ضعيف. دوكا زيدوا شاركوا معنا على 71 113 ألف. احنا مزالة باش نزيدوا نسمعوكم ونواصلوا مع تليفوناتكم. ومعايا لبنى. مرحبا يا لبنى. لبنى
1: به نبيها مدام نبيها
0: نبيها مرحبا يا نبيها مرحبا بك. 74 سنة من تونس
1: من بنزرت عشي من سيدي بوزيد وما توفي بنزرت.
0: مرحبا يا نبيها مرحبا بك يا للا نسمع فيك احكي لي.
1: ذكر 74 سنة لابطش سنة رتريت
0: برح الله تجربة بيه يا في الرتريت.
1: اي ونمشي في الكنز فلاح في الكنز في 75.
0: قداش عندك ملي خديت قداش شنو العمل بتاعك قبل الرتريت؟
1: أستاذة عربية أستاذة مبرزة أستاذة عربية
0: أستاذة عربية. احكي لي لله حضرت للرتريت مدام نبيها.
1: والله لا حبيت نحكي لك كيفاش الأمور مشيت جاي مشيت كتبتها من غير أي تحضير أي خوف اي بون. على خاطر احنا قرينا في وقت بورقيبه دونك اونيتي معناها بورس تخرج تخدم طول الامور مريقله اون باب، لكن هزتنا الدنيا معنا ماشيين معاها. كنا في الوقت ده جي البنزرت بالنسبه بنزرت انا جيتها كو 2000 2001 وقتها معنا راجل وانا نقل هنا نقلت معاه. انا من قبل نحب السبور من قبل نحب الحركه ومانيش وفي الوقت هذاك ماناش مشاركين حتى في جمعية في اللي احنا سمحني في الكلمة اللي احنا هنا دي برنسيب نبقاو فيين البرجيبة نبقاو فيين اللي برنسيب نتاعنا قبل يعني ما نصحوا بشي ما ندخلوا في شيء. بعد سؤالي دخلنا في ما دخلت في جمعيات اللي هي نتركيما الامريكان دي زنسيان دي لف دي بيزي كيما جمعية صفقة هذه الكل وانا مازلش نخدم وصف جرديل للتوراد دو بيزيرت. دونك هانا وماشي نشاط ما خممتش اللي انا في الغدغات ولا نفرق ولا ما نلقى ما نعمل ديجا ماشي النشاط هذاك في تقديم كتب في سفرات في دوران مشينا لبرشة قيام في تونس في ترجمة نترجم مقال نترجم كتاب ديجا ترجمت كتابي لطبيبة معنا معروفة في تونس مدام بالرمضان حبيبة هو في الكاديف توا ونتحرك ما نمشي نقري ما نمشي الصباح إلا ما نعمل ساعة جري مارش وندوش ونمشي نقري يشك جوخ.
0: هذا وانت تخدم ديجا
1: وهذا نخدم وهذا نخدم وهذا نخدم دونك لو ديجا في بنزرت هو اللي كان يسبور خير. علاش؟ لأن في قرى أخرى كما كنا نخدم في سيدي بوزيد ولا القصرين مع راجلي ما كنتش نجم تجري حرة وما كنتش نجم بعمل حاجات في الوقت هذاك. دونك في بنزرت نجري على روحي ومرضت بأرتروز سيرفيكال قصيبة برشا قوية
0: لطف عليك
1: يعيشك. الميدسام دكتور أنا روماتولوج دوي يعني الأردنوس ولا الأردنوس قال لي مدام وقتها ما احنا كرونت ناس بريس معنا العمر قال لي باش تبقى بالدويات مدام تحرك شي وفكتيفمون يعني بدي بخلاف الجري هذاك نصحني باش نعوم في الشتاء في البحر ايش 20 سنة تو نعوم في الشتاء في البحر.
2: شنو الصباح تمشي تعمل غطسة يلزم
1: الصباح ولا روح ما روح من الليسي مثلا نخزر البحر ما واشيش نلبس حوايجي نعمل نجري ما ندخلش باردة نجري ونعوم
2: تعمل غطسة به
1: وشلاني للتو ندوش بالبارد الشتاء وصيف
2: به. وشنو آخر نشاطاتك
1: وكلارتروز سكتت يا وكلارتروز
2: ارتاحت
1: ايوه ارتاحت
2: على بدون الصحه يا لله والعافيه
1: يعيشك. بعد اللي جات الثوره بون في الثوره دخلنا في بوكو داسوسياسيون لان كانت بوكو شوز نوتر لي اسوسياسيون دوك فيهم نشاط منها عتيد مراقبه الانتخابات انا التوفيق منها من قبل مع كتاب الاحرار في بنزرت بينيفولسون فرونتيير لو دروا على ديفيرون بوكو داسوسياسيون
2: اي بي برشا معناها عندك النشاط المدني الجمعياتي وعندك السبور متاعك اللي هو تعمل ناتاسيون وتجري زادة وشنو هو آخر
1: ونمشي ونمشي مع مجموعة أوروبيك مع نساء مثلا
2: برش معناها عندك مع العائلة باغ اكزومبل منظمة وقتك كيفاش ولا
1: مع العائلة تو باش تبدا تو الديكادونس مع العائلة ولا تعرف الاخر يقرا في بنزرة في مستير وحدي دونك سا كومونس ينقص حاجات هذه تبدا تنقص ولكن انا توا ما انا ناخذ في ثمنها اللي هو في صحتي ني دم ني سكر الكتيبه اللي نلعب بسودوكو نلعب مفليشي نترجم نقرا نمشي للكتاب الاحرار دونك هذا يخلي من الذاكره ماني حتى ذاكرتي ماني خايف عليها حتى الذاكره ذاكره الدم العصاب الارتروز مالجريل يعني جسوين بيي فام افيك تحاليل افيك ارتروز افيك كذا ولكن اللي يخليني نمشي نقضي ونروح على سقيه ونجي هو كسبول نعمل فيه كل
2: باهي برشا باهي. دونك انت تنصح الناس باش يبداو عندهم اون اكتيفيتي سبورتيف يلزم نشاط رياضي في البريود نتاع التقاعد
1: يبداها من اللي قبل التقاعد يتحرك
2: من الاربعينات ماذا بينا اواخر الاربعينات
1: ولا الاربعينات بديت تنقلب سامحني
2: باش يولي كاينو ان ريفلكس
1: اي وراهو سكت برشا امراض اللي هي كنت نجم نعدي عمري وانا بالحرج
2: داكوغ واضح جدا
1: ويزيد لي جو نتاع الانتيليجونس جعدين حتى مفليشي سودوكوزات
2: شطرنج كلمات متقاطعة
1: جيستومون مثلا جورو جاي معناتها تعجب حسبة بسيطة تحط على ابليكاسيون سي بور سا معناها الأصغر مني يصلي وينساو الصورة اللي قروها قبل ينساو ينساو قداش الركعة وهو أقل مني
2: لأن بيها عايشة وحدك أنت بور لو مومون
1: توا جو سوي سول نكلم فيك وأنا سول
2: قد عندك وحدك خممت فيها هذه اللحظه انه تنجم تكون
1: والله كل شيء يمشي بشويه ما برمجتلوش ما عملتش حاجه كبيره اما كمان معناها صعيب ولو كان ما نتحركش الحركه هذه ممكن نهبل وحدي
2: لطف عليك لطف عليك قداش عندك وحدك نبيها
1: تو بون ولدي اللي في مستير يمشي معناها يجيني دو موا مو يدمي هو ان شاء الله يكمل وينجح ربما يخرج خارج انا عندي بالشهر شهرين وحدي ثلاث شهور
2: واضح يا لله ان شاء الله بالتوفيق يا نبيها نورتنا
1: عايشك
2: ان شاء الله موفقه مداخله مهمه وقايمه ويعطيك الصحه يا لله وان شاء الله بالصحه ودوام الصحه والعافيه ليك يا نبيها شكرا ليك نواصلوا معايا عزيزه مرحبا لله
1: اهلا وسهلا
2: عايشك الله يخليك لا عزيزه 65 سنه عايشك. من تونس
1: من بومهل
2: من بومهل مرحبا مرحبا بك وكل مستمعينا في بومهل احكي لي عزيزه
3: عايشك مينا ياسر الموضوع ياسر مهم من جميع المستويات كوسسوا على مستوى شخصي كوسسوا على مستوى مجتمعي ولا مؤسسي علاش نقول الكلام هذا لخاطر نقول المؤسسة والشركة والوزارة تعطيو أهمية كبيرة ياسر لسكون أبي لونبورجين شنو هو لونبورجين هو الاحتفال وقبول الوافدين الجدد ماذا فيه كثير غدغتمان في شركة ولا في مؤسسة تلقى توت ان بروغرام دانسيرتيون اي دادابتاسيون فما تكوين وفما معناتها مرافقه باش الناس الجدد هذوكم بطبيعة يدخلوا في المؤسسة ويكونوا بيان سور اوبيراسيونيل. لكن في الأوفبوردينج اللي أنا سميته وأنا نخدم عليه حتى كونسلتانت ما فهميش الحاجة هذه على أساس شنو شو اللي نخمن فيه ونقترح فيه. كون قبل العام ما يخرج الموظف ونحكي أساسا للموظف اللي كانت عنده مسؤولية كبيرة يبدأ في وزارة مدير عام ولا في مؤسسة بنكية يبدأ مع إنسان عنده مسؤوليات كبيرة ياسر بين عشية وضحاها يلقى روحه مع تقيل باسكول دون لفيد شنو مطرود المؤسسة ومع المسؤولين على الموارد البشرية شنو يعملوا العام هذي. وأنا تجربة هذي عملت أمبريون فيها عملت محاولة العام هذا الخريني اللي يعرف روحه الموظف يخرج روتريت فما خدمة على أولا الصحة النفسية قبل ما يخرج روتريت مش نهار يخرج روتريت تكتشف اللي هو عنده الأمراض كلها. العام هذي يعمل فيه لبيلون يعمل فيه عينين صحة سكر دم يشوف فيها الأمراض هذيك باش كي يخرج يبدا اولا افيرتي واثنين فما لا بريفونسيون سوسيال. ثاني حاجه نحكي ديما هوني باش نمس كاتيجوري نحكي عليها خاطر نعرفها بالذات مثلا الفيتور متقاعد المسؤول لابد يكون فك العام ذاك يقوم بالتكوين يكون الاجيال الجديده يعمل حاجات مفيده للشركه وللمؤسسه ويحس القيمه نتاعو هو ماهيش باش توفي نهار اللي باش يخرج للتقاعد. يكتب مذكرات يبدأ يشارك في برامج معناتها تكوينية مع ناس
2: موجودين هذوما العزيزة
3: موجودين
2: مؤسسات ولا فما برشا مؤسسات
3: بالمؤسسات فما ناس قاعدة تنشط على الموضوع هذي. علاش أولا خاطر معناتها الموين داج تاع تونس كبرت بالطبيعة وكبرت على ناس معناتها في السبعينات كما كانت المدخلة قدامي في صحة جيدة وفي خبرات كبيرة مش ممكن اليوم معناتها بالحق الكلمة اللي انت قلتها يمينة كانوا من حقهم الشباب يدخلوا يخدموا يعطيوا كل شيء أما زيادة من حق ومن واجب معناتها اللي كوني أكل خبرات اللي خذيها مدى السنين وكل جدية وكل الثقافة بتاع الانضباط لابد كونوا يعديها والشركة والمؤسسة اللي تعطي المثال والقدوة هذه أنا كشركة نحترم من اللي خرجوا من عندي ونعاملهم كيجيوا بشيخ ما نعرفش أنا عنده حالة مرض ولا عنده يحب ياخذ قرض ولا يحب يعمل رحلة ولا يحب يعمل حاجة يلقى التقدير والاحترام لمدى ما هو قدم للمؤسسة معناتها العطاء نتاع سنين.
2: دونك هي ما احنا مؤسساتنا تعملوا الشيء هذا العزيزة بيزور هو حسب كل مؤسسة كيفية وإلا كانوا يتنسيك الشخص ذاك اللي يخدم غادي
3: بالضبط ما لهوش هو يتنسي عليه السيد
2: زوجاج منه كيني شركة متاعه فهمت
3: يعطيك الصحة تتخلص منه كينه معناتها لكن ويدخل في النسيان. شو نقول أنا مثلا في فرنسا فما تجارب في البلدان الاسكندنافية اللي بالحق معناتها الجيستيون دي ريسورس مان تبدأ من اللي يدخل حتى لين يكمل عمره حتى كي يخرج روتريت تقعد عنده أكل علاقة الإنسانية والبشرية يقعد يعيطون ويبدأ فما اجتماع ولا تبدأ فما إيفينمون كبير للشركة يبدأ في كوميتي دو ساج مثلا شركة تصير لها مشكلة يعيطوا كوميتي دو ساج يعيطوا للناس اللي عندهم خبرة في الموضوع هذا الكبار اللي عندهم تجربة اللي عندهم كاريزما اللي عندهم مثلهم يقولوا ويعرف تاريخ المؤسسة. جي انت الواحد يقول لك انا عارفة الشركة من اللي كانت مثلا يخدموا بالستيلو والدكتيلو واليوم بالانتليجنس ارتيفيسيال يبدا عنده كل هيستوريك يبدا اللي يخدم اليوم مثلا انا مثلا في وسط كارير نتاعي كي نشوف المتقاعد كيفاه يحظى بالاحترام انا بيجي نتمين على غدوه شو باش يكون المؤسسه موقفها معايا قلق بتبيع ثقافة متاع قيم أخلاقية وديونتولوجيك كيفاش يقولوها نسيتها بالعربي
2: الأخلاقيات المهنية
3: ومعيار متاع نجاح المؤسسة في التصرف في الموارد البشرية معناتها الموظف يكون حياته كلها كي يخرج معناتها من البداية للنهاية يكون ديما عنده العطاء خصوصي فمانية تقول فمانية أي خرج في الريتريت هذيك نوتي شامبر دي لامور ومش مستبعد كما خرجت معناتها دي ستاتيستيك تقول اللي مكثر الامراض والموت الفجئي يجي بعد 3 سنين. تصور انت واحد اليوم مثلا نعطيك مدير عام في وزاره اكس اليوم كان يصحح على معناتها نقل وعلى معناتها مصاريف نية الملايين، كل يوم كان يلقى روحه في الدالقم الصباح بالصلاة بالطبيعة والعائلة بالطبيعة، لكن مش يلقى روحه وهو معاش عنده أكل قيمة. وكي تمشي أنت الاجتماع مثلا تقدم رواحة لعبة ولا سيمينير ولا حاجة، أنا مديرة فلانية أنا فلان فلانية، هو متقاعد والله العظيم يحس بالإحراج. أنا واحدة من الناس نقول في اجتماع نقول أنا جو سوي كونسلتانت انديبوندون إيسي لوكا، خاطر الكلمة فيها معناتها من التنقيس والسعادة تتقال فيه هذاك روتريتي. لا هذاك روتريتي مازال عنده ما يعطي ومازال عنده ما يفيد، مش المؤسسة اللي خدم فيها مازال ما يفيد البلاد.
2: العزيزة وانت تحدثت قلت انا نقدم نفسي ككونسلتانت، انت شنو كانت المهنة متاعك وكيفاش زادة عشت المرحلة هذه متاع التقاعد؟
3: هي انا كنت مديرة مركزية في بنك وطنية، كنت مديرة تمويل الاموال والاخلاق المهنية والبتباع السلامة المالية، معناتها كنت في موضوع ياسر مهم لتونس البنك.
2: اسمع، مديرة في السلامة المالية مش في تمويل الاموال العزيزة.
3: لا في مقاومة تمويل الاموال
2: عليك
3: مديرة في تمويل الاموال هي دونك. وعندي تجربة هذه لخاطر انا شاركت في معناتها اللجنة اللي ساهمت في إخراج تونس من القائمة السوداء. أنا كنت ممثلة البنوك الوطنية، معناتها فما ثلاثة بنوك وطنية، أنا كنت واحدة منهم. دونك كنت عندي تجربة كبيرة وثرية وتعلمت وعلمت وعملت ياسر حلقة تكوين. دونك هذه باش نكون قاعدة أنا الليلة معناتها نقول أنا نعلن ولا نعمل تصريح في مجرم ولا في مبيض، خذ وأنا ألقى روحي هذا سلم سحان ونمسح ونسيق بسلامة في لمن لي. حسيت روحي اللي أنا قبل التقاعد بجيت نزيد نتكون وبجيت نشارك في خبراتي لبرب معناتها قاعدة معناتها عيطولي البنك اللي أنا كنت أخدم فيها قد كمعناتها متعاقدة وكمعناتها كونسيير مستشارة في البنك في الموضوع هذا. وتوجه في كونسلتان دانتي بابتان تعليش على خاطر معناتها نحس روحي وبرشة كيفي أنا وأكثر هم كيفي أنا مازال عنده يحب يعطي ومازال عنده تجربة يحب يقسمها ومازال عنده حب المؤسسة اللي خدمتها واللي أعطاها.

0: بنخدم معناتها عكس التوقيت، بنخدم 20 ساعة في الشهر، لكن هذا لا يعني كوني أنا من الناس اللي تطلب كون يقعد تنقيح يخلي معناتها المتقاعدين الراغبين في معناتها إسداء خدمات مش معناتها ناس عندهم باتات وناس عندهم اغاني وينجموا يخدموا معناتها بطريقة مستقلة، أما ناس عندهم إمكانية باش يخدموا في الوظيفة العمومية مادام هو روتريتي بتبقى يخلص في ليزامبو ومازال يخلص في ليزامبو والصناديق بتاعنا في ازمه، دونك علاش ما يلقاوش معناتها ان كرينو يخدم فيه يعاون فيه معناتها المتقاعد ويخدم مادام عنده حاجه ينجم يأديها مادام يخلص في الضرائب نتاعو.
1: واضح. العزيزه نقطه اخرى، حياتك اليوميه والعائليه كيفاش؟
0: حياتي العائلية ممتازة متوازنة على جميع ما معناتها كل شيء معناتها يتعمل بتوازن وإعطاء لكل ذي حق حقه، وقت العائلة وقت التطيب وقت التنظيف وقت المارش وقت
1: يعني كيما كنت تخدم وقت الخدمة بتاعك، معناها عندك وقت للخدمة وللصغار وللعائلة وللدار،
0: منظم وقتي كل شيء الحمد لله رب العالمين، كل شيء منظم كل شيء معناتها عنده وقته، وهذا الكل شنو يخلي الإنسان إيبانوي، يخليه معناتها نافع روحه بدنه والصحته وأكلته وحياته وعائلته، ومن ثاني فعل المجموعة الوطنية عبر العمل التطوعي عبر العمل البينيفول وكذا.
1: خبيا واضح جدا، يعطيك الصحة يا العزيزة، نشكرك برشا على المداخلة القائمة، تحية ليك، شلب التوفيق مزيد التألق والنجاح في المرحلة هذه وفي العمل متاعك زادة. نواصلوا معايا فوزية، مرحبا
2: أمينة
1: للا، مرحبا
2: عزيزة، شنو حويلك غيبة يا أمينة،
1: عايش
2: شنو حويلك لبيت،
1: خليك يفضلك يا للا،
2: مرحبا فوزية من أريانا 62 سنة،
1: مرحبا للا،
2: يعيشك بك أكثر، جديدة على التقاعد، أنا التقاعد متاعي من شربتي، تقعدت من الزواج وتقعدت من الخدمة فرد وقت المرحوم زوجي توفى معطاليل مع تعيش وترحم يعيشك، جيتني معناتها لقيت روحي فراغ كلي، معناتها تصور انت كان عندك راجل في الدار يعيش يتبنى وبيك ربي يفضلك العزيز علي، لقيت روحي فراغ كلي لا زوج ولا خدمة، يلزمني نقف، يلزمني نهرب من الديبريسيون، عندي ولادي في ظهري يلزمني نكون أنا في ظهرهم، ما عديش 3-4 شهور ولقيت روحي أنا عبد آخر، أنا الأم، أنا الزوجة، أنا المرأة اللي تخدم، أنا حتى ما عنديش خدمة، حتى كنت نحكي مع السيد يعطي صحة لي في الستاندار، حتى ما عنديش ما نعمل، ما عنديش سبوري، ما عنديش قضية في الدار، نخرج للنهج نهز لسا شيفو بيل ونبدأ لنف الزبلة وننظف كنا نعدكم على النهج متاعي، ترى هذه الوقفة للبلاد اللي زبلة يقوى، ما تقولش لعبين الكل تعمل سبور، الكل نمشيو لسلد سبور، ما نشي فخرة سلد سبور، الكل نمشيو نعملو ماخش، الكل نمشيو للسينما، الكل نمشيو للبحورات، أما ش عملت انتي لبلادك بان ثمك الجمعيات توسع، ما نبدأ من قدام ديارنا اللي الزبلة كليتنا، وانت تعرف أمينة نهج داري لما طلبات يقولوا لي هاي العمدة، سميني العمدة ولا المعتمد متاع الحومة، نهار كل وناس شيفو بيل وراني جيتي ديريكتور فينانسي، مانيش شوية ولا ترايف بكراهبي بفيلتي بولادي ما شاء الله ديكادر، معناتها بنتي ولدي مي نخرج بس شيفو بيل ننظف النهج أنا داري وقدم دار الجيران ودار الجار الأخرى ودار الجار الأخرى، كل مرة نزيد نقدم ونوعيهم يا جارتي شو اليوم أنا راني لميت لك الزبلة هكا وهكا وقدم دارك ليش عملوا الصغيرات الله يهديهم من غدويك نلقاها ولا بعد غدوة نلقاها تعانت فيها شوية هكا بديت تخرج كما قالت تويك الأخت اللي قبل نحب نعرج هكا ما عجبتنيش قبل اللي قبلي قالت مش نقعد للسطل لا حتى السطل والخيشة هذيك السطل والخيشة هذيك نبدأ بهذيك بالسطل والخيشة ننظفوا جذورنا وننظفوا ديارنا وننظفوا قدام ديارنا وننظفوا بلادنا كل واحد ينظف قدام باب داره.
1: يعني فوزية أنت معناها تقاعد قداش عندك من اللي خرج تقاعد؟
2: عمي
1: حضرت روحك ليه فوزية ولا ليه؟
2: ما حضرت حتى شيء، حضرت روحي انا وبرنامجي انا وراجلي باش نعملوا فواياجات باش نخرجوا باش نحوسوا، لقيت الراجل مات اولادي تخدم على
1: الريحه. وقتاش توفى بعد قديه من التقاعد متاعك؟
2: بعد 7 شهور بالضبط.
1: 7 شهور بالضبط، هو وقتها متقاعد ولا تقاعد قبلك؟
2: لا هو تقاعد قبلي، تقاعد هو عنده 15 سنه متقاعد، هو تقاعد يعيش تعيش وترحم، تقاعد المبكر جاته مرضى نتاع 6 شهور معناتها والله يرحمه وينعمه ان شاء الله في الجنه
1: به. دونك الوقت نتاعك تبدل، معناها انت بتبعتك فكرت انه التقاعد نتاعك باش يكون مع زوجك وتسافر وتكتشف العالم.
2: كملنا كل شيء، كبرنا اولادنا، شرينا المكراه، بنينا الدار، باش ناخذ تقاعدنا لسنين، عاملين برنامجنا وكل

0: يا سلومة باش نعملوا كل حاجة كل حاجة. يقول لي أيوة أنا باش نمشي لك البقعة باش نعملوا لك البقعة ما في جرتنا حتى شيء لولاد ربي هنيهم درشنا ودرشنا. لقيت روحي قص بيا الحبل حب ربي قص بيا الحبل باش نعمل باش نعمل نقعد نموت زاد أنا ندعي له بالرحمة نقف لوليدي عايش ونعمل حاجات باهيين اللي باش تفيد ونعمل حاجات اللي باش العباد يقولوا يرحم والديك الراجل اش خلف من أولاد واش خلف من امرأة الرحمة اللي هو
1: ناير كيفاش تعدي تو
0: نهار كيفاش نعديها وش نقول لك نهار كيفاش نعدي عندي الخدمه اللي كنت نخدم فيها انا ديريكسيون الله يرحم والديهم ملي راجلي مرض وباش يموت وانا باش نخرج تقاعد قالوا لي خاطر عارفوا جاه جاه معناتها كونسير معناتها سيتي سيتي تري رابي قالوا لي ما تقعدش في الدار إيجا علم عندها اللي باش يدخلوا بعدك عندك ساعتين ولا ثلاثه سوايع في النهار نهار بعد نهار وقت اللي يظهر لك عطوني في الزاخ إيجا ساعدوا أنا هدية قاعدة نعطي في واجبي أوتون كو كمرا عندها اون اكسبيريونس انا قلت لك كيما قلت لك كنت ديريكتور فينانسي عاده ونمشي واليوم نقعد ونعمل ساعتين ثلاثه وقت اللي نحب نروح نروح نكمل خدمتي نروح اموري من رجله
1: باهي برشا
0: نروح سليتي وعبيتي تنظيف هكا شويه داري كيما قلت لك تنظيف الشارع من بعد هيك نروح تروح بنتي من الخدمه نمشي نعملوا شويه مارش ولا نمشي نسال بالصباح في الليل شويه سينما هما اولادي مازالوا ما روحوش من الخدمه عندي كل مره عندي كتاب مغرومه بالليكتور هذا الفيسبوك ساعه ساعه نبارتاجي هكا حاجه كنت قبل ما نقولكش كنت اكرو فيسبوك نحل كتاب ونقعد نقرا حتى نشوف الكتاب نبدا نحضر البرنامج انا بحذايا مكتبه الكتاب نبدا نواصي فيهم شنو الكتاب الجديد التونسي اللي باش يخرج حتى أي كتاب المهم أنا باش نقرأ كتاب نمشي للسينما وزاد نحب نعرج على واحدة ما تكلمتش أما خليت لك المتقاعدين ما عنده حد أفونتاج في تونس علاش على سينما موتي تاريف في بالهاش يقولوا لها برب عن
1: شنو يعني يعطي بطاقة تعريف ولا شنو باش
0: تمتع
1: دونك سينما دومي تاريف للمتقاعدين
0: فما كلكو ليني زاد دومي تاريف بور ريتريتي فما بداو في تونس رانا بدينا مانيش
1: خطوط نقل معناها فما
0: فما خطوط نقل دومي تاريف بور ريتري او بلوس دو 60 طون بربي اعلموها قولوا لها العباد على خاطر برشا عباد ما تعرفش الامور هذه دونك يمشيو للسينما خلصوا ستارتيسكرا مشيو تكتبوا في كار حتى المشوار اللي انتوا تعديوه راكبين في الكار وراجعين وتتفرجوا في الطبيعه باهي هذاك تخلص دمي تاخي فولي باش تخلص تاريخ كامله هذا اللي نقول لك هذا التقاعد نتاعي هنا قلت لك انا مازلت مبتدئه في التقاعد حكيت عامين وقلت لك معاه شويه خدمه وعملت بانكيف بالغنية اللي انت حطيتها متاع عيليتها خاطر انا فان متاع عيليتها ارجع للشغل نغني في الكهرباء انا كتراني ما تقولش مرة كبيرة تقول عمرها 50 ولا 45
1: مكش كبيرة يا فوزية طب قبيلة زادة مستمعة قالت لي راني كبيرة عمرها 62 الستينات راه ماهوش كبير الشخص في الستين معناتها تبدلت المعطيات لفوزية معناتها اللي في الاربعين يحس روحه عمره 20 دونك اللي في الستين عبارة اربعيني
0: انا نحس روحي في الاربعين وحتى مظهري
1: هذا هو من صوتك وحماسك والحيوية اللي في صوتك ونبرة صوتك ولا بالحق ليه ماهوش اطراء راهو فوزي ماهوش معناه نرميلك في الورود هذا الاحساس اللي يجيني من خلال كلامك
0: هنينا قلت لك معناتها حتى كيش نمشي للبقعة نقول للعبد عايش بنتي ولا عايش ولدي تقول لي انا بنتي ولدي انا اقول له ها شو بطاقه تعريف انا عمري 62 سنه
1: محليك
0: وحاجه اخرى نعملها انا ديما وان شاء الله ديما ربي يستر انا كي راه نبدا مش الخدمه على خاطر انا قلت لي نخلط الديريكتور ما هوش يقول لي شبيك خلط بعد ربع ساعه بعد نلقاك الصغيرات ماشي للكوليج يتجراوا اللي 10 واللي 11 ولا 12 سنه يتجراوا الوقت باش يفوت بدا ما يقدرش اطلعوا يجي نوصلكم خاطر انا في في في عين هذه نويره اطلعوا نركب ثلاثه اربع بنيات نوصلهم يا اخي شكيت محليكي نعملوا بما يرضي الله ما نعملوش حاجة ما نش نعملوا في حاجة خايبة نحاولوا باش نعاونوا العبيد بأي طريقة أي كانت حتى باش تهز كما قلت لك أنا لما نضغ باش تهز هكا بابي من القاعة تحطه في الساشي بوبيل وتعلقها جيت عادك خير من اللي هكاك الدنيا تمشي
1: يعطيك الصحة يا فوزية محليك نورتنا
0: انت اللي محليك
1: الله يخليك ان شاء الله بمزيد التألق والنجاح والنشاط والحيوية وان شاء الله تعيش مرحلة جميلة في حياتك اللي فوزية محليك نورتنا وان شاء الله زاد عطيت أفكار مهمة وأساسية للمتقاعدين باش يعيشوا المرحلة هذه كما يجب سنين
2: نحن أمام عدد مهم من السنوات تنجم تكون 20-25 وحتى في بعض الحالات أكثر خاصة بالناس اللي هم يعملوا التقاعد المبكر
1: فما 37 فما 36 سنة خدمة
2: لا نحكي على أنه الغوتريت طول ما بعد نهاية السنة. فنحن أمام فترة
1: بعد نهاية نشاط المهني
2: بالفعل. يعني فما ناس اللي بيشخشوا في 60، فما 62، فما شكون قبل في بعض الأسلاك اللي هي معناتها فيها عمل شاقة. فنحن أمام وضعية أنه فترة طويلة نسبيا وتهم عدد أكبر من التونسيين والتونسيات، وهذا يخلي كأنه التحدي الكبير كيف نجعل من التقاعد تقاعد نشيط. ونظن فما الكثير من الإشارات اللي تقالت بعبارات مختلفة بتجارب مختلفة إنهم الناس صنعوا الفارق، إنهم جعلوا من هذه التجربة تجربة نشيطة وين الشخص يحافظ على الاستقلالية متاعه ويكون نشيط بالنسبة، ومهم هذا بالنسبة للصحة النفسية والجسدية للشخص، ومهم جدا للآخرين. ونظن فما الكثير من الشهادات اللي تأكد هذا، إن كان تجاه الطبيعة، تجاه المحيط، تجاه العمل الجمعياتي، تجاه الأسرة. وهذا يؤكد أهمية إيجاد إعادة نظر في المكان الاجتماعي اللي يحتلها المتقاعد، لأنه في السابق كان احترام وتثمين كبار السن كان حاجة بديهية يعني تربين عليها. اليوم كأنه في عالم أيضا فيه الفردانية أكثر، هذا الشخص هو باش يبحث عن إعادة ترتيب أولا العيش متاعه وإعادة بناء هوية اللي تنتزع منها صفة النشيط المهني، وجعل من هذا المتقاعد شخص اللي ينجم يكون يعيش في نوع من التوازن، في نوع من التصالح، ونوع من السعادة اللي ممكن ينشرها للآخرين. لكن هذا عنده ثمن متاعه، وظن فما اللي أكد في أكثر من مرة على أهمية التخطيط لهذه المرحلة. فما ناس اللي هما يخلطوا لهذه النهاية في المسار المهني دون إعداد مسبق لفترة التقاعد اللي هي أصبحت أكثر طول، واللي هي تستوجب نوع من التفكير، من التخطيط، من صياغة مشروع اللي ممكن يساعد الشخص على إيجاد الطريق اللي يناسبه أكثر من غيره. لذلك اليوم كأنه فما مطالبة أكثر باش تكون عنا سياسة دورة الحياة، وين إن عارفين إنه هذه الفترة هي فترة جديدة، مرحلة جديدة اللي فيها الكثير من الآفاق وفيها الكثير من الفرص التي يمكن استغلالها. فما أشياء مرتبطة بالفرد، ونظن اليوم نحن أمام تركيبة عائلية لم تعد قادرة على التعهد بنفسها بكبار السن. نحن قبل كأنه العائلة الممتدة هي اللي تتكفل بذلك. اليوم هذا الشخص فما جزء مهم منه على الأقل في السنوات الأولى هو اللي يخدم عليه، حتى وإن كان محتاج إلى معلومات، إلى آليات، إجراءات، لأن المعلومة مش بالضرورة موجودة. الحاجة أخرى تم تأكيد عليها خاصة من الأشخاص اللي هما خدموا في مواقع مختلفة وفي مسؤوليات مختلفة، عندهم هذا الاعتقاد بأنهم كفاءات وممكن يقدموا القيمة المضافة للمجتمع. وظن هذا يحتاج أيضا عمل جماعي فيه ما يمكن توفر السلطات العمومية، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خدمت على سجل الكفاءات من كبار السن، وهذا مهم جدا تفعيله وربط خاصة الجسور بين الجهات اللي هي محتاجة إلى الخبرة وهذه من عند كبار السن، وفي نفس الوقت كبار السن اللي عندهم الرغبة ممكن يتقدموا. وهنا ما تحكيت كونيكسيون يعني، لكن هل هو يعملها القطاع العمومي، هل يعملها القطاع الخاص، هل يعملها القطاع الجمعياتي، المهم تصنع لأنه هذا ينجم. ذكرت صديقتنا من بنزرت أنه المحيط اللي تعيش فيه، المكان اللي تعيش فيه، الحركية والديناميكية الجمعياتية ممكن توجد تعطيك الفرص. وهنا أيضا حاجة مهمة جدا بالفعل، لكن نعرفوا أنه أيضا هذه الديناميكية الجمعياتية تختلف في تونس من ولاية إلى أخرى، ويتلقى ساعات نشاط جمعياتي مهم جدا في بعض المناطق أكثر من أخرى. وهذا أيضا يأكد أنه فما جزء يلزم يتحمله المجتمع المدني. فلو هناك هذه الرغبة في أنك إيجاد مسالك وقنوات لمتقاعدين مختلفين، يعني نحن كل مسار يعطيك علامات ويعطيك إشارات مختلفة، وكانها كل تجربة فريدة اللي هو حاجة نوعا ما بديهية، لكن تحتاج إلى مرافقة خصوصية. ما فماش اون ابروش ستاندار اللي باش تقول هاي كبار السن يشدوا الصف هذا باش نسار بيه. كأنه من كل شهادة ترى اهتمامات مختلفة،
1: طاقات مختلفة، مهارات
2: دي صوت ذاتية مختلفة، اكتشافات مختلفة اللي فما كانت عندها جذور سابقة للتقاعد وفما اللي اكتشفها في التقاعد لأنه كانت عنده هذه الفرص، لكن هذه كانوا مش متوفر لكل الأشخاص. وفما أشخاص كانوا عندهم القدرة الكافية باش يلقى الطريق بنفسه، وفما أشخاص أخرين محتاجين هما بيدهم إلى دليل، إلى موجه، إلى أدوات تساعدهم على إيجاد المسلك اللي هما يلقاوا يلائم احتياجاتهم.
1: نعم. أي. وهما تحسهم فما بالحق، معناها احنا عملناه برشا مرات الموضوع هذا، وكينا رفقنا المتقاعدين هذوما توا المتقاعدين تاع اليوم اللي عمرهم 63 62 ربما في سنوات التالي مازالوا نشيطين وقتها ويشاركوا معنا على أساس تجارب أخرى وأفكار أخرى. أما الفكرة اللي تعاودت
2: وجي نهار نعم شيخ التقاعد وجي نعمل شهادة قبل مزيك في فوق
1: إن شاء الله بالخير والصحة. المهم أما تعاودت فكرة أنهم هما ينشطوا، أنهم هما يحبوا يخدموا، أنهم هما يعملوا سبور، هذا ما كناش نسمعوه معناه في ديفورام
2: لأنه جيل جديد كأنه هو راهو قاعدين في قوبي في عدة مسائل فما اختلافات
1: أنه يصير إدماجهم
2: بالفعل.
1: المجتمع توا قالت حاجة مهمة جدا اللي أنا ريتها في جمعيات في إيطاليا، اللي شخص متقاعد عنده سوايع معينة من نهار يمشي يروح بالصغيرات من مكتب في الحومة متاعه، ما يبعدش معناه فيهاش تعب، معناه يمشي بكرهبته يوصلهم. يعني ممكن ياسر تصير هالعملية الإدماج متاعهم في النشاطات متاعهم حسب رغبتهم هما بيانسور، معناها حسب إمكانياتهم طاقاتهم ورغبتهم هما، اللي يحب ينشط مع الصغار، اللي يحب ينشط في الوداديات، اللي في المهنة متاعه، اللي يعمل كونسلتين كما تحدثت قبيلة عزيزة كانت تخدم في بنك قبل. معناه الظاهر اليوم في المتقاعدين متاعنا واللي هما أعدادهم في تزايد، وهذه حاجة باهية، أنه يلزم يظهر لي يصيروا برامج وطنية للاستفادة من الخبرات ومن النشاط متاعهم ومن القدرات متاعهم والكاباسيتي متاعهم. خلينا نزيدوا نواصلوا، معايا تليفون آخر من عند ألفة. مرحبا.
3: السلام أمينة.
1: مرحبا بك.
3: عايشة
1: الله يخليك. 59 سنة من تونس.
3: السلام على سي سليم.
2: مرحبا.
3: عايشك بارك الله فيك.
1: مرحبا يا ألفة.
3: عايشك يا
1: 59 سنة من تونس.
3: أي
1: نسمع فيك.
3: أنا ساعة قبل كل شيء معناها ما نحبكش أنت وسي سليم تحكموا علي لأنا ضعيفة شخصية ولا حاجة.
1: عليه باش نحكم
3: خاطر
1: اسمع عليه للأحكام في برنامجنا نسمع الناس الكل دول من منيخ، عليه باش نحكموا عليك
3: على خاطر أنا عكس اللي طلبوا
1: نسيلش.
3: أنا تعبة برشا من الروتريت.
1: لطف عليك. قداش عندك في الروتريت توا ألف؟
3: أنا خرجت روتريت أنتيسيبي، ماهيش روتريت أنتيسيبي، هي ريستركتوراسيون فينانسيير. أنا ما كنتش موافقة أني نخرج، مي خرجت رغم عني. معناها لا كنت حاطة في مخي اللي أنا سيئة ما عادش باش نكون ديناميك وباش نكون نقدم سمحوني، وما عندي ما كنتش متوقعة بالكل الحكاية هذية. أنا مانيش معرسة، ما عنديش صغار، كنت عايشة مع أمي، معناها أمي هي صاحبتي، نخرج مع أمي، معناها حياتي كلها أزلو، معناها تورنو تور دو مفامي وتورنو تور دو أمي، فهمت؟ أنا مازلت كي بديت هكا، معناتها مازلت مانيش مستوعبة شنو اللي جرالي. حاولت هكا نعمل شوية مجهود، بديت نتيح في ديبريسيون، قالوا نصحوني، قالوا لي فما، أنا أصلا مانيش موتوريزي، قالوا لي فما كلوب دو شونق قريب، دونك حاولت ندخل فيه. يعني نراف نساء معناتها مستمتعين ويغني ويضحكوا الكل، أنا نجي باش نغني تشدني عبرة البكاء، نخرج برا العباد تغني وانا نبكي. حسيلو
1: اي ما مش ممتعة بالنسبة ليك، عادي حقك جملة. كل واحد شو يحب في الدنيا.
3: انا ما زلت معناها في الحالة هذيك، وتمرض امي مرضى كبيرة برشا. معناها انا اخوتي محبوش يعاونوني. يعني انا عندي مش لازم اقول قديش من عام وانا محصورة في دار وحدي، نتلها بامي، يعني خرجتي محصورة في أني المستلزمات متاعي قراب لدارنا، نشق الكياس نمشي نجري نقضي المستلزمات متاعي ونعود نرجع نتحصر في الدار. يعني ما سمحوا ليش حتى ولو في نهار ولا نهارين نرتاح فيهم ولا نخرج حتى نتنفس شوية، فهمت؟ تعبت برشا برشا برشا زيدا. معناها شبش نقول لك، هربت، عملت معناها غلطة حياتي الاج دو 55 ans، حبيت نهرب من الوضعية اللي انا فيها، ووافقت على راجل جاي باش يحب ياخذني. نرقى روحي زدت حربت حياتي اكثر واكثر، معناها عملت غلطة، رقعت حاجة خايبة حاجة أخير حسيله، مش لازم نقولك مقعدش من با دو موا وانا معرسة. أخوتي إلزتي كونتر، معناها ما قبلوا الجملة، خطر كل واحد يقول لي أنت باش تعرسوا أمي لشكون. يعني كانت الجحود والنكران الجميل التام، فهمت؟ أنا من قبل مريضة بظهري، أنتخطام الفراع ومن هزين أمي ومن كل شيء، زدت مرست برشا بظهري وبيدايا، وباقي ما همش معنتها مستعرفين. يعني ما لا عندي كيفاش نعمل عمل جمعياتي، لا عندي كيفاش نخرج نمشي، لا عندي، معناها ما عندي حتى مويان.
1: الوالدة ما زلت معاك ألفة؟
3: أنا الوالدة من قبل رمضان عم ناول، أنا ما عادش النجم أصلا، يلزمني نعمل عملية على ظهري صعيبة برشا، ومانيش عارفة باش نعملها، خطر اللي تخو ديليكات فيو لو نومبر دو بروبليم اللي عندي في ظهري.
1: نسأل فيك، الوالدة عندك وشارج ما زلت عندك وإلا ليه؟ على خاطر باش نفهم علاش ما تحطش نهار تخرج تمشي.
3: أنا أمي معناها أخوتي ما قبلوا يهزوها، إلا ما أنا سيء ما عادش النجم، وبوغ اون فوا جي أوزي دير سيء ستوب ما عادش النجم. هزتها أختي عندها، أما مشاكل كبيرة برشا، معناها هما قبل كانوا أصلا معناتها ما يتصلوش وما يجيوش، توا جملة معناتها قطعوني جملة واحدة. دوكو نرقى روحي، أنا أمي كانت صاحبتي، نرقى روحي معناتها ما عنديش أصحاب، وسي تري ديفيسيل في العمر هذايا أنك تتعرف، وأصلا ما عنديش كيفاش نتعرف عليها.
1: وقديش عندك تقاعد أنت توا ألف؟
3: أنا من أوت 2017. فهمت نفسي؟
1: أما اللي فهمته اللي أنت في البريود الأولى تلهيت بأمك، دونك كاينك ما عندكش وقت باش تلهي بروحك ولا باش تلقى وقت ولا غيره.
3: أنا حتى قبل ما نخرج رتريت، هاني قلت لك حياتي كلها كانت محصورة في عائلتي، نجري ونلهت باش عائلتي تبدأ معناتها في معناها مرتاحين والكل. نرقى روحي طوى ديكو، أنا جو سوي سو سويفي بسيكياتريك، نرقى روحي أصلا ما نجمش حتى معنتها حتى الخروج، ريت كي نمشي شوية مثلا البارح جي أوزي معنتها لحلحت بنفسي مش لازم نقولك، خطر ما نخرجش. مشيت شوية روحت، شو نقولك، عديت ليلة بالوجاعة مش لازم نقولك، فهمت؟
1: معناها يعني فما فراغ ألفة تعيش فيه.
3: شنو فراغ؟
1: تقول إنه فهمت، ما عندكش علاقات، ما عندكش مع شكون تتقاسم المرحلة هذه.
3: جملة
1: طب بعد زيدو يعني نحكيه شوية.
3: يعني أنا طلبت جمعية، معناتها طلبت على الفيسبوك شكون فما جمعيات شغطوا اللي يلموا في الدبش متاع الصغيرات ويفرقوا الكل. طلبت جمعية، حبيتك اللي حتى بالقاعدة نقعد نفرز الكتب والكراهية الكل اللي يموهم، فهمت؟ ركيتها بعيدة، ما عنديش مويان دو ترانسبور.
1: فهمتك ألفة، فهمت أنا النقطة متاعك، اللي أنت عندك برشا وقت فراغ، ماذا بيك تكناليزي شوية لزيفور متاعك وألا الوقت متاعك في ديزاكتيفيتي تنجم تعملهم بالمجهود متاعك الفيزيك وبالقدرات الجسدية متاعك. أنتو كتنزيد ونحكي أكثر بعد على النقطة هذه. نشكرك برشا يا ليلى، إن شاء الله بالتوفيق، تحية ليك، ونعرف اللي هي مرحلة صعيبة. أما رانا مانيش هوني باش نحكموا على الناس، بالعكس، معناها إذا كان شخص يحس فيها تجربة صعيبة يقول، وهذا المطلوب في الفورم تاعنا يا ألفة. نشكرك برشا على المداخلة، وبسرعة ناخذ تليفون آخر دقيقة من زمان، دقيقتين، مع سي صادق. مرحبا بيك. عايشك صادق، مرحبا يا سيدي. 64 سنة من تونس.
4: صادق 64 سنة من تونس، وتقاعد.
1: كان حاطط كيتمان ليبر تسمع فينا ولا بلوتوث؟ اسمعنا
4: من تونس. نسكر الراديو.
1: نسكر الراديو مالا سي صادق.
4: اوكي.
1: يحكي لي سيدي.
4: بي انا صادق 40 سنه من تونس. متقاعد، انا متقاعد على السيستم تاع المهن الشاقه، خاطر نخدم في السيتيان 55 سنه. انا عندي تقريبا 9 متقاعد.
1: بي
4: يعني اصحابي يقولوا لي فوزي سيمي هرو معناها وثم عبيد تراها لا مش هرو وثم عبيد من دابا ما تخرجش 55 لكن هي سيت ان شوا هو سيت ان شوا
1: وي سيت ان شوا حد ما عنده اختيارات للشخص الاخر
4: انا مش نحكي تو على لوفي ما لوفيت لي في معناها صاي بي ساعه نشكرك انت مدام امينه ونشكر الدكتور سليم على البرنامج هذا
1: عايشك مرحبا
4: والمواضيع مهمه برشا ديما فين ديما انا ديما نتابع فيه هذا اليوم جاء الموضوع اللي يهمني بالضبط المتقع
1: هيا بيه مرحبا
4: خليني نشارك ثم فكرة خاطئة في تونس في المنعش هي جاءة للأسف هي مش خاطئة فهمتني أنه التقاعد هو النهاية نو سي با فري كما ثم مراحل ثم الطفولة ثم المراهقة الشباب الكهل وثم يجي التقاعد هي مرحلة من مراحل الحياة علاش نخزروا لها ديما مبدا نتاع مش شد القهوه وشد الكارته لا صحيح ما عادش النظريه هذيك ما عادش معموله او موا بالنسبه لي انا وانا ننصح المتقاعدين انا التدخل نتاعي نحب ننصح المتقاعدين اللي تقاعد عمرها ما كانت نهايه وقتاش تولي مرحله باهيه اذا كانت حضر لها
1: انت شنو حضرت سي صادق مثلا كيفاش تعدي النهار
4: انا حضرت برشا نواحي نبداو الساعه اهم مرحله هي المرحله الماليه الماديه رو هنا توا احنا مشكلتنا توا القفه ديما نحكيو القفه والمال والصروب فانا الريتريت هي تمس المراه الكوتي فينونسي كيفاش يتحضر الكوتي فينونسي انا عرضي مثلا صاحبي كنت نخدم انا وياه بالضبط نعرف شهريا نتاعو قداش وانا نعرف كيما نتاعي نقول قداش توا تاخذ يقول لي مليون و200 علاه مليون و200 انا نعرف هي اكثر يقول لي ما عندي قرض 600 أنا شنو نصيحتي لهنا قبل ما نخرج تقاعد ننظف روحي
1: خلص القروض بسرعة شنو فكرة أخرى سي صادق
4: تخرج مثال
1: باش تنجم شهريتك تكون باهية وتتمتع بها باه
4: تتمتع باهية جرايتك كاملة هي بجاتها تنقص هي ديما 80% ولا 90%
1: وي
4: هي بلافون 80% نجم تولي حتى 70%
1: باه
4: فأنت ما تخليش القرض يمشي ما تخليش قروضات تمشي
1: باه
4: تيتور غانيت دون فاصون كي تخرج تعرف روحك الناس كل تعرف روحك باش تخرج ريتريت
1: واضح باش كي تخرج ريتريت تبدا عندك فليساتك وتنجم تتمتع وتعمل شنو نشاطاتك انت
4: سي
1: خاطر الوقت يزرب فينا شنو النشاطات انت اللي تمارسهم بصفه يوميه مثلا
4: دونك تعدينا تو البارتي الكوتي فينونسي نمشي للكوتي سانتي اللي هو مهم زاد انا جي ايزيتي باش نحط سانتي قبل الفينونسي الفينانسيه هذا كيف كيف سونتي
1: حاول تلعب صحتك
4: اللي ما عادش الدكتور جبد عليها الكوتين تاع نشوفوا احنا الدونتيست الجاسترو الكارديو نخرجوا ديما نفقدوا بدوناتنا نفقدوا ديما صحتنا ما نخليوش نسيحوا باش نشوفوا
1: شنو هي نقطة أخرى بعد الصحة سي صادق
4: عندي أنا هنا العمل الاجتماعي يجب تشارك في عمل اجتماعي تطوعي
1: بس
4: الفراغ نتاعك
1: هي اي شنو اخر
4: بالنسبه الكلام تاعي انا كاتب عام تاع وداديه نتاع المتقاعدين دونك ثم دو فوا ترو فوا بار سيمين نمشي للبيرو نلموا المتقاعدين اتكلم لها هذيك اللي جات لها
1: كنت سيكولوجي نشاط باهي
4: فوالا وعندي مش عندي كارت في الميني فوت سينيور نلعب في الفوت سينيور جمعت اكثر من كلوب نتاع 60 سنه
1: وعندي سي صادق على خاطر الوقت يداهم فينا والمداخله نتاعك قايمه انت قلت نقاط مهمه جدا يلزم يهتم بالمال نتاعو شهريته والقروضات قلنا الصحه نتاعو ومن بعد قلنا العمل الاجتماعي شنو هي النقطه الاخرى
4: اكزاكتومون ثم العلاقه الفاميليا ما ننساوش
1: العائله والاصدقاء زاده كان عنده ولا الزملاء العلاقات بشكل عام معناه
4: العلاقات هي العلاقات تكون طيبه
1: واضح جدا
4: تبدا بعائلتك في الطبيعه الاقربون او المعروف وبعد حتى جينا نجلس ساعه انا مقيمه مع جار
1: واضح
4: ساعه نكلم صاحبي عميده عميده كلاس نتاع
1: فاكولتي يعني مهم جدا انه المتقاعد يحضر نفسه للتقاعد نتاعو وقت اللي تلهى بالجانب المالي نتاعو بشهريته كيفاش باش ياخذها نهار اخر الصحه نتاعو العلاقات وكما قلت انت انه يكون ايبانوي زاد بالعمل نتاعو انه يعمل يمارس اي نشاط اجتماعي يعطيك الصحه يا سي صادق شكرا لك سليم
2: وفما اشارات مثل بعض مظاهر الهشاشه اللي هي امكانيه الشعور بالوحده والعزله والفراغ للبعض وممكن الهشاشه الاقتصاديه اللي تنجم تكون زاد عندها تاثيرات صعبه على حياه المتقاعد نظن فما إذن هذا العنصر اللي يمثل تحدي كبير مع تزايد عدد كبار السن في تونس اللي يحتاج سياسات عمومية تكون على المستوى المركزي. لكن صديقتنا اللي تحكي على الخدمات الجوار على أنشطة الجوار تقول ما عنديش كهرباء ما نجمش نتنقل, هذا يعني فما أشياء لازمها تكون على ما هو محلي. لا يمكن بالنسبة خاصة لكبار السن أنك مهم الخطوط العريضة ترسم على المستوى المركزي الوطني, لكن مهم جدا أنه تكون عندك النشاط المكثف في المستوى المحلي. وقالت صديقتنا من بنزرت لما لقات أنها عندها إمكانية تعمل نشاط رياضي, تمشي تنجم تعوم كامل السنة, تعمل أنشطة ثقافية رياضية وغيرها, بالرغم أنها تعيش وحيدة, إلا أنها أجعلت من هذه الوحدة نقطة قوة لأنها لقات المناخ والمحيط القريب اللي يعطيها الفرص المتنوعة. وهذا أكد مرة أخرى نساء ورجال ما عندناش نفس شكل التقاعد, الناس مختلفة حسب الماضي امتاعه في المهنة, حسب الدخل, حسب المحيط الاجتماعي, حسب تركيبة الأسرة, وهذه عناصر عديدة تأكد كأنه ما فماش مثال واحد للمتقاعد بقدر فما وضعية متعدة ومختلفة. ومهم جدا أنه كل متقاعد يلقى عرض متنوع في الخدمات اللي تساعده على باش يعمل المنيو متاعه. فكأنه كل متقاعد محتاج إلى جملة من الأنشطة اللي أولا تعطيه هذه الحيوية والديناميكية, وفي نفس الوقت فما أكثر من مرة تم ذكر يحس روحه يتيل. منظن هذه أيضا فيها كثير من السخاء والكرم, لأنه عارف إن كان على مستوى ضيق في النهج في الحومة على مستوى العائلة على مستوى العمل السابق على أنه يقدم الاستشارة. ومنظن هذا أيضا عنصر مهم لهذا الاستعداد من قبل كبار تونس باش أنهم يواصلوا النشاط بشكل أو بآخر للمصلحة العامة.
1: يعطيك الصحة سنيم, شكرا لك, تحية لك مرسي, تحية لصالح في الإخراج, علي في الإخراج الرقمي, شكرا لغسان في التنسيق والعمل الصحفي, شكر كبير الشاكر ومكرم في تقبل كلمتكم الهاتفية. غدوة يتجدد موعدنا معاكم مساعتين حتى الأربعة في الأمان وبسلامة.
5: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام, برامج نجحة تجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتا الفورتي, أحلى صباح أمين جارة, صباح الناس جيهان ميلاد, ميدي ماك, نوفل سلاح ونهب, وجديد كل على خميس أفرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكاند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأميرة بالدوا, ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان, سامي الحامي في كولتور بلس, وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس, يوسف الجديدي في بنها الثلاثين, وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة, موزايك موند إلياس الغربي, إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس, وعدن حوات في جلسة الثلاثين. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة, سبور إكسبرس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فاروم سبور, كل قسم الرياضة, حيدر الشارني, سكندر إبراهيم, مكيلوني, فامي البرهوم وأحمد عدالة, والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة المالية تحيل إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ السداسي الأول من ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي ستنظر فيه لجنة المالية بالبرلمان بداية من الغد الأربعاء. ووفق التقرير، فإن الأشهر الأولى شهدت ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الوطني نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. ووزارة المالية تشير إلى أن الحكومة حاولت توجيه نفقات الدولة بنجاعة رغم الضغوطات، وحققت نسبة نمو بحوالي 2.6% خلال الثلث الأول، متوقعة بلوغ نسبة 3.3% في نهاية هذا العام. نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية بلوتيكا زياد الجوادي يقول لمبعوثتنا هبة الخميري إن اتفاقية زليكاف أصبحت تشكل محركا أساسيا لتعزيز التبادل التجاري مع دول شمال إفريقيا وبقية أرجاء القارة، مبينا أن الأسواق الإفريقية تستوعب حاليا نحو 3% من إجمالي الصادرات التونسية بقيمة تتجاوز 1500 مليون دينار، مع تسجيل نمو مستمر مقارنة بالسنوات الماضية، وأن نحو 800 شركة تونسية تنشط بشكل كلي في مجال التصدير نحو الأسواق الإفريقية.
1: عدد الشركات المصدرة هي أكثر من 80% شركات التجارة الدولية، اللي هي مستحوذة على نسبة كبيرة من تصدير المنتوجات التونسية نحو أفريقيا. شركات التجارة الدولية طبعا هي من الأوائل اللي كانت تصدر المنتوجات التونسية على أفريقيا، واليوم زادت قوة التموقع بتاعها بعد اتفاقية كوميسا واتفاقية زليكاف، والشركات التونسية متجهة نحو فتح فروع في أفريقيا باش تزيد تطور التموقع بتاعها. شركات المصدرة نحكي على 800 شركة مصدرة كليا. المنتوجات هي منتوجات متعددة، فيها المواد الغذائية، فيها مواد البناء، توسكي كابل إلكتريك، العجين الغذائي، في زيت الزيتون، فيها التمور.
0: الحكومة الفرنسية تقرر تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع، وذلك على وقع استمرار الاحتجاجات التلمذية وارتفاع وتيرتها. ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يتهم اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تقام دورتها الأولى في شهر أبريل. وبحسب المنظمين، فإن 260 ألف شخص في باريس خرجوا للتظاهر دعما للاحتجاجات التلمذية. أوكرانيا تبدأ في عملية تركيب شباك للحماية من المسيرات على أحد الجسور الرئيسية في كييف للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022. واستهدفت مسيرات روسية تعمل بمحركات نفاثة ويصعب اعتراضها 2 من جسور العاصمة الأوكرانية 8 في الأيام الأخيرة، ما تسبب بازدحام مروري هائل. وتهدف هذه الشباك المضادة للمسيرات والمستخدمة على نطاق واسع في شرق أوكرانيا وجنوبها إلى حماية طرق التنقل. مطار بروكسل يعلن أن رحلات جوية في المطار ستلغى يوم الجمعة المقبل بسبب إضراب عام على مستوى بلجيكيا، حيث من المقرر أن ينضم موظفو شركة للخدمات الأرضية إلى هذا الإضراب دون تحديد عدد الرحلات المتأثرة. السفارة الأمريكية في عاصمة مولدوفيا تقول إن خط الكهرباء عالي الجهد المزمع إنشاؤه لربط رومانيا ومولدوفا سيطلق عليه اسم خط ترامب للحرية، ليصبح بذلك أحدث مشروع بنية تحتية يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار تواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان.

0: مسيكم بالخير ومسيكم بالرضا. تحية لكم الناس كل، مرحبا بكم. هذه على كل سين فوتخو ماجازين داكشواليتي من توا حتى لستمتع العشية، كما عودناكم بالموسيقى بالأجواء بالربح على 71113000. عندنا 1.5 مليون من هدايا موزايك فيم 71113000. مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل، مرحبا بكم زادة قاعدين تتفاعلوا معنا وتسمعوا فينا على مختلف أكثر البلدات داخل وخارج هذا الوطن العزيز في الابليكاسيون تاعنا زادك كيف موزايك فيم. مرحبا بالجميع اليوم معنا والإكيب تاعنا كالعادة. معنا هادية رميلي في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا بالسيدة هادية، كيف الحال؟ أنسة هي المحالة رقيقة نقولوا سيدة مسالش بعض عليها في العين. رحبوا بزادة كيف أميمة علي معنا في الإخراج عبر الإخراج، شوف العمل الصحفي وفي البرودكسيون. تحية كبيرة للمخرجنا أخونا خالد قطات، أهلا وسهلا. موتيل مو ستوديو سخون دوك، ذيك علاش واحد حسيت روحي في هكا في مالي ولا في تقول انت في السنغال مرة برك. يلا سيدي رحبوا زدك كيف كيف بخونا شاكر وخونا الحاج يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71113000. رحب بيك سونيا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك حسن.
0: استحمل شوية استحمل شوية، هذا هو سخونة خاطر
1: هذا قلنا قلهم عاد علاش سخونة.
0: انت قول علاش.
1: خاطر الزميلة والعزيزة امينة بن دوا تحب. أيوة. البلاتو سخون
0: توتفي
1: ما تحبش كليماتيزور.
0: انا ذيك علاش تطلب من الادارة تجيب لنا كل واحد تصل حاس واضح ولا وطفيلة فهمتني، وانا نجيب لكم الكرفافات. تعرف الكرفافة ولا
1: تعرفش؟
0: تعرف الكرفافة تعرف زمني نجيب لكم الكرفافة وكاسة
1: وكا وندورها
0: ندورها اخويا حبيب شو تحطها شيء قول الرمان يا امينة. ارحمينا ارحمينا يا امينة ارحمينا. يلا سيد رحب بيك سي يونس، اهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟ سيد حسن
0: صباح اخويا.
2: الحمد لله
0: الحمد لله لاباس. حاسك بيت في ربوخ صوتك مبحاح.
2: لا لا لا لاباس، كنت ساكت وكا
0: كنت ساكت.
2: اي
0: ان شاء الله ديما تتكلم اخويا، ان شاء الله ديما تتكلم وتنشط يا اخويا والحمد لله. يلا سيدي كيفاش كانت اجواءنا البارح؟ نهار الاثنين تو سويت في البيست اوف
3: بيست اوف
0: شهر التمور اللي تجي فيه البقلة وتجي فيه زادة كيف كيف الرومان لبنين وتجي فيه زادة حكاية نسمات منعشة من فصل الخريف. إن شاء الله على كل حال نحلب واحدة من رحمة في الجنة.
4: يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا
0: كيف الحال؟
1: شنين الأمور؟
0: بونسمين بيك وبيك يا للا.
1: توحشنا ولا ليسا؟
0: أنا دائما حتى وانتم بحضين توحشكم. مرحبا كيف
2: حاجة واحدة حبيت نسأل حليب الرحمة ذي شنو مالا إثنية أرقية
5: دي مواضيش شتكوت بال
0: هنا حليب الرحمة ذي مصطلح كانوا يقولوه قبل مشايخنا الأفاضل رحمهم الله.
6: طب ما تقول كده من الصوت.
0: أي يا غايب ولا يا حبيبي تعال؟
1: يا غايب على خاطر فماش حبيبي دونك قولوا يا غايب.
0: ربي يقرب البعيد هو.
7: ربنا يمنع عنك ولاد الحلال.
0: ربي سيحفظك لبناني تفضل.
2: الغياب مش الغيبه.
0: الغياب
2: ديك من ندخل الغيبه
0: الغياب الغياب الغياب بعد الغيبه
2: حكايه اخرى
0: باللبناني الغيبه.
8: يا شو مهدوم هالبلد كتير بيجنن.
0: خليه تفضل شكل ام بوكل
1: نموت عليه
9: حبينا هنا. انا عندي كان حاسس اللي انت بتحبيني.
1: واي عبد يحب فضل شكل ماني يحبه
0: حاسس اللي في الدار
1: يا امي بيه تعجبني قالوا كلام ياسر كلام.
9: وعين علي بقى في الحزين. في الحزين
8: حزين
9: كرهتك يا حبيبي من راحت رجلي.
0: قالوا عليك ضايعة.
10: تبتي هدي روحك وعمل عقلك زي ما تخلوي في متاعك.
0: شو ما تحب غنية شكري
1: بغي عيبك عيبك عندك غنية
7: طب حد فيكم يكلمها بقى بلاش انا كلمها.
0: بيست اوف شكرا صحة خالد شكرا جزيلا ليك. يلا نبدأ بالجود فايبز، نبدأ بسنو انفارمر لما جيت موزاي كفام. تحية لكم ناس كل وين ما كنتوا. 71 ألف 1500 دينار كاش من هذه الأولى في تونس بعد شوية للربح.

كونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال صوت الغنيت لومبوتياج. اليوم زوز غنيات يرجعوا بنا لفتره التسعينات. نبدأ بمودرن توكينج يوم هات يوم الصوت.

0: جيز في نايت فيفا. أنا أحسن من إيش تحب هذي ولا هذي؟
1: لولا.
0: لولا.
1: لولا.
0: يوم هات يوم صول. شكون يور هات يور صول؟ شكون؟
2: وقلنا البارح ما عاد
0: بيجيب
2: ربي بيجيب القسم
0: جيب ربي على كل سنة رد بيت
1: أي ما مش معناها
0: جرتي خضرة
1: مش معناها غايب معناها ما فهميش
0: ليه فهم إن شاء الله ربي قرب البعيد إن شاء الله ربي قرب البعيد هيدي شنو تصوت غني ولا غني ثانية وقتك صغيرة هيدي على التوأم روحك هكا ولا
1: أي ذيك أختي ذيك التوأم
0: شفت كيفاش
1: شبه لي على الأخر
0: إكزاكتو هذا هو هذا هو غيرش أنت هي مولودة في الألفينات وأنت مولودة في التسعينات هذاك
1: علاش مش بعضنا
0: مش بعضنا بعضكم هذا هو أنت شكون تحب لولا يوم ما هارت اسمع سيدي تري تري بيان اي وي لا متفاهمين هذاك علاش وما قالت لي نصوت الورده اللي نغني عليها انت ايش لشنو تصوت
2: بون انا زوز ما
0: بون لولا لولا لولا لولا لولا
2: اي مثلا اي مثلا اي
0: اي تحب الركروكي تحب الركروكي انت اذا هو اذا اخوي يلا يا سيدي نينا سيمون نطفى عليك نطفى
2: الله قلب قديم قديم
1: شكون قال سيمون
0: نينا سيمون نينا تعرفش نينا
1: لا
0: تعرفيش نينا ويا نينا شو طال نينا سيمون
2: اللي تحفنا بزاي
0: كان حاجه الشوكر تو ماي كوفي تعرفيش ولا ليتل شوغر ماي كوفي حاجه هكا الاغنيه على كل عندها برشا اغنيه نينا سيمون من احسن ما فهمها باهي سيدي يلا هيدا مشي وتسويت قالوها اليوم بعد حط له الركروكي خويا
3: قالوها اليوم
0: يا سيدي قالوها اليوم حماية الأطفال وتصدي لوجود القصر في المقاهي والحانات ملف تحط وزارة الداخلية ضمن أولوياتها مع حملات رقابية متواصلة في مختلف ولايات الجمهورية لرصد التجاوزات وتطبيق القانون وإنفاذه على المخالفين وزارة الداخلية أكدت بأن الوحدات الأمنية تقوم بدوريات وحملات دورية على المحلات خاصة فيما يتعلق بوجود القصر واستهلاكهم للكحول والمخدرات إلى جانب تأمين محيط المؤسسات التربوية وتصدي لجرائم العنف وترويج المخدرات في صورة تسجيل أي استغلال لطفل أو وجود خطر لهدد سلامته تدخل الأمني باش يكون عاجل بالتنسيق مع النيابة العمومية والإجراءات تنجم توصل إلى غلق المحلات والمقاهي المخالفة تقول وزارة الداخلية بأنها تهدف بالأساس لحماية الأطفال إجراءات هذه اللي نحكي عليها هي إجراءات مهمة ومهمة واليوم الهدف هو الحد من كل ما من شأنه تهديد سلامة الأطفال وتعريضهم لمخاطر العنف والإدمان والاستغلال لأنه هذه الشجرة تخفي غابة من الانحرافات تقعد في قهوة يبدأ بسيجارو وبعدها هي ندخل في تريب ما نعرفوش نخرج منه لا قدر الله هكا ولي صنيع
1: هو رول الحقيقة طوى القصر أنا نفهم أنه هما اختار أنهم هما يكونوا موجودين في أماكن كيما الحانات وغيره
2: لكن مخصص للراشدين معناه مخصص للراشدين
1: اي مخصص للراشدين لكن القهاوي القهاوي هنا فيها وعليها الحقيقه فيها وعليها فهموني معناها تو انت كي تحميهم معناها انت تحب تحميهم من من من الخطر لكن هما ينجموا الخطر هذاك يلقاو في بلاصه اخرى ينجم حتى قدام المكتب خاطر الصغير معناها في عمر معين يحب يكون يتلم مع أصحابه يتلم ياخذ ويعطي ياخذ كلمة يعطي كلمة يضحك يحكي يحس بانتمائه يفجر طاقته أنت كي تنحيله الأماكن وين هو يمشي هل وفرت له البديل يعني هل فما أنشطة أخرى فما ديبارك فما
2: أمكنة أخرى فضائيات أخرى
1: فما فضائيات فما هنا وين البديل أنت كي تمنع عليه القهاوي من هو ويمشي يقعد
0: ويمشي
1: بالنسبة لي أنا يعني كيف بدي يكون نعرف اللي هو فما اختار فما أماكن فما قهاوي نقوله هي قهاوي لكن هي في من داخل ماهيش قهاوي يعني تنجم تكون في يكون عرضة أنه هو يستهلك ويكون عنده بوتنسيال أنه يولي مدمن
0: مجرم
1: لكن أنت كي ما توفرلوش فضائيات أخرى ودور شباب هنا شنو ويمشي
0: تقول انت القرار صائب في الحانات غير صائب في المقاهي هكا
1: صائب في الحانات اكيد معنى انا بالنسبه لي انا انسان طفل اقل من 18 سنه ايش يعمل في حانه اصلا وكيفاش تخلى اصلا كيفاش خلوه يدخل
0: مفروض هي
1: ممنوع يعني
0: قانون
2: هو طفل يا حسن
0: اي
2: يدخل الحانه ويستهلك مشروبات ويمشي يشري من فضاءات يشري معناه نجم يشري اي بيان سو نجم يشري اي مشروبات كحول فما دي جون صغار قصر معناه ويشري دخان اليوم ممنوع حتى الدخان، هو حتى الدخان ممنوع
1: بالضبط.
2: انا اعتبر كون الخطوه جيده انه يعاقبوا شكون معناها اصحاب الفضائيات المحلات اللي تستقطب او اللي تخلي الصغيرات معناها القصر يدخلوا ولا حتى يشربوا قهوه. بالنسبه لي كيف الحانه كيف القهوه بالنسبه لي معناها كيف لانه فضاء غير مخصص للقصر وانما فقط هو مخصص للراشدين. ولكن كما كان تحكي سونيا اعطيني بدائل وين يمشي قبل لانه توا سكروا عليهم توا شيء معناها في الشارع ما يقعدش. طب شو قال في الليسي؟ شو قال في الليسي؟ خاطر من 1 اكتوبر نعرفوا القانون 1 اكتوبر انه يجبر يمنع على التلامذة انهم يخرجوا في دونك الاوقات اللي يتواجد فيها الطفل في الـ هي لم اي معناها اخر اسبوع سبت احد غيره ما يمشيش قهوه ما يمشيش بيسور مال الحانات ليه، لكن لازم توفر له فضائيات اخرى قادر انه يعبر فيها على روحه لانه صغير ادوليسون
1: عنده طاقة يحب
2: فلات سواء في سبور سواء في انشطه اخرى ثقافيه انشطه اخرى معناها انشطه تكميليه اخرى ومع انه تجديد المراقب وتجديد المراقبه ومع انه تجديد العقوبات ايضا على اصحاب المحلات الذين يسمحون للاطفال انهم يجيوا وان يقعدوا لانه توا ساعات تدخل القهوه تلقاها 80% صغيرات 12 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans صغيرات في القهوة. قال شنو قاعد نحضروا موجودة
1: هو لكن كل... أنا مثلا في 18 ans 17 ans مشيت للقهوة وحضرت ونيخو غوفخ ونيخو هوت شوكولات ومعناها مانيش ضد القهوة معناها أنا بالنسبة لي أنا اللي اختار
0: تمشي باش تيخو هوت شوكولات وغوفخ انت مش ناس كلها كي الطبقة المخملية
1: متاعك
2: انا تمشي هوت شوكولات
1: يعني
2: انا في عمري مشيت
1: انا نحكي راه معناها انت كي تبدل المكان مش معناها حميتو من الخطر
0: يا بنتي
1: الحانة انا معاك لانه غاديك شنو باش يمشي يقعد شنو ماشي مو بشي شنو بشي سربيه باش يقولوا ما نسربيكش معناها مو انت قبلت ودخلت
0: هاي سربي
1: يعني ما كان مش يحضر مع اصحابه ولا باش يقعدوا مع بعضهم ما فيها ما نشيطنوش القاعده في القهوه. صحيح هو تنجم تكون مدخل انه انسان الطفل تنجم تكون لكن
0: شو البديل؟ أنا شوف إذا قلك حاجة أنا أشد على أيدي وزارة الداخلية في القرار هذية على خاطر ياس يونس وأنا نعرف رأيك شنو وأنا ماذا بي يرجع الرافة لزيدة كيف على خاطر صغار اليوم مكانهم البيت وإلا المدرسة وإلا قاعة الرياضة سينو
2: أنشطة
0: أخرى ثقافية إلى ما آخر ذلك لأنه مش معقول صغير اليوم 12-14 سنة مدام سونيا يقعد في قهوة شعبية نعملوا دورة غدوة صباح بحذيك في المنارات تفرج أختي إجابة بحذة لسييت والكوليج وحتى أبعد تقول فيش وصلوا هذم يوصلوا يهربوا من القراية بشي بنك يلعب طرح رمي يلعب طرح شكبة
2: يتكيف
0: ما تعرفش عليش في يعملوا برا قيد على أني عندي ساعة جوفية ولا ساعتين جوفية ولا اللي تحب علي أنت الكل ديزوخ كروز إما الخطر الكبير هو انه الصغار هذوما قل من 18 سنه فماش قهوه المفروض انه يفوك الواسيفيس يلزم الصغار ترجع. راو اليوم يا سونيا نشوفوا في حاجات في بلادنا اللي هي ديزابيغاسيون راو نشوفوا في بنات واولاد صغار عمرهم 14-15 سنه نص الليل يحوسوا اش تعمل بابا وين امك وبوك راقدين يضربوا في خميري وفي وقت القرايه وهذوما تلقاهم ديزليفرا. ونحكي لك هذايا راو معمول به في المدن الكبرى ومعمول به في الريف ما تلقاهاش وفي القرى ما تلقاهاش على خاطر مازلت الحشمه
1: محافظين
0: لليوم مازلت الحشمه فما ناس معناها مثلا في الجنوب لليوم ما يقعدش في قهوه فيها خويله ولا فيها ابوه
2: بيسوب
0: الى
2: حتى جار اكبر منه
0: اي صحيح
2: ما بالك مش تتكيف ولا
0: هم القهوه اليوم معناها تلقاه بز صغير يتلقاه يحوس غشير والله العظيم غشير عمره 12-14 سنه ويجي ويبنك ساعات يقول لك عمي عندك شعول عرفت والله هكا تقولوا لي ما تكيفش ودي تسكت انا روحش عندك تعمل
2: يحسن
0: فوق عليك ما تكيفش
2: انا تفكر روحي وقتي صغير شوي في بلادي ميم تشرب قهوه عيب قهوه كحله وقتها قهوه شطار خويا بالحليب
0: لأنه
2: في التصور العام كون القهوة الكحلة موعدة زيادة للكبار
0: الكبار
2: دونك المسألة معناها في طريقة معناها المقاربة
0: الحليب تولي حليل
2: دونك المقاربة صحيحة ولكنها يلزم تأخذ أبعاد أخرى لأنه يلزم معناها مسائل يلزم مسارات أخرى تصير في الحكاية
1: هذيك عليش هو راهو يونس سمحني كان قطعتك مهم جدا
0: قطعها وقد قطعت قطعت رق عندي
1: أنا بالنسبة لي الاولاد بالحق معناها العائله راهي مهم جدا دورها، على خاطر انت كي تربي اولادك ان هما يعملوا رياضه والا على يستهلكوا فن مسرح سينما راهو يطلع بالحق يطلع الصغير
2: يتعاطاو فن
1: اي يتعاطاو اي ماذا بينا يتعاطاو فن
2: يستهلكوا. عجبتني
1: الصغير يتعلم انه هو مش تقول له ما تعملش هكا الحاجه وكهو، لا يزمو يعرف شنو الحاجه اللي
2: سامحني نقاطعك يا سوني قطع راهو اللي يحكي فيه انت صحيح ومشروعه جميل جدا، لكن راهو فما احياء سواء في تونس العاصمه وفي غير تونس العاصمه ما فيها حتى فن، ما فيها حتى لا فضاء معناها
0: ولا شيء.
2: انا كتحكي لي انت بون المناطق اللي قريبه منك اوكي تنجم نحكيوا على
1: المدن، انتوا ما كنتوا تحكيوا على المدن الكبرى تو قلتوا المكثرين المدن الكبرى،
2: المدن الكبرى
1: متوفر فيها كل شيء،
2: المدن الكبرى راهي فيها احياء ما فيها حتى شيء،
0: احياء ما فيها حتى شيء.
2: دوك فاش نجم الطالب انت حد انه يستهلك فن وما فماش فضاء
0: فماش
2: فن
0: ما فماش. هو شفت اليوم هذا الكل اجى نقول لك حاجه، انا مع انه اخر الطب الكي كما قلناها البارح، حتى اليوم رجع القانون ورجع على خاطر زاد حتى اصحاب المقاهي البعض منهم باش ما نعموش معناها الناس تخدم على روحها باش ما نعمموش زاد حتى هما يتحملوا جزء من المسؤوليه، خاطر قبل تقعد تخمم 3 و4 مرات شكون كان يقعد في القهوه يوصل تيزي ماني باك معناها تقول انت بالباك قبل بعام الباك مش صغير يقعد في القهوه. اليوم حتى لو كان يقعد في القهوه قبل باش يقول لي ما تردوش العالم وردي، حتى اللي كانوا يقعدوا في القهوه كانوا كعبتين 3، اما اليوم الاكسبسيون هو اللي ما يقعدش في القهوه، اصبحت القاعده معناها الشذوذ تحول الى قاعده واضح ولا
2: ومعناها هي معناها فرصه باش نحكيوا على الفضائيات، نحكيوا على دور الشباب، نحكيوا على دور الثقافه، نحكيوا على النوادي، نحكيوا على المدرسيه، نحكيوا على الرياضه المدرسيه، نحكيوا على
0: في هذا الكل. انت رجع لي اليوم الشباب المدرسيه ورجع لي النوادي اللي داخل الليسي اليوم وقت يقولوا ما عادش نخرجوا، اعمل لي نادي
1: مسرح
0: نادي تاع صحه نادي تكنولوجيا الى ما اخر ذلك. هذا والكل قبل كان فما نادي الكتاب زاد معناها لي ديبا اللي يصيروا على كل جمعتين كتاب وإلى ما آخر ذلك. هذا اللي رجحونا معناه يرجعونا في وسط الحياة المدرسية حياة رياضية وثقافية، وين وبين المعاهد اللي كان قبل موجود في الثقافة العامة ولا في الرياضة وإلى ما آخر ذلك ما عادش مالوغوزمون هذا الكل ما عادش. دونك اليوم نطالبوا أنه اون ريفوا توت لا كوبي
2: حتى مش هذاك البطاحي قبل تاع الكورة
0: اي
2: كانت تلم الصغيرات
0: ما عادش
2: كانوا يخرجوا كوارجيه وكانت منظمه بشكل ما
1: الخروج حسن
0: الخروج
1: في الليل انا بالنسبه لي انا معناها
0: اجرام
1: 18 سنه معناها تحت 18 سنه ايش يعمل في الليل شنو
2: واش قال انا لي بارون 9 ترقد
1: انا ما نخرجش انا بالحق ما نخرجش انا نخرج جمله
0: بيتوتيه
1: يعني اذا نخرج انا نخدم والا مناسبه فما مناسبه
0: ما
1: الخروج معناها الاغلاء انا اقل من مش اقل من 18 ذول قل حتى ما 27 بنخرج معناها يلزم فريمون يلزم علاش وكيفاش معناها الحقيقه ما صحيح في عمر معين حسيت لي نوعا ما خنقه
0: ما كانتش تخرج الجمله خرجت عميل ثاني مشات لدرجل هكا هو فقط
1: هكا هو
0: هكا هو من وقت بدات تخرج فهمتني مش تفهم انت ليه قاعد نقولوها بتفدليك اما اليوم الخروج زادك كيف الليل
1: يسد راهو باب بلي راهو

0: انهم تناولوا الكحول وجربوا الكحول هبطت من 42% الى 5%.
1: واو
0: 5%.
1: ده ليش في خبال
2: دونك المقاربه ماهيش فقط ردعيه وعقابيه نعاقب الصغير ونعاقب
1: عقاب الولي
2: ولا نعاقب زاد المحل ولا القهوه ولا
1: الولي عقاب
0: تشريك الاولياء ولا
2: تشريك الاولياء
1: تشريك الاولياء ومعاقبتهم
0: ومعاقبتهم زاد تحميلهم مسؤوليه.
1: يونس راهو كنا نحكيوا فيها في رمضان واو
2: سي خالد في رمضان المدينه العربيه
1: غير المدينه العربيه في رمضان دي بارتو ما عادش راهو فما بمضني تحيه ليه ولي تونس معناها عمل حملات وحملات أمنية معناها كبيرة إما قداش باش تشد وقداش باش تمشي معناها
2: اللي يسرق يغلب اللي حاح
1: والله العظيم ليه عندهم أولويات أخرى زاد رجال الأمن مش يقعدوا يعملوا شنو معناها لا شاسرة سوخسية قال لي مش معقول زاد كيف ما تنجمش أنت الأمن راك تتحملوا كل شيء وما بيدنا بيدهم بشر كيفنا كيف دونك اليوم أنا الأوان إن أنا الأوان عفوا إنه أون غوفوا لا كوبي نتاعنا وإنه نعاقبوا الناس اللي تكون مخلة وهكاكا وقت اللي كونتون ريسبونسابيليز معناها لي بارون نتصور تأتي الأمور معناها بأكلها كيف ما يتقال وربي يحفظنا إن شاء الله ويحفظ صغيراتنا.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية هاشتاج يحكي
1: هاشتاج يحكي هاشتاج نعجزوا فيه انه على انه نتكلموا. من البارح فما فيديو قاعده تسركل على مواقع التواصل الاجتماعي واقعه صادمه اثارت جدل واسع. ام متهمه بوضع الملح والفلفل الاحمر الحار في حليب بنتها الرضيع قبل ما تعطيها سكينه معناها في حادثه فتحت بخصوص معناها فتحت بخصوصها السلطات القضائيه بحث تحقيقي للوقوف على ملابساتها وحقيقه ما صار فيها. الواقعه تم تداولها من خلال الفيديو يرجع إلى بداية شهر سبتمبر تم تصويره عن بعد قبل ما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار ناري في الهشيم. سي الأستاذ عماد مليك المحامي اليوم في أصباح الناس مع جيهان ميلاد قال أن الفيديو عنده أيامات وشكيت الأم على اعتداء بالعنف وكان باش يمشي يبحث في فرقة العنف ضد المرأة لأنها كلمته وصاحبه هو اللي صور الفيديو. النيابة العمومية تحركت كما قلنا والفرقة المختصة تعهدت بوقع الاحتفاظ بالأم وتم إحالتهم مصوص على ملف الاعتداء للزوج والأم لسوء معاملة قصر لأنهم بعد الاستماع لهم تم الإبقاء عليهم في حالة سراح كما تعهد مندوب الطفولة بالملف لنظر في المصلحة الفضلة للطفل. هات نسمعوا إكستريم الانترفيو اللي عملته اليوم الصباح جيهان ميلاد مع المحامي عماد أمليك.
4: الخلاف هذا عنده أشهر خلاف زوجي عندهم قضية في الطلاق استصدرت هي الزوجة بموجب قرار فوري النفقة قضية الطلاق اتفرعت عليها عديد القضايا الأخرى هي اتشكات في العنف ادعت وأنه يعتدي عليها بالعنف نهارت مشى مش يمشي يبحث في قضية العنف اللي هي قدمتها اتفاجأ وأنها اتصلت به يعني عبر الميسنجر وبالكاميرا بالصوت والصورة توري فيه كيفاش هي تعمل في هكذا التصرفات تجاه بنتهم صغيرة عمرها تقريبا بالضبط عمرها عام وشهرين التصرفات هذيك وتقول له أعطيني فلوسي بمعنى أن عندها نفقة تحب تطالب بها. توجه هو مباشرة أول ما كلمته وشاف الصور هذيك معها بالصدفة صاحبه قاعد معاه قام بالتصوير من التليفون وتوجه للنيابة العمومية اللي تعهدت يعني في الحين بالموضوع وأوكلت الأبحاث إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل. أتوى لباس الحمد لله لباس وقع فيها البحث كما قلت لك في زوج ملفات ملف انتحها هي في العنف وملف انتحه هو في التصرفات هذه في إساءة لقاسر وتعرضوا على النيابة العمومية هي قاع الاحتفاظ بها وقتها مدة تقريبا توا 20 يوم ولا 21 ولا 25 يوم وقاع الاحتفاظ بها وتعرضت على النيابة العمومية اللي قررت فتح بحث تحقيقي في الموضوع واللي توا الموضوع عند سيد قاضي التحقيق أنه هو في قضية العنف وقع معناها أذن بصراحة وهي في القضية هذه في سوء معاملة قاصر وتعذيب بقاصر قاع تسريحها البنية عند أمها رغم اللي صار للأسف ما زالت عند أمها صغيرة

0: هما ثلاثة صغيرات مش بنية برك، ولاد عمره 7 سنين وبنية الأخرى 4 سنوات، والبنية الرضيعة هذيك عمرها عام وشهرين، مازالوا عند أمهم توا.
1: مازالوا عند أمهم. اليوم كما قلنا لهنا مازلنا نحكيه على دور الدولة، يقول لك بأنه اليوم معناه المكلف بمندوب الطفولة هو اللي تولى الملف، وكيف كيف في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية. تبقى حقيقة الواقعة وتحديد المسؤوليات مسؤولية التحقيق والقضاء، ولكن الحادثة هذه مسألة الناس الكل سونيا، خاصة وقت اللي نشوفه بأنه شانتاج يصير أتخافيغ صغيرة في الأخير. علاش حرستوا على جبتوهم صغار؟ معنى كنتوهم مكنش متاع مكنش متاع مسؤولية، وحتى كان جبت صغير جيب صغير أوكي، ما جبت ثلاثة معناها في الأخير باش تعذبهم معاك. والبنية هذيك بأي ذنب في الأخير جيت للدنيا؟ وراو صغير عمره ما يطلب يقول أنا نحب نجيب للدنيا. راو فما ناس وربي يكتب يهيب لمن يشاء وإناثا ويهيب لمن يشاء وذكورا ربي قال، فهمتني؟ أما في الأخير وقت اللي الناس تحب تجيب صغير تجيبه، أما معناها ما تعبثش به بالطريقة هذه.
2: والله هي الفيديو صادمة
1: برش،
2: موجعة للطفل كان ذيع مسكين في موقف كيف كيكا، شفناه الناس الكل كنا تشوين عليه، وزيد يوجع أكثر اللي هي في الفيديو ذيك هي أمه. رانا نتفرج وما نحبوش مدادين التكذيب يقول مش أمه، أنه رضيع مخلوق ضعيف ما ينجمش يتكلم ولا يدافع على روحه، يتحول إلى وسيلة ضغط في خلاف بين الكبار، ما عنده فيه حتى ذنب، ما فما حتى مبرر مهما كان طبيعة الخلاف بين الوالدين وبأي شكل من الأشكال، أنه زاد يتحول إلى وسيلة لإرضاخ ولا تعاقب الطرف الآخر على حساب سلامته وصحته، غير مقبول. وقت يوصل خلاف عائلي إلى تهديد للطفل ومجازفة بحياته، وقتها الأولوية أنه الرضيع يكون بأمان. أنا الحقيقة أنه هو طور الرضيع مازال مع أمه، انا واحده من الناس جو سوي تري انكيت، من حاجه تيسر تخوف. هل هو توا باش يتلقى الرعايه اللازمه؟ هل هو في امان الطفل هذايا بعد اللي صار له؟
1: هي الطفله المراه هي بيدها ما زلت بعقلها ولا ما عادش بعقلها؟ معناها
3: هي نورمال لا تعرض على النيابه، تعرض
1: على طبيب نفسي،
3: على طبيب نفسي
2: تقييم نفسي، معناها باش نشوفوا
1: مدارك العقليه.
2: مدارك العقليه اي والطفل، لكن في من انا مش باش ندخل في قرارات الجهات المسؤوله، اما على الاقل حتى اللي انتوفى التحقيقات الصغير، انا الحقيقه انا خايف عليه انه هو مازال عندها. شنو هو اللي يضمن انه ما تتكررش؟ يعني اذا هي اقحمت صغير على خاطر بونتويت بينها وبين بوه، رو مش مقبول. معناها مش مقبول. امه انت المفروض انت تخاف عليه اكثر من اي حاجه اخرى، وخلافك مع زوجك يزمو يتجاوز معناها ابنك هذاك ولدك ولا البيبي هذاك اللي خاطيه ما عنده حتى ذنب، يتجاوز الخلاف. المفروض انه خط احمر، الاطفال خط احمر. راهو شيء يقهر، راهو الطلاق ولينا نشوفه زوز يطلقوا الاولاد، هما اللي نعملوا بهم شونتاج في الفلوس، نعملوا بهم شونتاج ايموشنيل. شنو هذا؟ وين ماشيين؟ كيفاش انسان يسمح لنفسه انه هو يحط اولاده يستعملهم كيما الرهينه؟ مش معقول. معناها مش معقول بالكل. راهو
1: والاثر النفسي اليوم للصغار
2: بالضبط.
1: كيف معناها شنو هو كيفاش يكون تكمل حياتهم معناها الصغار هذوم؟ كيف كيف وهي بيدها الام زاده ضحيه على ما يبدو معناها، وبالرغم من انه ندينه اللي عملته
2: طبعا ايه.
1: ولكن معناها ظاهره اللي هي مظامه، اما حتى لو كان كنت مظامه مدام راك
2: ما يشفعليش،
1: خسرت ليه؟ خسرت القضيه. انت خسرت القضيه على خاطر الام عمرها ما تعمل هكا في ولادها. الام ديما تحمي صغارها، وديما نضربوا مثل احنا قولوا شوف القطوسة وقت اللي تحس بدونجي تحط صغارها في سنها تهزهم تهرب بيهم، واضح ولا
3: دونك ولا الأمومة مسؤولية واستطاعة وقدرة
1: وأبوة كيف كيف
3: ولا والأبوة كيف كيف احنا ما نعرفوش حيث يتقضي
1: الكل.
3: شوف شو أحسن، شوف خلينا نكونوا منصفين أحيانا موضوعيين. أحيانا قضايا الطلاق والنفقة هي مشاريع حياة بالنسبة لبعض النساء، يتزوجوا يجيبوا صغير ولا اثنين ويطلقوا ويأخذوا النفقة. الكلام اللي قاله الأستاذ توا، تقول المرأة للرجل أعطيني فلوسي، ماش فلوسك مدام هذيك
1: فلوس
3: هذيك فلوس صغيرات، فلوس البنسيون هذيك بتاع الصغيرات. دوك ثم المسألة هذه مسألة الخلاف اللي صار عن النفقة، واللي هي مسألة النفقة هذه مسألة شائكة جدا ومعروفة في تونس، وصار فيها برشا أخذ ورد
1: وجدل كبير،
3: جدل كبير شرعي وقانوني واجتماعي وغيره. لكن الحالة هذه هي حالة معزولة صحيح، لكنها نجم تتجدد، نجم تصير في بلدان أخرى. المرأة يتفكلها صغير
2: أي.
3: تمشي المركز مختص ما فماش كليه معناها
2: لازم يحميوها منه
3: لدفع الاذى عن هذا الطفل عام وشهرين امه ولا غير امه فما بالك هي امه. دونك اذا كان المراه هذه تجرأت وعملت هكا ماهيش باش تتورع باش تعمل اكثر من هكا. وانا مانيش انا نحاول ان يكون موضوعي لكن بالنسبه حينما معناها كيف يتعلق الامر بصغير عمره عام ابنها عمرها عام وشهرين معناها انك شفت الفيديو الحق ما صدقتش قلت هذه كاني مش صحيحه معناها كاني
2: ما نحبوش نصدقوا
3: لكن طلعت صحيحه. هي ادعات كما يقول الاستاذ ادعات العنف ادعات قال ما قالش ما يعني لم يثبت كيف انه نفقد ما دفعش قادر على انه يدفع مش قادر. لكن في كل الحالات حتى ولو كون هو ما عندوش القدره انه يدفع فلوس النفقه ماهيش مبرر بأني تعمل في الصغير هكا. دونك أعتقد كونه يلزم مش كان الصغيرة زمان رعاية نفسية حتى الأم أيضا زمان رعاية نفسية وأيضا الأخوات الزوج 7 سنين و4 سنين لأنه ما نتصورش أنه 3 صغيرات معناها هما في حالة نفسية سوية معناها في الوضعية هذه. دونك إن شاء الله معنى الهيكل المعنية تعتني نفسيا بالعائلة هذه لأنه هي في نالما عائلة غير سوية سواء من الأم ولا حتى من الأطفال.
1: هذه قلت لك اليوم ضحية الأم ديما تقعد لهم ضحية في الأخر في نهاية الأمر احنا مجتمع ديما المرأة حقها مضام وفي الأخر
3: لو انا مش نشرع عن
2: التصرف نتاعها معناها تو نحن نعرف الام قد الضحية هل انت باش تفهمني معناها تو قدش من امراه في قضيه طلاق مش قاعده تخوف فلوس النفقه نحكيو تو في وضعيه انه امراه مظلومه خاطر ساعات يبدا الراجل المسكين زاد ماكل على راسه. تو نحكيو في وضعيه امراه مظلومه احنا ما نعرفوش هذه مظلومه ولا ولنفترض جدلا انه هي مظلومه راهو المرأة حتى تظلم على خاطر ولادها تتمرمد وعلى خاطر ولادها تخدم وعلى خاطر ولادها تشقى وتضحي باش تحميهم تبدا هكا عليهم ما فما حد شيء يبرر انه انا ولدي صغير انا نشربه او ننتقم او نعاقب بوه بيه
1: اي مش
2: حطوش اونجي بطريقه
1: هي مثل
2: على البو كي انت تحب تلعب له بعصابه اما بالحق هي بالحق شربته ماني مش معقول ما نجموش حتى نصدقوها ماني حاجه ما تتصدقش
1: بالحق حاجه توجع القلب على كل حال
3: قالك مذامه
1: هي مذامه نعم ليه مش قاعد نبرر لها يا يونس مانيش قاعد نبرر لها
3: برا مذامه
1: شو انا قلت لك من لا بيردو لا كوز معناها حتى لو كان لا كوز نتاعها صحيحه معناها تقول انت اليوم قضيتها عادي لا ولكن التصرف نتاعها هو تصرف مشين
2: غير سوي
1: غير سوي بالمره معناها في الاخر معناها خسرت حتى السامباتي اللي كانت تنجم تكون من عند الناس. على كل حال رايكم كي العاده اكتبوه لنا اون كومونتير على الباج نتاعنا موزي كيفام وربي ان شاء الله يصلح الاحوال.
4: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: هذا على كل لسان حتى للستة متاع العشية نمشيو تسويت الجود فايبس يلا
4: جود فايبس.
1: أي أخويا يونس اخترني لك زهرة نجنف هكا ولا لي تطربة أختي صاحب خالد قطاز في هذا الاختيار الجميل الفنانة الأصيلة زهرة نجنف
3: الجميلة

0: توب 3 نشوفوا أكثر 3 أغنيات مسموعين على شازام وورد وايد. أكثر 3 أغنيات مع الحقيقة لوجوا عليهم في العالم على شازام كيف ما يتقال. نمشي لدريك في المرتبة الثالثة.
1: Jump 3. Going up in flames, burning deep inside, I don't think I could ever change. Maybe one day, but for now, I got nothing to gain. Love my mom to death, but she know we are not the same. Black skies, blue bills, my eyes turning red. Purple stones and crusted.
0: Karol G, top 2, بغنية الجديدة, baby, wow.

زين الأغنية ذي ترند بختو وأنا سمعك من شوي خلال موجة موزيكا فيم توب وان نمشي تتشويت الأغنية زي كيف كيف نيو أنتري نحكي وعليه عطينا أخوي هاي توب وان هذه هي الأغنية اللي محتلة ترند في العالم في تقولوا على شازام على أكثر منصة بحث وديدكتور كيبي متاع أغاني احنا في سمعوكم تتشويت كارول جيني.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان وحنا مازلنا نحكيه على لوكتوب غوغوز. اليوم سعيد برشا باستقبال الأخوة السعيدة المكلفة بتسهيل المندوبية الجهوية للجبل الوطني للأسرة والعمران البشري بمنومة. مرحبا لالا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ قبلنا شوي ميكرو مدام كي كنسمع صوتك العزيز بالكدي صبا لبس عليك الأخوة. جبناك من العمل وما أدراك ما العمل. تبارك الله، لوكتوب غوغوز بختو الجبل الوطني للأسرة والعمران البشري قاعد يقوم بحملات توعوية، بحملات تحسيسية نقاول البيستاج ده كيف وباش نحكيه وعلى القوافل الصحية اللي قاعدين تنظموا فيها في منوبة وفرصة انكم تقربوا وليتوا اكثر فاكثر. وهذا مش غريب عليكم كديوان للنساء للفتيات وين ما كانوا. المرة هذية مشيتوا وخدمتوا على البروكسيميتي. هاد نقولوا ساعة كيفاش بدات الاجواء في لوكتوبر غوز عندكم انتم في منوبة؟
2: في منوبة احنا الافتتاح كان تحت اشراف سيد ولي منوبة، قمنا بها في سنتر الكترونيك متاع الدندان اللي يجيو فيها جميع المجتمع المدني ومديرين المؤسسات باش نعطيهم حملة الانطلاق، وهما زادت تمتعوا بالخدمة متاعنا اللي هما خدمات توعوية تحسيسية حول سرطان الثدي. وديما احنا في الانترفونسيون متاعنا كل نحكيو على لي كومبوزونت متاع الجيوان الكل باش نستغلوا فرصة نحكيو على سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم اللي العباد برشا ما تحكيش عليه، ونحكيو على كل ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية من أمراض منقولة جنسيا، من سرطانات، من سن ما بعد اليأس، من الصعوبة في الإنجاب، من مراقبة الحمل اللي هو مهم ياسر، من الرضاعة الطبيعية اللي العبيد مش قاعدة تعطيها أهمية، ونوري وزادة ونبين العبيد اللي رو عنا في 24 ولاية عنا فضاء صديق الشباب باش الصغيرات والجان والشباب يجيونا ينجموا يتمتعوا بالتيست المجاني والطوعي ولا اسمي لفيروس فقدان المناعة المكتسبة اللي لا قدر الله كيف يتطور وما نفيقوش به ملول يولي سيدا. ديما نقولها راهو في 3 شهور الولاء كي نفيقوا بالفيروس دخل بدنا نجموا ناخذوا الدواء وما يوليناش سيدا. هكا علاش اللي اي انسان تعرض حتى ولو احنا بيرسونيل دقينا ببرد دقينا باي حاجة نجموا نمشيو نعملوا التيست باش لا قدر الله كان تعدينا باي مرض معدي نجموا نمنعوا رواحنا.
1: ورا ما فماش وصم عوض، نذكروها بانه اليوم السرية هي مكفولة مضمونة. العبد اللي يشك في روحه يقول سبحان الله بتدخ مشيت عند حجام مثلا ما بدلش اللام ولا عند دونتيست ما تعقمش بالكدي ساغيب في لو بيرسونيل دو معناها نتاع العباد اللي تخدم في الصحه الى ما اخر ذلك. باش ما نقولوش العبيد اللي باش نقولك شجعوا على الفساد باش نبداو واضحين. دونك حتى لو كان الانسان غلط لا قدر الله ويقول جو سوبسون مثلا فما هكا ولا كل حم تفقد روحي الله اعلم بيو في الدنيا ذي. انا قاعدين نشوفوا اليوم الحادثه اللي صارت في الرجل الكبير في مدنين وتنجم تصير معناها سا بو اريفي ا تول موند كيف ما يتقال. دونك الانسان يمشي ماذا بيه هكا في يتفقد روحه ودائما بين ايدي امينه هكا
2: ان شاء الله.
1: يفو سنسيبيليزي خاطر سي تري تري امبورطون. اليوم ديما الناس تخاف من هذا الكل. الحاجه الباهيه انه نحكيو على اكتوبر غوز ديما التقصي على السرطانات اليوم خاصه سرطان الثدي. عافاكم الله ان شاء الله ربي يحفظ بنياتنا ونسانا وامهاتنا وكيف كيف دونك واخواتنا والناس الكل اللي قاعد تسمع فينا. نعاود نذكروا بانه اليوم الارقام مفزعه، مرة على 10 مرة على 8 احنا والاحصائيات معناها تصاب بسرطان الثدي. ربي يشفي الناس الكل. دونك قد ما تكون لابريزون شارج بكري كما يقول
2: قد ما شفينا يكون اسهل.
1: هذا هو نحب نشوف غدوه ومش تمشي ان شاء الله.
2: قبل ما نقول غدوه حبيت نقول ان اللي احنا في الديوان ديما البوان فور نتاعنا هو الشراكه. احنا في كل الولايات عاملين شراكه مع المؤسسات العموميه والغير عموميه
1: والخاصه.
2: دونك والخاصه بالنسبه لنا احنا في منوبة عاملين شراكة مع جميع الميادين. غدوة باش نقوموا بقافلة صحية دينا نقول انا توعوية تحسيسية صحية في كل مجالات الصحة الجنسية والإنجابية وخاصة سرطان الثدي. وغدوة باش نقدموا خدمتنا لزوز مؤسسات في جهة الفجة. علاش اخترنا باش نعملوا الشراكة هذه في الفجة؟ علاش؟ على خاطر اللي يخدموا في المعامل اون جينيرال ما تلقاش وقت باش تمشي تعدي، ما تمشي تعدي كي تبدا مريضه على الاخر. دونك احنا نتنقلوا ومشكورين جدا الشركاء نتاعنا اللي هما بالنسبه للمؤسسه الاولى اللي باش نمشيو لها مؤسسه ماركواد اللي الشريك نتاعنا كان طب الشغل نتاعهم تاع المؤسسه. وبالنسبه للشريك الثاني اللي باش نمشيو له هي مؤسسه فيرنيكولور، والشريك هو مجمع طب الشغل بمنوبة اللي عملنا معها بلوزيور داكسيون باش نعملوا معهم اكثر من 15 مؤسسة صناعية. دونك غدوة باش نمشي وباش نأمنوا القافلة باش نهزوا معانا اباري ديكوغرافي بوختاتيف اللي مش النجمه أي إنسان عنده أوجاع، أي مرأة حامل من حقها أنها تتمتع بالكشف بالصدى. باش نهزوا معنا كيف الكاميون تاعنا سبيسياليست اللي معروفة اللي نعمل فيها دي تيست غراتوي اي أنونيم دو فيروس دو سيدا دو في إتش، هذيك باش يكون خارج المؤسسة باش اللي يحب يمشي يعمل تيست ما يروح حتى حد، مش اللي يبدأ داخل البيرو يقول لها هذيك باش تعمل تيست، هاكا البرا ما يروح حتى حد، تمشي تعمل التيست وتمشي على روحها.
1: احترام دائما السرية.
2: فوالا باش نهزوا معنا زيد كيف البسيكولوج نتاعنا باش تقدم حصة للناس اللي لا قدر الله لقينا عندهم حاجة وإلا كومون أكسبتي لا مالادي. تحكي أكثر على البسيكولوجي وعلى الإتا دو ستريس والشوك، باش نحاولوا أن المعمل الأولاني اللي باش نمشي له ماركور باش نعمل لهم حصة توعوية تحسيسية فقط بريسك الخمسين عاملة
1: أيوة.
2: وباش نرجعوا لهم لتخيس باش نأمنوا لهم الحصة الصحية والخدمة الثانية باش تكون في مؤسسة فيرنيكولور اللي باش تمتع 250 عاملة ولا من الإطار العام الغادي مش بالضرورة عاملة على خطر
1: أي الناس اللي تخدم غادي نسي سورتو اللي كما قلنا احنا نهار باش تنقبلها راو كون لو فيو با خولة راو سي سا لو بروبليم نهار بالنسبة لي هي سي دو مونك غاني وما يفهمهاش لا الشايف يفهمها لا المدير يفهمها دونك وهذا من دورنا اليوم في الاعلام نقولوا راو ما يسالش لازم اليوم اون فورس احنا كقوة اقتراح اليوم لازم نبدلوا القوانين هذه الاقل ما يتقال عليها بين قوانين حمقاء معناها خاطر في الاخر الانسان الحق في الصحه اهم حق كما حق في الحياه في الاخر في نهايه الامر دونك تخمم انت تنقبلوا في نهار راهي هي زاده كيف لا قدر الله كنهار اللي قبطوا نجم يقدر على حياتها ولا تكمل حياتها بطريقه خايبه برشا دونك
2: احنا الميساج دوك اللي نحبوا نعديوها هكا السؤال العبيد اللي ماشيين لها ولا حتى اللي يسمعوا فيا راهو مش بالضروره سرطان الثدي باش يقتلني راهو يلزم الانسان الكل واي امراه تسمع احنا على شنو الحاجه اللي نحبوا نوصلوا لها علاش في الاحصائيات مثلا اذا كان احنا عندنا 100 امراه في تونس تمرض بسرطان الثدي فما بوسيبيليتي كبير عدد نومبر مش يبرا الوركو في البلدان المتطوره يبرا على خاطر عندهم لي مويان باش يقاوموا احنا اكثر مويان والقوه نتاعنا هو لوتو بالباسيون هو الديبيستاج دونك احنا في الحصص نتاعنا نعلموا المراه في الوقت نهزوا المانكام نتاعنا نتاع الثدي ونعلموها كيفاش هي تعدي على روحها وكيفاش اي تغيير في الثدي نتاعها تفيق عليه على خاطر في العلم أقل من 4 سنتيمترات كي نفيقوا بالنوع متاع الورم أقل من 4 سنتيمترات النجم نستحفظوا على الثدي وينجم لبخيز انشارج تكون أسهل.
1: سهلة
2: الله اللي قدر فات 4 سنتيمترات ترسينا نحي الثدي ونعرفوا الناس كلها اللي حاجة حتى على البسيكولوجي تأثر على المرأة حتى كي تجي تبدل حوايجها حتى على حياتها الخاصة تأثر عليها دونك هذيك علاش نشجع كل مرأة حاول تتعلم كيفاش تعدي هي على روح وأقل مشكلة تراها والأقل تغيير في الثدي متاعها تمشي تعدي عند المختصين احنا في 24 ولاية العيادة متاعنا مجانية وعندنا في ولايات الماموغراف موجود واحنا في منوبة عندنا الماموغراف قاعدين في الإجراءات الأخيرة وإن شاء الله بيانتو باش يولي أم أخش وسي غراتوي حتى كان انت تخوف ما تجيبش تعدي ننصح كل مرة وموا مرة في العام تمشي تتفقد روحها قد ما تفطمني بكري قد ما شفيك يكون أسهل
1: هذا هو هذا اللي خدمنا مساج تخي بوزيتيف نحب نشكرك برشا مدام خولة السعيدي المكلفة بتسير مندوبية الجهوية الجهوية الوطني للأسرة والعمل البشري تلك الفصحة ديما هكا عن كلامها محلية صني هكا ديما روحها خفيفة ومبتسمة ومجتهدة زادة كيف
0: تعمل حقيقة تخليك تكمل
1: تتفي وإحنا دورنا اليوم تحسيسي توعوي وتحية ليك ولكل العاملات والعاملين بالديوان الوطني للأسرة والعمل البشري احنا ديما نكون سعداء باستقبالكم نعود نذكر غدوة قوافل الصحية ان شاء الله قافلات صحية باش تكون في ولاية منوبة في المنطقة الصناعية في الفجة وكيف الشهر كامل عندكم ديزاكتيفيتي ان بو بارتو واحنا كل ما تسمح الفرصة تنورونا هوني في استوديوهات موزايكا في
2: تفضل ايوه بركة ان نستدعى اللي في ولاية منوبة يدخلوا على الباج او ان اف بي منوبة انا كل يوم قبل ما نمشيو للبلاصة نحط لافيش باش اللي يسمع بينا وين موجودين يجي مرحبا بيه اللي ما خلطش يجينا المندوبية راهو الناس تسمع منوبة تقول منوبة احنا راهو في دواريش احنا المنوبي رانا موجودين مرحبا بالناس الكل
1: مرحبا بالناس الكل لك عملت الاشهار مستشار عن على كل حال نخليك نشكرك برشا خليكم مع المتميز سيف الدين المهري واخبار الخامسة حتى هو بالروز اليوم اللي بسهل اكتب ان شاء الله ديما ايامك كلها وردية سيدي بعد هي الموعد باش يكون مع جو كبير عنا الجو التونسي شوية اخر اعطينا اخويا غدار حاجة بعينك يا سمية ايه زيدها اغنية اخرى بوني ساي وبنت ما عرفت ليش نرجع لها بعد دخل.

0: الفيبر اوبتنت قوي الكونكسيون والواي فاي في الدار. تمتع بالفرجه والجيمنج والبارتاج مع العائله، هذا الكل باحسن سعر مع البرومو فيبر اوبتنت. 100 ميجا يولي ب 50 ميجا اوبتنت، زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الواي فاي في الدار الكل، وتهدي لك زيد لي فري دانستالاسيون. ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي نتاعك ل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر اوبتنت. الكل انترنت فما اوبتنت.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. تسديد 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026 تتوزع بين 6737 مليون دينار بعنوان أصل الدين و3733 مليون دينار لعنوان الفائدة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز إجمالية في حدود 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية 2026 وفق ما ورد في تقرير لوزارة المالية وشهد إلى مجلس نواب الشعب حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. كما توقع التقرير أن يتراوح متوسط أسعار القمح خلال سنة 2027 بين 260 و291 دولارا للطن الواحد تبعا لتطور الظروف المناخية في البلدان المصدرة ومستوى الإنتاج العالمي وتطور الطلب في الأسواق الدولية، بما يجعل الأسعار رهينة لتوازنات العرض والطلب خلال تلك الفترة. المستشفى المحلي بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد يشهد انطلاق اعتماد نظام المعرف الصحي الوطني، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الرقمية وتحديث المنظومة الاستشفائية العمومية. ومدير المستشفى المحلي بالمكناسي طه علي يؤكد في تصريح لموزايك أن الخدمة الجديدة ستسهم أو بشكل مباشر في تجويد الخدمات العلاجية الموجهة للمواطنين، حيث تسير أو تيسر عملية متابعة المواعيد الطبية ولا سيما جدول التلقيح ونتائج التحاليل المخبرية بدقة وفاعلية. في تطورات الشأن الدولي، نحو 256 ألف شخص يشاركون في مسيرات بفرنسا اليوم في إطار حركة الاحتجاج التي يقودها طلاب المدارس الثانوية، بينهم يزيد عن 50 ألفا في باريس وفق أرقام أعلنتها وزارة الداخلية اليوم. كما أعلن المنظمون من جهتهم عن مشاركة حوالي 450 ألف متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم 100 ألف في العاصمة باريس، فيما رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يتهم اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا، قائلا في منشور على منصته تروث سوشال إن ما يحدث ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة. الشرطة البريطانية تلقي القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عاما في لندن للاشتباه بتورطه فيما وصفتها بجريمة إرهابية على خلفية حادث أمني في قاعدة جوية عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في البلاد، وربطتها السلطات بإيران. وفي سياق متصل، مسؤولان أمريكيان يفيدان لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة سحبت قاذفتها بواحد من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية بسبب ما يشتبه بأنه مخطط يشمل إيران لشن هجوم معقد بطائرات مسيرة على إلى من القاعدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: بنت الرومية على موجات مزيكا فهم. تحية لكم الناس الكل. حلوة ياسر الغنية ذي غنية سونستاجم غنيتها الصوت الجميل محرزية التويت. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. كي شايف لك الغنية هكا ولا تعرف ولا تعرفيش الغنية؟
1: والله ما نعرفيش.
0: براس تعرف سونستاجم؟ تعرفش الغنية؟
1: نعرف سونستاجم.
0: مش تعرف تغني سونستاجم؟
1: هكا عند غنية وقت نذكر صغيرة أنا بالكل.
0: أي صغيرة مزيك صغيرة.
1: كلم بالإيد لا هذيك.
0: كلم بالعين.
1: هذيك هي حسين المصري.
0: كلم بالعين أيوة. ليه كان صعني باي تورات هذيك يضربني حتى يكتل
1: ليه ليه كانوا صغيرة برشا الوقت مش هي بطلت دونك جات قاعد تغني راهو
2: من جينيراسيون الفا
0: الفا شو الفا
1: المهم اكيد اصغر منك انا برشا
2: لا بيان سور لا لا ما نحشموش بعمارنا
0: شنو هي المشكلة
1: دونك فما حاجات ما نعقلهمش راهو بالحق ما نعقلهمش
0: انا من عهدي دي محرز دونك أموركم واضحة دونك جوكم به
3: جيب الأغنية من العهد الحفصي تو يطلعها
0: من قبل العهد الحفصي معناها تعرفني أنا دولتي المفضلة ماهيش العهد
1: هو ذاك علاش هو المغنيين
0: معناها تعرف
1: هما المغنيين علاش هو به برشا كي يعاودوا يغنيوا تراث كيما صابر كي عمل
0: أي هذاك الجو
1: حتى الأغنيات الكل التوانسة نتاع هادي جويني كل به معناها باش هكا الأجيال تقعد الكوكتيلات هذيك تعاودت
0: تحيي من عهد السنهيجي من عهد باديس والمعز باديس هذوكم الكل هذوكم جيراني كانوا على كل حال يلا شو تو تسويت الواتساب عجب باي عطينا اخويا واتساب عجب
4: واتساب عجب
0: نمشيو للمساج نتاعكم اللي قاعدين يوصلوا فينا على رقمنا نعاود نذكر اللي هو 23513000 تحيه كبيره لصديقتنا العزيزه ميسا تسلم علينا الناس الكل وتقول الله عليكم رجعتوني لو بون فيو طون محليكم يعطيكم الف صحه لذوقكم يفضلكم يعيشك يا ميسا يا باهيه نمشيو مع مساج اخر مع صديقنا العزيز سلاح الدين يقول يقول مرحبا بكم الناس الكل ويقول علاش ديما نحملوا في المسؤوليه الاوليه فقط وقت الطفل مسؤوليه العائله والمدرسه والدوله كل واحد بدوره طفل في الحومه الشعبيه مهمش بدون نوادي بانواعها لرياضه لثقافه لمسرح لموسيقى لشيء هذا مسؤوليه الدوله توفره له الطفل اذا توفر له هذا الكل تلقاه بمقابل مادي كبير والولي ما نجمش يعمل هذا الكل والله مستعان وربي يستر صغيرتنا الكل اعطيك الصحه كلام في الصميم راهو اما الدوله زاده كيف يلزمها تحمل مسؤوليتها ولكن العائله نعاود نذكره هي زاده يلزمها تتلهي بصغيراتها نمشي إلى مساج آخر سي وليد ما يقول لك معناه منفعل هو قال المرأة شوية قتلت بنتها وانت تحب تبين مناصر للمرأة لا ما نحبش بين مناصر للمرأة أنا مناصر للمرأة قلت ترى اليوم نتفهموا أنه هي تكون مضامة مع العملة متاحة راهي ماهيش مقبولة بكل الأعراف دونك نسبوا الأمور من شايتنوش راهو ببين مدرقة وهم مفرقة وقالوا ناس قبل لا تعظم لتصبح مبلي راهو يظل لي فو سويفغ مون غوغار كيف ما يتقال نمشيو لمدام ألفا
2: هي
0: لا قد فرش فينا مدام ألفا تقول مرحبا بكم الناس الكل مواضيعكم مهمة برشا تقول يا حسرة وقت اللي كنت نروح لأمي تعطينا نص ساعة راح ناكلوا فيها قد ما خبز وسبوع شوكولاتة ونتفرجوا في بالي سيباستيان سونيا الجميلة نأكد لك فما أمهات هي اللي تهز صغارها القهوة بعد يبداو يتبهاو معناها اللي صغارها قاعدين في القهوة الفلانية دونك هي معاك في حكايه القهوه دونك هذاك علاش
1: هي معايا انا بالعكس انا فهمت هي معايا
0: اكد لك فما امهات هي تهز صغارها القهوه وبعد يبداو يتبهاو لي صغارهم قاعدين في القهوه الفلانيه تقول لك كان نهز ولدي بالقهوه نعس عليه ونهز القهوه يعرفوها العبيد و أذويق
2: فما حتى قهوة يعرفوها العبيد
0: أنا بالنسبة لي أنا راه مدام
2: عمره 14 سنة ما نجمش
0: يوقف بلاستو في الدار أنا عندي أنا ولا في نيدي ولا في سبور
1: مش نعود أنا مش نعود نرجع لنفس النقطة يا أخي وين عندهم يقعد وما عندهمش وين يقعد أنا بالنسبة لي أنا
2: مش
1: في مكان عام في مكان عم مش يقعد إذا فماش نادي النوادي شنو نحط نهزهم بالدار معناها مثلا كي دارهم صغيرة هو عنده صحابه يحبوا يتلموا ولا يحبوا يحضروا ولا يحبوا يحكيوا
2: مشيو القهوة
1: قهوة في النهار
0: أقوغا أي الفغوم غما مش تعمينا بالدو الفغوم غما نمشيو نسلموا برشا على صديقتنا يسرى تسلم عليكم الناس الكل تقولك عندكم ألف حق ما فماش علاش المراخين شادين القهاوي وشادين الشارع قبل الليل دونك يرحم والديك في نفس السياق هذايا مع صديقنا كمال عويشي اللي يقول الأخلاق ضاعت حتى في الأرياف في بعض الأرياف للأسف الشديد يقولك اليوم مشكلة كبيرة كبيرة واللي متسبب فيها زيادة الإعلام. يقول لك وقت اللي تشوفوا مسلسلات هابطة ونشوفوا كيف كيف فن هابط وهنا يعني معناه فما نوع متاع فن بوم حدوش نسكل فرد شكارة. أخويا صديقنا رامي تحية كبيرة ليه ويقول لك كان تشوفوا لسال دو جو أيوة الشيء اللي فيهم نسيناهم لسال دو جو
1: نسيناهم كومبليت
0: برب وزاد داخلية كسال دو جو هذوكم زاد كيف كيف وقبل كم يعملوا الرفل ما كل ويفهم بيار ويفهم كل بمية فرنك
1: يصير فيها برشا عنف زاد
0: على الأخر قبل يقول لك زاد كيف كيف تحية كبيرة لصديقنا سيسليم يقول لك قبل كان عن المصائف والكشافة دور ثقافة توم فما حد شيء منظومة كاملة تتصلح يزمها تبدأ من الدار نبدأ نصلحه من الدار ونصلحه البرة. نختمه مع مساج مع عند سي منتصر يقول والله العظيم كلام منطقي اللي قلتوه انت تعيش بالرسمي مع مجتمع نخدم تاكسيستي اللي نهز فيهم يعملوا في قهوه واكثر اكثر من اللي نهز فيهم باش يقراو. قل كلامك صحيح تحيه ليك خويا تحيه تاكسيستي الكل سي منتصر يبيه وبرشا مساجات الحقيقه قاعده توصل فينا. نختموا مع مساج باللي من كندا زاد كيف كيف جينا من عند صديقتنا هاجر بيو من كندا اللي تسلم علينا برشا برشا وتسلم على عائلتها وأصحابها اللي يعرفوها الكل وحنا نسلم عليك برشا برشا. 71 118 ألف بعد شوية هو الرقم الوحيد شو تطلبونه منه وبعد شوية ناخد تليفوناتكم في روح تربح.
4: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل اكثر من 20 الف دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر وما تنساوش الانسكريبسيون توفى نهار 8 اكتوبر وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلع على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجئات للناس الكل. بادل مرسى برعايه جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعه بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك لايونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام. على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه رقم على كل لسان.
0: رقمنا اليوم اللي على كل لسان هو عمين. عمين من إقرار قانون العطلة الأمومة والأبوة شنو تبدل في حياة الأمهات والأباء والأطفال؟ سؤال يطرح روحه اليوم خاصة أن الفترة الأولى بعد الولادة تعتبر مرحلة دقيقة تحتاج فيها الأم للراحة والدعم ويحتاج فيها الطفل لحضور والديه والرعاية امتاحهم. عطلة الأمومة ما عادش تتفهم فقط كفترة توقف فيها الأم عن العمل بعد الولادة بل كمرحلة أساسية لاسترجاع صحتها الجسدية والنفسية التفرغ بطفلها وكيف كيف حياتها جديدة خاصة خلال الأشهر الأولى من حياة البيبي الجديد. دونك نحكيو لهنا في المقابل حضور الأب خلال الفترة هذية يساهم في تقاسم مسؤوليات الرعاية داخل الأسرة يخفف من الضغوطات اللي تنجم تعيشها الأم ويعطي للطفل زادة فرصة أكبر لبناء علاقة قوية ومستقرة مع والديه منذ البداية. من ناحية صحية والنفسية أكد المختصون بأن توفير الوقت الكافي للأم والطفل يمكن أنه يساهم في تحسين ظروف الرضاعة ومتابعة صحة الرضيع واسترجاع الأم لتوازنها بعد الولادة كما أنه الدعم العائلي وتقاسم المسؤوليات ينجم يكون عنده تأثير إيجابي على الحياة اليومية للأسرة وهذا اللي أكدته الدكتورة مريم اللاتويتي أخصائية أعلم النفس.
5: حبيت نبدأ بإني نشكركم أميمة والكيب الكل إنه باش نناقشوا اليوم إجازة الأمومة من منظور نفسي خاطر أغلب الوقت يتعاطى الإعلام مع الإجازة هذية من زاوية مهنية أو قانونية ونتغافلوا ساعات عن الناحية النفسية وشنو يصير في الفترة هذه بالنسبة للأم والطفل خاطر الولادة ماهيش حدث جسدي برك. بالنسبة للأم هي بداية مرحلة انتقالية كبيرة وحتى للبو زادة أما باش نبدأ نركز على الأم فيها تغيرات جسدية وهرمونية نجم يصير فيها اضطرابات في النوم نجم يصير فيها اضطرابات عاطفية ولكن زادة فما هوية جديدة ومسؤوليات جديدة وتغير في نمط الحياة وحتى في صورة المرأة على روحها وفي علاقتها بصغيرها. على ذلك من الأسابيع الأولى بعد الولادة نجم نحكيه أنه إجازة الأمومة هذه لا هي فترة راحة ولا هي فترة عطلة بالعكس هي فترة متاع تكيف جسدي ونفسي وعاطفي سينفاز دادابتاسيون مهمة برشا. بالنسبة للطفل هذا متعلقش برك تلبية حاجياته الأساسية والفيزيولوجية الطفل يحتاج زيادة العلاقة أنت إنسانية منتظمة متوقعة إنه هو يلقى شخص يلاحظه كي يبكي يستجيب له كي يبكي يمشي يحمله يمشي يغزر له في عينيه يمشي يحكي معاه ويمشي يطمنه وهوني نحكيه على حاجة أساسية اللي هي التعلق. هوني صغير باش يتكون عنده ان سنتيمون دو سيكوريتي دو باس اللي يتكون منذ الطفولة واللي هو مبني على حاجة ومعتقد مهم بهيس. وقت اللي نحتاج نلقى شكون بحذية، وقت اللي نخاف نلقى شكون يطمني. وهون مهم ياسر من بعد باش انه الصغير يخرج للعالم، يكتشف العالم، يمشي من بعد للروضة، يعمل علاقات صحية مع الناس، يعمل علاقات صحية مع أصحابه، وحتى فيما بعد في علاقاته العاطفية وحتى الزوجية وحتى علاقته هو بصغاره. حاجة أخرى زيادة مهم نحكيه عليه، أنه الأم هذية باش نجم تعطي الإحساس هذا لصغيرة، مهم ياسر أنه هي ما يكونش عندها ضغوطات، ما يكونش عندها زيادة شارج مونتال، خاصة تكون شارج مونتال تابعة الخدمة مثلا. علاش؟ باش تكون عندها سيغتين ديسبونيبيليتي لصغيرة، لازمها تكون متاحة لصغيرها باش هي تستعمل الملكة اللي عطاها لها ربي، ملكة التعاطف لومباتي، باش أنه هي صغيرة اللي مازال ما يتكلمش تنجم تفهم وتنجم هي تتوقع الاحتياجات متاع صغيرها. وهوني نحكيه على أهمية التفاعلات اليومية في تطوير اللغة. برشا ناس يجي لبالهم اللي اللغة تبدأ وقت الصغير يتكلم، ليه؟ اللغة راهي موجودة بصورة غير لفظية، نحكيه على لبخي لونجاج ولا لكومنيكاشون نون فيربال اللي هي راهي موجودة. حبيت فقط في الأخر النبه اللي في وقت ما زادة مهم يسر أنه لم ترجع مع تلحياتها اليومية، وإذا كان هي تخدم تنجم ترجع تخدم حتى معناها نصف وقت تجد ترجع نصف وقت. واني نحكيه معناها ما بعد 6 أشهر لولانين بعد الولادة، والصغير راه بعد عمر معينة وهو بيدو مستحق أنه هو يرى وجوه أخرى، معناتها ما يقعدش يرى كان أمه برك.
0: هذه رأي أخصائية علم النفس. اليوم عامين من دخول القانون هذا حيز التطبيق، يبقى تحدي مش فقط في إقرار حق عطلة الأمومة والأبوة، وإنما زاد في ضمان تطبيقه والاستفادة منه في أفضل الظروف. لهنا أستاذ علم الاجتماع سنين بن عبد الله قال بأنه الفترة ما بعد الولادة مهمة للأم والطفل وللمجتمع أيضا. هيت ناخذوا رأي علماء الاجتماع في النقطة هذه، لأن القانون هذه هو قانون مكسب للأسرة وللمجتمع.
6: الأمهات تحتاج إلى فترة بعد الإنجاب للعناية بالأطفال، ونظن الأسابيع الأولى مهمة جدا في حياة الأم، فبقدر ما يتم التمديد في هذه الفترة ينجم يكون عنصر مساهم وإيجابي جدا، إن كان بالنسبة للأم لكي لا تشعر بالإحساس بالذنب تجاه التقصير المحتمل على الأقل في مخيالها تجاه الرضيع، وأيضا فما حاجيات ضرورية لا يمكن أن تتوفر إلا بوجود الأم مع الرضيع لفترة طويلة. يمكن القانون اليوم المرور من 2 إلى 3 هو عمل محفز ينجم يعطي فرص أكبر للأمهات، لكن كما نعرف فما الكثير من الأمهات تتجه نحو حتى التمديد لفترة أكثر، حتى وإن كان ذلك على حساب المسيرة المهنية على حساب الأجر، لأنه اليوم هذا الحضور مهم جدا في ربط العلاقة بين الأم والرضيع خاصة في الأشهر الأولى، ونعرف هذه فترة مهمة جدا للطفل في النمو نتاعه وفي العناية والرعاية به.
0: وهذا يقودنا بأنه اليوم ناخذ يكون عندنا مجتمع أكثر متزن، على الأقل وصغيرات على الأقل تلهينا بهم في البتيت انفانس نتاعهم، وحتى لو كان شوية توفهم بلدان أخرى تمشي معاك أكثر. سونيا في التجارب المقارنة يعطيهم حتى عامين مش بدأوا واضحين باش يتلهيوا صغير يشجعوا ديجا العائلات على أنها تنجم. اليوم مازال معناها القانون الحقيقة اليوم مازالت الدولة ما هيش هي اللي صغطت

0: فما سهر، فما مجهود يومي جديد كما قالت المختصة كنا نسمعوا فيها، معناها هو تغيير نفسي جسدي هرموني كبير، قانون فيه مكسب يستحق التثمين. أما السؤال المطروح، هل المرأة مشمولة بالقانون، المشمولة بالقانون تعرف حقها وتنتفع به من غير ما تخاف على خدمتها ولا بلاصتها؟
1: هذا السؤال الكبير اللي يطرحها اليوم،
0: الضغط اللي هي تتعرض له في الخدمة والتمييز، وهل الأب يستعمل عطلته فعلا للرعاية ويتقاس معها المسؤولية؟ خاطر البو مش ضيف، معناه يزمو يفهم اللي يزمو يتقاس معها ويعاونها وقت اللي تبدا تعبة وما ترقدش الليل، ما فيها بس كان الصغير قام معناه يرتاحها شوية باش يترقد شوية، يحس بها يعاونها يشاركها ويحس الصغير هذيك مش كهو النب بوسوه ونعنقوه وكهورة، يزمك تعاونها الأم، مش من مشمولات كان الأم، حتى البوز ذيك كيف يشد ويعاون ويبدل الكوش ويعاون يحاول يعاون باللي يقدر، والعطلة هذيك يستعملها بالحق باش يعاون المرأة. أنت حكيت على التجارب الملهمة، بطبيعة احنا ديما نقارنوا، صحيح ما نش عنا نفس الموارد لكن ديما نحاولوا نستلهموا منهم، كما في السويد مثلا 90 يوم للي بارون وما عندوش الحق واحد يعطي العطلة الاخر، مش تعرف معناها بالنسبة لهم اللي البو
1: 90 يوم
0: يزمك تاخذهم، يزمك تلهي بالصغير، مش انه تعطيها اللوم، معناها واجب واجب عليك انك انت تقف مع مرتك
1: 70 يوم، انت من الدولة الدولة بجيب 70 يوم صحيح.
0: وزي هي فكرة معناها تستحق ان النقاش، انه الدولة متاحهم تشجع انه رعاية الطفل ما تكونش تلقائيا على اللمة وحدها، لب البو ما هوش كما قلت معناها ما هوش ضيف يعاون وقت اللي يلزم، الوقت اللي يلزم كما قلت في السهر، في الوقت اللي المرأة تبدأ تعبة حتى قبل ما ترجع للخدمة، حتى وهي قاعدة في الدار، مش معناها قاعدة في الدار ما خذتها باش ترتاح، خاطر برشا يقول لك تي مرتاحه في الدار، مش مرتاحه بالكل، لا صحيا لا هرمونيا لا جسديا لا نفسيا. دونك هنا الزوز يزم يكونوا متعاونين، ويزم كيف كيف القانون يخول لهم انهم هما الزوز يتشاركوا في تربيه الرضيعه
1: هذيك. هذا هو المطلوب. على كل حال سونيا، اليوم الامباكت نتاعها على المجتمع وعلى صحه الساعه، ديما نحكيوا على ما بعد الولاده والمهم قداش مهم انه المراه ما تجيش قد تستنفس، ما تنتكسش المراه، لانه نعرفوا بانه تجربه الحمل هي بيدها تجربه شاقه وشاقه جدا، انه العائله ايضا تقعد مستقره، لانه باش يجي ضيف جديد، باش يجي فرد جديد للعائله، نفرحوا به نزغرتوا له معنا عملوا له السابع نكبروا له في وذنيه، اما من بعدها هي تبدا الليلي متاع المعاناه، امك ولا امي تشد، امي ولا امك تنفس، الى ما اخر ذلك. وساعات اليوم الحماويه معناها تقول انت الامهات دو كوتي سوري ياسر ما عادش نفسه، تقول كان يزيني ما ربيتكم شو قدر ربي لكم في صغاركم، ويلقاو رواحهم لي بارون سورتو كي بداو دو جون بارون يلقاو رواحهم ليفري اوميم، اوغوزمون اللي فما العطله هذيا باش على الاقل صغير يبرشن شويه قبل ما يمشي للكريش. مالوغوزمون سي يونس،
2: هو في كل الحالات هذه استثمار حيوي في الصحه النفسيه والعاطفيه للاسره، وحنا كنا نحكيو على المؤسسات التقليديه اللي فقدت بريقها واللي دام معناها وصلت لمرحله الانهيار، كي نحكيو على الاسره ونحكيو على المدرسه. دونك روابط جديده تخلق في العائله، لازمنا نرسخوها، لازمنا نحكيو فيها كيف احيانا بالنسبه للزوج او الزوجه، الاب او الام، خاصه في المرحله معناها في الولاده الاولى، هو تاقلم مع هويه جديده. المراه قبل ما تبدا ام حكاية وبعد ما تبدأ أم حكاية، المسألة النفسية، المسألة البيولوجية أوكي، معناها أكل إعادة التوازن تاع النظام الهرموني متفاهمين، وكما كان يحكي على قطوس تنفس ولا البيبي بلوز ولا ما يعبر عنه بيبي بلوز، ولكن ثم معطى آخر اللي هو هوية جديدة، هوية جديدة تخلق ضغوطات جديدة، تخلق سلوكات جديدة. دونك اللي بيصير الأم معناها اللي تكتشف أول مرة الأم ولا كيف الأب، مطالبين أن يتعاونوا كل واحد عنده طريقة. بيسير تحكي انت في المطلق سونيا، تحكي الاب يزمو يعاون اوكي داكور، لكن كل واحد عنده طريقه. الام عندها ديتاش والاب عنده ديتاش، يعني مهام زاده في الاعتناء بالطفل، لكن هذيا أعتقد أنه في كل الحالات يعاون أنه يعاود يبني روابط أسرية جديدة، يعاود يسولي معناها كيفاش يقولوها، يعاود يخلي العائلة من جديد تتجانس أكثر، تتكامل أكثر، دونك
1: يوثق العلاقات، يوطدها العلاقات.
2: ولا هذا في الجانب النفسي العاطفي غيره. في الجانب القانوني اللي تسألت عليه سونيا، أنه كيفاش ما يخافوا

0: الأم لا تفقد وظيفتها، خاصة في القطاع الخاص، لأنه القانون هذا ملزم للقطاع العام والقطاع الخاص، لكن موجود التجاوزات في القطاع الخاص. الأم ديما تقول لك نرجع في ساعة نخاف،
1: خاف على بلاصتها،
0: خاف على بلاصتي.
2: خاصة اليوم على هشاشة العمل، معناه هذاك علاش تاريخ نحكيه على التنفيذ وإنفاذه من خلال معناه الأساتذة، نحكيه لهنا على القضاة وقال لك كيف المحامين اليوم رجال القانون كيفاش ينظروا هذا القانون اللي هو مكسب في الأخر. راهو فما إرادة كانت موجودة معناها من الدولة باش أنه توافق على هذا القانون، فما نواب أيضا ناصروا هالمشروع هذا، فما صحفيين اللي كيف معناها خدموا عليه برشا الموضوع هذا، وفما منظمات ده كيف اللي تجندت لتمويل حملات المناصرة للتعريف بالمزايا هذا في 24 ولاية، كيف ما معناها كيما جي اتش ار، صحفيون من أجل حقوق الإنسان وغيرهم من الجمعيات اليوم مجتمع مدني اللي خدموا زادة أيضا مع هيكل الدولة، مع وزارة المرأة، مع الجهات الفاعلة، من أجل أنه اليوم هذا الكل يصب في مصلحة العائلة التونسية. وشنية العائلة التونسية؟ هي المجتمع التونسي، لأنه المجتمع التونسي متكون من عائلات صغيرة، دونك في الأخر هذا الكل يصب في مصلحة العائلة الكبرى اللي هي العائلة التونسية. متى ما معناه تلهينا وعطينا الأولوية للصحة صحة متاع الصغير والصحة متاع الأم، وقد ما هكا حاولنا أنه تكون تدخلات متاع الدولة باهية عبر القوانين والتشريعات، على قد ما سهلنا شوية الحياة متاع الناس. وكيف أنا ندعو اليوم أنه أيضا تطلع وزارات الإشراف الكل، وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها، شوفوا هل أنه قاعدين تبقوا فيه هذا وألا لا على أرض الواقع، وكيفاش نجموا اليوم نحسنوا منه. رغم فيها بيس، هذا قانون عمل إنساني نجم نحسن منه أكثر فأكثر، نلقاه كيف صياغ أخرى تتوائم مع العصر، تتلائم مع العصر زادة. علاش ليه مفافوريس بال خل مثلا المهن اللي تستحمل أنها تخدم وطريق خضاي شوفوا اليوم منتي الملتي ناسيونالي موجودين في تونس، راهو شطرهم يخدموا وطريق خضاي، راهو واش بدي واضحين معنى البريزنسيال، تلقاه ساعات يمشي مرة في الشهر للبيرو، عنده بليغاسيون دو ريزولتا وعنده خدمة،
0: معناها
2: الناس الكل رابحة وكيف والدولة رابحة زادة، لانه اقل ترافيك، اقل
0: سيركولاسيون، اقل فعل
2: ولا اقل برشا حاجات. دونك من القوانين هذه هما قوانين مهمه ومهمه جدا، من القوانين اللي تساهم في رفاه الانسان التونسي والاسره،
0: وخاصه كونه احسن الفتره هذه بالنسبه للطفل هي محدده للمسار حياته
2: كامله. اكزاكتومون، هذا علاش اليوم كما قلنا انه المراه ديما تيح عليها الدرك ميساج، حتى اخونا نتاع فرنسا تو يتغشش، خليه يتغشش في سيرفيس باغ أخويا، ديمقراطية تقتضي هك
0: يحسن. حتى الرجل عنده درك آخر،
2: ليه عنده درك؟ أما الأم دي متاحة لها،
1: لا ما يتقارنش بالأم.
0: إيجا قلك حاجة داكوغ، أنتم زوز صحاح
2: يا ولدي، ما قلناش ليه
1: احنا ما نشي صحاح وخالص،
0: نحكيو على أسرة، نحكيو على أب ونحكيو على أم، زوز عندهم مهام، زوز عندهم تعب، مقدار من التعب، دونك ما بخصوش معناها خاطر المسألة كيف
2: ما نبخصوش دور الأب.
0: نفهموا أنه الأم بيسير هي الدور المحوري والرئيسي في الحكاية، في تربية الطفل، في الوضع، في غيره ولكن زادة ما ننساوش ديما حتى الرجل زادة أحيانا مغضوب حقه،
2: ما قلناش ليه مش مغضوب حقه، ولكن الأم هي اللي تيح عليها الدرك، حملته كرها ووضعته كرها،
1: تدفع من صحتها ومن وقتها ومن كل شيء،
2: تدفع من صحتها، تدفع من هرموناتها. قال لخر انت شوف عملية احنا رجال جينا ساعات نمرضوا بقاز نبدأوا قلوا ساكن كيفاش تحفل، كنت هي 9 شهور وهي حاملة المولودة ذاك، ومن بعد باش تربيه وباش توصله،
0: هي
2: أم في الأخرى، اش قلنا معناها هذاك علاش ربي فضل المرأة على الرجل، والجنة تحت أقدام الأم، هي تقاش على أقدام الآباء، معناها
0: شدوا واضحين
2: جدل شرعي، ما نجبدش فيه جدل شرعي
0: مع الشيخ، ما
2: فماش لا جدل شرعي محسوم فيه.
1: احنا نتمنيو انه الرجال الكل يعاونوا نسيهم، قال يونس كل واحد عنده ليتاش، لكن زيدا ما فيها بيس، كان فما ديتاش نعملوهم كيف ما نجمش انت ما نعرفش انا باش تبدلوا الكوش باش تقول لي هذه التاشه هي ما نعملهاش انا وهي تبدا تعبه، ماذا بينا ما نحسبوش، معناها نعاونوا ونكونوا
2: انت تو بريش ان كونفانكو اللي هو خونا يونس، امورك واضحه، معناها خوك يونس بالعكس ديما يشجع على انه تقاسم الادوار وما نحسبوهاش في بدايه
1: بعضنا.
2: على كل ان شاء الله دائما الاسره التونسيه تتمتع اليوم بقوانين باهيه، وهذا الكل يصب أيضا في مصلحة المجتمع التونسي.
3: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزوي توندونس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا، من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
4: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم.
5: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
6: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
5: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
2: على كل سنة كمل معكم حتى الستنت العشية وتسويت الموعد اليومي مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا في هايتك.
7: عظيمة. Get ready with me. Ventlan. And guess what?
8: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
9: أريدو. طور عالمك.
10: هايتك. مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. تعرفوا مليح انه فما اشكاليه كبيره ياسر بالنسبه للمحتوى الجينيري بالذكاء الاصطناعي، كسوسوا بالنسبه للتكست ولا تصاور ولا لي دوكيومون والا سلايد والا كود والا غيرهم. وفما قانون الاتحاد الاوروبي اللي دخل للتنفيذ في اوت اللي فات يفرض على الشركات هذه انها تلقى دي ميكانيزم باش تعلن للمستعملين انه الاوتبوت هذا تم انشاؤه بالذكاء الاصطناعي. بطبيعه ما احناش نجمو نشوفو الشيء هذايا بالعين المجردة، فما دي زوتي اللي خليك تكتشف هل ما اذا هل التكست هذا ولا الكود هذا ولا التصوير هذا تم انشائه بالذكاء الاصطناعي. في اوت اللي فات انثروبيك، كنت حكيت لكم على الموضوع هذا، كانت اول شركة اعلنت على الموضوع هذا، وانثروبيك حطت فيليجران، حطت واتر مارك ما تتشافش في اي محتوى يخرج من كلود، باش هكاك يتم الكشف على الشيء هذا. الواتر مارك هذا ما تتنحاش حتى كي يصير كوبي كولي. علاش عاودت رجعت للموضوع هذا اليوم؟ خاطر اوبن اي اي هي بيدها اعلنت انها باش تطبق نظام جديد على لي تكست اللي كتبهم تشات جي بي تي والكود اللي يخرج من كودكس داخل الاتحاد الاوروبي، لكن يظهر ياسر انه باش تمشي في اطلاق عالمي للخاصيه هذه. واتر مارك انفيزيبل، علامه رقميه خفيه تنجم تكشف انه النص هذا ولا الاوتبوت هذا تم توليده بالذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا اللي باش تعتمدها اوبن اي اي اسمها تكست جرين، ما فما حتى شيء ظاهر في وسط التكست، دونك المستخدم ينجم يشوف قدامه تكست كامل لكن ما يشوف حتى شيء، لا علامة لا كود لا كلمة سرية ولا حتى شيء، لكن النظام يخدم بطريقة تخلي الكشف على انه التكست هذا تم توليده بالذكاء الاصطناعي سهلة ياسر. حسب الكلام متاع اوبن اي اي فانه الواتر مارك هذه تبقى موجودة حتى بعد الكوبي كولي، لكنها ما تسمحش وحدها بتحديد شكون كتب التكست ولا شنو البرومبت اللي تكتب به التكست ولا منين جاء، من اي ديسكوسيون جاء التكست هذا. اما خلينا نبدا واضحين، الكلام اللي خارج على الخاصيه هذه نتاع اوبن اي اي يقول انه السيستم هذا ماهوش مضمون بنسبه 100%، في وقت اللي انثروبيك قالت انها واثقه من طريقه الخدمه نتاعها. فالكلام بالنسبه لاوبن اي اي يقول انه بالنسبه للتكست القصار نسبه الكشف تكون اقل وتتحسن كل ما التكست يكون اطول. مثلا على تكست في حدود 200 توكن نسبه الكشف توصل تقريبا ل 80%، وعلى تكست في حدود 400 توكن توصل لحوالي 95%. لكن اذا المستخدم يبدل التكست فهوني الافيكاسيتي نتاع الواتر مارك هذايا تهبط برشا. تبديل حوالي 10% من الكلمات بسينونيم مثلا ينجم ينقص نسبه الكشف بشكل واضح، واذا يتبدل جزء كبير من التكست فانه الواتر مارك هذايا تولي صعيبه برشا انها تقوم بالدوره نتاعها. حتى الترجمه للغه واحده اخرى تنجم مضاعفه. وهوني اوبن اي اي ما يتلانسي الخاصيه هذه للناس الكل في البدايه في المرحله الاولى. الديتكتور هذا باش يكون متاح فقط للشيرشور والا مؤسسات مختصه ومعتمده في اوروبا. اوبن اي اي قالت انه السيستم هذا باش يبدا يتفعل تدريجيا بالنسبه لبعض الاستعمالات بالنسبه لتشات جي بي تي وكودكس. لوبجيكتيف الرئيسي هو انه اوبن اي اي تتماشى بالنسبه للخدمه نتاعها مع الضوابط نتاع الاي اي اكت الاوروبي. واوبن اي اي وعدت انه باش يكون فما برشا تحسينات في المستقبل للخاصيات هذيا. نذكركم مره اخرى انه كل الشركات اللي تخدم على الذكاء الاصطناعي مجبره بالاي اي اكت انها تمشي في الثنيه هذيا. فما اخبار خرجت على انه جوجل تستعد هي بيدا باش تنسي خاصيه مشابهه بالنسبه لجيميناي. وكيف قلت لكم بكري انثروبيك كانت لانسيت خاصيه كما هذيا في اوتليفات قبل ما يتم الاعلان اليوم من طرف اوبن اي اي على الاطلاق نتاع الخاصيه هذه في الاتحاد الاوروبي. مره اخرى نعود نذكر هو انه الاطلاق في الاتحاد الاوروبي الامتثال للقوانين نتاع الاتحاد الاوروبي. لكن يظهر ياسر انه اوبن اي اي باش تمشي في ثنيه نتاع انثروبيك والاطلاق باش يكون على مستوى عالمي. اي انه اي واحد يستعمل تشات جي بي تي ولا كودكس في تونس مثلا عن طريق لي زوتي هذوما اللي باش يتم تطويرهم واطلاقهم على مستوى اوسع في المستقبل نجموا فيقوا بهم هل هم صاروا بالذكاء الاصطناعي أم لا. حتى واحد ما ينكر الدور نتاع لي ريلز بالنسبه لميتا ولي بلاتفورم نتاعها. ملي بداو على انستغرام حتى لين خلطوا الفيسبوك لي ريلز ولاو هما المحتوى الرئيسي الاساسي بالنسبه للفيديو وبالنسبه للمحتوى بصفه عامه بالنسبه لشركه ميتا. منذ اطلاق لي ريلز ميتا بدلت في الاستراتيجيه نتاعها، بدلت في طريقه الظهور نتاع لي ستاتيو بالنسبه لي فورمات الاخرين نتاع لي فيديو والفيديو فيرتيكال بالنسبه لفيسبوك مثلا، والتي هي العنصر الاساسي والمحتوى الاساسي. في المستقبل يظهر ياسر انه شركه ميتا قاعده تدز اكثر في تغيير كلي لطريقه التعامل مع فيسبوك. لان نحكيو على الابليكاسيون فيسبوك، علاش؟ على خاطر الاخبار تاكد انه ميتا قاعده تجرب في الهند في طريقه جديده بالنسبه للانترفاس نتاع فيسبوك. وقت تحل الابليكاسيون نتاع فيسبوك ديريكت تتحل على لي ريلز، الفيل كلاسيك هذاك نتاع لي ستاتيو والتصاور وغيرهم، هذاك يظهر ياسر انه في المستقبل باش يولي ثانوي ولا حتى يمكن يندثر في السنوات الجايه. شركه ميتا تحب تركز بارش على الفيديو والحضور نتاع لي ريلز باش يكون هو قلب التعامل مع المحتوى في المستقبل. كما قلت لكم لي تيست قاعدين صايرين توا، فما عديد من المستعملين اللي قاعدين يحلوا في لي زابليكاسيون نتاع فيسبوك وديريكت يدخلوا على لي ريلز. لي تيست هذوما بداو بشكل صغير في جويليا وقاعدين يكبروا بالنسبه لعدد المستعملين في الاسابيع اللي فاتت. تو نشوفوا ميتا وين ماشيه، خاطر ميتا تاخذ وقتها بالنسبه لتجربه العديد من الخاصيات قبل ما يتم اطلاقهم على مستوى اوسع. هاي تيك، هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تلقاوه على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوينت نت.
7: هاي تيك عسلامة. Get ready with me Ventland. And guess what؟
11: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
12: أريدو طور عالمك.

0: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والإرشاد 70 105 900 70 105 900. كي تقول عمرة تقول ليبرتا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
1: هذي على كل لسان حتى للستة متاع العشية. وقيت تربح تدشويت في روح تربح
0: روح تربح.
1: نمشي مع بعضنا إلى ولاية قفصة مع صديقنا كمال عمري أستاذ فيزياء. عسلامة سي كمال، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عسلامة سي حسن،
1: شحوالك يا سيدي، كيف الحال؟ أمورنا طيبة
2: الحمد لله،
1: وجونا به. هاي أخويا اليوم كنيوتا كبيرة أخويا أستاذ فيزياء، دونك أخويا اسمعني على الأقل نطر لي فش نطر أسأل أصعاب مش رديو واضحين على خاطر أخويا
2: الشيء
1: نزوم الشيء أي أخويا هاش نحاول ندزو معاك احنا منه مكسيمم ستر الله على الأقل على الأقل شنو الأقسام اللي تقري فيها سي كمال قل لي
2: بريمير دوزيام تروزيام
1: الله مسلي على النبي باهي برشا باهي برشا دونك مازالوا بريمير دوزيام تروزيام دونك مازالوا حكاية حاجة سهلة في الفيزيك وفي الشيمي
2: مازال كالباك
1: أي ليه سهلة الفيزيك معناها ما نحكي على
2: شنو
1: اللي زادهم في الشيمي مازالوا كيكا سيقرا ولا على زمان يانا تبدلت الدنيا
2: مازلنا كبديناها تو
1: تبديتوا في اللي زادهم تري تري بيه جميل وجميل جدا بيه
2: والله ما تقول عليك ما زلت نذكر شوي
1: انا ماذا بيه نرجع نقرا ولي دعمي تولى الليل قبليك في الكواليس يحكيه وقالك ماذا بيه يقضوا في الدار يخذوا الدريت على بكري انا اخوي ماذا بيه نرجع ليش نشد صف اليسين نقرا اخوي صفر قال الاخر زي خصوصي فهمتني وناخذ مصروفي ما كل نهار دينار
2: كنا ما ادري
1: والله العظيم اسمع دينار واخذ لي تدقاك سعيد جدا تروح زي خصوصي يا اخوي ربي فضلك
2: ما زلت صغير هكا
1: ليه ليه اخوي ليه ليه ربي كبرنا في طاعته اللي دعمني هكا هو كبرنا سي كمال هكا هو اي سيدنا توكل على ربي اخويا يلا قول له 1 2 3 ويلا توب. شنية عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية؟
2: عمان.
1: عمان تري تري بيان. حضرموت هو اسم القديم لأي مدينة تونسية في الساحل؟ حضرموت حضرموت
2: حضرموت
1: حضرموت الساحل الساحل اي يقولوا الساحل الجيل سوسة وهو كذلك سوسة. يلا شكون يقدم لو ماغ ويكاند على موجات موزايكا فيم كل نهار سبت واحد من نص نهار لمساعتين؟ هاي سهلة على الاخر سهلة جميلة جدا صوتها مزيان وروحها خفيفة هاي زميلتنا ايوه عمناول قدمة فروم ها قرب لك اكثر هاي عمناول قدمة فروم عمناول سنين هاي
2: ما اعطيني احتمالات خاطر تعرف ما نسميش انا تعرف
1: نسمي مثلا اقول لك يا ميرا ميرا والا ليندا رحال يا
2: ليندا
1: ليندا ليندا اخويا جاوبت على 3 أسئلة أنا أخويا مانيش باش نردك التالي قول لك مبروك عليك 300 دينار من هدايا موزايكا فام تحية كبيرة ليك سيدي شرفنا يكون معنا أستاذ اليوم وأيضا من الأسرة التربوية أخويا إن شاء الله ربي يعطيكم القوة ربي يبارك لكم ونحب نحييك أنت ونحيي أهلنا اللي عزوا علينا برشا في قفصة أخويا تحية ليك كان فينا من قفصة فيل ولا من أم العرايس مسند اللهم صل على النبي أخويا ما شاء الله أخويا تحية ليك تحية الأسرة التربوية وأهلنا زادة كيف كيف في ولاية قفصة شكرا جزيلا ليك سي كمال شكرا ليك سي كمال عمري تحية كبيرة ليك 43 سنة أستاذ فيزياء من قفصة 300 دينار اليوم ربحهم معنا غدوة نلعبوا على مليون 400 دينار كاش من هذا موزايكا فيم في روح تربح
0: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: احنا هكا مكملين معاكم بالفول اتش دي. فول اتش دي كل مره نقترح عليكم فيلم كتاب كل مره نحاولوا انه نهزوكم الى العوالم عوالم الثقافه هذه هي الفكره الاصليه من فول اتش دي وانتم بعثوا لنا زد كيف كيف نعاود نذكركم على 23 513 23 513 تنجموا تبعثوا لنا المقترحات اللي تحبونا نحكيوا عليهم وعلاش ليه انه في كل مره ناخذوا مقترح من عند مستمع ولا مستمع متابع ولا متابعه وكيف كيف نحاولوا انه نقدموا لكم هالمقترح الاقتراحات هذه، مرة اقترح عليكم مسلسل، مرة كتاب، مرة فيلم، كما أخونا يونس الفرح اليوم بيهزنا إلى واحد من أحلى الأفلام اللي تعملت في السينما العالمية.
0: فول اتش دي.
3: You know my father, men are coming here to kill him.
4: Now you want to get mixed up in the family business?
5: I thought you weren't going to become a man like your father.
6: I never wanted this for you.
7: Oh, freedom. You're my older brother.
8: They,
7: but don't ever take
8: some. هذه موسيقى لينو روتا. الفيلم جاد فاذر لو باران، نعرفوه بالفرنساويه لو باران، فيلم
1: العراب.
8: مانيش باش نحكي على تفاصيل الفيلم باش نخلي الناس تتفرج فيه، ونحب الناس تتفرج في الفيلم هذا اللي هو خرج للصلاة عام 1972 ديدي بالضبط معناها. بل هذا كانت روايه بيان سور معناها البوزو عام 1969، الرواية معناها يقول فيها هو من بعد يقول أنا خدمت رواية على المافيا ولكن عمري ما قابلت رجل المافيا، إنما بنيت الرواية على البحث متاعي وعلى الخيال. الفيلم ذايا هو بداية متاع فيلم فاشل، لأنه باراماونت الاستوديو متاع باراماونت كانت على قاب قوسين أو أدنى مني تفلس. ثم كيف المؤلف سادة بوزو كيف كان مديون، أيضا مارلون بروندو البطل فيتو كورليوني كان زادا قعد 10 سنين مخدمش وكان ما يعيتلوش في هوليود لأنه كان مكلف جدا وكان كابريسيو، كان عنده برشا نزوات، كان المنجين ما يحبوش يستقدموه للأفلام. كيف فرانسيس فورد كوبولا اللي هو واحد من المخرجين الكبار توا، وقتها كان عمره 31 سنة وكان مفلس. دونك بدا الفيلم بميزانية أولى 2.5 مليون دولار، ثم تحول من بعد 6 مليون دولار، لكنه إيراداته 250 مليون دولار. غير الصورة كاملة للسينما الأمريكانية. الفيلم فيه برشة تحديات، منها أنه المنتجين كانوا رفضوا أساسا أنهم يخدموا مع مارلون بروندو فيتو كورليوني، لأنه كما كنا نحكيه كابريسيو برشة وكان مكلف جدا. كيف ما قبلوش الباتشينو وقت عمره 31 سنة في نفس عمر فرانسيس فورد كوبولا، كانوا يعيطوا له القزم ويقولوا أنه إيطالي برشة باش يمثل الدور هذا، والحال انه مطلوب ايطالي لكنه برشا وكانوا ما قبلوش لانه كان قصير القامه، كانوا يحبوا حتى دوستون هوفمان اللي هو قصير لكن كانوا يفضلوا دوستون هوفمان اللي كان اشهر منه وقتها وكان يجيب اكثر فلوس وقتها. دوك تعمل الفيلم وكان باش يتقص 3 أو 4 مرات انه ما قبلوش، معناها جابوا جوردون ويليس اللي سموه بعد ملك الظلام، لأنه المشاهدين شافوا الفيلم عام 1972 كانت الإضاءة جديدة. جوردون ويليس سموه ملك الظلام، معناها كي تشوفوا الفيلم لو باران تشوفوا أنه ما يش صورة ناسعة، معناها برشا ظلمة سيرتو في
1: أنا مسلسل تونسي تعمل لك
8: أولاد الغول أي برشا رؤية كبيرة. دونك الموسيقى عملها نينو روتا كيف اللي هي زادة من بعد، برغم اللي المنجين من الأول كانوا يحبوا موسيقى أخرى خاصة المسألة مرتبطة بالمافيا. كيف الفيلم ذايا من الأول معناها المافيا الإيطالية في أمريكا رفضت تماما أنهم يحكيوا عليهم، وتم لقاء بين المنتج وبين معناها عائلة كبيرة في المافيا، تم فيها طلب منه فيلم، يعني الفيلم ما تسمعش فيه كلمة مافيا، تبدلت كلمة مافيا بالفاميليا أو العائلة
1: الفاميليا.
8: وكانت إيطاليان أمريكان سيفل رايتس ليج هذه الرابطة هذه لحقوق المدنية للإيطاليين الأمريكيين هدت أني تحرق استوديو وربما تقتل طاقم العمل. دونك الفيلم كتبناه في ظروف خاصة جدا، لكنه بدل الرؤية للسينما الأمريكية. معطاش بعض الناس يتفرجوا يقول يعرفوا الفيلم، يقولوا أننا نحكي توا على الجزء الأولاني، بعد الجزء الثاني يدخل فيه أندي غارسيا وروبرت دينيرو وغيره نحكي على القدرة الكبيرة نتاع مارلون بروندو في تقمص الشخصية فيتو كورليوني، كيف الباتشينو في أولى أدواره الكبيرة، كيف تاليا ريتشي اللي هي أخته اخت مايكل واخت بنت كانت ما كانش ممثله كبيره، هي اخت فرانسيس فورد كوبولا. دونك الفيلم هذايا برغم الناس يقولوا اللي هو بطيء شويه واللي هو لكن تصويره كان تشريحي وكان تصوير معناه بدل التصوير الكل بتاع السينما الأمريكانية. ننصح الناس أن يتفرجوا في لوبارا قد فاذا جزء الأول والثاني والثالث يشوفوا أنه واحد من أهم الأفلام اللي تعملت في السينما العالمية.
1: شكرا بصحة يونس، مقترح جميل وجميل جدا. مرسي صديقتنا سونيا، شكرا لك. مرسي صديقتنا هيديا، مرسي لوماما، مرسي خالد. خليكم تسويت مع آخر أخبار الوطنية والعالمية مع سيف الدين المهري، بعد هي آخر الأخبار الرياضية جينا من عند فهمي البرهومي، وبعد هي الموعد يكون مع صديقنا حيدر في ريكاب سبورت كتشوك بلوس مع سامي الحمد قبل غضوة إن شاء الله. نورون فريكونس على الأولى في تونس في أمان الله.

0: كيفتين جديد ركب شوفو سولير ولا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
1: شنو من غير حتى افونس؟
0: اي نعم، زيرو من لي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب سوفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
2: عسلامة، get ready with me. بون بلان. اول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك،
3: باي ذا واي لازم تكون اريدو،
2: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what،
4: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو.
5: اريدو، طور عالمك، بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا، تبدل لك حياتك.
6: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر، من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
7: بالحق، العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، واللوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71 124 124، وإلا ادخل على site tunisibooking.com.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزارة المالية تكشف في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة للموفى السداسي الأول من سنة 2026 أن جملة النفقات الموجهة للتنمية بلغت ما قيمتها 2533 مليون دينار، تتوزع أساسا بين تدخلات ذات صبغة تنموية في حدود 867 مليون دينار، ونفقات استثمار في حدود 1664.7 مليون دينار و1.5 مليون دينار بعنوان العمليات المالية. وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 21.2% من تقديرات قانون المالية لسنة 2026. وأضافت وزارة المالية في تقريرها أنه يمكن تفسير تدني نسبة إنجاز نفقات التنمية خلال هذه الفترة بخصوصية تركيبة الأنفاق التنموي، حيث يتركز عادة صرف الجزء الأكبر من الاعتمادات المبرمجة خلال السداسية الثاني من السنة، وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات الفنية والإدارية وأبرام الصفقات العمومية والحصول على التراخيص اللازمة للشروع في التنفيذ. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد خلال زيارة أداها اليوم لولاية سليانة أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل الولايات ومناطق الجمهورية، مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة وفي حال تسبب تسرب المياه من مجاري المياه والأودية في أضرار للأشخاص أو الأراضي الفلاحية. وعين الوزير خلال هذه الزيارة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسليانة والتي بلغت حوالي 70% وفق ما أفادت به مراسلتنا بالجهة نبيها الصادق. تطورات الشأن الدولي، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع يعلن أن الحوثيين تصدوا لتحشيدات تابعة للقوات السعودية أثناء محاولتها التقدم باتجاه باب المندب. منظمة الصحة العالمية تفيد بارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى 959 والنازحين لنحو 198 ألفا منذ السادس من أوت الماضي وحتى الثاني من أكتوبر الجاري. تابعة لآخر التطورات في فرنسا، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يجتمع مع عدد من أبرز الوزراء في وقت متأخر اليوم لبحث الاحتجاجات التي يقودها طلاب المرحلة الثانوية وهزت البلاد بحسب ما أفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس بريس. ومن بين المشاركين في هذا الاجتماع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو ووزيري الداخلية والتربية، بعدما نزل أكثر من ربع مليون شخص إلى الشوارع في أنحاء البلاد مطالبين بتحسين ظروف الدراسة. علقت الحكومة الفرنسية الدراسة في المدارس الثانوية يومي الخميس والجمعة في محاولة منها لاحتواء الاحتجاجات الطلابية المتواصلة في عدد من المدن الفرنسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.

0: يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الاولى في تونس
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو. تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اوريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن رسميا على إصابة مروان الصحراوي في الأربطة المتقاطعة في المقابلة الودية اللي جمعت الفريق نهار الأحد بالاتحاد العسكري الليبي، وبالتالي الصحراوي باش يغيب لمدة مطولة تقريبا 6 شهور. بالنسبة لمحمد بن علي تعرض لإصابة عضلية وباش يخضع لفحوصات إضافية لمتابعة حالته الصحية وتحديد موعد العودة للتمارين. إن شاء الله لباس للصحراوي ومحمد بن علي. المدافع الموريتاني إبراهيم كيتا غادر رسميا الترجي الرياضي التونسي وانتقل لنادي الصديق الليبي لدربه طارق ثابت. نحكيه على النادي الافريقي وإدارة الفريق أنهت كل إجراءات السفر للكونغو الديمقراطية لمواجهة تيبي مازيمبي نهار 17 أكتوبر في ذهاب دور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية في لوبومباتشي. السفر مبرمج نهار 14 أكتوبر باش يكون في رحلة عادية. نواصل مع النادي الافريقي اللي رجع اليوم للتمارين استعدادا لمباراة اتحاد بنقردان نهار السبت، مقابلة باش يغيب عليها صادق قديدة بسبب الإصابة. في المقابل النادي الافريقي يستعيد خدمة بليل ايت مالك وايضا مامادو دياتا اللي باش يكون على ذمة الإطار الفني. عدد من أحباء نجم الرياضي بالمتلاوي عملوا اليوم وقفة احتجاجية قدام مقر معتمدية المتلاوي للمطالبة بالتسريع في صرف منحة شركة فوسفات قفصة لنجم المتلاوي اللي يعاني في وضعية مادية صعبة برشا. أهم المباريات اليوم خارج تونس، بعد أقل من ساعة من توا تحديدا مع 7 متاع العشية تلعب نهائي كأس الخليج خليجي ما بين العربية السعودية والإمارات، مع 8 غير بعض يتلعبوا مباريات دوري الأمم الأوروبية. أهم المواجهات كرواتيا ضد إسبانيا وإنجلترا ضد جمهورية التشيك. مع نص الليل الرقصة الأخيرة ليونيل ميسي آخر مقابلة بقميص منتخب الأرجنتين، باش تكون المقابلة هذه في المونيمونتال قدام 85,000 متفرج لتوديع ميسي اللي يلعب آخر مقابلة مع منتخب الأرجنتين، مقابلة باش تكون ودية ضد منتخب البنين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو. تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
0: موزايك فام لا

0: الشرني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فم. عودكم اليومي مع ركاب سبور. عود على اهم واخر المستجدات الرياضيه. ترجي التونسي يخسر جهود زوز من لاعبيته اللي هو محمد بن علي ومروان الصحراوي. راجعين بعد شويه على تفاصيل الاخبار هذه، خاصه تسالوا شنو البدائل الفنيه المتوفره اليوم على ذمه المدرب بابلو فرانكو، شنو تاثير نتاع الغياب نتاعهم، فم شكون يعوض ولا لا. التفاصيل الكل نحكيو فيها بعد شويه. ومادام حكينا على ترجي اليوم، نعطيكم كل ما لازم تعرفوه على السواحل الليبي، منافسة ترجي في دور التمهيدي الثاني في رابطة الأبطال الإفريقية، وتي بي مازيمبي منافس النادي الإفريقي كيف كيف في نفس الدور. نحكيه ونركزوا على زوز فرق هذوما، أوضاعهم، أخبارهم، وضعيتهم الحالية كيفاش بالضبط، حتى الناس والجماهير تبدأ فاهمة المنافسين متاع فرقهم شنية الوضعية متاعهم بالضبط، كيف كيف نجم المتلوي. وقفة احتجاجية اليوم نفس سبب تقريبا من سنوات، نفس سبب أنهم فماش أموال و في انتظار منحة السي بي جي. مع شوية يكون معنا عماد تومي يعطينا أكثر تفاصيل ذي كل، بالإضافة إلى عديد الأخبار الأخرى، منها ميسي يودع ليلة المنتخب بعد تقريبا 21 سنة وشهرين مع منتخب التانجو. ميسي ليلة يلعب المقابلة التوديعية. ذي كل وأكثر اليوم في ركاب سبور، رفقني فيها المدرب والمحلل الفني سمير السليمي. أهلا وسهلا سمير، مرحبا.
1: أهلا بيك، تحية ليك حيدر، تحية للخيان الناس الكل، تحية للعبيد سيرتو الناس اللي تبعوا فينا توا قاعدين يتبع فينا، ان شاء الله نعدي وحسه باهية.
0: اهلا وسهلا بك سمير. امير الدريدي مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بالكيف الكل، ومرحبا بالناس اللي تسمعوا وتشاهد فينا على مزيكا فيه.
0: اهلا وسهلا بكم، مرحب زياد في الاخراج، يسري اليوم في الاخراج الرقمي. مرحبا بكم الاولاد الكل. قبل كما اليوم ربي احنا خاطر البارح حكينا على الملاعب وكذا، بلا يشوفوا الصوره ذي، ملعب بني خلاد، ملعب بني خلاد اللي بدات الاشغال فيه 21 اكتوبر 2025، وكان المفروض مدة الإنجاز في العقد الممضى 180 يوم، ما يعني أنه المشروع يتم تسليمه أواخر أفريل 2026. اليوم احنا في أكتوبر 5 أكتوبر، وتفرجوا معنا الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا على اللايف متاعي نجموا يشوفوا، ولا اللي يسمعوا فينا نجموا يثبتوا مع بعض كيفاش الوضعية بالضبط. هذا كان المفروض من أفريل يتم تسليمه، معش بحاضر قادر على استيعاب مقابلة كرة قدمها، وكان 180 يوم مدة الأشغال، وإلى الآن الوضعية وكأنه مازال ما تخدم فيه حتى شيء وما تغير فيه حتى شيء. ما نعرفش إذا كان فما رقابة على هذا المستوى ولا لا. سمير بربي كلمة على هذا، مش في كوندكتور، مش في برنامجنا، ما الحقيقة مستفز إنه اليوم نحطوا مشروع 180 يوم وبعد قديش احنا قلنا وقتش بداية الأشغال 21 أكتوبر 2025، يعني قريب نخلطوا العام، والحالة متغير فيها حتى شيء، وكانوا الناس ما بداش تخدم اصلا.
1: هو كان ما حطوش 120 يوم، 180 يوم كان خير. المقاول ايش يقول لك؟ تو المقاول هو المكلف بانجاز المشروع هذا في 180 يوم، يقول لك انا يا اخويا تاخروا عليا، ما اكد الاجابه ذي مش تكون اخروا عليا في الاقساط، ني باش نجيب انا باش نشري معناها الواحد اللي ماتيغ بروميير باش نخدم الواحد، يقول لك انا متعطل على هذه الاقساط. البلديه من الغادي تقول لك انا معناها قمت بالواجب نتاعي وعطيت اللزمه هذه للمقاول، في الاخير يقعد
0: معناها البلديه تنجم تقول لك وزاره التجهيز، وزاره التجهيز تقول لك الوزاره الاولى، ونقعدوا ندوروا
1: وزاره الماليه ودرشنو، معناها كل شيء مربوط ببعضه، والامور هذه التعقيدات الاداريه هذه هي اللي تخلي الاشغال معناها تتاخر بصفه كبيره ياسر. المشكل مش في 180 يوم، المشكل معناها الى متى مش تقعد، معناها تنجم تقعد سنوات راه. اذا كان الامور تتعطل من الناحيه الماليه والاداريه،
0: احنا ديجا عام تو،
1: احنا عام ما زلنا نمشي. ودونك المشكل ديما نعاودوه على المستوى الاداري، على مستوى التعقيدات هذه تخلي معناها المشاريع هذوما من المفروض في 180 يوم يكون ملعب جاهز وبني خلاد والملاعبيه والجمهور والناس الكل يتمتعوا بالملعب نتاعهم ويستفادوا منه. لا احنا نقعدوا هكاك برا، لو تو بني خلاد وين باش تترينا، كيفاش عاملين، معناها الناس يعيشوا في ظروف صعيبه ياسر. الشيء هذا ما ينطبقش كان على بني خلاد فقط، راهو جل المشاريع الرياضيه هي نفس المشكل، تعقيدات اداريه. وقت نحلوا امورنا الاداريه فما مشاريع راهو الاموال مرصوده، يقول لك الفلوس هاي موجوده، ايش قاعدين تعملوا، هاي الفلوس موجوده، والتكلفه راهو من عام للعام ومن شهر لشهر تتغير وتتضاعف، معناها البيدجي نتاع اليوم اللي عملته انت باش تعمل به مشروع راهو العام الجاي ما عادش البيدجي،
0: كل شيء يغلى وكل شيء
1: كل شيء يغلى. دونك هذيك المشكل.
0: امين يا خو، رايك فيها؟
2: أو قريب يكمل تيران ما شاء الله قريب يندثر
1: التيران
2: كما قال سمير معناه احنا ذيك هو هيدر ماله رزمو الحالة حتى في الطرقات حتى في التوا في المترو الجديد اللي تعمل معناه الاشغال تقعد بالعامين بالثلاثة كل شيء واقف وساعات نفس المشروع يديولوا عليه ثلاثة واربع مقابلين والمشاكل كسوة تعقيدات الإدارية ولا المادية هي اللي ظهر لي اليوم وليت في ديفو في تونس تقريبا في جميع المجالات وربي جريع سلاح وكهو
3: إن شاء الله لجاي خير وكهو به ماذا يجوز كلاندو وحاجة الحقيقة معناها إيشانتيون يمثل الوضعية متاع المنشآت الرياضية بالضبط كيفاش وضعيتها في تونس خلينا نمشيو مع كيما اليوم 6 أكتوبر 73
4: كيما اليوم ريكاب سبور
0: في العادة فقرة كيما اليوم نرجع بكم البونت وجاب تيتر النهائي ما يتنساش ولا الملاعب يتخل ولا خرج من التاريخ لكن كيما اليوم 6 أكتوبر 73 الكورة اختارت انها تصمت والملاعب فرغت والبطولات توقفت والجمهور اللي كان يعبي المدارج باش يشجع جمعيته ولا يستنى في اخبار من تيران اخر تيران ما فيهش لا كورة ولا اربيتراج 6 أكتوبر ما كانش مجرد تاريخ كان نهار رجوع الروح اللحظة اللي مصر والعرب الكل عاشوا فيها اول انتصار حقيقي على الكيان الصهيوني نهار اللي تحطمت فيه أسطورة خط بارليف المنيع وتكسرت معاه عقدة الخوف وفي النهار هذاك الفرحة اللي عاشتها الشعوب العربية كانت أكبر من أي كوب دي موند أغلى من أي تشامبيونز ليج على خاطر المرة هذه الكاس كانت كاس الأرض والكرامة الحدث كان كبير برشا لدرجة أنه نجوم الكورة اللي تعودوا على الكاميروات وتصفيق الجمهور حسوا اللي بلاصتهم معادش في المستطيل الأخضر برشا منهم نحاو الماريول والكرامبون ولبسوا الزي العسكري وهبطوا لخط النار نحكيوا على الكابتن محمود الجوهري قبل ما يولي الجنرال الأسطوري اللي هز كاس إفريقيا كلاعب ومدرب ووصل مصر المونديال 90 الجوهري في 73 كان مقدم في سلاح الإشارة السيد اللي تعود يخطط تكتيك المجهوات على السبورة في الفستير القاروح وشارك في تكتيك أكبر عملية عبور في التاريخ العربي الحديث نحكي زاد على المعلق الشهير محمود بكر برشا منا يعرفوا تعاريقه الطريفة وتدخلاته الخارجة على المألوف لكن محمود بكر واللي كان لاعب في نادي الأولمبي وقتها كان ضابط استطلاع في سلاح المشاة وكان في الصفوف الأولى يعيش في أهوال الحرب الحقيقية بعيد برشا على ملاعب كرة القدم وما نجموش ننساو فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى في مصر واللي سايب البلانجون وحراسة الكاج واختار ينضم لقوات الصاعقة ويكون في أشرس المواجهات المباشرة ولا عبد العزيز قابيل نجم دفاع الزمالك في الخمسينات والستينات اللي ترقى وبدل خطة الدفاع في التيران بقيادة فرقة مدرعات كاملة في سيناء في أكتوبر 73 الرياضيين هذم ملعبوش 90 دقيقة وما استناوش تصفيرة نهاية الماتش باش يعرفوا نتيجة نهائية لعبوا مباراة عمرهم الحقيقية وكانوا جزء من جيل كامل قدم دمه باش يرجع الفخرة والعزة للعرب وهذه كانت حكايتنا اليوم
4: كيما اليوم ريكاب سبور

حاجات الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرين. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. متع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: جيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: آخر مسار أعلن الترجي الرياضي التونسي عن إصابة المدافع مروان صحراوي بقطع على مستوى الأربطة المتقاطعة. خلال مقابلة الودية لجمع الترجي بفريق الاتحاد العسكري الليبي، وباش يخضع للتدخل الجراحي خلال الأيام القادمة. كيف كيف محمد بن علي عنده إصابة عضلية، وكان تعرض لإصابة ذي خلال التمارين في الأيام الأخيرة. زوز لعبية تقريبا نحكيه على مدة طويلة بالنسبة لي مروان الصحراوي وحتى محمد بن علي. تنجم تكون المدة مش طويلة جدا، لكن نحكيه على أسابيع بتتر بشهرين حاجة مبدئية، حتى اللي تكمل الفحوصات، لأنه هذه المعلومة الآن نجم نقوله راحة مطولة نوعا ما بالنسبة لي محمد بن علي. خسارة دوبل بالنسبة للترجي التونسي، خاصة فرد خط نحكيه أكسيال ومدافع أيمن سمير.
3: أي نحكيه على تقريبا خط الدفاع وزوز ملعبية عندهم الأهمية متاحهم. طبعاً كي نتكلموا على فريق كما الترجي ولا الافريقي ولا غيره من الفرق اللي عندها مشاركات خارجية ومشاركات داخلية، نتكلموا على الافكتيف وثراء الرصيد البشري، ونقولوا أنه لازم في كل بوست عندك معناها المعوض اللي يكون جاهز ويكون حاضر. متعرفش على الكرة، متعرفش على الإصابات. اليوم الترجي التونسي في إصابة للاعب لفترة طويلة لجامو كروزيه، هو الصحراوي اللي بالمناسبة نتمنى له عودة سريعة، ولاعب هو لاعب ممتاز، ولكن هذيك الكرة. وبالتالي الترجي التونسي لابد عليها أن يفكر معناها في المعوض المدرب الجديد للترجي التونسي، أكيد أنه باش يشوف من الإفكتيف اللي عنده الملاعبية اللي تتمشى أولا مع أفكاره، ثانيا لتغطية هذا الفراغ كسوا بن علي ولا الصحراوي. نظن أنه الإفكتيف تاع الإسبرانس عنده إمكانية، خاصة على مستوى محور الدفاع عنده الأسامي، عنده الملاعبية اللي عندهم الخبرة. نتكلم على جلاسي، نتكلم على رائد الشيخاوي وغيرهم من اللاعبين على اليمين. كذلك نتمنى أنه معناه دراجر يكون جاهز وحاضر، لأنه شفناه بعيد على المستوى نتاعه الفترة الأخيرة، وإن شاء الله يكون
2: لعب المقابلة الودية الأخيرة،
3: لعب المقابلة الودية إن شاء الله يكون جاهز وحاضر، لأنه الترجي تنتظروا استحقاقات كبيرة، تنتظروا خاصة مباراة تنحكيوا عليها، مباراة السويح الليبي اللي هي معناها في على الأبواب توا معناها. وبالتالي الترجي التونسي بالمجموعة اللي عنده مع المدرب مع كذا قادر أنه يعوض غياب اللاعبين هذوما. نتمناو أن التعويض يكون تعويض جيد، لكن كذلك نقولوا أن الإصابات دائما ما تقلق المدربين، خاصة في مراكز معينة معناها خط الدفاع. نتكلموا على أريير جوش، نتكلموا على أكسيال، لكن في
2: المقابل
3: أريير دروا، ونتكلموا على أكسيال. فنتمنى أن إن شاء الله أنه الترجي يلقى الحل، خاصة أنه الرصيد البشري اللي عنده يتوفر فيه النوعية من اللاعبين اللي قادرين أن يعوضوا غياب اللاعبين هذوما الاثنين.
2: نحكيو أمير على لاعبي أساسي، ما الإصابة عادة تمنعه بش يكون بش يتواصل وبش يواصل ديما، اللي هو محمد بن علي. ونحكيو على رومبلاسون ما هوش أساسي الصحراوي، ومع ذلك يتحد شوية من الخيارات بالنسبة للمدرب.
4: أكيد أول حاجة الساعة نتمنى وشفاء والعودة السريعة الميادين بالنسبة لزوزم لعبية. إصابة جات في دو بوست اللي ترجي عنده فيه مشكلات كبيرة حيدر، وأنا اليوم نتحدث على قلب الدفاع بالنسبة للصحراوي. تقريبا المباريات الودية الأخيرة عليلات ما زال ما عملش 90 دقيقة كان مانيش غالط، دونك هذايا سيانسيني للملاعبي ما هوش حاضر 100% معناها على المستوى البدني بش ياخذ 90 دقيقة. نفس الشيء بالنسبة لدراجر اللي شفناه في بداية الموسم بعيد بصراحة، بعيد برش على مستواه. نعرفوا اللي هو تعرض لإصابة فترة التحذيرات، قال معناها عملت له كاسور وكوبيور كبيرة في التحذيرات متاعه، دونك عادي باش ما يكونش بدنيا جاهز ويقدم مردود اللي تسنى فيه جماهير الترجي. إن شاء الله دراجر يكون بالتربص الأخير هذا اللي صار ومباريات الودية الأخيرة يشارك فيهم يكون حاضر 100%. ولكن دو بوست بكل صراحة اللي ديجا الترجي بوجودهم وعنده إشكاليات كبيرة، وهذاك علاش هو انتدب مدافع محوري الجزائري، فما بالك يزيدوا يغيبوا لهنا. الترجي شوف يملك صحيح دفاعيا ترجي بتدخلي ان بو فيبريل في الوقت هذا، ما نعرفوش المدرب جديد اكيد عنده افكار جديده، عنده اكيد سيرتينمون تفرج برشا، وانا اللي سمعته واللي نعرفه من المقربين منه والونسين يتفرج برشا ويعاول برشا على الفيزيوناج كسوا للفريق نتاعو اللي هو ترجي التونسي ولا الادفيرسير، دونك سيرتينمون شاف لي لاكون اللي قاعدين احنا نشوفو فيهم. ترجع حسب رأيي أنا معناها أكثر حل نجم يمشي فيه هو أنه فريق قادر وأنه يمتلك الكرة حيدر قادر وأنه ديجا ما يكونش اكسبوزي للهجومات المرتدة من الفرق المنافسة. دونك هذا حسب رأيي الخيار باش يمشي فيه المدرب. ونعرف احنا الكره الاسبانيه تتفصل اللي هو الاحتفاظ بالكره وانه يحاول لو ماكسيموم انه يخلي الكره عنده باش ما يكونش هو اكسبوزي للمهاجمات نتاع الادفيرسير. ولكن دو بوست بكل صراحه اللي ينجموا قلقوا برشا ترجي جلاسي شيخاوي كيف كيف زاد عملوا بدايه موسم اللي تقريبا هما الاثنين عندهم كيركو بيبا فيزيك معناه شيخاوي اللي ينافس مباريات طلب التغيير جلاسي تقريبا زاد ماهوش مازال ماهوش 100% ان شاء الله احنا تو خاطر مازلنا مش شفناش الفريق في مباراه رسميه ان شاء الله ال 21 يوم هذوما اللي خذاهم ترجي في التوقف خليه بالاخص هالمدافعين هذوما الكل يكونوا حاضرين على المستوى البدني وقتها ان شاء الله ترجي ما يلقاش اشكاليات. مي اذا كان بالنسبه للشيخاوي مازلت فما معناها اشكاليات من ناحيه الاصابه نفسها جلاسي عليلات ماهوش حاضر على المستوى البدني ينجم ترجي يتقلق برشا بالاخص في المواجهه اللي هو السنه فيها اللي هي مواجهه السويح للي
5: هو الاهم ذاك الموعد الاهم. لكن عموما حتى برشا الناس اللي تابعوا فينا يقول لك فرصه باش زاد لاعبيتك الشبان تعطيهم فرصه. مثلا الناس تحكي على الدربالي اليانيس بوجلبان نهار كامل يشكر فيه على اساس انه لاعبي مهم ولازم ياخذ الشانس نتاعو. هل جات الفرصه نتاعو اليوم ينجم مدرب في الترجي بوضعيته الحاليه يخمم في شانس للاعبي صغير في العمر؟
3: هو مالوريزمون بالنسبه للانديه نتاعنا قليل انك ملاعبي صغير تلعبوا في مواجهه معناها تكون حاسمه وتكون معناها الترجي التونسي معناها يكون معمل عليها برشا. ترجي معمل على الشامبيونز ليغ هذه الترجي التونسي من معناها من اهدافه الاساسيه الرئيسيه انه يوصل اكثر ما يمكن في المسابقه هذه. دربالي شفناه لاعب ممتاز لاعب عنده امكانيات لاعب ينجم يعاون لاعب ينجم يقدم اضافه للسبيرانس. السؤال هنا هل التوقيت مناسب ولا لا؟ المدرب هل عنده قناعات باللاعب هذايا ولا لا؟ فما حاجات ربما شفناهم في الاربعه مال الخمسه ماتشات الاولى تاع السبيرانس اللي ما تفرحش مؤشرات سلبيه نوعا ما بطريقه ريجي كامب اللي كان يلعب بطريقه مكشوفه دفاعيا خلات معناها رائد الشيخاوي وجلاسي وغيرهم المدافعين يتحطوا في وضعيه صعيبه.
4: صحيح.
3: اذا كان الترجي كان يلعب بطريقه اخرى فيها شويه نوعا ما
5: فيهاش اكيليبر تو سامبلومون
3: فما طريقة فيها نوعا ما يكيليبر ما يضرش الشيخاوي ما يضرش معنا جلاس يضروا في ربما في مردود آخر. هذه كلها قناعات متاع مدرب جديد تاع الاسبيرانس أكيد أنه عنده فكرة على اللاعبين وعنده فكرة على المباراة العادات وقادر أنه يجهز الفريق. السؤال هنا التوقيت هل أنه يسمح له ولا لا؟ الوقت معناها جاء في فترة متأخرة نوعا ما ترجي لابد أنه يكون حاضر بنسبة كبيرة ياسر. ولكن بالنسبة لي أنا هي فرصة أنه نعطيه إمكانية للاعبين معناها اللي صغار وكذا باش ينجموا يندمجوا في وسط المجموعه. انا بالنسبه لي انا مجموعه الترجي التونسي حتى بالغيابات تاع زوج ثلاثه ملاعبين اللي حكينا عليهم مجموعه الترجي من اعتبرها مجموعه طيب ومجموعه متوازنه دفاعيا في الوسط وفي الهجوم. طريقه توظيفهم كانت ربما فيها بعض التساؤلات الماتشات الاخرانيين ظهر معناها الترجي على مستوى الدفاعي فما اخطاء كبيره بطريقه لعب معناها ما كانش تتماشى مع امكانيات اللاعبين. المدرب هذا اكيد انه عنده ما يخدم وعنده ما يطور وعنده ما يحسن تبقى الافكار نتاعو يلزمها راه شويه وقت لانه يعني ميرتو تكلم على البوسيسيون والطريقة الإسبانية والطريقة كذا وهي مدرسة حديثة ومدرسة معناها ممتازة جدا ولكن يلزمها برشا خدمة وبرشا وقت باش ينجموا اللاعبين يستوعبوا أفكار المدرب. المدرب الذكي هو اللي يحاول معناها يوصل الأهداف نتاعو الرياضية في نفس الوقت يمر الأفكار نتاعو بصفة تدريجية. قلناش أنه الترجي التونسي باش يكون توب الماتشات الأولانيين صعيب شوية ولكن على الأقل يوصل أهدافه الرياضية في, في, في, في انتظار تأكيد المردود نتاعو اللي يتحسن تدريجيا من ماتش لماتش.
5: ربي فقط برونتيز فما إشكالية على مستوى البث نتاعنا على شان يوتيوب موزايكا فهم بالوقت قاعدين نصلحوا المفروض انه في الدقائق القادمة يرجع صوتي الباري ما عندناش صوته وإحنا عندنا صوته مش قاعد يوصل
4: به الإشكال الوحيد
5: فقط خلينا نحكي عن بداء الأمير اليوم لاعبية المحور فما عليلات جلاسي شيخاوي والدربالي دربالي بيدو اللي هو ينجم يكون زادة في الظهير أيمن هذه ولو انه فما شكون يتابع فينا زادة فقط ديما يكتبونا ساميكم بربي تبعثوا لنا مساج على واتساب باش كل واحد نعطيه حقه ما عنديش لازم. دونك يقول لك حاج محمود جرب في اكثر من مره انه يكون على اليمين ينجم يكون حل من عرش ديك انت هذا
4: صعيب معناها احنا حاج محمود كيلعب مع صبري لاموشي كذا هريمل في كاس العالم الناس كل معناها نقد الخيار هذا والملاعب ماهوش مرتاح في البوست هذاك وحتى كي تجرب كنا نلعبوا بثلاثه مش باربعه. الدربالي حسب رأي الإشكال الوحيد اللي عنده وأنه ماهوش قاعد يتدرب مع ترجي باعتبار وأنه تقريبا من الصيف من الجماد لتوا المباراة على قصايد كاس فريق دوك هو على ذمة المنتخب الأولمبي، ولكن بكل صراحة ملاعب يورى معناها أن بوتنسيال محترم ومحترم جدا. بالنسبة لي أنا ما فهميش ماتش ولا ولا ولا وقت ملائم، ما أنا نقول بالعكس لي جران ماتش يفون لي جران جوار. إذا كان الملاعبي اليوم في الأسبوع ولا في العشر أيام تمارين هذوما اللي يكون فيهم على ذمة الإطار الفني للترجي يوري إمكانيات كبيرة، وبالأخص معناها إذا كان مش الراو دراجر نفس النسخة متاع قبل التوقف، فبوركوا با ياخذ شانس الملاعب هذا.
5: فما شمام زاد قاعدين نقولوا في الاسامي نتاع لي جون، فما شمام. اما المشكل ديما انه لي شانس المهمه قريبه جدا، هذا بتات الاشكاليه.
4: بالي ملاعب اللي معناه لعب لك في الالعاب المتوسطيه في مستوى كمان محترم، اليوم عمل مباراه ذهبيه مع البنين في مستوى محترم. حسب رايي انا كيما قلت لك اذا كان دراجر مازال بعيد على الجاهزيه نتاعو ينجم يكون حل وحل كبير. بالنسبه للمحور اكيد الخيارات ماهيش تبعد من الثلاثي اللي تو موجود على ذمه المدرب،
5: اللي هو ينجم يكون حل
4: ينجم يكون اذا كان

0: أول 90 دقيقة ليه. إذا كان يحلي ليت حاضر في المباراة الأولى تاع البطولة فأكيد تكون هو اللاعب الأساسي في مباراة دوري الأبطال معنا.
1: باهي هذا في خصوص البدائل الممكنة قدام المدرب بابلو فرانكو. فهم معلومة قلت عليها البارح مثال عشان خاطر ما لقيناش الوقت باش نعلق عليها، ب 90% باش يرجع بن سعيد للكاج كحارس أول. إذا كان عندك تعليق على هذا سمير وأمير.
2: بالعكس فرصة لبن سعيد أنه ظهر الإمكانيات نتاعو، أنه ديما يقعد حارس ممتاز وكان حارس في المنتخب وكان حارس الأول نتاع الترجي التونسي. جات ظروف
1: سعيد مازال باش يظهر الامكانيات نتاعو في اعتقادك ولا
2: لا؟ يعود الى الامكانيات نتاعو، يوري امكانياته. ما علاش بعده على سبيرانس وعلى كيبا سنوال، لان تراجع المردود نتاعو هكا
1: ولا بلاسور في وقت من الاوقات،
2: فما بلاسور وتراجع المردود نتاعو وتالق من ميش كذا، فتغيرت المعطيات. هذيك المنافسه، تحب تلعب في فريق كبير تدخل معناها تقبل مبدا المنافسه، والمنافسه لازمها تكون موجوده في حراسه المرمى وفي كل المراكز،
1: والصبر والخدمه
2: والعمل. جاتك الفرصه بن سعيد باش تعود اساسي، اش يفكر توا بن سعيد؟ يقولك ما عادش نخرج من الكاش. باش ما عادش نخرج من الكاش؟ بالخدمه والعمل والرندمون. شكون باش ينحيك؟ ما ينحيك حتى حد، فهمت؟ دونك هذيك هي اللي تطور مستوى نتاع اللاعب لا اكثر ولا اقل. دونك فرصه لبن سعيد، امكانياته نعرفوه، حارس ممتاز عنده خبره وعند حارس ممتاز، دونك امكانياته نعرفوها. اليوم اذا كان مش يرجع في حراسه الترجي التونسي يلزم يظهر للجمهور وللعباد والروح وللملاعبيه للناس الكل انه حارس قادر انه ياخذ ثقه الاحبه وثقه المدرب وثقه الهيئه المديره اكثر ولا اقل.
1: امير
0: والله التساؤل الوحيد هو صارت له اصابه بشير عمناول في اخر الموسم، دونك كمل موسم مميش وكان هو الحارس الاساسي في مباريات الاخرى وفي نهائي الكاس. للتساؤل هو علاش في ديبيت سيزون معناها رينا بشير بعيد، معناها لا هو موجود كحارس اول لا هو موجود كحارس احتياط. ما تصورش انه الاصابه قعدت معناها طيله مده
1: ديبيت سيزون ذا اختيار فني
0: اكزاكتومون. دونك ولكن بشير معناها هايدا شوف اون توت اوبجيكتيفيتي، معناها بشير ورا اللي هو حارس اللي صغا يعرف يخرج من الوضعيات هذوما كسوا في المنتخب ولا في الترجي، معناها وين
1: مش اول مره
0: يصير ولا وين يصير قرار فني وانه ما يلعبش من بعد ديكو يرجع تلقاه حاضر من المباراه الاولى. دونك نتصور اخر اشكالي نجم يتعرض له الترجي انه بشير بن سعيد ما يكونش بيرفورمون كالعاده ولا ما يكونش يهني في حراسه مرمى الترجي. حسب رايي انا ما فما حتى اشكال بالنسبه لبشير بن سعيد، وحارس عودنا وانه متعود بالوضعيات الصعيبه هذه وكل ما يرجع يكون افضل مما كان. والحق تعربي بشير عمره ينجمي ديسو معناها لا في المنتخب لا في الترجي، حتى كي ما يكونش في مباراه ما في مردود كبير، ولكن ما نتذكرش انا انه بشير بن سعيد تسبب في خساره للترجي ولا المنتخب بكل صراحه. ينجمي ديسو
1: عمل دي ماتش ريفيرونس هو
0: جوستومون. دونك بشير يكون ممتاز يا لي كوريك
1: ماتش الاهلي مثلا ولا حتى
0: اكزاكتومون. دونك ما فماش علاش اصلا يمشي يتم تفكير وانه بشير بن سعيد ما يكونش حارس له للترجي على الاقل في الفترة الحالية.
2: وفما حاجة أخرى مهمة كذلك، تغيير المدرب. لأنه المدرب ريجي كامب كان حاط بشير بن سعيد كحارس ثالث هكا ولا في اللوجيك في كل الفرق.
0: غلطة سامير، حتى كان هو كمدرب يمبل بإمكانيات حارس آخر وتلقى أنت بشير حارس أول، خلي الحارس الآخر ياخذ تدريجي.
2: ما تناقشناش على غلطة ولا مش غلطة، نتناقشوا
0: خيارات فنية.
2: خيارات فنية حط مميش بعده السيد وبعده بشير، كي تغير المدرب شو ولا الثالث ولا الأول؟ تو فهمت؟ دونك
0: رجع له رجع
2: لبلاصته الثالث ولا الاول، خاطر احنا في الموسم هذا كان هو الثالث ولا هو الحارس رقم واحد. هنا خيارات فنيه، المدرب بوتيتر عنده ثقه اكثر في بشير على الحراس الاخرين السيد ومميش الخدمه والعمل وعمل بيان سور ما عندهم حتى شواء واحد اخر، وبشير لازم ياكد الامكانيات نتاعو على الاقل. لكن انا بصراحه الترجي التونسي معناها محظوظ انه يمتلك ثلاثه حراس تقريبا في مستوى متميز.
1: هذا هو باهي، نتمناو الشفاء العاجل دونك لمروان الصحراوي ومحمد بن علي الصحراوي اللي قام من كروازي. بن علي اصابه عضليه صارت في ليزونترينمون في انتظار تحديد مده الراحه اللازمه، يبدو انه باش يرتاح معناها فتره مش طويله ياسر اما فتره مطوله نوعا ما. ان شاء الله لاباس. زوز ملاعبيه هذوما نكونوا كملنا مع اخر مسار بعد شويه. اذا كان تستنى في ماتش الترجي والسويحلي او نادي الافريقي تي بي مازامبي نعطيكم فكره واضحه بعد شويه على منافسي انديتنا في رابطه الابطال الافريقيه. فاصل ثم نعود.
3: اخر مسار ريكاب سبور.
4: عجيل للطاقة، اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: برودكسيون وغومانتيني سينما يقدمان
1: انا وهيثم قررنا بيت لارس ستيشن لحد الجاي
0: دار العرس.

0: للمخرج هيفاء بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
1: حبوا عرس تاع أكابر،
0: محمد صابر الوسلاتي،
2: كورناتا صالي وكورناتا سوتي،
0: والنجوم شادي العرفاوي، سيهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدينغ بلانر HALJ ومزيك FM.

0: في انتظار عودة البطولة، زاد أنديتنا الأربعة تخمم في مواجهاتها ضمن ذهاب دور تمهيدي ثاني في المسابقات الأفريقية رابطة الأبطال وكأس الكاف. اليوم نحكيو على تشامبيونز ليج، في الأيام القادمة زاد نحكيو على المنافسين تاع الترجيس والساسس. البداية تكون من السواحلي الليبي منافس الترجي الرياضي التونسي. سمعنا برشا كلام على صفقات بملايين الدولارات وبرشا كلام على الفريق هذا اللي هو لا يمتلك تاريخ اتحاد طرابلس أو أهلي طرابلس أو حتى أهلي بنغازي، لكن فريق قاعد يصرف وقاعد يحب يعمل تقريبا، من عارش إذا كنت وفقوني ولا، يحب يعمل تقريبا نفس التمشي متاع بيراميدز أنه يحط برشا فلوس ويعمل بروجي كبير. الآن شنو لازمنا نعرفه الجماهير وحبات الرجاء التونسي والجمهور الرياضي عموما، شنو نجم يعرف على السواحلي الليبي هذا يا أمير؟
1: شوف ساعة نبدأ بالمباريات. هو السواحلي لحد الآن لعب 5 مباريات تقريبا اللي نجمو نتكلموا عليها، معناها اللي هي لدو زوز مواجهات في تشامبيونز ليج الأفريقية، ومباراة مع النصر كان فيها تعادل 1-1، مع الأهلي 0-0 أهلي طرابلس، وفاز على المدينة مؤخرا معناها الويكاند هذايا 3-0. أول حاجة ساعة حايدر كتوزر نتيجة تلقى أنه فريق ما يقبلش هدف، معناها في 5 مباريات قبل هدف واحد. نجيو أكثر الكومبيتيسيون اللي تم نحن اللي هو التشامبيونز ليج، معناها فريق محترم ومحترم جدا، عنده إفكتيف. المدرب وقت اللي لعب في ليبيا لعب بخطة 4-2-3-1، وقت اللي مشى الاكستيريور غير ولعب 3-4-3، وكي لعب 3-4-3 غادي ونسجل الأهداف. نبدأ معناها فاز بار فاز. ساعة سيون إيكيب اللي تلعب الكرة، دوك وقت اللي نحكيه على 5 متر ساكونت خروج الكرة يكون ديما على نادر الغندري مدافع المحوري اللي نعرفوه، وإلا على رمضان معناها المدافع المحوري الليبي اللي معاه، دونك سي بريسك 100%. ساعات الحارس يلعب كسوة مع أيوب عيد ظهير ليمن ولا مع جودور ظهير ليسر، ما فماش تقريبا كرة طويلة. هذايا نحكيو على آخر 5 مواجهات اللي تحدثت لك عليهم، معناها تقريبا 0 كرة طويلة تمشي. من بعد نتدرجوا بالكرة، تمشي عنا زوز لي دو بيفو اللي هما فرنانديز وعكاشا، زوز ملاعبية ممتازين وممتازين جدا، مع نقطة قوة الفريق هذا اللي هو لاعب ريو قلايم محمد علي سوالح وأوتا جون المهاجم اللي تقريبا كل مباراة يسجل. كيلعب بثلاثة أربعة ثلاثة معناها والإكستيريور، ونتوقع بتاتر كي بشيجي الراتس، هذاك هو ديسبوزيتيف اللي بشي اعتمد عليه، بشلقى قوة كبيرة في الأربعة.
0: نعم مشروع الترجي وهو اللي يتنقل
1: ولا كيشيجي الرادس، دونك باش تلقاه معناه وينجم حتى يلعب بها في ليبيا، لأنه كيما قلت لك سجل أكثر هدف والفريق قدم مردود بوتيتر أفضل. عمل بعض التغييرات اللي هما دخل محمد علي سويلح كيف كيف مع عبد الرحمن جان أتاكون واحد آخر، دونك مع أبو خطوة معدل العمار، فما ملاعبية شبان ولكن فما زاد ملاعبية اللي عندهم سن، مثلا نادر الغندري ولا أيوب عياد ولا عكيشة، تقريبا نحكيه على معدل عمار تاع 27-28 سنة، بالنسبة لنادر 31 سنة، ولكن فريق ممتاز حتى في التماس، معناه نحكيه ديما في التير الأخير معناه في الشق الهجومي، في التماس يعتمد معناه كرة قصيرة وكيف كيف تتخدم وتمشي. بالنسبة للركنيات وإلا للي فوت اللي يكونوا قراب من مرمى الترجي، تقريبا كلهم يكونوا معناها رونترونت، دونك يكونوا مواجهه معناها باش يفهمونا سيده مسامين، دونك على اليمين باش يضربها لاعب بالسيق اليمين باش تكون في اتجاه المرمى، وعلى اليسار باش يضربها لاعب بالسيق اليسار باش تكون في اتجاه المرمى. في بعض المرات يلتجئ للكره تخرج كاريمو هايدر في الكورنير، معناها تخرج كاريمو تبعد 30 متر ومن بعد يسيرك السونتراج في الدوزيام بوتو. فريق محترم عنده امكانيه طيبه، الدفاعين ورا صلابه كبيره معناها بكل صراحه، باش الترجي زاده والناس اللي تسمع فينا واكيد ستاف تكنيك تاع الترجي اكيد راه عنده المعطيات هذه كله حتى اكثر من هكا. فريق ما يقبلش اهداف، يعرف يلعب مليح الكره، يتدرج بالقدي بالكره، عنده ملاعبيه فنيه محترمين كيما ايوب عياد كيما فرنانديز كيما محمد علي سوالح مهاجم معناها جون
0: باندا بدا يلعب
1: البارح ذالي مع المدينه بدا يلعب، ما نعرفش يكون اساسي
0: خضروما في التمهيدي الاول في الليغ دي شامبيون ما لعبوش المحترفين
1: هذا هو، دونك عنده ثلاثه هو البارح بركه وقع 3 عقود جديده راه، دونك اسكو باش يكونوا حاضرين مباراه الترجي ولا هذا ما نعرفوش، ولكن توت فاسون باش يكونوا حاضرين او مش حاضرين ماهوش يتغير، لانه طريقه اللعب حسب ماريت وحسب مشاهد وحسب ما ناخذ معناها من المواقع تاع الاحصائيات ما تغيرتش، كو سوا كيلعب بال 4-2-3-1 ولا بال 3-4-3 ما تغيرتش. فريق يعرف يلعب الكره تقريبا كيما ريت اهلي بنغازي، معناها في مباراه الوديه تاع النادي الافريقي قريب برشا، فريق يحب يتدرج بالكره، فما لانتونسيتي سوا اغريسيف سور بلون ديفونسيف، معناها الفرق اللي بيروا اليوم حيدر في مستوى محترم ومحترم جدا. كي تزيدهم طابع انه هو ديربي معناها ما بين فريق تونسي فريق ليبي، وديما المواجهات معناها مواجهات اللي كانت ما بيناتنا ما شهدتش معناها بصراحه سكور كبير ياسر
0: ديما سيري
1: ديما سيري حتى في وقت الكره اللي بيا واقفه معناها حتى وقت اللي الاهلي يلعب في تشامبيونز ليغ وما فماش بطوله كريمون يجي وقتها مع الاتحاد المنستيري يعمل مباراه كبيره ومع الترجي يعمل مباراه كبيره. دونك الترجي بكل صراحه قدامه مرسو كبير معناها الموسم هذا في في في رابطه الابطال. لكن الترجي التونسي وقت الترجي التونسي زاد ماهوش باش يخاف الترجي يزمو يحذر ويزمو يكون حاضر 100% مي الترجي ماهوش يخاف. الترجي اللي عودنا تقريبا في من 2018 وهو موجود بانتظام في الربع النهائي. دونك اليوم الترجي ماهوش مسموح له بالكل باش ما يتعداش باش ما يكونش موجود في لي فاز دي بول, ولكن المنافس اليوم بارابور العوامل الفارطه من
0: لازم
1: من مستوى
0: برشا بيدانس وتحذير معناها
1: لازم برشا برشا
0: فريق معناها متوسط ولا عادي
1: فريق يعرف يلعب بالقدي الكره. وكما قلت لك الترجي لازم ياخذ حذره من الفريق هذا, ولكن الترجي زاد يلي دوفون لوبليغاسيون باش ما يكون في في دوري المجموعات هذا بدون ادنى شك وهذا اللي نتمناوه توت فاسون.
0: ناخذ راس امير
2: اي باش ناخذ ربما من زاويه اخرى. قبل كل شيء ساعه سويح لليبي هو بطل الموسم الفارط, سجل 44 وقبل 11 في البطولة الليبية.
0: هذا اللي أكد الكلام اللي كان يقول فيه أميرة,
2: وأكد أنه دفاعه ما تجمش تكون بطل وانت دفاعك مش قوي. دونك دفاع قوي مع هجوم يسجل الأهداف. نقطة ثانية كذلك المهمة, كرة القدم الليبية فيها 5-6 فرق ممتازة جدا الموسم الفارط والموسم هذايا.
0: هي نحكيو على عميد الخلية,
2: على أقطاب طرابلس, أهلي اتحاد, نتكلموا
0: أهلي بنغازي,
2: أهلي بنغازي, نتكلموا على فرق ممتازة جدا. طريقة اللعب نتاعهم الكل ربما سنة فوزي بنزرتي ممكن يغير مع الاتحاد طريقة اللعب نتاعهم. الكرة الليبية معروفة تحب الكرة لوتا, تحبوا يلعبوا الكرة, وهذيك نوعا ما مشكلتهم. حتى المنتخب الليبي, حتى المنتخب الليبي تلمو يحبوا يلعبوا كرة,
1: ديما تصير أخطاء,
2: ديما تصير الأخطاء. أكل واقعية متاع الديفانس ونشد ونكبش وكذا ما غير موجودة. ربما سنة معناها يتحسن الأمور في النقطة هذه. النقطة الثالثة المهمة, كل انتدابات سويح لي اللي هو بطل ليبيا, كل انتدابات والمصاريف الكبيرة اللي صرفها من أجل العبور إلى دوري المجموعات, وبالتالي ماتش الترجي التونسي بالنسبة لهموما هو ماتش الموسم. بالتالي التحضيرات فما حاجة أساسية ربما أنه الترجي التونسي لعب مباريات في الدوري التونسي. أمير تكلم على 4 مباريات ودية مع زوز مباريات فريق من الزنجبار اللي معناها المستوى
0: متواضع جدا,
2: متواضع جدا. وبالتالي الاختبار الحقيقي لسويح لليبي هو مع الترجي التونسي موسمه, في حين أن الترجي التونسي لعب عدد من المباريات, عدد من المباريات اللي تخليه مع التحضيرات تخليه ربما نسق المباريات. الخبرة هذه كلها تلعب للترجي الرياضي التونسي, مع العلم أنه فريق محترم وفريق قام بانتدابات, سؤال هنا قام بانتدابات قيمة, سؤال هنا فرديا ممتازين, جماعيا مش يقعدوا باك اللحمة. هذاك هو الإشكال الكبير للسويح الليبي اللي من نوعية الموتيفاسيون موجودة كبيرة كبيرة برشا للسويح الليبي. الهدف متاعهم هو العبور على الترجي التونسي. ملاحظة أخيرة تخص النادي الإفريقي وتخص الترجي التونسي, مباراة الدور هذايا بالنسبة للإفريقي والترجي ربما تكون أصعب وأشرس وأقوى من مباريات دوري المجموعات. صحيح. لأنه في المجموعات مش تلقى فريق والاثنين ممتازين واثنين أقل,
0: وعندك الكونفور أنك تتعادل
2: وتخسر, وعندك مستوى أقل لأنه النادي الإفريقي كلعب مع جوليبا وتوا مازنبي ربما كان يسهر ربي يدخل المجموعات يلقى ربما منافسة أقل. صحيح. من الفريق والاثنين. ترجي التونسي عليه بالحذر الحذر الحذر لأنه فريق السويحلي فريق ممتاز, فريق عنده إمكانيات, فريق عنده الفرديات, ولكن كذلك خبرة الترجي التونسي بطبيعة الحال في الميزان بين فريق طموح جدا السويحلي الليبي وهذا من حقه, ولكن كذلك خبرة الإسبرانس الكمبيتيسيون ذي مش يكون عندها دور كبير ياسر. وكذلك الترجي التونسي راه قام بانتدابات قيمة وصرف برشا فلوس من أجل المسابقة هذه.
0: به مازال عنا مضيفه على السويحلي إذا كان فما حاجة. مش انتم اللي تكنيسيان تقولوا عادة كي فريق يلعب بتروز اكسيو دو بريفيرونس الادفرسير نتاعو يكون يلعب دوز اتاكون, ولا ماهيش قاعدة معناها؟
1: ماهيش قاعدة مي خاطر هما سيفريت تروز اكسيو, ولكن حط قدامهم 4 دو بيفو و دو ميليو تيران اللي خذاو لي كولوار مش اون لوزونج. دونك كاريمون سكر كل المنافذ وقدامهم زوز ومهاجم. هنا افيك كما كان يتحدث سمير في المهاره الفنيه وقت اللي يفتكوا الكره فريق ما يطولش يمشي يلعب الكره والاربعه ديريكتومون معناها ملي يكون اونتروا كاتروا بعد تلقى يجم فيك بسته وخمسه ملاعبيه. دونك هنا علاش قلت لك معناها فما انتونسيتي فما ريتم فما سرعه كبيره ما تعودناش عليها برشا في الكره اللي باي صحيح الفنيات نعرفوها وحتى الملاعبيه اللي باي اللي احترفوا هنا في تونس عندهم امكانيات فنيه كبيره
3: بيضا.
1: ولكن الحاجه الجديده هي السرعه اللي وليت موجوده بالنسبه على الاقل خمسه سته فرق الكبار اللي نعرفهم في ليبيا
3: بالضبط.
1: دونك ترجي معناها كيما قلت لك يدوا تيترو بري الماتش هذا
3: بالضبط.
1: واذا كان ترجي بيكون حاضر بقدره ربي ما يخافش معناها
3: مع 10 سمحت لك قصيت عليك مع 10 لاعبين دوليين في السويح الليبي خمسه في الليكيب سينيور واحد في الايفنتوا واربعه في الايفان. دونك خمسه لاعبين 10 لاعبين دوليين يؤكد انه السويح الليبي فريق قاعد يخدم عنده خمسه ملاعبيه في المنتخبات
4: عنده بروجي مش بالصدفه ولا
3: مش بالصدفة مش بالصدفه
4: اي فقط. دونك بعد شوي باش نحكيو على النادي الافريقي مازامبيا ما زاد بالنسبه للترجي التونسي الاستاج الثاني في عين دراهم فما برشا كلام ايجابي على مستوى التحضير الخدمه البدنيه ولا حتى الفنيه. استاف جديد قاعد يخدم على فكره التوازن بين الهجوم والدفاع لانه صارت مشاكل كبيره في مرحله رجي كامف. وفما زاد معطى ايجابي اذا كان تحبوا تعلقوا عليه وانه في المقابلات الوديه الثلاثه اللي لعبت بلاعبيه الهجوم الكل مركاو جبري دانو بليلي ريبيرو وحتى حاج علي كان سجل زاد ملاعبيه الاتاك الكل تقريبا كانوا امبليكي في الاهداف. هل يمكن اعتبارها مؤشرات جيده على فتره اخرى ولا مرحله اخرى؟
1: والمستوري سجل في المنتخب بالطبيعة اللي قلتوا انت كل يعتبر معناها مؤشرات جيدة. انا السول ديتاي اللي ما فهمتوش باعتبار انه تم الاتفاق مع المدرب الاسباني وانه مجدي هو اللي باش يكون مدرب مساعد. علاش مش مجدي يخذ التحضيرات وكيك يكون تمرير الافكار تاع المدرب اسهل لانه اللي كان هو معناها لو بروميير ديسيدور في استاجه دي على المستوى الفني هو المدير الفني. هل كان فما هل كان فما تنسيق ما بين المدير الفني وفرانكو المدرب الاسباني ولا المدير الفني كان يشتغل على روحه معناها بور اون بيريود دانتيريم باش يحضر فريق بدني؟
4: لا اتفاق سيرتان ممكن فما
1: هذه هو
4: خاطر هو بدا يطلب في الارقام ويطلب في الفيديوهات
1: ويتم
4: الاتفاق معاه.
1: دونك اذا كانت فما خدمه تنسيق من ناحيه الكونتوني دي سيونس دونتريمون لي سيتواسيون اللي خدموهم كيما قلت انت اللعب الهجومي والمهاجمين الكل تسجل هذا سيون كاليتي نتاع الفوتبول الاسبانيول فهي مؤشرات طيبه وطيبه جدا. دونك ديجا المدرب كي باش يجي باش يلقى بعض الافكار اللي هو مررها وعطاها باساسيون فيها المدير الفني بدات تطبق. دونك باش يقصر عليه الوقت وانه معناها يخدم الخدمه نتاعو ويوصل الافكار نتاعو للملاعبين
4: بالضبط. دونك حابين ابرسو على منافسه الترجي دي تونسي تو سويتش نحكيو على منافس الافريقي تي بي مازيمبي وفي الايامات القادمه زاد نحكيو على بقيه منافسي انديتنا في كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. دونك شنو احوال مازيمبي تو شنو معطياته شنو اخبار وتفاصيل بعد لحظات.

0: سمير تي بي مازيمبي برشا كلام انه ماهوش تي بي مازيمبي لو تو بويسون مازيمبي نتاع قبل، معناها فريق قاعد يتشكل من جديد ماهوش بنفس الامكانيات ولا بنفس الفرديات. وفهم كلام يقول لك لا، تي بي مازيمبي راه زاد هو عنده ان بروجي قاعد يخدم عليه وقاعد يحسن ويطور في امكانياته وفرديات وبالتالي المجموعه. تفضل.
1: اكيد انه ماهوش تي بي مازيمبي نتاع 2009 و2010 و2011 الفريق اللي سيطر على كره القدم الافريقيه، ولكن كذلك ماهوش تي بي مازيمبي في الفترة متاع التراجع. تي بي مازيمبي متاع العامين الاخرانيين قاعد يعود وبقوة. وبالنسبة لتي بي مازيمبي مربوطة بالإمكانيات المالية اللي وفرها شخص واحد فقط،
2: مويز.
1: كيف يحضر؟ تحضر الفلوس، تحضر الانتدابات. عنده عامينه سيد حاضر طبعا، وقاعد يضخ في الأموال وقاعد ياخو في لاعبين متميزين. تي بي مازيمبي في عودة تدريجية ولكن عودة قوية، شفناه في المباريات الأخيرة متاعه، فريق متميز خاصة على المستوى الهجومي، فريق يلعب على الكولوار برشا، فريق جهة اليسار قوية جدا تو بعد أمير يعطينا أكثر معطيات وإحصائيات، فريق يلعب مليح الكولوار، يلعب مليح كرة في ساقيه، فريق صعب الميراث في الملعب متاعه ونعرف خصائص الملعب هذا، فريق متعدد الجنسيات، سينيغالية على كونغولية
0: رواندية،
1: وهذا يوريك أنه فريق يعرف يشري وعنده عيون متاعه في إفريقيا الكل وعنده المقدرة المالية، وهذا عامل راهو مهم برش. فريق معدل أعمار متاعه في الدفاع 28، لهنا نتكلموا على خبرة، في الوسط 26-25، نتكلم على فريق عنده النشاط، ومعدل أعماره في الهجوم 22، وهذه تعطيك إشارة إلى أنه الخبرة في الدفاع، النضج في وسط الملعب، والشباب والسرعة على المستوى الهجومي. طبعا بعد أمير عطينا أكثر خصوصية، لكن الأرقام هذه شدت لي الانتباه متاعي على مستوى معناها الفريق هذا اللي تكتيكيا أنا أرى أنه فريق ممتاز يلعب بطريقة معينة ثم ينجم يغيرها أنت وظروف الماتش، ومدرب ممتاز، ولكن فريق من الخصائص بتاعه كذلك أنه يحب يملك الكرة. تي بي مازيمبي نعرفوها، ناس كورجية تحب تملك الكرة، تحب تسيطر على المنافسين متاعها، وبالتالي فريق صعب الميراث واختبار حقيقي للنادي الإفريقي.
0: معناه لا يقارن بجوليبا؟
1: لا، أقوى من جوليبا. فريق أنا ريته أقوى من جوليبا في إمكانيات اللاعبين، في إمكانيات معناها البوتنسيال اللي موجود عند اللاعبين متاعه على البنك متاعه. فريق جوليبا فريق محترم تكلمنا عليه، لكن طلعنا خطوة إلى الأمام في على المستوى، والنادي الإفريقي كذلك ماهوش النادي الإفريقي لعب مع جوليبا. أكيد أنه التحضيرات بتاع الكلوب أفريكان من خلال مباريات ودية، من خلال سفر الأخراني اللي هو تيست مهم ياسر، راو مهم ياسر أهلي بنغازي، نعتبر أنه تيست مهم ياسر لماهر كنزاري وبقية الملاعبية، اختبار جدي مع ماتش كذلك اختبار آخر جدي الاكستيريور مع بنغردين، فهذه زوز اختبارات جدية تخلي ملعب بنغردين تقريبا في نفس المواصفات تقريبا في ملعب تاع تي بي مازيمبي، وبالتالي اختبارات باهل باش يحضر الفريق نتاعو للمباراة اللي نعتبرها هنا مباراة مهمة ياسر للنادي الإفريقي.
0: أمير
2: انت قلت كلمه حايدر كي بديت تقديمك المازيمبي بروجي، معناها انا تفاجات برشا كي شفت الفريق الملاعبيه نتاعو معدل الاعمار، معناها نحكيو على 4 ملاعبيه تحت 20 سنه تقريبا، افضل لاعب ولا من بين افضل اللاعبين داير ليسر كالومي 19 سنه، نحكيو كيف على زوم لاعبيه 22-23 سنه، وكما تحدث سمير بوتيتر شويه لاك سنترال هو اللي نحكيو على 28 سنه و26 سنه، مهاجم كيف عمره 19 سنه، معناها فريق صغير معدل اعمار صغير وصغير برشا. بالنسبه لمازيمبي طريقه اللعب كيف معناها فريق اللي ساعه انت سالت على لو تو بويسون قبل باش الجماهير تفهمنا وبالاخص جماهير النادي الافريقي، راهو الفريق هذاك تاع مازيمبي سيطر على الكره الافريقيه يشبه برشا الجيل الاهلي نتاع بركات
0: وماشي تعاود،
2: ولكن الفريق هذا فريق محترم جدا. بارابور انت سالت على الديفيرونس مع جولي بالمالي، بلوس دانتونسيتي لهنا معناها اكثر امباكت فيزيك، اكثر انتونسيتي، اكثر سرعه، فريق يلعب افيك لو 4-2-3-1 معناها الكوره كيف من الجارديان ديوف ديما تمشي لي دوز اكسيون اللي هما ايسالا وكالونجي، وبعد يبدا غادي البناء من الخلف، عندك معناها الظهير الايمن اللي تقريبا غايب بنسبه كبيره بالنسبه للعمل الهجومي، معناها سي توجور ان تروازيام اكسيال سيرفر لاكس، لانه كالومي معناها ظهير معناها دو نوتر كاليتي بكل صراحه، ظهير سريع وسريع جدا ظهير ليسر مع لو جوار دو كولوار اللي هو قدام ونتومبا كيف كيف من بين افضل الملاعبية مع مونغالا اللي هو يلعب وراء المهاجم افضل لاعب في الفريق نمره 7، وهذا شاهدناه الكل حتى في الـ في الـ في مباراه الدوري الاقصائي الاول. هذا الكل حيدر شي خلي الفريق تقريبا يهاجم باكثر من 70% على الكوتي غوش. معناها نادي الافريقي واضح كيما وقت اللي نفس الاشكال اللي قاح حسين بن علي مباراه جوليبا مش
0: كوتي غوش نتاعو
2: اي
0: مع الاشكال اللي قاح اليمين نتاع الكي زومبي
2: جوليبا رينا يهاجم على اليمين. هذاك علاش حسين بن علي قاب برشا اشكاليات رغم اللي تقريبا كان افضل لاعب، معليش خاطر حسين بن علي هاجموا فيه بالاربعه وبالخمسه جوليبا، هذا اللي باش يقا غير يزعلوني مباراه مازيمبي. دونك اليوم لو بيفو لو دوزيام ولا ما نعرفش شنو ديسبوزيتيف اللي باش تلعب بيه نادي افريقي باش يختاروا طرفاني ومير كانزاري 4-2-3 4-3-3 لو بيفو باش يكون على الجهه اليمين يلزموا معناها 90 دقيقة هو في المعارضة مع الزعلوني ما يقعدش وحده ادو ساعات تروا كونتر. نفس الشيء لاعب الرواقي اللي باش يكون قدام غايث الزعلوني باش يكون عنده عمل كبير وكبير برشا مع الظهير ليسر كالومي، وباش يكون عنده عمل كبير حيدر في لي ترانزيسيون اوفنسيف لانه جوار دو كولوار باش يكون على اليمين مباراه هذه، واكيد باش يكون كيزومبي. كان كيزومبي يكون في الفورمه العاديه ولا خاص لي كيزومبي ولد مازيمبي ومتعود بالاجواء دونك مفروض ما يتقلقش بكل. اذا كان كيزومبي يكون في نهار كبير وباش يحط كالومي دفاعيا في وضعيه صعيبه، فاكيد الملاعب هذا حتى سور البلان اوفنسيف يفقد ثقته في روحه وما عادش باش تلقاه يطلع 100%. ما كان باش تخليه مرتاح دفاعيا معناه باش يكون النادي الافريقي بكل صراحه يلعب بالنار. نفس الشيء معناه باسا لاعب الريوق اليمين لاعب ممتاز وممتاز جدا، قوه الفريق هذايا حيدر معناها هي ظاهر ليسر والثلاثه اللي ورا المهاجم، معناها ثلاثه ملاعبيه دو غروند كاليتي. صحيح مونغالا بتيتر افضل واحد فيهم لانه يسجل، الاختلاف بينه وبين تومبا وباسالي ديما يسجل باستمرار تقريبا في اخر 10 مباريات شفنا هذوما الاحصائيات، ما الثلاثه اللي قدام هذوما معناها ملاعبيه سريعين عندهم بوكو دو كاليتي. نقطة أخرى بالنسبة للريبريز دو جو عندك توش حايدر تقريبا بنسبة 90% توش طويل أدروات وغوش، معناها نحكيه في الثلث الأخير نادي الفريقي وين يكون توش قريب من خط من الركنية
0: مش فاهمون الناس تسمع فينا
2: توش طويلة دي فوا يلعبوا قصير ولكن ديما توش طويلة. لي كورنير كيف كيف أغوش يكونوا معناها سورتونت ولي كورنير دو كوتي دروا يكونوا رونترونت. مع كان ذكر بونتو منتخب الأرجنتين ضد لونجلتير في الدومي فينال يعاودوا برشا الكورنير هذيك اللي تتلعب وترجع ويمشي ويفيكسي ويحاول يعطي الملاعب اللي يكون مقابل المرمى بس يشدد، تعاودت برشا مرات. معناها نادي الفريقي بكل صراحة يزمو يعمل مباراة قوية، يزمو يرد باله من الكوتي غوش لأنه في جولي بارينا بعض المرات اللي معناها الكوتي دروا مقلق برشا نادي الفريقي، معناها المهاجم اللي يقلي من تاع جولي با قرق برشا نادي الفريقي. دونك اليوم نادي الفريقي قدامه ثلاثة أربعة ملاعبية اللي باستمرار باش يكونوا موجودين معناها في الهجوم على الكولوار غوش، يزمو يرد بالهم بهذا أكثر شوية من الكورة. الاختلاف بين مازيمبي وأي منافس آخر حيدر في إفريقيا هو الأمبيونس جنرال في الميدان، واكثر من هكا هي قدره مازيمبي على استغلال لي تونفور. معناها حد نشط مباراه كبيره مع مازيمبي اما في خمسة دقائق تلقى روحك سجلوا لك الاول والثاني وما تعرفش. دونك هذا النادي الفريقي
0: هذاك اللي قعد من الاخر كي نحكيوا على فريق عنده تراديسيون
2: اكزاكتومون. دونك النادي الافريقي لازم يرد باله من نقطه، النادي الافريقي نجم يقبل هدف فما حتى مشكله، ما نجم يرجع كيما عمل ضد جوليبا. اما اذا كان يصير لك ان سيرتان رولاشمون والا تبهت شويه مازيمبي قادر انه يسجل معناها برشا اهداف. ان شاء الله النادي الافريقي اللي وراه سنه بيحاول الله معناه قادر وانه يعمل مباراة محترمة في الذهاب، واذا كان الفريق يروح بنتيجة ايجابية في راد سنة متأكد انه الفريق هو اللي باش يترشح.
3: كلمة واحدة دفاع النادي الافريقي بسرعة اقوى خط دفاع في البطولة التونسية
2: صحيح
3: العامل الاساسي اللي خلى النادي الافريقي يترشح مع جوليبا هو خط دفاع وحارس المرمى نتاعو، وبالتالي ماهر عنده اتو كبير ياسر اللي هو خط الدفاع. كي نقولوا خط دفاع راه فريق الكل فريق الكل، وبالتالي النادي الافريقي قادر على ايجاد خاصة خطة دفاعية ذكية الاكستيريور باش يلعبها الاكستيريور
0: وفي تونس حسبة أخرى
3: وليفكتيف
0: خليولي شوية وقت متلوي
3: الافكتيف تاع الكلوب يسمح لماهر كانزاني انه يلعب
2: خطه 10 ثواني حيدر ديجا ماهر جربها اللي تشاهدوا مباراه اهلي بنغازي في الميتون الاول عمل بلوك با وبعد طلع في الشوط الثاني نادي افريقي كان افضل وافضل بكثير. نفس الشيء اللي عملوا في جولي با يلزم يعاود ماهر كانزاري والملاعبيه ونادي افريقي المراوحه هذيك ما بين ديفوا يطلعوا بريسيو عالي باش يقلقوا مازيمبي مع الحذر بطبيعه من الكرات اللي تكون في ظهر المدافعين وساعات نطيحوا البلوك باش تتنفس الفريق. نادي الافريقي ان شاء الله باللي وراه بدايه الموسم قادر يتخطى معناها مازيمبي بصراحه.
0: هذا يعطيكم صحه سمير وامير، ما عملتولي مشكل مع عماد تومي من غير ترانزيسيون نمشيو ديريكت من غير ترانزيسيون خلينا نربحوا الوقت. عماد اهلا وسهلا مرحبا وعمد نعمل عليك باش نعملوا دقيقه ونتاسف لك غدو نعاودوا ونرجعوا خاطر برشا تكتيك كما سمعت وشيخه الحقيقه كي نحكي هكا من غير مشاكل ومن غير حكايات الواحد يشيخ بالكره. دونك اليوم وقفه احتجاجيه اللي حبينا نجم مثل الويكند
4: صحيح حيدر من غير مشاكل، مرحبا بك وبسمير وامير. بطبيعة الحال اليوم الجديد بالنسبه للنجم التلوي هو وقفه احتجاجيه قاموا بها مجموعه من الاحباء امام مقر معتمديه النجم التلوي، واللي طالبوا فيها شركه فوسفات جبسه الداعمه للفريق باش تسيب المنحه في اقرب وقت، باعتبار انه الفريق مازال ما تحصلش على المنحه هذه منذ ما يفوق 11 شهر تقريبا عام، نجم التلوي ما تحصلش على مسحقاته من الشركه الداعمه. فقط نعطيك يعني لمحه صغيره حيدر على يعني كيفاش السيتوياسيون كريتيك برشا. رئيس النادي ربح ديناري يعني الويكند اللي فات هو اللي تكفل يعني من خلال جرايته تبرع بها باش الليجون يمشوا يتحولوا للجرجيس باش ما يعملوش فورفي.
0: معنى الرئيس عطاش ريتو باش ليجون ينجموا يعملوا دي بلاسمون اكثر من هكا ما عادش عندنا ما نقولوا. عماد انا تاسف لك برشا على حبينا نجموا نتلوي غدوا نعاودوا نرجعوا له الموضوع هذا، حبينا فقط بيرسو ما قعدناش الوقت اللي كامل. شكرا عماد يعطيك الصحه. رئيس جمعية يعطي شهريته باش ليجون وبعد نحكيو على كوب دي موند وكذا. شكرا سمير
3: الحديث
0: بقي. شكرا امير عيد يعطيك الصحه. شكرا زيدون كنت معنا في الاخراج، يسري في الاخراج الرقمي، وائل كان معنا في الستاندر. غدوا ان شاء الله 6 على الأولى موزيكا فما

0: الأولى في تونس.
1: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: مستمع إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. وزارة المالية تكشف في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة للموفى السداسي الأول من سنة 2026 أنه تم تخصيص اعتمادات في حدود 3486 مليون دينار لتغطية نفقات الدعم إلى موفى جوان 2026 بزيادة ب 12% مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2025، وأبلغت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية. وبلغ دعم المحروقات حوالي 2427 مليون دينار مسجلا بذلك نسبة إنجاز ب 48.6%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السداسي الأول من سنة 2026 جراء الأزمة الإيرانية، ليبلغ معدل سعر البرميل حوالي 92.6 دولار للبرميل إلى موفى جوان 2026. عدد العمليات التجارية التي أنجزتها تونس في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف يتجاوز 400 عملية تصديرا وتوريدا بعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري، وفق ما أكده وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم بتونس، مشيرا إلى أن تونس أصدرت أول شهادة منشأ في إطار الاتفاقية في ماي 2023 بعد استكمالها الشروط والإجراءات المطلوبة. مقر ولاية قفصة يحتضن اليوم جلسة عمل موسعة خصصت لمتابعة الاستعدادات المادية واللوجستية لإنجاح موسم جني وتحويل الزيتون الجديد بحضور كافة الأطراف المتدخلة من مصالح فلاحية وهياكل جهوية. ويمتد قطاع الزيتون بولاية قفصة على مساحة جغرافية واسعة تصل إلى أكثر من 87,000 هكتار، وتحتضن قرابة 13.56 مليون أصل زيتون، فيما تشير التقديرات الأولية الخاصة بالموسم الحالي لتسجيل إصابة واحدة تقدر ب 85,000 طن من الزيتون، وهو ما يعادل إنتاج نحو 17,000 طن من زيت الزيتون الصافي. دوليا، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجار من جهة البحر في جزيرة قشم جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الجزيرة لم تتعرض لأي استهداف. يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يقول إن الطيران السعودية شن أكثر من 60 غارة جوية وصاروخية خلال 24 ساعة الماضية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة. ختاما، طهران تستدعي السفير الفرنسي لديها بيير كوشار احتجاجا على تعامل السلطات الفرنسية مع متظاهرين يطالبون بتحسين الأوضاع في المدارس، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية بعدما شهدت الاحتجاجات اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين على مدى أيام. واتهمت إيران فرنسا بالمعاملة العنيفة للمتظاهرين وارتكاب انتهاكات واسعة وفاضحة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي بدأت أواخر الشهر الماضي وتخللتها اضطرابات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتر بلوس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: كولتر بلوس. كولتر بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل، سامي الحامي.
3: 7:04 عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام. من 7 ل 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل، وإحنا في متابعة لأيام قرطاج الموسيقية اللي كانت انطلقت نهار السبت 3 أكتوبر وتتواصل الأجواء أجواء الموسيقى حتى لنهار 10 أكتوبر. احنا معكم في متابعة خاصة للمهرجان، طبعا تحية لكل فريق الديجيتال وصحفيين اللي في المتابعة في الميدان. شوية آخر نحكيوا على جروب موسيقال تونسي ما زاد فيه أعداد من الموسيقيين من خارج تونس، نحكيوا على برو هكا عنوان البروجي. شوية آخر نسمعوا برشا موسيقى ونحكيوا معهم على تفاصيل مشروعهم الموسيقي اللي استنيكم في جي ام سي. وسام زيادي يكون معنا شوية آخر، وطارق المعروفي، زوز موسيقيين نحكيوا معهم على برو. كيف كيف نسافروا بكم المصر، تكون بحذانا يسرى الهواري من مصر هي اللي اختارت أصوات مصر باش يكونوا حاضرين متاع اليومي متاع الشارع اليومي. وبرشا موزيكا تستنى فيكم زادة معنا باش نكتشفوا الموزيكا متاحها اللي تستنينا في لي جي ام سي. هذا كل ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله, معنا أيوب اليوم في الإخراج الرقمي ومعنا دلي في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموزيكا جين ماكبا ونرجعوا نحكي جي ام سي. نذكركم عملوا طالع على سيت لي جورني ميوزيكال دو كارتاج, على سيت أيام كارتاج الموسيقية تلقاو تفاصيل مختلف العروض برشا دي ستيل متاع موزيكا. اليوم باغ اكزومبل 9:30 في تياتر دو لوبيرا تلقاو لي دام دو غاي اللي كانوا ضيوفنا البارحة هنا في كولتور بلوس. هوني سافرنا للراي, نجمو نرجعو للبلوز للجاز للبوب زادا مع مول كعويج ولا غيرهم من لي ستيل متاع الموسيقى اللي استناوكم حتى لنهار السبت. ما تفلتوش الموعد في أيام كارتاج الموسيقية. راجعين معاكم في كولتور بلوس.

0: مالك من حالي بروي وصلنا حتى ل 15 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع سواء على سيتنا موزايكا فان بانيت ولا فكري هبكم. أقول لكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع. توت سويت وقيت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: فرحانه برشا باستقبالهم بحثنا هنا على موزيك فم وزوز موسيقيين صحيح قليلي الظهور قليلي الكلام زادا ما شفناهم في ديسان برشا في تونس ولا زادا في العالم. بكل حب نستقبلوا زوز من مجموعه بروا وسام زيادي. مرحبا.
2: مرحبا سام.
0: شنو الاحوال؟
2: الحمد لله عايش.
0: وكيف كيف بحثنا لو فم طارق معروفي. مرحبا.
2: شنو
0: الاحوال؟
2: الحمد لله سلام عايش.
0: اليوم في جلده سؤال الكلاسيكي كونو دوروا في العالم تعزفوا في مع دي جروب اخرين بخلاف مشروع بروا نتصور لي جي ام سي واي قرطاج الموسيقيه ولا اي مهرجان في تونس عنده بالنسبه لكم انتوما بلاصه خاصه. نبدا معك وسام.
2: بيان سور ديجا لو روتور للجذور معناتها ديما عند تونس تقعد قريبه للقلوب معناتها صحيح ما نلعبوش برشا ما كي تجي الفرصه باش نلعبوا نبدا فرحانين برشا جايين شهر قبل ونحن نبداو طايرين بالفرحه دونك ديما هكاك.
0: وطارق نتصور حتى اللي كنت نفس الشيء لعبت مع دي جروب مختلفين ولكن تبقى لي جي ام سي ويبقى كون المجموعه فيها توينسا حاجه ثاني لك
3: بيان سور. والبروجي نتاعنا احنا كي نلعبوا قدام كوسوسوا الهولنديين ولا الفرنساويين ولا غيره الرياكسيون نتاع العباد تفاعل العباد في تونس حاجه اخرى. الناس يسمعونا الاكثريه بدو قاعدين مركزين مع الموسيقى لكن في تونس ثم انرجي ديفيرنت ثم اكثر تفاعل اكثر فرحه اكثر بهجه ديما سبيسيال كي نلعبوا في تونس
0: وفما يمكن تركيز اكثر مع الكلام مع لي بارول كما كنا نسمع في حالك من حالي ولا غيرهم من الاغنيات برينسيبال ما يسمى. نبدا معك بروا يبحث في الهويه بروا يحكي على الحنين ربما بروا يحكي على الرحيل زاده اللي انتم خليني نقول كون زوز ماكمش مقيمين في تونس سوى طارق ولا بيسام دونك فما منه هذاك في الكلام نلقاو حتى في الموسيقى الحنين هذاك في الاغاني
2: وفات بروا كي بدات والموسيقى معناتها تاع بروا كي بدات تتبلور كانت اكثر كي بديت نكتب معناتها كان اكثر الروح يوم فات اكثر باش كل وحش هذاك الكل ونحطه على ورقه على الاقل ولا نحطه في نوته دونك بديت هكاك بديت من الوحش بديت من الفراغ اللي عشته انا في اول اعوام نتاع
0: الغربه
2: تاع الغربه وبشويه بشويه معناتها بعد كي جا طارق وجاوا لي زوتر ميوزيسيان ولات بروه طلعت معناتها ولات الموسيقى ارانجي وبدينا نختموا معناتها مي الشعلة الأولانية كي نحب نقوله هي الوحشة هي الغربة هي الإيدنتيتي نتاعك اللي تفقدها غاديك هي أصحابك اللي تحاشهم هي عائلتك اللي ما تشوفهاش هي حتى الكلمة اللي تسمعها. البارح قاعدين في دار علوش بحدا قليبيا ونسمعوا في عبد الصمد جاي من جامعة من بعيد قلت صاحبي قلت له هذا اللي نتوحشه قال لي ما حطه قلت له كيفاش نحطه في دار الجيران معناتها خاطر هذا الصوت جاي من بعيد فما إيدنتيتي سونار اللي تتوحشها معناتها ريحة تتوحشها كلمة تتوحشها وحشة دونك برو جيت من غادي
0: عندك غنية زادة قليبيا
2: قليبيا وي
0: أنا منها زادة نجمو نسمعها شوي آخر و كي نسمعوا الموسيقى متاع بروا الحان المتوسط هكا فيها النغمة هذيك جاية
2: علاش من عيشتنا نحن فينا جيت من العيشة نتاعنا انا اصلي من قليبيا ونحن الكل معناتها اوني ميديتيرانيا دونك جيت من البحر من العيشه من البحاره من اوتوماتيكمون من الموسيقى اللي سمعناها زاده ونحن صغار حتى توا خرجت اوتوماتيكمون وحدها معناتها في ليدونتيتي نتاع بروا.
0: باش نرجع معاك وسام شويه اخر على الديكليك نتاع البروجي هذا سورتو لي ريفيرونس وشنو بعد السنين هذوما علاش شفنا بروا. نرجع لك طارق اللي هي الموسيقى اللي نسمعوها اليوم في البروجي هذا وانت اللي كما قلنا لعبت في دي سونوريتي اخرين بروا وين كان لومبرانت كان نجم نقول نتاع طارق
3: هي معناها أبار اللي أنا وسام عشرة وصحبة وخدمنا بعضنا في جولتر سان سيستيم في مشاريع أخرين التعبيرة متاعنا الاثنين هي اللي معناها عندها طابع منغمس ومنغرس في الثقافة متاعنا التونسية الشمال أفريقية وكانت عندنا نوع من الديو أنا وياه كنا ديما احنا قبل كي كنا نخدمو في البرايف نتاعنا اون فادير في البوز ديما ثم جيتارة محطوطة ديسبونيبل باش تلعب إيه. دونك نستغلوا هاك الوقت انا وياه كنا ديما نستغلوا هاك الوقت هذاك. وكانت عندنا تجربة انا وياه شخصيا في 2009 في بروكسل, فما نهار عديناه نهار كامل وحنا نلعبوا في الموسيقى في الشارع إيه. لعبت مدنا في الفلوس, احنا نقول لهم ليه ما نحبوش على الفلوس, حبوا نلعبوا وعملنا كل شيء حاصيلو انا وياه. بعد الحكايه معناها كي تعديت الوسام يعني 5 سنين التالي دوما نقل لهولندا من تونس, تعديت انا ومرتي ولدي بحذاه وديمارينا قلنا يلا خلنا نعملوا البروجي. صحيح انا معناها ضبط ايقاع باتور لكني ديما نلعب الجيتاره, ومش كان انا داير من لي باتور اللي في جولترا يلعبوا جيتار, فما مينوري فما الناس كل تعرف تلعب جيتار. لكن الخدمه نتاعنا كانت في كتيبه, معناها كتيبه كو ايكريتور اون فادير بالفرنسويه. وقدمنا يعني في كتير, قدمنا بعد في قليبيا وجسكو جور, واللي نلقاو احنا عندنا غنيات معناها متكاملين
0: فوالا
3: ولازمهم يتسجلوا يعني الاورجانس يعني نتاع التسجيل جات زاد بالخدمه نتاعنا.
0: احنا باش نجيو نحكيو على الاغاني, باش نحكيو على الفينيل هذا اللي جيتونا به اسفر. دونك خلينا نسمعوا حاجه في اللايف ونرجعوا نحكيو على مختلف الاغاني اللي موجودين. وخليني ذكرنا وسام الموعد باش يكون نهار
4: الخميس
0: 8 تعليل
4: في مسرح الجهاد سيتي لا كولتور في تونس. مرحبا بكم
0: في مدينه الثقافه, كونوا في الموعد قصوا ساكركم اسي من مدينه الثقافه ولا زد على سيتنا على سيت لي جي ام سي تلقاو لي ديتاي كل ولا على تذكرتي بوينتين. خلينا نسمعوا يلا شنو اسمه
4: بلاد
0: يلا يعني.

يشفع فيها الحب ومات في زمان وثرب فيها حضور المال يرخص في حق الإنسان تطلع تهبط كله يبخوذ الكلمة وفي لمان في بلاد قلوب تعبان يشفع

0: يشفع فيها الحب وما في زمان وثرت فيه حفظ الماء يرخص في حق الإنسان تطلع تهبط كله يقول الكلمة وفي لامان في
1: بروا في بلادي وصلنا ل 25 دقيقة لايف من استوديو موزايكا خامسة نبقوا في لي جي ام سي أيام كارتاج الموسيقية نهار 308 متاع الليل في تياتر دي ريجيون في مسرح الجهات خذوا تسكركم وكونوا في الموعد دونك نحكيو على جروب في زوز توين سكاهاو نحكيو كان على وسام وطارق
0: وفي المعلم في نبيل برجاب
1: شكون سيت نبيل برجاب سامحني نبيل
0: تونسي ثالث نبيل هو الديريكتور ارتستيك هو الأب الروحي متاعنا دونك ما جاش معنا اليوم عنده الكلاب اللي يبيهم دونك
1: نسلم عليه برشا هذا يكون موجود في الجي ام سي الأهم من هذا الكل
0: ما فيش سامحني ما فيش كان توينسة الجروب
1: اي انا شقلت لك قلت لك فما موسيقيين في كان زوز توينسة ولا ثلاثة ونحكي توينسة دونك الاخرين باش يكونوا موجودين زاد في تونس لي ميوزيسيان حاضرين مجموعة كاملة حاضرة سألتك قبيلة على ريفيرونس وسام كان نرجع نحس فما النغمة نتاع الموسيقى التونسية القديمة كنقول الزين الصافي باغ اكزومبل وفما زيدا الموسيقى نتاع توا المعاصرة نتاع الموسيقى الحالية دونك علاش اخترت تعمل موازنة بين الاثنين معناها فما النوستالجي فما الفلاش باك هذاك وفما جديد
0: هو موش اختيار اول حاجة موش اختيار هي الانسبيراسيون نتاعنا انت كي تقول زين صافي زين صافي من حمام بغزازق ليبيا دونك انا ما كنتش كي كنت صغير ما كنتش نسمع زين صافي راه من الحاجات اللي عشناهم يظهر لي مع بعضنا هما اللي خلاو الموسيقى تكون هكاكه تو رجعت نسمع في زين صافي اما الانسبيراسيون بيان سور نحن انا بيرسونيل مون نسمع القديم برشا دونك الانسبيراسيون تاعنا تبدا من عبد الوهاب حتى الهادي جبيني حتى سيدي علي الرياحي وحتى اللي اقدم من هكاك الله يرحمهم الكل والتو معناتها انا كي نحط موسيقى نحط واحد من هذوما معناتها ديريكت ما نحطش
1: طارق شنو تسمع
2: كيف كيف نسمع برشا حاجات مختلفة ما نسمع برشا قديم صحيح مش كان عربي مش كان تونسي ولا جزائري ما عندي شغف كي بالموسيقى الفولكلورية ولا التقليدية في البلدان الكل متاع العالم
0: أي
2: بلاد عندها موسيقى تقليدية اللي تنجم تعجبني نختص فيها ديريكت معناها
1: دونك اللي يشوف طارق معروف في سيغسين ويشوف الفايب وهو على الباتري متاعو سواء في لاباس ولا في جولتر ما يقولش اللي يسمع القديم برشا ولا
0: حنين
2: راهو عندي بليزيور فاسيت نو هي مش نقول لك انا بابا مسلم عليه داير برشا مغروم برشا بأم كلثوم مغروم برشا كان زاد عازف ايقاع كان يلعب دربوكة وبندير وعنده الفولكلور التونسي الكل دونك كبرت في العروسات في الفاميليا نتفرج في بابا انا عمري 5 سنين نتفرج في بابا يدربك للصباح وعماتي والناس كل تشطح دونك قعدت فيا الحكايه هذيك وسي بور سا هذاك علاش نلعب في الايقاع وفي البتري والالحان حاجه نحبها ياسر يعني وحاجه نحب ندخل فيها هو العالم نتاع الايقاعات والخدمه هذه تنجم تكون يعني في وسط فرقة تنجم تكون انت أبار شوية خاطر ليهي بالإيقاعات ماكش ليهي بالألحان لكن أنا ديما نعطي رأيي يعني حتى كان شادد العواد متاع البطري ديما نعطي رأيي باش لو ليش نيراكم كان بدلوا السول نردوه لا كان كذا دونك جيزيت با وهذا هو
1: هذا يسهل الخدمه كون تكونوا بريسك زوز عندكم لي ميم ريفيرونس كون تكونوا قراب لبعضكم في الموسيقى وسام انت وطارق
0: فما حب زاد راهو فما نحبوا بعضنا برشا فما سنسيبيليتي فما عشره فما نصبروا على بعضنا ما فماش كان الموسيقى اون بو با ديسوسي الايقاع من الموسيقى طارق فنان حساس دونك كلكو سوا او الباتري لازمك تكون عندك احساس مش كان قوه كيف كيف الجيتار وكيف كيف هو قلت لك معناتها صافي ممكن 15 ولا 20 اللي كي نشد جيتار ونشد كمانجا هو يعطيني من عنده وانا نعطيه من عندي وهذيك الحاجه اللي خلتنا نزيدوا نتعلقوا ببعضنا معناتها
2: يعطيك صحه
0: ونبداو نلوجوا باش نتقابلوا باش في كلكو سوا فوق السطح انا في السوسول انا في درشنو هذا ايامات الصغرى وتو حتى ولا يجيب عائلته وانا نجيب عائلتي ونبدا نتقابلوا داير حتى حكيت بروة معناتها في حد ذاته كيفاش بدا هو جاب قعد بعدها 10 ايام اخر ليله باش يروح قال لي عندك شي ديما عندي حاجه ميلودي جديده قال لي عندك شي قلت له والله لا عندي انسبيراسيون عندي توا 4 شهور من جيت لهولندا وانا جيت لهولندا قلت نلوج قاعد نلوج حاجه ما حد شيء الانسبيراسيون قلت له عندي هكا صغيره حاجه صغيره برشا ما لها معنى سمعني قال لي سمعني قلت له

0: اللي نحبهم يجيوا بحذايا الهولندا دونك يبداو بروة. كي نبداو بروة عندنا حفلة في هولندا انا صغاري يفرحوا وانا نبدا نزغرت والكسكسي يبدا يطيب والملوخيه تبدا على النار وحاسيله معناتها جو كبير برشا.
1: رد بالك وسام راهو مخمخ كبير ويطيب.
0: علاش ترد بالك؟ بالعكس صداك وحدنا
1: لازم لازم لازم نذوق المقرونه نتاعو.
2: دونك فنان في الموسيقى وفي الماكله
1: في الطبخ.
0: عندي انا الفن هو حياه. لاغ سي فيفر. لازمك تعيش والعيشة نتاعك هي اللي تجي معناتها كلكو سوا الفن نتاعك يطبع على العيشة نتاعك ولا العيشة نتاعك تطبع على الفن نتاعك. دونك حاجة اون بو با ديسوسي. ما نجمش يكون فنان وهو في طريقة كلامه ولا في طريقة عيشته ولا في طريقة حياته ماهوش فنان. معناتها ما نجمش نكون عندي ايماج ولا صورة نتاع فنان وبعد في بعد نمشي نقلب العباد ولا نمشي نكذب على العباد ولا نمشي. دونك الفنان راهو حاجة كاملة. ما نجمش انا ديجا ما نجمش نقول على روحي فنان خاطر عندي انا في مخي فنان حاجة كبيرة برشا. سي لو بوت. دونك نحن توا في الطريق والطريق هذيك اللي يهم. معناتها البروسيس اللي عندي انا هو اللي يهمني اكثر من الريزلتا. مي حاجه تفرح ضد الريزلتا كي فينيل.
2: الريزلتا فوالا انا نشوفه في الفينيل هذايا بروا باش يكون حاضر هذايا في الجي ام سي نتصوره. يستناكم زاد نهار الخميس. فما زاد فيه البارول فيه الموسيقى برشا موسيقى باش تسمعوها. طارق نرجع لك اليوم كونه كما قلت من الاول انت حكيت على جولد راح حكينا على لاباس ولا غيرهم لي بروجي اللي تكون حاضر فيهم وانت اللي متغرب ماك في تونس. شنو اللي تتوحش في السين متاع الموسيقى التونسية؟ شو اللي تتوحش في تونس؟
1: سؤال مشحون ببرشة حاجات. نتوحش كل شيء. أنا نتوحش حتى نخرج من الدار والعين خويا نتوحش هذيك جوست هذيك بركة روح لها ساعات. في الموسيقى نتوحش هكا الانرجي اللي عنا اللي كانت عنا في جولتر قبل اللي كنا ما غير حتى يعني دي مويان كسوسوا فلوس ولا آلات موسيقية دو كاليتي ولا كنا ما كانش عائق جملة. كانت عنا انرجي جيسكو بوتيس سامحني على نتكلم بالفرنساوية يعني
2: نجمو.
1: كنا يعني ما كانش عنا عوائق جملة لا عوائق يعني ذهنية ولا عوائق فلوس وكنا نحقوا في حاجات معناها من صفر. وهذا اللي يمكن واحد ينجم يتوحش ساعات خاطر الوقت اللي يبدأ عندك لموية ساعات نجم تكون
0: توحش صفر
1: ساعات بحق بعض ساعات الانسبيراسيون في بين معقفين في الميزيريا راهي وحدها. احسن موسيقات احسن افلام كتاب اكثريتهم خرجوا في كونتكست يعني نتاع ديكتاتوريه وفي كونتكست نتاع
2: فما شكون يقول لك الفنان من غير وجعه ما يبدعش.
1: ابسوليومون
2: يبدع اكثر في الالم في الوجع
1: في الكتيبه وفي الانتربريتاسيون في كل شيء. لكن بون واحد زاد لازم يكون يعيش فرحان زاد شوية يحاول يمس الفرحة. لكن الحياة ماهيش كان ذكر يعني.
2: فما كيسيون سألتها في الوفيرتور متاع الجي ام سيل الموسيقيين اللي كانوا حاضرين. خلنا نبدأ مع وسام ونرجع لك طارق. اليوم الموسيقى في تونس بخير؟ الاندستري بخير؟ قاعدين نقدموا قاعدين لباس؟
0: تحط حطيت
2: بلون دقيقة صمت.
0: لا لا ماهوش لباس.
2: مانيش لباس الحق. علاش
0: الحق؟ خاطر فما نشوفه في برشا حاجات في بلدان اخرين وفي بلايص اخرين اني ما نلقاهمش لهنا. معناتها مش في الكل. لا معناتها مش الكل. ما تستحق برشا كيما نصور كيما البلاد الكل وكيما لي دومين الكل تستحق برشا مراجعات وتستحق برشا تخلي الشباب ياخذوا المبادره وتستحق برشا تعطي الثقه للعباد وتثيق لي ميوزيسيان تاعك وتثيق لي جون تاعك وتعطيهم الثقه وتعطيهم البلاصه
2: باش يبدعوا
0: ايه؟ وحتى في التنظيم مش كان حتى في الموسيقى.
2: اليوم هنا فما امل كي نحكيو على انه منظر فلاح هو مدير ايام قرطاج الموسيقيه وقبله مثلا زاد درصاف الحمدانيين وجوده حيه ولا من غير ما نستثني حد. ولكن منظر اليوم جون ميوزيسيان
0: فما امل
2: كومبوزيتور كيتاريست دونك
0: كما جاش فما امل. سامي ما نكونوش بحذاك نحن سهله. لا فما امل هذا ايه؟ ما نعيش كان بالامل نحن. ومنظر شفناه عملناه ولا مشينا عملنا بابل ميوزيك اكسبي عرضنا منظر بارازار نقاو غادي في مارسي حليناه المستوج هذا معناتها وحكينا فيه.
2: هو مستوج صحيح. هو مستوج
0: كبير معناتها. سامحني كان مش نقول لك راهو كل شيء لباس وواحد نكذب عليك معناتها. انا

0: بالنسبة لي أنا الفنان يلزم يكون عنده عين ناقدة باش ينجم يصلح، وحتى كان حاجة بينا ذا ماذا بينا نمشيه المخير
1: المخير ديما ما أحسن. طارق بالنسبة ليك نفس الشيء؟
2: نفس الشيء. وأنا نجم نزيد حاجة على حديث وسام اللي في في في البلدان نقول الغرب اللي احنا شفناهم، ولا مش كان البلدان الغربية، نجم تكون حتى بلدان أمريكا اللاتين، مش الأمريكا اللاتين، يعني تلقى الأذواق وتلقى الجمهور لكل ذوق. في تونس ثم يعني خاصة من الثورة، يعني ثم أنماط موسيقية قاعدة تطلع، لكن العبيد ونقول العبيد لازم تستانس بالاختلاف هذا بتاع الأذواق، اللي كل الأذواق وكل أنماط موسيقية محترمة وكلها عندها الحق في العيش وعندها جمهورها. وهذا هو
1: والمكان
2: يعني
1: يسعى الناس الكل، والمكان يسعى برو،
2: يعطيك الصحة،
1: يسعى الموسيقى
2: إن شاء الله.
1: نهار الخميس 8 متاع الليل في تياتر دي ريجيون. يعطيكم الصحة وسام وطارق، نورتونا وسلم برشا على الكيب الكل. وإحنا كيف باش نكونوا في المتابعة باش نكملوا الانترفيو في التيران، باش نجي نهار الخميس نحكيوا على الموسيقى بعد ما نسمعوها برو. يعطيكم الصحة، هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
3: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معكم في كولتور بلس على موزايك اف ام. يا شوية خليتكم بحضينا في استوديو من بروة، من قليفيا، من البحر، من نسمة، من هولندا، من فرنسا، باش نسافر فيكم لمصر مع يسرى الهواري. شوية خير تحكينا على البروجي اللي استنيكم في دا في لي جي ام سي. رجعنا

0: كله يهون هكا غنيت يسرى الهواري توصلنا حتى 47 دقيقة انتوا معنا في كل شوخ بلوس على مزيكا في مازلنا نحكي وجي ام سي اي مقرطاج الموسيقية توت سويت في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: يسرى مرحبا.
2: اهلا
0: اهلا اهلا
2: بك.
0: باش تقولي مليني واحده واحده
2: افهم بس بالراحه شويه
0: مرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا.
0: يسرى فنانه من التصوير الفوتوغرافي للفنون الجميله للموسيقى للبيانو للعالم للكلاسيك. ما نعرفش منين باش نعرفك.
2: موضوع كبير يعني اكثر الناس تعرفني على انه انا بعزف الاكورديون سينجر سونغ رايتر بكتب اغاني من القاهره يعني ده اكثر معلومات معروفه عني. وانا يعني درست فنون جميله ودرست ديكور مسرح وتصوير وكل الحاجات دي بس الموسيقى هي
0: الحب الأول
2: الأكبر
0: أيوة. الحب الأكبر. الموسيقى كما سمعنا الأغنية دي ولا غيرهم من الأغاني فيها الفايب متاع مصر، فيها أصوات مصر، فيها الحياة في مصر، فيها اليومي متاع مصر. يسرى هذا كان التشالنج
2: يعني خصوصا مشروعي الأخير تردد هو مبني بشكل كبير على الأصوات القاهرة. يعني كانت الفكرة الأساسية فيه هو تعرفي طبعا القاهرة معروفة
0: بالزحمة
2: الزحمة مش عارفة ازاي بتقولوا دوشة في تونس
0: كيفاش نقول تعب
2: يعني
0: سيركولاسيون فوالا الزحمة معبية
2: نويز يعني قصدي
0: بالحس
2: الصوت العالي الصوت العالي والدوشة وكان عشان علاقتي بالقاهرة وانا كمان ساكنة في وسط البلد في الدوشة اكتر مكان دوشة فكان كنت بحاول افهم علاقتي بالصوت العالي ده يعني تأثيره كمان علي وعلى مشاعري وعلى حياتي اليومية وعلى موسيقتي يعني. فكان البحث عن العلاقة دي هو أساس مشروع تردد إنه يلا أسمع الأصوات بقى بشكل موسيقي وأتعامل معها وأحاول أشارك في أتعامل معها كأنها موسيقى فنلعب سوا.
0: والموسيقى كان فيها نوع من التمرد نوع من الثورة نوع من الحرية زادة
2: حاسة انها تمرد اكتر على نفسي يعني لانه هو تمرد على اللي كنت يعني هو قرار مثلا مش سهل انه أسد the accordion aside in this project يعني أقول خلص خلينا أنا بشكل جديد دلوقتي فده كان مثلا جزء من أو يعني ده تمرد في حد ذاته بالنسبة لي أنه نوع موسيقى مختلف تماما عن الألبوم الأول نقوم نسيم فكان لازم أتوقع أنه الجمهور هيستغرب يعني أو منتظر شيء معين منتظر حاجة يعرفها
0: وتعود بشخصية معينة اليسرى الهادئة اللي ما أشوفوها هكا
2: بالضبط فكان ده يعني التمرد أكتر لي علاقة ببحثي يعني أنه بحاول أفهم يعني وأتعلم حاجات أكتر وأجرب حاجات أكتر يعني يكون عندي تجارب مختلفة في طريقة التعبير كمان يعني واستخدامي للأدوات.
0: علاش اخترت عنوان تردد؟
2: أنا قعدت كتير قوي بفكر في العنوان وكان عندي أفكار مختلفة بس عشان أنا برج الميزان وبيقولوا أنه التردد هو
0: ميزة.
2: صفة أساسية في البرج بس كمان عشان كلمة تردد باللغة العربية لها المعنيين اللي هو الترددات الصوتية وكمان التردد الهيزيتيشن يعني أو أنه يعني ليه علاقة كمان بالتردد دي في التعبير فالطريقة المناسبة أنه أعبر عن الموضوع ده في الموسيقى يعني.
0: شو أكتر موضوع يتردد في أغاني يسرى؟
2: مفكرتش في الموضوع ده قبل كده انه ايه اكتر موضوع بس بحس انه انا بحاول اكتر حاجة اني اعبر عن نفسي يعني انه اكون يكون مشروعي يعني او بحس ان مشروعي شخصي يعني لي علاقة بحياتي اليومية في القاهرة يعني كأنثى وكعربية وكمصرية فبحس ده الأساس يعني أنه أعبر عن الحاجات اللي بعيشها يوميا.
0: تخبيت وراء الألبوم هذيت، تخبيت وراء الكلمات الأغاني، تخبيت وراء الموسيقى اللي صنعتها؟
2: والله لا، يعني بالعكس أنا في تردد. تعتبر دي تجربتي الأولى في الكتابة، كتابة الكلمات. يعني كان عندي قبل كده أغاني أنا كتبتها، بس بتكون أكتر يعني بتكون أكتر كده إنها فيها شخص، يعني فيها حاجة ساركاستيك، يعني إنه بهزر أو كده. بس أول مرة يكون إن أنا بحاول أعبر عن أو بكتب شعر يعني موسيقي يعني في تردد.
0: فما حاجة حبيت تكتبها ولا حبيت توصلها في الألبوم هذية والقلم مقف، ولا ما كانتش عندك هكا الرغبة الكافية مش تكتبها؟
2: لا، والقلم ما وقفش، هي الفلوس اللي خلصت. يعني كان عندي يعني مشروع تردد كان المفروض يكون الأول 8 أغاني، وبعدين انتهى بأن هم بقوا 3 تراكات موسيقية طويلة. كمان أول مرة أعمل يعني الطول ده من التراكات، وبس لس يعني هعتبره الجزء الثاني. يعني الألبوم القادم اسمه التوازن، وهو هيكون فيه الحاجات اللي ما تقلتش في تردد يعني.
0: في عصر السرعة، في عصر الترند، في عصر اللي الناس يمكن تلوج على، شفنا أغاني حتى فيها دقيقة ونص، اخترت كونك تاخذ المغامرة. علاش؟
2: ما كانتش خطة من الأول. يعني البروسس في الشغل على المشروع ده، لما ابتديت أشتغل مع الأصوات والفيلد ريكوردينجز ساوند ديزاين، لقيت أنه محتاجة وقت. يعني يعني مود تسات ذو مود كده في كل أغنية، محتاجة يكون وقت كافي أنه أخلق الحالة دي.
0: لو ما كانش عنوان وتردد، شنو يكون عنوان الألبوم؟
2: بالحاجات اللي فكرت فيها كانت قبل كده ليها علاقة ب مثلا العنوان اللي أنا ساكنة فيه، فكرت في اسم مثلا ميموار، فكرت يا مش عارف، أنا وصلت لتردد في الآخر وحسيت هو ده
0: هذاك هو العنوان اللي يكون. الناس يسمع فينا توا ضيفتنا الفنانة المصرية يسرى الهواري، عازفة الأكورديون والفنانة اللي تستناكم الموعد في قاعة الجيت بمدينة الثقافة نهار 7 أكتوبر غدوة. كونوا في الموعد باش تسمعوا الموسيقى متاعها على دوشة مصر، ولكن توحشتوا أصوات مصر، تنجموا تلقاوها في الألبوم هذية. يسرى، حبيتها الدوشة، تحبها الزحمة هذيك، تحب الأصوات، تحب نعرفش أنا خان الخليل والسوق ولا
2: مفيش حد ممكن يقول بحب الدوشة يعني طول الوقت؟ صعب يعني
0: أوقات.
2: أوقات بحب الدفع، يعني بحب الونس، بحب إحساس إنه في ناس كتير حواليا. يعني ما تخيلش نفسي في مكان هادئ ولوحدي، ما لا مش شخصيتي.
0: والطبيعة
2: يعني
0: والبحر
2: يعني ممكن يومين كده أجازة وخلاص، بس يعني مش طول الوقت يعني. ف يعني أعتقد إنه في حد برضو قد إيه ممكن تستحمل الإنسان، يستحمل يكون في مكان في دوشة طول الوقت يعني. ف
0: أنت غامرت في الألبوم هذية، المغامرة وين تنجم تاخذ يسرى؟ يعني يسرى منفتحة على كل الموسيقات، تسمع البوب الراب ولا فقط فما ستايل معين تسمعه
2: في السمع، ولا في أنا عايزة أشتغل
0: حاجة تحب تعملها؟
2: حب أعملها. يعني أنا ما كانش من زمان عندي خطة إنه أنا عايزة أعمل حاجة ليها علاقة بالفيلد ريكوردينجز وأصوات المدينة مثلا. بس بيحصل حاجات في حياتي، بمر بتجارب وأسئلة بتوصلني لأنه أفكر أنه يمكن أنا محتاجة أبحث في الموضوع ده. فأظن أن كل مشروع بيستدعي الطريقة المثلى للتعبير عنه، فحسب الأسئلة اللي في راسي هي بتخليني أدور في ستايل معين.
0: شنو السؤال اللي جاء في راسك خليك تعمل تردد؟
2: السؤال هو كان بشكل أساسي عن الفترة، يعني الوقت اللي فات في علاقتي بالمدينة يعني. أوكي. اللي كان في وقت برضو كمان الكوفيد مثلا واللوك داون والمدينة لما سكتت كل أصواتها وبعدين رجعت تاني, وبعدين إحنا بنمشي في الشوارع إزاي, بنتعرض لإيه, بنحس بإيه, يعني ده كان الأسئلة يعني.
0: ستكون العودة في توازن للتوازن.
2: يا رب. توازن بقى عايم مش في الموسيقى بس, عايزين توازن في كل حاجة.
0: مش نسمع موسيقى متوازنة في تردد, مش الموعد كما ذكرنا نيجي نسمع فينا تو نهار 7 أكتوبر اكتشفوا الموسيقى المصرية مع يسرى الهواري. يسرى ليش اخترت آلة الأكورديون ونعرفوا علاقتها ساعة بالمصريين ككل؟
2: أيوة. والله أنا في المدرسة, أنا كنت في الكويت وأنا في المدرسة, وكنت بعزف الآلة في فريق الموسيقى, وبعدين بس كنت بتعلم بيانو من وأنا طفلة يعني, بشكل أكاديمي يعني. وبعدين لما كبرت فكرت أنا عايزة ألعب آلة تانية أتحرك بها يعني, البيانو لازم يكون في البيت وكده, بس عايزة أروح مع أصحابي ونلعب حفلات وكده. فبعدين فكرت أنا كان عندي الأكورديون وأنا صغيرة من المدرسة, وبس مسكته كده حسيت الآلة دي اللي في حضن كده.
0: أوكي.
2: وصوته عالي وكبير,
0: يعني تحب الدوشة من داخل, من داخل تحب الدوشة.
2: شخصيته قوية يعني, صوته عالي وشخصيته قوية وليه علاقة بالحكايات والترحال ونقل الحكاية من مكان لمكان, فحسيت ان انا كده انبهرت بقوة الشخصية بتاعت الآلة, وكان عندي فضول اكتشفها يعني واتعلمها بسرعة. بس
0: مش تحكي لنا قصص بالأكورديون في العرض؟
2: يعني أنا مش هستعمل أكورديون في حفلة بكرة عشان يعني مشروع تردد مفهوش الأكورديون, بس مشروعي الأولاني كان في جزء كبير يعني. أنا بحس إنه كانت الأغاني في المشروع الأول نقوم ناسين كان based on storytelling يعني, ليها علاقة بالحكي بشكل كبير يعني, حتى الحاجات الأغاني اللي أنا كتبتها ليها علاقة بالحكايات, وبحس دي حاجة لايقة على الأكورديون يعني, هي كده شبه الآلة.
0: جبتوا معاك ولا ما جبتوش الأكورديون؟
2: ما جبتوش عشان معايا حاجات كبيرة كتير والسفر بالأكورديون صعب جدا.
0: أعطينا فكرة يعني على العرض, شنو غدوة الآلات اللي تستنينا, شنو العالم اللي يستنى فينا, خلي الناس اللي تسمع تحب تجي تتفرج أو تكتشف يسرى الهواري اللي مازال ما يعرفش يسرى.
2: هيكون في بطل العرض هو أصوات القاهرة, فاحنا هنسمع أصوات من الشارع وأصوات البياعين, أصوات الناس اللي بتنادي وبتتكلم وكل أصوات الألارمز وكل ده. وده البطل الأساسي في المشروع, وهيكون معايا 7 موسيقيين, ففي آلات زي البيانو, تشيلو, ترامبت, بيز وجيتار ودرامز وبركشن, وكلهم بيحاولوا يشاركوا الأصوات القاهرة وبستايلز يعني مختلفة, في جاز, امبيانت ميوزك, في امبروفايزيشن كمان مع أصوات المدينة,
0: ارتجالات.
2: فهي حاجة مش يعني خليط من حاجات كتير. وهكون أنا يعني بعزف على الكيس وعلى كمان بتحكم في الأصوات اللي بنسمعها من القاهرة.
0: أوكي, شو وقتنا باش نكتشفوا العرض هذا شوي آخر, نكملوا مع حاجة أخرى ليسرى الهواري. خلينا نزيد نعيشوكم أجواء العرض قبل ما نكمل. يسرى, وانت اللي مشيت لعوالم مختلفة وأنماط موسيقية مختلفة في مشاريعك الفنية سواء الأول أو حتى تردد, على شنو كبرت, على شنو تربيت من أصوات مصر مثلا؟
2: أنا كنت بتعلم بيانو من وأنا طفلة, فكنت بتعلم موسيقى كلاسيكية يعني. أوكي. لازم عشان الامتحانات بقى والتدريب وكده, فبدأ بالنسبة للتعليم. بس طبعا أنا يعني من أسرة مصرية, فبابايا ومامتي بيسمعوا أم كلثوم وعبد الوهاب وليلى مراد ومحمد فوزي وكله فكل الحاجات دي بسمعها طول الوقت, وسمعت كل يعني ما مرت به الموسيقى المصرية والعربية من تغييرات حتى بعد كده يعني مع جيلي يعني. سمعت طبعا عمرو دياب ومحمد منير. أنا بحس أنه أكتر يعني أشخاص أثروا فيا في الموسيقى هم زياد رحباني ومحمد منير.
0: أوكي.
2: يعني ده بالنسبة للتأثير عن طريق
0: الموسيقى
2: في التفكير في الموسيقى. بس أنا لو بسمع حاجات كتير وبحب ناس كتير.
0: واحنا اكيد باش نكونوا موجودين وحاضرين باش نحكيوا معك اكثر على الموسيقى، باش نكونوا حاضرين في العرض تستقبلنا.
2: ايوه
0: باش يكون فما 1 تو 1 ياسر الهواري غدوه نحكي معها اكثر موسيقى. تابعونا على فيسبوك وانستغرام موزايك اف ام. شكرا ليك ياسر، نورتنا.
2: شكرا.
0: بالتوفيق. الموعد 7 اكتوبر، قلهم نجيو غدوه.
2: تعالى هستناكم يوم 7 اكتوبر الساعه 8 في مسرح جهاد.
0: يلا باش نعاودوها بالتونسي. قلهم غدوة نستنيكم في مسرح الجهات 8 متاع الليل. غدوة نستنيكم في مسرح الجهات 8 متاع الليل.
2: غدوة نستنيكم في مسرح الجهات
0: 8 متاع الليل.
2: 8 بتاع الليل وعشان مش بتاع الصبح يعني
0: بتاع الليل.
2: 8 بتاع الليل.
0: شكرا ليك يسرى الهواري، هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
1: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: انا ما بقى لكم شكرا لكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكم من ما كنتوا في الاستماع، نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة من كولتور بلوس على الاولى في تونس. شكرا لكل الفريق. شوي اخر موعد الاخبار مع مراد ادريدي، بعد يجيكم شكر بس في واحد من الناس. نخليكم مع يسرى الهواري السور.

مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريان المدينة تنفذ فجر اليوم الثلاثاء سلسلة من المداهمات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على عشرة عناصر إجرامية شديدة الخطورة. وكشفت التحريات الأمنية أن المقبوض عليهم صادر في شأنهم عدة بناشير تفتيش ومذكرات جلب في قضايا مختلفة على غاية من الخطورة، تتراوح بين ترويج المخدرات والاعتداء بالعنف الشديد والإضرار العمد بملك الغير، بالإضافة إلى تورط بعضهم في قضايا تحويل وجه اختطاف. باستشارة يومية بأريانا أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وإحالتهم على مصدر التفتيش. وزارة المالية توضح في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026 أنه تم صرف مبلغ 12184 مليون دينار بعنوان نفقات التأجير، أي بتطور ب 4.9% مقارنة بموفى جوان سنة 2025، وهو ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 48.2% من تقديرات قانون المالية للسنة الجارية. وفسرت الوزارة هذه الزيادة أساسا تفعيل القسط الأول من الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 2026-2027-2028 التي تم إقراره بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026. صندوق النهوض بالصادرات يوفر دعما للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البريدية ضمن برنامج إيزي إكسبور، فيما تتراوح نسب الدعم المخصصة لعمليات الإشهار والترويج بين 50% و70% وفق ما أفاد به كاهية رئيس مصلحة بمركز النهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية. ويشترط للانتفاع بالدعم أن تكون المؤسسة مقيمة في تونس وأن تكون أغلبية رأس مالها تونسية، فضلا عن إثبات نشاطها لدى الهياكل المختصة سواء الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى الأنشطة الفلاحية. في أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع في وقت متأخر اليوم الثلاثاء مع عدد من أبرز الوزراء لبحث الاحتجاجات التي يقودها طلاب المرحلة الثانوية وهزت البلاد بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي. ويشارك في هذا الاجتماع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ووزير الداخلية لورون نونيز ووزير التربية إدوار جيفري. وتفيد الأرقام أن أكثر من ربع مليون شخص نزلوا إلى الشوارع في أنحاء فرنسا مطالبين بتحسين ظروف الدراسة. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن تعلن الثلاثاء اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران كان يستهدف جنوب غرب المملكة في عقاب تأكيد الحوثيين استهداف مطارات عدة في السعودية بينها مطار الرياض. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وخالد زغطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

انتم تسمع في واحد من الشعلة زي كيف. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. وقت اللي يتحول الفقدان إنساني إلى حياة، وقت اللي يكون الإنسان هذا عزيز علينا برشا، ولكن بعد فقدانه فما حياة لإنسان آخر. هذه قصة نورس اليوم ضيفتنا في واحد من الناس على مزيكا فهم قصة واجد فيها قرار صعيب وموش سهل، لكنه قرار بش يقعد راسخ في حياتها إلى الأبد. نورس بس الخير، مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. بعد الفاصل بش تعرفوا الحكاية اللي نورس خذت فيها قرار ما كانش سهل، لكنه قرار بش يعطي حياة للناس أخرين. أقعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.

0: انتوا تسمعوا في 8 سلام مزيك الفيلم. ضيفتي نورس. نورس اللي خذت قرار في حياتها هو قرار ما كانش صعيب ما كانش سهل لكن صعيب برشا، لكن هذا القرار بشقت في حياتها قرار راسخ الى الابد. سعيد باستقبالك نورس بوحلي. شكرا لك على قبول الدعوه، وخليني نقول لك من اول حصه انه مش الهدف انه نرجعك الى الفتره الصعيبه اللي عشتها والقرار اللي خذيته، اكثر من انه من خلالك نعيش هذه التجربه واللي هي تجربه اعطت حياه للناس أخرين وفيها خلاصة وفيها عبرة. نورس ميكانيسيان ميكانيسيان ومهنة مهنة تعودنا أنها تكون للرجال، لكن انت دخلت لها
1: فكيت بلاصة
0: هذيك كيف بدعم كبير من الوالد
1: هو فيت ملول ما كانش موافق خاطر خاف على ماك تعرف يقول لك رزان حاجة معناها تدخل مع الرجال وتخدم مع الرجال وكل من بعد بالعكس ولا هو يسيبورتي فيا ونبعث له في فيديوهات ويوري في أصحابه في فيديوهات بنته معناها ويعطيني في الكهرباء صلح له فيها زيادة دونك سيبورتيني الحقيقة معناها على الأخر
0: كيف أخور برشا بنته
1: على الأخر جدي ما يقول بنتي خلي من ألف راجل مدام أنا ما عنديش خويت دونك يشوفني ولده ويعيط لي ولدي
0: وهي مهنة صعبة
1: والله هي مش صعيبة برشا الحقيقة معناها جست كان تحب حاجة مغروم بها رك تنجم تواصل
0: بها والدعم مهم خاصة نقطة يكون دعم الولد أو دعم العائلة القراراتنا في حياتنا صحيح ولا
1: صحيح
0: وعلاقتك بالولد علاقة استثنائية
1: أي كنا أصحاب احنا أصحاب أكثر من بو بنته تقعي نحكي له معناها مشاكلي يحكي لي هو مشاكله يبدأ عنده مثلا نقوله احنا جلسة من غدوة باش يمشي يخدم على روحه وكل يجي نحكي لك على فلان مثلا وراني باش نمشي نقف معاه وظهر الحق وكل نقوله انا علاش ما تعرفوش انت فلان يقول لي ذاك هو الحق معناها لازم نمشي نقف معاه ونصور حتى اصحابه اللي يخدموا معاه في شؤون اجتماعية باش ياكدوا كلامي معناها
0: هو في شؤون اجتماعية كان يساعد الناس
1: اي بابا كان ياسر يقف مع الناس وكان ياسر باهي وقلبه كبير ما نعرفه حنين معناها ويحب الخير للعباد الكل.
0: وكيفاش وليت هذه العلاقه علاقه صداقه اكثر من علاقه بو بنته؟
1: من الاول ما كناش متفاهمين ما كناش فاهمين بعضنا عرفت وانا نقرا وهو يخدم وكان كل واحد في حياته بعد تعرف كتصير مشكله تردكم اصحاب دونك احنا بيزموا كيكا كنا ما نتفاهموش برشا وكل كيما برشا عائلات تونسيه معناها كيكا جنراسيون مش كيف كيف وتخمام مش كيف كيف دونك بدات من انا مشيت نقرا في الفوايه من في الفاك مشيت للفوايه بعت على الدار كي تبعد شويه تحس روحك توحشت بوك هو كيف كيف نروح وكيف كيف نخرج من بعضنا نحكي مع بعضنا دونك بدات بشويه وبعد ديسيزيون تاع الميكانيك هو ملوكي ما قلت لك ما كانش اوكي قال لي لي اي قال لي هديك ربي معناها راه مش نتاعك فوق عليك وانت طفله مي كي انا شديت صحيح وشاف لي بالرسمي ديك الحاجه نحب عليها فانت كنت لازم يسيبورتيك معناها خاطر شكون عندك معناه
0: شكون عندك في الحياه باش نجم خاصه في في في مهنه اللي قلت لك منها ممكن في ذهن البوم
1: اي شافها صعيبه هو يقول علاش ما تمشيش تخدم كي حتى امي تقول لي تاو تقول ما تخدمش في بيرو علاش ما تخدمش الستيلو والورقه نقول لها ما راه ولا راه مش هذاك نحب عليه ماناش العباد الكلش نخدموا نفس الخدمه معناها
0: ثم غرام نمشي
1: فيه صحيح خاطر كان ما تحبش الخدمه دي صدقني ما تخدمهاش خاطر فيها الصعيب وفيها السهل وصنعة لازمك تتعلم لازمك ما تغلطش خاطر كرهب الناس مسؤولية كبيرة تصور انت تجي كرهبة نقول واحنا مش نحقر في الكرهبة ما كرهبة غالية برشا قطعة ساعات مفهميش في تونس دوك انت بغلطة واحدة تحط يديك بالغلطة تجم تكسر حاجة دونك لازمك تكون منتبه معناها وانت تخدم فيها الحاجه
0: كي تلقى دعم الوالد يكون اكثر سهل اكثر طريق
1: دونك هو بعملو كيما قلت لك كان ماهوش موافق من بعد ولي يقول لها ابعث لي فيديوهات تلقاني حاط التليفون في اونجل دركي فيه في الكهرباء ونصور يعني شوي يشوف معناها
0: علاقة يومية متواصلة بيناتكم الاثنين
1: فما يمكن من الحاجات اللي توا متعبتني انه مسانس هو كل يوم يطلبني اخر النهار يقول لي احكي لي ايش عملت اليوم في الخدمة قول له عملت عمل قولي ليه ركز على الموتور نحبك تفهم الفان من الصوت ما تستحقش ديك تفهم من الصوت معناها دونك سنسني انه كل يوم يسأل فيا معناها واحكي لي ايش عملت بالضبط ساعات حتى حاجة ما هو مش فاهمها تلقاه يقول لي بيه يمشي يلوج علي شوف شنو الحاجة هذي عرفت دونك حسيت حاجة نقصت الحقيقة متاع ربي
0: ما تخيلتش للحظة ما انه البو الصديق هذا اللي يوميا يكون معاكم ساندك في قراراتك تجم تفقده
1: لا الحقيقة وكنا نعرف الموت موجودة ماني، أما كان الموت الغفلة ما متصورتهاش خاطر أنا بابا راهو ماني صغيرة على الأخر 56 سنة ماني مازال صغير فهمت ك ديك علاش ما تصدمت أنا الحقيقة الأخر لحظة نقول ليه ليه مزيل مزيل شد روحه ما يعمل هيش ما يموتش ماني مي كما قلت لك الاخر لحظه يحكي معايا بالتليفون وفلك وحتى في الامبولانس معناها كي انا هزته تفكر وقتها امي بعثت لي شويه حب ملوك قاعده نوكل فيه قال لي مشو بنين الحب ملوك ما خدت امك تعرفش تختار قلت له اخترتك انت ما انا شوف انت قداش صحاب انا وياه خلي بالي دارنا صحاب على الاخر ما من عمري ما حسيته بو قد صاحب الحقيقه الفراغ الكبير اللي خليه ما
0: شنو اللي صار نورس إذا كان تحب تحكي شنو اللي صار من الموت المفاجئ الرحيل المفاجئ للوالد
1: والله به أنا الكهرباء والوالد خذاها من ليبيا معناها طيحة ما فماش في تونس هي بدأت بالكهرباء الحكاية دونك طلبني نهار قال لي هاي عندك برشا مرة واحد شلسليانة يجا بحذانا ما كنا مشيت بحذاه غاديك وفي العادة كنطلع يعطيني الكهرباء قال لي ها المفتاح برا عمل دور بطن عاد فرحانة وش صبح الكهرباء جيت نخدم حبش تخدم مرلولة الثانية طلعت له شو فهم قال لي ما تخدمش الكهرباء ما قل لي من الأول ما تخدمش الكهرباء
0: شايفها باش تطلع حلو انت
1: قال لي تصرف هزها يقول لك ما ندفر بليش قال لي تصرف هزها راني ما عاش النجم وطرت لي عصابي الكهرباء كما أي تونسي كهرباء أنا جات هو كان طيحة بان الكهرباء على عصابك تبدأ قال لي تصرف هزها قدمت لها رومركاج وجبتها لتونس معنا لهذه استاذ سكرة وين نخدم حطيتها قدام الجراج وقلت هيا نبدا فيها وانا نبدا فيها بعد وقت الخدمه ماني نقولوا احنا نكمل 6 7 خدمه ندخل كرهبتي ونبدا نخدم فيها راح نص ساعه نص ساعتين المهم صحيت وبعد وقت الخدمه دونك بديت بشويه عندي وقتها بان نتاع كونفرتيسور ما لازم نهبط ونبدل وكل دونك تحت بوات فيتيس تحت زيت وكل بديت بالديزيتاب ماشين سافا وبعد جيت نخدم ما حبش تخدم عندي وقتها هي ايسونس الكهرباء عندي بوبين ما انا لازم نشريها وفماش في تونس دونك طلبته كل في الليل وقتها نفكرها مساعتين تاع الليل طلبته نبكي قلت له با راني حابسه كنا على بوبين وانا كنت تسكر خاصه في الخدمه صايم انا قلت له با راني حابسه على بوبين كان انت راك باش تفضي لي لازمك تجيب لي بوبين وهو ديما يمشي ويجي للجزائر وعنده صحابه غادي وفما صدام العائله غادي قال لي بيا تاخذها تكون عندك وفيكو هو في سليانه دونك باش ندخل على الحدود شيخ بوبين ويروح معناه مشي في الترانسبور معناه في نهارو حلينا بالفيديو وانا في الخدمه قال لي هذه مال تحب عليها قلت له هي هذيك هي وخذ لي زاد نفكر وقتها براويل حاصلو نتاع كاردونيت المهم قال لي طون جيبهم لك اوكي قلت له باهي قال لي نجيك ديريكت لتونس مانيش مروح لسليانة قلت له برا روح بحضة امي ساعه ويجا غدوة ارتاح ارقد في الدار وبعدش تعب زيد وانا عارفه تعب شوية هو حتى في البريود الاخرى نومه ما كانش هو تلقاه يرقد حتى بالقاعدة ما يسر يخمم يسر تعب وانا في بالي بها الحاجة هذي اما ما نحبش اكلي نحسه لي فما حاجة سببها فهمت كها ارقدنا ليلتها ومن غدوة اخذي ترانسبور وجاي لتونس كلمني قال لي هاني باش ناخذ نقل ونجي كان وقتها كنت نسكن في المرسى ممكن حاضر في روحي وتصور انت قلت في شعراتي ومكياج والدنيا ونلبس في بش بيه باش نخرج ناكل انا وياه حاجه وبعد نهزو الكراج بيكو هو يعرف العرف معناها وجاني الكراج قبل قلت خل نهز نوري الكهرباء وكان خدمه وقتها تنعطيها له يروح بها ديريكت معناها انا نقدم المرايه نتفكرها وقتها وتليفوني معناها سونا هزيت قلت له هيا وينك قال لي اسمعني راني حاس روحي في ديبيو نتاع جلطه يجهزني الارجونس ما قلت شنو ما كنتش متوقع جملة عرفت قلت له وين انتي تاو قال لي انا راني وين الرلي قال لي ايجا راني ما عاش النجو خذيت تاكسي وقتها ووصلت وين الرلي هبط ما نلقى شيء
0: لقيتش الوالد
1: يا بابا وينك ماني قعدت ندورك وبعد انا جوست قدمت شوية نشوف في حظ بعبيد برشا عبيد رجال ونسامة المومين ونشوف في هو معناها متكي يا اخي مشيت له نجري ماني هبطت كي قلت له شبيك شفما قال لي راني حاس روحي في ديبيو نتاع جلطه وكهزني الارجونس انا خاطر ما تحطيتش في حاجه هكا قبل ما عنديش فكره معناها قعدت جست نغزر صارت الدنيا كل مضببه وماكش فاهم مش فاهمه بالضبط يا اخي كلمت له مراه الامبولانس كل جاي وهزينها وقتها لسبيطار الكرم عملوا له تخطيط على القلب وهو يقول لي ليه راني ديبيو جلطه دي سامتوت هذا مراهم تاع جلطه ماهمش خاطر يعرف هو بابا مستقف شويه وقاري شويه ويعرف ماني عنده ما حاجه هذي وراو ليه بروح وليه بصحته ماني ما كانش كلي فريمون مهموش ماني كهو وليت قلت له بيت نمشيو ملا بعثونا لبوجي سليم في بالنا باش ناخذ تاكسي ما هو ما نجمش يقف بعثونا بومبيلونس اخرى وصلنا غازي حطيتو على الشريو كل وقتها برشا قضيه ما عرفتش كيفاش نعمل تعرف تحط سكما منا وسكدو منا وتز في ديك من هنا وتدز بيد الاخرى كثرت علي الحاجات دونك وصلت غادي كمشي قص معناها وطلعتو باش نعمل تحليل وانت فكره كي يدخلوا له لبره معناها عمل لي اكسيوم تاع واحد موجوع على الاخر ماهيش رياكسيون نورمال بدو تحسوا دركي فيه عرفت كل يوم نقولوا لاباس لاباس ويقول لي ما تكلمش امك ما تكلم حتى حد من العائله وانا بلوز مو خاطر كما قلت لك اصحاب وامي تتفجع برشا امي عندها الكريز تتفجع دونك قلت ما غير نتبع واش قاعد يحكي قعدت نمشي ونجي وما نجمتش نقعد ندز بيه من بلاصه لبلاصه قلت له اسمعني هاك اقعد انت هوني تو انا نوصل ونجي قال لي وانا نجم نتحرك باش تقول لي كيكه معناها طلبت له شكون من صحابي وقتها جي قعد معاه ومشيت انا بين سكانير وبين الواحد وكل كي دخلنا السكانير هو يرحم والديه خلاه وهو يدخل قبل خاطر في السيتياسيون اللي انا فيها كي تكيناه معناها على الفرش باش يعملوا له سكانير قاعد يقوم يقول لهم ليه راه راسي من تالي لهنا توجع فيا لهنا وكيف كيف انا مانيش فاهمه شنو السيتياسيون هذيك معناها شديناه معناها قمت شديته بالسيف معناها ربطت له يديه وشديته هكا باش نجموا يعملوا له سكانير وعرفوا وقتها هي برسمي جلطه معناها
0: جلطه دماغيه
1: دماغيه كان كي خرجت بيها كي يستناو في الريزلت باش تخرج عملنا كالكونفرساسيون باهي على الاخر معناها تصور يقول لي وجهك وجهك ونقول له شبيه وجهي انا قربت له يعمل لي الخدود عرفتك يقول له تحب ما تحب ماكله يقول لي نحبك انت نحبك انت تعرفك كنت فكرها معناها حتى مش توا ديما جنرال نحس رزين عرفت ويقعد يقعد ويقول لي ربي يفضلني ليك ربي يفضلني ليك وبعد بدا يشخر ولا كيفاه عمل صوت بيزار وتكرر راسه التالي انا وقت بدت نعيط معناها حليت الباب ما نعرفوش نتاع شنيا الباب وقلت لهم راه بابا باش يموت معناها يجي يشوفوا بابا شبيه حسلوا هزوه وحلوا له عينيه وقت نتفكر حطوا له حاجه يحكيوا معاه وهم فماش معناها كي شفتهم دخلوه الداخل وقعد الباب محلول شويه شفتهم قطعوا المريول ويعطيوها بالشوك الكتريك في صدره انا وقت قلت سيئ فما حاجة مش هي ما نجمش ما نكلمش العائلة
0: لكن ما تخيلش ان تكون لحظة
1: الحقيقة مش هكيكة معناها لبس عليه صورنا بابا جيني لبس عليه ويحكي ويفادلك ويضحك وفجأة معناها مش أكلم جيتو مرضى قوية ولا كبر في العمر على الأخر ولا صارت له حاجة ولا أكسيدون لطف ولا لا هذايا كان جيني في على صقيرة وحصندوق من الأخر هكيكة الحكاية كان طلبت امي قلت لها راهو با في السبيطار وتعب شويه قالت لي شنو نعملوا شبيش فما دخلت بعضها انا وخافت قالت لي كلمت العائله وكل قلت لها مش نكلمهم تاو دونك انا حليت تليفون بابا قلت لك عندنا نفس بريسك الكود دونك حليت تليفون بابا طلبت العائله قلت لهم راهو بابا هكا وهكا معناها جاوا من سليانة
0: لكن انت متخيلش انها باش تكون معناها ازمه دماغيه توصل الموت
1: لا في بالي جملة ما كنتش نعرفها الحال انا ما عنديش برشا مع الحكايه هذوما الحقيقه كل واحد وفيش
0: فيش اللي يعرف
1: تومين وفيش يعرف وكل ممكن ما في باليش ونزيد ما كبدا عبد قريب لك ما تتوقعهاش ما تحطهاش اللي باش تصير هكاك معناها قعدت حاسين البرجه والعائله وعندي شكون العائله انفيرميير هكاك دونك دخلت لداخل وخرجت قالت لي جبدتنا لجنب قالت لي راهو بوك معناها تحت الماكينات او كما تقول حد قلت لك انت فيك انت قويه شويه معناها وكل هي قويه ماشني في الماكينات قعدت ساكت انا مشاو يشوفوا له في دويات وكل قالوا ما نجموش يوقفوه النزيف معناها ماشي ويكثر
0: صار له نزيف دماغي
1: اي وجاتو في بلاصه فريمون الداخل وبلاصه خايبه دوكو باش توصل لها لازمك تتلف شطر المخ اللي هو عمل موش انساني ومعناها ما تجيش فهمت قعد في كوما نهارين ثلاثة كيكا نمشي ونجي عليه خاطر هما في سليانة قلت لهم روحوا هاني أنا هوني وقت داري مش بعيدة برشا عن منجي سليم قلت لهم روحوا على رواحكم هاني أنا نجي كل يوم وانا ناخو تاكسي ونجي نمشي نشوف شفامة الحقيقة وقفوا معايا صحابي على الأخر بريدة ديكا البنات والولاد زاد وصلوا معايا عديوا نهار كامل بحذايا غاديكا ريانكم شي يشوفوا اسكو بابا لاباس كنا لاباس
0: انت وقتها مازال عندك الأمل
1: طبيعة مازال عندي الأمل
0: أزمة صحية وبش تعدى
1: أما أول مرة نشوف بابا كيك. أوكي هو يمر ساعات ودمها وتصير له حكاية كي دونتيست ما حاجة هكا ما شفتهاش قبل في حتى حد من العائلة معناه. نهار الاخر وقتها جيت بحذية امي قعدت بحذية في الدار نهارين ومشي مش نشوفوا بابا بنهار احد دونك طبعا ما همش غادي كان بدلين سيرفيس عباد اخرى معناها طب اخرين ولا بتختم غادي معناها كي جيت داخله سالت شكون قلت له شنو باش يصير معناها اسكو بابا باش يقوم قال لي راه صايب شوي قلت له هاي باش تدخل امي ما تعاودلهاش الكلام هذايا ما تحكي معها حتى كلمه خليها تدخل تشوف بابا وتنتصرف انا من بعد قال لي باهي يرحم والدي هو
0: يعني وجهوك بخبر انه الولد
1: اي فما شانس انه ما يقومش الاكثريه ما يقومش معناها دونك دخلت امي وخرجت
0: قبلتها
1: انا وقتها عطيني تروح امي الساعه خاطر كما قلت لك امي عندها الكريز وتعادي تدوخ غادي وتدخل في هيستيريا وكل عاد تدوخ في دارنا غاديك في سليانا بحض العائله والجيران كل بحضينا لهنا خاطر مش نجم نشد امي ونشد بابا الزوز خاطر انا
0: مسؤوليه
1: لازمني نتلهب بابا اوراق ودنيا وكل قلت لها برا روح وكلم له دبش وبش غدوة تجيبهم له أنا كذبت عليها أمي يعني بش توصل تروح وصلتها صاحبتي وقتها الباب علي وأخذت ترانسبور وروحت وروحت أنا وقتها ليلة كاملة ما نحكي لكش تخمام وتليفون وعندي ورق وعندي ورق الكرهبة وكل شيء عندي أنا معناه وساكو وساكي جيبيه وبرفانت وكل شيء دي جالتها ومزل فيه في داري يعني.
0: كيف اللحظة ذيك معناه الأمل تفقد في
1: هو تفقد الأمل لما لازمنيش نوري اللي هو تفقد لازمني نوري لي لابس فما حد شيء لازمك تكذب باش تنجم تلقف شوية حاجات عرفتك خلي أمي تبعد ساعة تو على السنة فيك خاطر منعرفش أمي شنو ينجم يصير لها وخليني أنا نشد بابا ساعة تو دونك روحت بماما وجيت من غدوة جيت قبل الوقت بشوية متاع تدخل تزور وكل قتلة بيبا زيد شوية ويجا دونك خرجت أنا قلت خليني نصلح الكرهبة خليني نخرج الكرهبة باش أمو نجم باش نتحرك ونشوف شنو لازمني نعمل يا اخي مشيت نخو قطع الكهرباء جاني تليفون من السبيطار انت بنت منير بوحولي قلت لهم اي انا هي قالت لي جيب معك شكون ويجا
0: صوري طريقه صعب تليفون
1: اخي بتليفون سمعته في حياتي الحقيقه نتاع ربي معناها هما ديجا كل يوم يجيو حتى زملائهم شؤون اجتماعيه جاوه معناها طلوا علي والعبد الكل تبكي معناها برسمي منير يحبوا العبد الكل وقتها مشيت غادي كان ألقى واحد من صحابه القدم قبل كان مزاودي قبل ما يدخل معناه كان عنده صحابه متاع المزود ويخرجوا بعضهم ألقى واحد منهم غادي كمان اللي هو بلزوما يقرب لنا شوي مع سلامة مع سلامة كنت تدخل معايا قال لي ندخل معك بطبيعة منير خويا ومنير وكل دخلنا دخلت قعدت مع طبيبة فسرت لي إنه ما فماش أمل قالت لي راهو بوك توفى سريريا وما عاش نجم نعملو حتى شيء وراهو فمعناها بلزوما فما سوايع بين مخه وقلبه وفسرت لي حاسلو سيتياسيون كامله قلت لها انا اوكي كي هو توفى علاش ما تعطيوناش بابا نروح بيه معناها قالت لي راهي ماهيش من الاخلاق انك تقص على عبد الماكينه ماذا بينا هو يسيبنا كحنا نسيبوه ما نحبوش احنا نقص عليه الماكينه معناها تو يتوفى وقت لي توفى مش احنا قلت لها بيه قالت لي برا مشي خذ لحظة مع أبوك وكل لحظة ذيك كانت لحظة يصير صعيبة زيدة وما تعرف
0: صعيبة لأنك أنت تحكي العلاقة فيجونيل مع الوالد وما كنتش توقع أنه تفقده هكا في
1: لحظة معناها جالتها ومزلت فما حاجة ما بروسيسيتهم مش معناها مزلت ما متعديتهاش الحكاية لكن كملت قعدت معه شوية وخديت لحظتي معه
0: رغم اللي هو في الوقت ذيك ما جيز ما
1: فيكم وبعد كرجعت الداخل جاء وقتها عماتي وإحنا قاعدين في البيت عيطت لي طبيبة مرة أخرى وملمومين وقتها في البيت طبة ومركز النهوض بزراعة الأعضاء وكما قلت لك عماتي زوز وقتها قلت لهم راني نحب نروح بابا معناها نجم صح عليه ونروح خاطر زيد شنو نقعد ونجيو وهو سي بون توفى معناها قالوا لي أوكي تنجم تصح باش هو يروح وبعد جبدوا لي موضوع تبرع بالأعضاء
0: طلبوا منك إنك هل يمكن تتبرع
1: هل يمكن
0: بأعضاء من والدك اللي تقريبا مش فارق الحياة لأنه في موت سريري ولحظة ذيك والقرار ذيك كان بيظهر لي من أصعب القرارات اللي خذيتهم في حياتك
1: والله
0: ما كانش سهل
1: الحقيقة أنا
0: شنو القرار اللي خذيته أنت خليكم معنا راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس على مزيكا فيم نورس بوحولي ضيفتي راجعين
2: واحد من الناس من 2 الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزاي كفاف

0: زي كفن.
1: ترى لكم في واحد من السلام زي كفن. ضيفتنا والأسبوع حولي ووصلنا إلى أنك بتاخذ قرار ربما هو الأصعب في حياتك، قرار ذي بعد موت الوالد دماغيا الله يرحمه. القرار أنه طلب منك أنك تتبرع بأعضاء الوالد، مركز نهوض بالأعضاء،
2: أي
1: مركز زراعة الأعضاء سمحني، هما اللي وقت اللي قبل ما يعلن نهاية موت الوالد الله يرحمه دماغيا جاوك وحكيوا معك.
2: هو بعد ما قالوا لي هو توفى دماغيا، معناها خاطر مزالوا سوايع بين مخ وقلب، دونك قلت فيه توفى دماغيا راهو ما عادش فما امل، معناها توفى الوالد سيء. جا نقول لهم كي خروح بيه، معناها زين يقعد في السبيطار هون ينقعدوا نستناو في حد شيء لازم بلي باش يكون عندك امل راهو سيء. ذاك هو معناها يا اخي جبدوا لي وقتها الموضوع، قالوا لي اش نحكيوا معاك راهو فما عباد مستحقه كلاوي وعباد مستحقه قلب معناها وأعضاء كل، شنو رايك اسكو توافق ولا لا؟ وقتها البيت كامله هي معبيه البيت بالعبيد،
1: العائله كانت موجوده،
2: عماتي زوز موجودين والبقيه الطبه معناها طاقم الطبي كان موجود، دونك تلفتوا لي الكل يستناو فينا شنو باش نقول.
1: هو طلبوا منك انت معناها ما طلبوش من الوالده؟ ما كانتش موجوده،
2: لا ما كانش موجوده.
1: لو كنتي في العائله القانونيه انت الاقرب باش تاخذ القرار،
2: انا ناخذ ديسيزيون وبعد امي وبعد امه هو وبعد اذا كان فماش انا معناها امي، اذا كان فماش امي تمشي للعائلته هو معناها. دونك وقت سالوني على موضوع تبرع بالاعضاء قلت لهم اي حاجه معناها في بن بابا تنجم تحيي تنجم تهزوها.
1: ما فكرتش،
2: ما قعدتش، ما ترددتش في الحكاية خاطر دو باز انا جسوي بوغل دوندرغان معناها، وانا كما قلت لك لو حد ما يعرف بابا قدي امه ما تعرفوش قدي معناها بالرسمي، انا وبابا رانا صحاب.
1: انت قبل ما تاخذ القرار بانك انت تقول اي للتبرع باعضاء والدك اللي توفى، كنت قبل تعرف يعني موضوع التبرع بالاعضاء، اهميه التبرع بالاعضاء، الناس اللي تستنى في قائمات انتظار في أعضاء في قلب في كلوة، كنت عندك اطلاع على الموضوع هذا؟
2: الحقيقة أنا من قبل كنت نحب معناها، أنا سمعت اللي تنجم تعمل في بطاقة تعريفك اللي أنت راك تحب تكون متبرع عنها آخر جست ما عنديش فكرة كيفاش، وما طرحتوش مع العبيد الموضوع هذا خاطر يشوفوه موضوع سنسيبل شوية. فما اللي يقول لك ليه وما يجيش وحرام
1: خليته
2: بيني بين روحي الموضوع هذاك. وقت اللي ترى العبيد تصفي في الدم تعمل في دياليز معناها عبيد الكبدة القرنية معناها برشا حاجات، عبيد مستحق قلب وصلوا يحكيوا لي كيفاش السفرانس متاع انه انت راك مستحق قلب.
1: عرفت ناس كنت في
2: وكان عندي شكون في العائلة دي جاي صفي هو توفى ربي يرحمه، وما كان عندي اللي هو خال بابا يكون روكي نهزوه، كنت نهزوه انا معناها وبابا وامي ومرته معناها نهزوه لون نروحوا به لون معناها كريمه راوي يروح صيام عاشي بشي موت الراجل راي معانيه ما يعرفوش العبيد نتا انك تصور انت تبدا مراه تحب تشوف ولدها ما تنجمش تشوف خاطر ما تنجمش معناها، ولا تلقاها بكلوه واحده وكلوه اخرى مريضه على الاخر ولا القلب وراي وجع ما يعرفها كان اللي تحط فيها واللي عاشها.
1: وانت عرفت نسك كان عندك القرار قبل ما يتوفى الوالد وقبل ما يمرض الوالد انك انت يوما ما تحب تتبرع باعضائك.
2: صحيح وكان كنت نحب معناها جست ما لقيتش ما طرحتوش مع حد وما عرفتش شنو لازمني نعمل بالضبط. فهمت دونك انا كي صارت حكايه الوالد ولقيت الشانس نتاعي باش اني حاجتين، حاجه الاولى انه نعمل الخير خاطر هو بابا راهو بابا كان انسان ياسر باهي وكان يعطي ويحب الخير، قلت انا تقعدوا صدقه جاريه، انا كيفاش خممت خبر او واحد يمشي على نيته، كان قلت تقعدوا صدقه جاريه تتصور انت القلب عند انسان، الانسان هذاك كل ما يتنفس يقول يرحم والديه ربي يرحمه ربي يرحمه
1: يرحم والدي اللي عطاني القلب هذاك،
2: ولو يقول مثلا الكلاوي اللي خذ الكلاوي يقول لك والله هيك الانسان هذاك ربي يرحمه دونك تجيه رحمه كل يوم معناها يعني كي تجيه رحمه كل يوم على حاجه هو عملها باهيه. ديما نقول انا بابا انا نفس العبد فماش فرق، ديجا انا ماخذه من شخصيته وعلى

0: على الاخر بريسك ني قلت لك عيط لي ولدي ماني.
1: يعني ما عشت اشتراع بينك وبين روحك في القرار زعما نعطي قلب بابا بعد ما بتوفى زعما ما نعطيش مباشرة نزيد القرار مباشرة دون تفكير؟
0: لا ما قعدتش نخمم خاطر هو باللوجيك ما عندكش وقت برشا وقت باش تخمم خاطر كما قلت لك مازالوا سويعة بين مخ وقلبه. وزيد انا كانسان جو سوي بوغ مش معناها خاطر انا نحب دونك لازم نفرسي العبيد ولا انا نعرف بابا شنو هو معناها يخي بنته معناها وماناش جوست
1: زيد زاد ربما اللي طار طبي اللي جاك فهمك أهمية التبرع وأهمية اتخاذ
0: من بعد حكينا فيه الموضوع من بعد خاطر هما ديجا قلت لهم اي كل يعاودوا يسالوني سور معناها اسكو موافقه طيب يمكن خاطر كما قلت لك على الاخر الحكايه اللي هي حاجه خايبه يعني يقول لك باهي اوكي هز ديما يسمع كفما يقول لك ليه وما جامش هو في الاخر توفى الانسان معناها مانيش نحكي على قطوس ولا نحكي على بابا هو الانسان هذاك توفى وباش تدفن وباش يمشي في التراب معناها دونك انا كي توفى بابا والاعضاء نتاعو نجم نخلي خمسة ولا اربعة من الناس يكونوا ديجا سمعت لي اربعة من الناس من بعد معناها اللي خذي القلب سيبون عملية نجحت وسمعت اللي خذيو كلاوي وقرنية معناها وكبدة والكل دونك نقول الحمد لله يا ربي معناها اكل الأزمة اللي صارت لي أنا كانت بداية حياة جديدة لعباد أخرى معناها مستحقين يستنيوا كده عباد تدعي ربي معناها يا ربي شفيني يا ربي.
1: العائلة ما كانش عندها اعتراض على قرارك هذا بالتبرع بأعضاء والدك بعد وفاته؟
0: والله الحقيقة ما قالوا لي شيء أنا من أمي ما تعرفش الحكاية قالت لي شنو فسر لي معناها كيفاش صارت الحاجة هذية قطر ما عمرها ما سمعتها الحكاية هذه قبل دونك أنا قعدت نفسر لها قلت لي زعما نور صحيح اللي عملته قلت لها ما راني إيجا نفسر لك لها على قعدت نحكي يا ماما رو راني وبابا سيبون توفى راني طريت قعدوا صدقة جارية راني حيت عبد أخرين راني عبد داخل يستيح تسب في سويعه ومعناها كريمو فهمت ولا عنده قلب ولا بيس والحمد لله والحمد لله زاد مركز نهوض بزراعة الأعضاء يكلموني يقولوا الحمد لله ولا بيس ولا سيبون خذي والأعضاء والحمد لله ديما نقول الحمد لله معناها
1: اللي ساعدك نورس في اتخاذ قرارك انك تخيلت الوالد لو كان عنده إمكانية انه ياخذ القرار قبل وفاته كيمش يقول اي
0: كيمش يقول اي ما انا نعرف باب هذه الحاجة اللي برشا عباد مش مفاهمينها بالرسمي نعرف باب شنو كما قلت لك ماناش كال جوست بو بنت وكل واحد عايش حياته ولا اصحاب على الاخر معناها انا نعرف باب اللي هو يحب الخير ويعمل الخير تلقاه حتى ما عندوش ويكلم في عباد اخرى باش يتصرف لهم معناها ونحب لعبة ترحم عليه بصراحة أنا اللحظة هذه حتى كي نمشي البلاصة وقل وحنا كلي تخلي فلوس ونقولك يرحم بوك عندي هذيك بالدنيا يرحم بوك هذيك يمكن أحسن كلمة عندي توليت
1: يعني لو كان في مكانك الله يرحمه ياخذ نفس القرار حتى معك أنت ولا بعد الإطار الطبي فسر لك كيفش تصير العملية كيفش تكون نقل الأعضاء من الوالد الله يرحمه إلى أعضاء ناس أخرين فسروا لك اللي شو يصير
0: صححت أنا وقتها الموافقة متاعي وقالوا لي رأونا الليلة باش نهبطوه الأوبراسيون تاع تنحيلوا الأعضاء اللي ما أنا مستحقينهم العبيد الأخرين سواء قلب ولا كلوة ولا كبدة وقلت لهم باهي قلتها مرقدتش راني قلتها مرقدتش خاطر كونفيرمي لي هو توفى معناها 100% خاطر العبد يقعد ديما ينسي في روحه يقول لي اللي تصير حاجه تو اما وقت عديت مقدم السبيطار انا في الليل وقاعده نغسل نقول با تو راهم قاعدين نشرحوا فيه ونحيوا في الاعضاء اللي هي حاجه مش سهله هكا برشا عباد تقول لك كيفاش وافقت عليها خاطر قريت انا كومنتات كيفاش وافقت عليها الحاجه هذيا وبوها ودرش ماهيش سهله
1: شنو اللي شجعك معناها مش سهل القرار وماهوش وربما ثمان ناس تستغرب علاش خديت القرار باش عطيت اعضاء والدك لكن شنو اللي دعمك شنو اللي طمنك
0: والله
1: وواجهت به الناس اللي قلت لا ما تبرعش بعضاء ابوك
0: والله خاطري نعرف اللي هذاك هو الحاجه الصحيحه نعرف اللي الخير هذاك راهو باش يقعد له حياته معناها لاخر الدنيا معناها انا موتو هو حيط عباد اخرين معناها بابا ما مشيش في التراب كهو خاطر فما عباد راهي تموت وتتنسي معناها اما انا بابا ما مشي تنسي خاطر هو اوكي متوفي اما حي في عباد اخرين قلبه موجود في عبد اخر كلاويه القرنيه اوكي على الاقل تقعد لبيت تفكروا ويقعد موجود ديما وديما نهبط عليه هنا وديما نحكي عليه وحتى فيك نخرج مع اصحابي وكل تلقاني ماذا بيا ما نحب حتى حد ينساه.
1: هذا اللي عزاك نورس اكثر
0: اي
1: وطمنك ومنهم سهل عليك على الفقد متاع الوالد
0: اي
1: هذه الفكرة متاع انك منحت حياة الناس اخرين
0: اي الحقيقة اي على الاقل نرقد مطمنة انه فما بيت رحم عليه وانه رو بابا مش في تنسية رأي مش تقعد له صدقة ورو رو موجود في عباد اخرين معناها نفع عباد معناه هو ديجا حي يعاون في العباد يماجين انت هو متوفي وباقي العباد عائشة خطره هو معناها عطاء فهمت.
1: بعد موت الوالد وبعد قرارك بالتبرع بأعضائه تقريبا 4 من الناس واصلوا حياتهم وتم انقاذهم
0: اي سمعت اللي
1: هما
0: فمش كون اختار القلب لا هو الحقيقة ما حكيوا ليش كون خطر انت دي في تونس معناها تعطي لدي تاية دوما ما طبا دي ما يطمنوني ويحكيوا لي معناها فمش كون اختار القلب وصحة جيدة والكلاوي والكبدة والقرنية دونك دوما ديجا عبيد تعيش معنا في تونس معناها
1: رجعوا للحياة
0: رجعوا للحياة
1: فضل الوالد الله يرحمه
0: يرحمه ويعيش.
1: كنت حب تعرف وين توجدت حياة أبوك في أجسام ناس أخرين
0: هاي الحقيقة هاي نحب نعرف على الأخر زيادة ما تنجمش كما قلت لك في تونس تعرف وتحسهم دي تاي معناها بيرسونيل شوية وكل سنسيبل وعبد ما تحبش معناها ما تعرفش على المشاكل ولا موضوع دونك انت ما كعتيت اوكي هكا عتيت اما روم سي انتيردي انك تعرف شكون
1: وانت رغبة انك تعرف الناس هذوما ورغبة حتى انك تقابلهم حبيت تقابلهم
0: اي بطبيعة يا اخي بابا معناها كما قلت لك اقرب الناس ليا دونك نحب نعرف نحب نقابلهم نحب نطمن عليهم أبراهم معناها نقول
1: لي شو اللي يعني لك أنك تقابل الناس تبرعت بأعضاء والدك اللي رحمه ليهم وعاشوا وواصلوا حياتهم شو يعني لك أنك تقابلهم
0: نحب الراهم لباس أول حاجة نحب الراهم هما اللي فريمون بابا معناها كان سبب باش هما يرجعوا تتبدل حياتهم معناها للأحسن ويرجعوا لعائلتهم ويرجعوا لباس خاطر الفجعة متاع أنك قريب تموت في وسط عائلتك معناها مستحق قلب ولا لطف عليك تصفي ولا أي موضوع تلقى عائلة كاملة مريضة معاك معناها تلقى عائلة كل منت الموت عبيل دوك لفت لي أنت تعطي خطر الصحة راي ما تشتريش بالفلوس
1: طبعا
0: دوك أنت كي تعطي الحاجة هذيك العبد العائلة الكل تتنفس العائلة الكل تحمد ربي الحمد لله يا ربي وكل ديجالها العباد اللي عندهم شكون في العائلة كيت يفهموها الحاجة بل ما ترقدش الليل وهي تدعي معناها بل توصل تمشي المكان يعرضيني ساعات فيديوهات يبدأوا يحكيوا يا ربي يشفي لي يومي يا ربي يشفي لي اخويا مرض تلقاها صعيب برشا فهمت مستحق تبرع ومش عبد الكل تتبرع
1: وانت كأنك تشوف في روح والدك في الناس هذوم كانوا مازال حي في اجساد ناس اخرين موجودة الفكرة هذه عندك
0: موجودة وذيك الحاجة اللي مطمنتني معناها قاعدة نقول لي هو فريمون ما توفيش معناها كان صبر في روحي بها الحاجة هذي هو توفى عند ربي أوكي ما عندي أنا هاو كمزل حي في أجساد عباد أخرى معنى
1: والناس دورس اللي تصعب عليهم فكرة أنهم يتبرعوا بأعضاء ناس عزيز عليهم بعد ما يتوفوا شو تقول لهم معنى أنت مثال حي ربما مثال نجم ينقل عن بارشة ناس بأنهم يتبرعوا بأعضاء ناس عزيز عليهم فارقوا الحياة ونعرف أن الفريق ما هوش سهل وصعيب وساعات ثم فكرة انه حب الوالد ولا الوالدة ولا اي حد من العائلة يمشي كامل يمشيش بأعضاء فانت شنو نجم تقول لهم وانت اللي مريت بالتجربة هذه
0: والله انا الحقيقة نحس انه كما توفقش على حاجة هكا سيكو انت اناني شوية عليش خاطر الانسان هذاك توفى وبش يمشي للتراب معناها انت باش تحطه كامل راه باش يمشي للتراب وباش ياكلوا الدود وهذانا كيفاش نخمم اما لفت لي انه انت تخلي الاعضاء وهو يحيوا عباد اخرين راهو معناها عطيت امل لعباد اخرين انت عملت الخير معناها انت عملت الخير للانسان هذاك انت تاخو اجر والانسان هذاك ياخو اجر ويقعدوا العباد يرحموا عليه ويقعد يتذكر ديما معناها كما قلت لك ما نحبش بابا يتنسى انا حتى بعد 10 سنين يتجبد موضوع نمشي نزيد نحكي على بابا معني خاطر راه اللي هو البطل في الحكايه مش انا اللي وافقت خاطر هو اللي حيا عبيد مش انا فريمون معني دونك بالنسبه لي نشوفها حاجه انسانيه برشا شوف انه الواحد ما لازمش يخمم في روحه بركة، وما يخممش بالتفكير الاناني متاع ليه ما نحبش خاطر
1: ربما تتفهمهم، لكن تتفهم الناس
0: نتفهم انه بابا اما فرد وقت نجم كلموت هذيك تخلق حياة جديدة. دونك علاش احنا ما نخلقوش حياة جديدة؟ علاش ما نعطيوش فرصة للعبيد؟ كانت تحيا عبد معناها اخي عندك كما قلت لك اجر، وهو عنده اجر معناها ويقعد يرحموا عليه. كما قلت لك عبيد تتوفى معاش ينسوهم العبيد، العبيد تنسى عبيد كريمو، اما انا ما خليتش العبيد تنسى بابا معناها
1: الله يرحمه.
0: شكرا.
1: شو ينقصنا باش يكون عندنا ثقافة التبرع اليوم في البلاد في تونس؟
0: والله ينقصنا الوعي حقيقة. لازم حتى في الفاكولتي حتى في الليسي معناها لازمنا العبيد اللي نشوف انا انه لازمك تحس العبيد على امبورتونس نتاع دوندرغان، ما تخليش خاطر احنا نسمعوا فيها كان كي تصير موضوع ولا كان كي واحد يمرض يقول لك مستحق كبده. شنو مستحق كبده؟ شنو معناها مستحق؟ غير مين يجيبوا فيهم معناها؟ فما عبيد كما قلت لكم ما تعرفهاش الحاجه هذه اصلا شنو هي دوندرغان. معناها نقصين برشا تشجيع من العبيد، نقصين برشا عبيد نتبعضهم. فما اللي في التخمام يقول لك لا وما يجيش ومش باهي معناها، وعلاش نعطي انا؟ وعلاش تصور روحك انت اللي مستحق باش يعطيوك؟ مش قلت العبيد انهم ما يحس بالجمره كان يعفس عليها؟
1: قرار هذا اللي خذيته غير في عائلتك، غير نظرتهم، غير قراراتهم في التبرع بالاعضاء؟
0: والله
1: أو في حتى في المحيطين بيك، ما أنا ناس تأثرت باللي عملته أنت وتبدل نظرتها وليت تخمم الناس ما تبرع بأعضائها؟
0: والله أنا صاحبتي يمشيوا معايا كل ما نمشي الماراثون ولا حاجة تبع تبرع بالأعضاء ويسيبورتيو فيها الحقيقة معناها، وصحابي زادة، وحتى كنقابل معناها صحاب جدد عبيد جدد ونحكي على موضوع بابا كلهم يبدأوا فيارة على الأخر متاع يا عملت كيك. أنا عندي شكون من صحابي في بلوش بالحكاية، حكيت مش بدلي بطاقة تعريف مكتوب عليها متبرع، قال لي حتى أنا رني عامل متبرع. معناها نلقى روحي مش كنانة معناها، كان كل ما نحكي للعبيد نلقى لي فما عبيد
1: وربما مثلا ناس أنت غيرت فيهم كانوا عندهم تردد في القرار أنه يتبرعوا بأعضائهم، ومن خلالك أنت ربما تبدل قراراتهم.
0: والله ماذا بيا انا
1: نتصور ثم
0: في صاحبتي اي فما اللي شافوها ديسيزيون صحيحه وديسيزيون باهيه، وجانب انساني كما قلت لك جانب انساني. الانسان ما لازموش يكون متعصب ويسكر على روحه ويقول لي وما يجيش وكيفاش، خاطر كي هو يتحط في البوزيسيون هذيك باش يحس حاجه اخرى جمله، كي بوه ولا امه ولا واحد قريب له سختوه معناه ولا هو يبدا مستحق كالحاجه ويقول يا ربي زعما شكون باش يعطيني انا وانا اللي كنت ما نمنش بها الحاجه هذية. خاطر كيما قلت لك الصحراء ما تنجم تعمل شيء، سفيه سنتحرى وطاح ما فيهش.
1: لو قدر لك انك تقابل الناس هذوما اللي تبرعت باعضاء والدك الله يرحمه ليهم، لو قدر لك انك تراهم وتقابلهم؟
0: والله ما نعرفش كيفاش باش تكون الرياكسيون الحقيقه، ما نتصور مامون ايموسيونيل على الاخر معناها، باش نفرح بالطبيعه وباش تهمني صحتهم قبل كل شيء. يعني نحب نتاكد انه راهو هما بصحه جيده معناها ولبس عليهم والحمد لله يتنفسوا عائلتهم، نحب قبل عائلتهم نحب نسمع الفيرسيون تاعهم هما.
1: ولو يسمعوا فيك تو شنو تقول لهم؟
0: والله نحب نقول لهم لينا فرحانه راني يعني مانيش نادمه على حد شيء، برسمي فرحانه على الاخر بالديسيزيون اللي خديتها، وراو ديسيزيون خديته برشا وجيعه وفرد وقت برغبه في اني نعاون عبيد. خاطر حتى كان جيت انا في بلاصه كما قلت لك انا عامله متبرع في بطاقه تعريفي، كان نهار اخر باش نجم نحيا عبيد راني نحيا عبيد ماني.
1: وانت بقرارك هذا حيت عبيد بقرارك هذا اربع من الناس كانوا ينتظروا في التبرع بالاعضاء، ومن خلال قرارك بالتبرع باعضاء والدك بعد ما توفى الله يرحمه، واكيد هو فخور بيك واكيد راهو ربما اخر كلمه قالها لك اللي هو
0: نحبك، قال لي ربي فضلني ليك ونحبك،
1: فاكيد بعد هذا القرار تصوروا فخور بيك وتصوروا
0: ان شاء الله
1: فخور بقرارك. نورس تحب نشكرك برشا على شجاعتك في روايه التجربه، ومش بسهل وعفوا انه كنا رجعناك للحظات صعيبه، مش الهدف انه نرجعوك للحظات صعيبه اكثر من انه نعطيو المغزى والمعنى من خلال ما قمت به انت اللي هو كان شجاعه كبيره وقرار شجع الناس على فكرة التبرع بالأعضاء. وشكرا زادة كيف للأطباء والناس والمركز اللي يشجع زادة كيف على ثقافة التبرع بالأعضاء. أعطيك صحة
0: يعيشك. بالعكس مش متقلقة أني نحكي فيها الموضوع خاطر ديما نشوف الكاس البارتي المعبية من الكاس تاع أوكي بابا توفى، أما على الأقل نجم نحكي للعبيد ونحكي لهم على التجربة متاعي وندزهم ندزهم باش يشوفوا الامبورتونس تاع دوندرغان.
1: شكرا لك نورس يعطيك الصحة، شكرا لكم متابعتونا الكل، شكرا صالح في الإخراج، شكرا لأحمد في الخرج الرقمي، شكرا لك بوثينة وخليل في الإعداد، تحياتي لكم شاكر بسبيس. موعدنا في واحد من الناس يتجدد يوميا من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل. تصبحوا على خير.

مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. متابعة التطورات التكنولوجية الحديثة واستكشاف سبل الاستفادة من التطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة فاروق وعسكر اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة. وتم خلال جلسة العمل تقديم عرض في مجال السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي من قبل الخبير هيثم المير، تناول مختلف الإمكانيات التي تتيحها منصات الذكاء الصناعي الحديثة وسبل توظيفها في دعم العمل الإداري والمؤسساتي وتيسير الوصول إلى المعلومة وتطوير أساليب معالجة البيانات والمعلومات بما يساهم في تحسين جودة العمل والرفع من مستوى الأداء. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصدق يؤكد لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوة الأمن الداخلي حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة. وأوضح كاتب الدولة وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن تطوير المنظومة التكوينية يتطلب التسلح بالمعارف واكتساب المهارات الاستشرافية والتخطيطية بما يمكن أجهزة الوزارة ومنتسبيها من التعامل الناجع مع مختلف التحديات. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة اليوم الثلاثاء بقصر باردو خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. وأكد أعضاء اللجنة خلال النقاش أهمية التعمق في دراسة مختلف فصول المقترح وإلائها العناية اللازمة من حيث الدرس والتدقيق بالنظر إلى أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات الطفولة في بناء شخصية الطفل وتوازنه النفسي واندماجه في المجتمع حسب بلاغ للمجلس. وتولى أعضاء اللجنة مناقشة مضمون الفصول الواردة بالأول من المقترح الذي جاء في شكل مبادرة من مجموعة من النواب، إلى جانب استعراض الملاحظات ومقترحات التعديل المقدمة من مختلف الأطراف التي تم الاستماع إليها خلال جلسات سابقة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرض مساعدة روسيا بعد وفاة موظفة في معهد لمكافحة الطاعون، رغم أن الفحوص الروسية لم تثبت إصابتها بالمرض ولم تكن موسكو قد طلبت مساعدة. وبعد يوم جاء عرض في الاتجاه المعاكس، إذ قالت روسيا أنها مستعدة هي أيضا لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة الحصبة وأمراض معدية أخرى، في وقت كانت ولاية نيويورك قد أعلنت حالة تطور بسبب تفشي الحصبة. تقرير أممي حديث يكشف عن سقوط أكثر من 5000 ضحية خلال شهرين من استئناف القتال في اليمن، بينهم نحو 1000 قتيل. وقالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها بشأن تصاعد النزاع في اليمن أن إجمالي الضحايا ارتفع إلى 5166 شخصا، بينهم 959 قتيلا و 4207 جرحى، وذلك في الفترة من السادس من أوت إلى الثاني من أكتوبر الجارية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري ودالي في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

يسري جديدي. التسعة واربع دقائق على موزايك كافي. مرحبا بكم, هذه بنت لفين كالعادة معاكم ونونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سهري على موزايك كافي من كلها موزيكا لابونيمور, المعلومات اللي تفيدكم انتوما, اما زيدا برشا برشا برشا موزيكا وتختاروا منها زيدا انتوما. عندكم بلايليست من بعد مع الحديث غير معم تعليل على واتساب موزايك كافي 23 500 و13000. تبعثوا لنا اقتراحات الموزيكا متاعكم, الغنيات اللي تحبوا تسمعوهم, ناخذوا برأي الأغلبية ونشوفوا شنو هو السيل موزيكا اللي تحبوا تسمعوه بالنسبة لليلة مع حديث غير بوعم تعليل في البلاي ليست متاعكم انتوما. عندكم زيدا الاخبار اللي تستنى فيكم, عندكم زيدا بعد شوية ارتست سبوتلايت, باش نمشيو شوف الامريكا اللاتينية, باش نمشيو للمكسيك, باش نحكيو على موندو الاندي بوب. ممكن ارتيست تعرفوها بغنية وحيدة نشرت وتعرفت بالكدي, ولكن احنا باش نمشيو ونخليوكم لديكوفيرت بعد مع كارلا موريسون في ارتست سبوتلايت. اما زيدا عنا الربح والكاش تستنيو من البارح, تستنيو عندكم برشا فلوس في الكنيوتا الليلة, كنيوتا أسطورية كالعادة كالعادة كالعادة. عندكم برشا فلوس نجمو تربحوهم على زوز مواعيد فوق بلاستيك على واتساب موزايكا فايم 23 500 و13000. تبعثونا ميساج من توا فيه نحب نشارك في فوق بلاستيك أكاو, هذا هو الميساج مطلوب منكم على 23 500 و13000 واتساب موزايكا فايم. يشوفي تبعثونا الميساج هذايا, أول واحد فيكم مش يطلع معنا في القرعة مش ياخو الانديس لولاني بلاش سهل على الاخر العملية. انديس يخليك قدامك برشا دي شوا, يسهل عليك المأمورية بعد على خطر المنصف ديجا يعود إلينا من نهار الخميس, والبارح كان زيد عاود ربح المنصف. دونك اليوم يا أما هو بشي يواصل معنا ويكمل, وإلا انتوما اليوم باش نجمو تفكولو بلاستو في فوق بلاستيك وتربحو 400 دينار اليوم على 23 500 و13000 واتساب موزايكا فام. أما الكنيوتا الكبيرة في بنت لفام كنيوتا محترمة جدا, كنيوتا تنجم تخليكم تبدلوا بروجراماتكم, مش كان ويكاند بروجرام الشهر بروجرام نجمو فواياج نجمو نعمل علاش ليه, معناها من توا نحضروا الكونجي اللي ما خذاش كونجي في الصيف نجم من توا ياخذ الكونجي نتاعو بعد شويه على 71 113 الف. تكلمونا باش نجمو تربحوا برشا فلوس.

اي اي اي اي اي كنت تربحوا الليلة 3000 دينار 3 ملايين اليوم في 60 ثانية أغلى دقيقة في الجمهورية. شوف ركز معايا تعطيني وذنك دقيقة 60 ثانية تتحدى فيهم سيد الحكم وتربح فيهم 3 ملايين كاش اليوم. تحدي كبير وفرصة كبيرة ياسر زيدة باش تربحوا معانا 3 ملايين. والله شكلكم انا بدي حب نربح حتى دي دالي حب تربح حتى وين حب يربح زيدة على 71113000. تكلمونا من توا تدخلوا معنا في القرعة وتشاركوا معنا فيني وينينا التحدي وتربحوا 3 ملايين كاش على 71113000 3000 دينار. نجم تقولوا لنا اسمعني شنو تحبوا تعملوا بهم؟ ابعثوا لنا اخوي على واتساب، ابعثوا لنا على واتساب 23513000 شنو تحبوا تعملوا بهم 3 ملايين؟ والله ولا شنو تنجموا هكا تتخيلوا وين يمشيوا بالضبط؟ فما شكون يقول لك نزيد نخبي باش نكمل عليهم، فما شكون يخبي يحب ياخذ كهرباء توا، فما شكون زاد يقول لك انا ليه فواياج ديريكتومون، فما شكون يقول لك انا مازلت نعمر في الدار عندي الالكتروميناجي مشي عرس على قريب حاضر في اموره. اي لا ده اللي اختار الفواياج فوالا 3 ملايين حتى هما 3000 دينار كاش لربح فيني مينينا في 60 ثانية. ما انتوا تحضروا روايحكم تركزوا مليح مليح مليح باش تتحداوا وتفكوا الكانيوتا السيد الحكم 3 ملايين كاش فيني مينينا و400 دينار في بوك بلاستيك الكانيوتا 3 ملايين و400 في بن 3 الليلة كيما سانسناكم وكيما عاودناكم برشا ربحوا كاش. شوف هذه حاجة ما تخفيش علينا. سلام برشا على كيما الكيف اللي معانا اليوم داليش نحوالك شنو الأمور شنو الأحوال في الإخراج ديما معانا معانا زاد واقف في ستاندار وكامل ليكيب ديجيتال. ويلا كالعادة نبداو بنة الفهم بالموسيقى نبداو بجو جروفي جو فانكي في الديسكو مع بيربل ديسكو ماشين دوبامين.

معلومة شنتاهي على موزايك فام متواصلة حتى للتسعة وثمانتاشر دقيقة. بعد شوية فك بلاستيك على واتساب موزايك فام 23513000. تبعثونا مساج باش تربحوا معنا 400 دينار. مواصلين معاكم بالموزيكا، ما خلينا نحكيه على حكاية السامبلينج.

0: Link.
1: You know, girl, it's crazy.
2: الليلة باش نرجعوا لعام 2005، الواحد من أعظم الكامباكس في تاريخ البوب والR&B، ألبوم The Emancipation of Mimi اللي رجع ديفة الغناء ماراي كيري لعرش الموسيقى العالمية. باش نحكيوا على غنية Get Your Number مع صانع النجاحات والرابر جيرما.

أغنية Get Your Number لقد نجاح كبير خاصة في أوروبا في بريطانيا و شوف الجروف هذايا نعرفه ونحبوه مخدوم للي كلوب لراديو. الأغنية تحكي عليها فنان يحاول ياخو نومرو متاع طفلة عجبته في كلوب طريقة كلاس وذكية. أما السر وراء البيس لاين والهذومك الضربات الجروفي اللي نعرفوهم من قبل الحقيقة ونعرف اللي عقلتوه

اللغمة متاع الكيبورد البيس لاين اللي كل كذية اللي مبنية عليها الأغنية كاملة أصله جينا من أغنية جاستن إلوجن الفرقة البوست ديسكو والسول البريطانية اللي معروفة ياسر الحقيقة في العالم اسمها إيماجينيشن. الأغنية خرجت عام 82 وكانت توندونس موسيكال كبيرة برشا سورتو في الأوروب مع صوت لي جون البيانو سانتيتيزور متاع إيماجينيشن. كانت الحقيقة سابقة ياسر عصرها وفيها هكا اون ماجي متاع أغنية استثنائية داير قاعدة خالدة في العالم الكل. هنا لو برودكتور جيمراين دوبري المعروف بالذوق والعبقرية متاعو في السامبلينغ خذا المين جروف متاع أغنية جاستن إلوجن زادهم الكريسب درامز كل هكا حاجة مودرن بستيل متاع لاين بي متاع 2000s واللي حاجة اللي خلاه داير صوت ماراي كيري واللي نعرفوه اللي هو قوي والطبقات متاع صوتها العالية مشيت هكا بطريقة سموث ياسر فوق اللحن الكلاسيك هذايا. النتيجة جمعت بين الفينتج ديسكو والمودرن كلوب أنثم وكل عادة باش نسمعهم مع بعضهم.

في هذا غير انه مشي في اكثر ستيل لاين بي نتاع 2000s. معناها شوف راه المين جروف هذه نتاع ايماجينيشن اللي خرجت عام 82 وليت ار ان بي هيت. عمرها توا بالنسبه لتوا عمرها 21 سنه. في 2005 خرجت الاغنيه من عند مارايا كاري.

0: سامبلينج.
1: بعد شوية عندكم تحدي نيوي نينا، 3 ملايين كاش تربحهم كي تكلمونا على 71 113 ألف. خليكم معا.

بالكهرباء ضوء قوي برشا لدرجة انه اكل مريه اللي يفتي وسط الكهرباء تلقاها ترجع لك في عينيك توجع لك عينيك كاريمون، والا تلقى شكون جاي في الطريق المقابل ليك انت لو سونس انفيرس وتلقاه الضوء قوي برشا. جينيرالمون الضوء اللي قلقنا نحنا هو الضوء الابيض، الضوء الابيض هذاك راهو يقلق برشا برشا برشا العينين. اي يقول لك ليد، يقول لك زينون، اي ما كل مره والتسميه. الحقيقه جينيرالمون نلقاهم في الكرهب جدد، وفما حتى شكون اللي يبدل داير الضوء نتاعو بالنسبه لكن حتى لو كان كهرباء خرجت سنوات وسنوات التالية. يبقى الحاجه هذيا الاضواء القويه هذيا نتاع الكهرباء شنو لازمنا نعمله باش نحميو عينينا، وهل باش يتم منح الأضواء هذية مع القريب؟

وكانت تعطي ضوء أصفر منتشر أكثر، وهذا يخلي الرؤية أسهل للعين البشرية. وما يركزش الضوء برشا في بلاصة واحدة، يعني ما تلقاهش فوكسي الضوء في مكان معين. لكن مع تكنولوجيا جديدة طلعت أضواء ليد، والتي هي ستاندار في السيارات الحديثة. الأضواء هذيك ضوها أبيض، يعني مش أصفر كما استنسنا قبل، مركز أكثر وأقوى برشا من القديم. صحيح بون أنها تخلي السائق يشوف أحسن، أما المشكلة أنها ولات تسبب إبهار للسائق اللي جاي من جهة المقابلة ولا حتى يبدأ موجود وراه. والإبهار هذا داير يخلي عين الإنسان تاخذ تقريبا 9 ثواني باش ترجع ترى بوضوح، بينما لجون اللي عمرهم 16 سنة عينهم تسترجع الرؤية في ثانية واحدة بركة. بون راك نقوله 9 ثواني، تصور في 9 ثواني شنو ينجم يصير، سورتو نحن في الكهرباء الفيتيس باش نقاو مينيموم 80-70. دونك شوف المعادلة هذيك الكل، حتى ثانية راهي تكون خطر علينا نحن. سورتو المشكلة هذه تزيد برشا وقت اللي العمر يزيد أكثر وأكثر. سورتو في الليل وقت اللي الدنيا تظلم في ساعة نشوفوا الأصفر نشوفوا الأبيض، مي جينيرالمون هذيك حاجة تقلقنا برشا في الكياس. ودائر الشركات الكبرى متاع السيارات قالت أنه الضوء القوي ينجم يحسن من الأمان، لكن لازم يكون الرجلاج متاعه صحيح. فما زوز مشاكل تقنية رئيسية، الأولى هي الفيزي الغالطة متاع الضوء، خاصة في السيارات العالية كما ليزي سوفي اللي الفار متاعها عالي برشا ولازم الضوء يكون موجه للأرض أكثر. الحاجة الثانية هو انه فما برشا سواق عاديين يبدلوا لي زامبول القدم بدي زامبول ليد، جينيرالمون تلقاهم رخاص، لكن الفار الاصلي متاع السياره ماهوش مصمم باش انه يكون موجوده فيه امبول ليد. دونك شنو يصير هنا؟ يخلي الضوء يخرج بطريقه غلطه ويزيد في الابهار متاع السائقين، كسوسوا اللي قدامك والا من الشيره المقابله ليك. الحكومات الاوروبيه قاعده تحاول توقف بيع وتركيب الاضواء المغشوشه هذه. العالمي اللي يحكم داير في أضواء السيارات يرجع لسنة 1989. هذا يوري قديش الليجيساسيون داير التقنية قديمة برشا ومش مواكبة للتطور السريع متاع التكنولوجيا. هذاك عليه بريطانيا قررت تفتح تحقيق جديد باش تلقى حلول وتدخل الموضوع هذا في استراتيجية الأمان على الطرقات الجاية. بالنسبة لنا احنا شنو نجمو نعملو باش نحميو رواحنا؟ خبراء لوبتيك يقولوا انه لازم ديما الباربليز متاعنا اول بلال قدامي يكون نظيف، لازم نركزوا على حرف الكياس مش الضوء متاع الكهرباء اللي مقابلتك. واهم حاجه داير ما نلبسوش نظارات السياقه الليليه، كنظارات الصفر هذوكم راهو ينجموا ينقصوا داير في الفيزيبيليتي، تولي الدنيا ظلام اكثر. يقولك بون نلبس هذيك ونلبسك لونيت سولير تو تنقص عليا المشكله متاع الضوء هذيا، ولكن راهي اوكي تنقص عليك الضوء ولكن تظلم عليك الدنيا برشا. ثم دي ديتاي في الكياس لازمك تراهم مليح. الحكايه هذيا داير تولي البوز خطر عليك أكثر من الضوء القوي اللي باش تلقاه. داير لازمنا نوصلوا الحل يخلي الضوء قوي باش نشوفه، أما في نفس الوقت ما يقلقش الناس اللي جايين قدامنا.

بعد شوية على 71-113-1000 تكلمونا باش تربحوا 3 ملايين كاش في نوينينا. من توا من توا تدخلوا معنا في القرعة باش تربحوا 3000 دينار. عندكم زيدة فوك بلاستيك 400 دينار على واتساب موزيكا فام 23-513-1000. نمشيهم مع ديانا حداد شاب خالد ماسولولي توت سويت على موزيكا فام.

0: شباب خد قلبي معاه على موزيكا فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام وتوت سويت وصلنا الموعد فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. اليوم نرب على 400 دينار. 400 دينار نجمو تربحوه منتم على واتساب موزيكا فام 23 513 1000. خلينا نسلم على منصف. مرحبا يا منصف.
2: أهلا
0: شنو أمور؟
2: كيف عليك؟ الحمد لله.
0: الحمد لله. منصف يعودوا إلينا من نهار الخميس. منصف ربح نهار الخميس وربح البارح. زعمة اليوم يواصل ولا ليه؟ أتنشوفوا تنشوفوا كين زعمة ممكن ينجم يفك لك بلاستيك. محمد مرحبا.
3: هلو أسلام.
0: صباح شنو أمور؟
3: ولا الحمد لله.
0: الحمد لله محمد ومنصف. يلا سلموا على بعضكم. أي
2: أسلام
3: محمد شو عملت؟ نبيت عليك. الحمد لله. عايش. عايش خوي.
0: سلام مربوحة اليوم انتم زوز يا منصف ويا محمد. خليني أفكركم بقواعد اللعبة. فك بلاستيك 30 ثانية نص دقيقة تنجموا تربحوا فيها 400 دينار. كيفاش تربحوا؟ يسوفي اليوم تطلعوا شخصية فنية، يعني فنان أو فنانة معروفين بالكدية في العالم، وديما رح نشوف نختاروا زوز خيارات زوز فنانين، واحد سهل برشا برشا برشا برشا برشا وحتى لزندي سهلين على الأخر، واحد آخر أصعب شوية ولكن باقي ديما معروف ياسر. كيفاش نختار وأنا هو سهل وأنا هو صعيب اللي باش نلعبه اليوم ونحاول نطلعوه وقت اللي تختاروا انتوما الزوز انكم تواصلوا نختاروا الفنان السهل برشا. اش معناها الزوز تواصلوا؟ معناها اذا كان واحد فيكم يربح اليوم يواصل معنا غدوه نرجع نلعب على 500 دينار، 600 700 مليون، زوز ملين كل نهار نزيدوا 200 دينار، وكل نهار فرصكم في الربح تزيد. كيما منصف داير مواصل معنا، منصف اليوم يلقى روحه يلعب على 400 دينار، اما حتى لو كان لا قدر الله ما يطلعش الشخصيه الفنيه نتاع اليوم، راهو المنصف ديجا يربح شطر الكانيوتا يعني 200 دينار توجست على خاطر اختار انه يواصل وهز علينا تليفون اليوم يربح 200 دينار. هذه الافونتاج الكبير انكم انتم تواصلوا معنا بخلاف انه الفنان يكون سهل ياسر، الاقتراح سهل لزندي سهلين ونحاول نقربوا لكم اكثر ما يمكن. اما نجم تقول لي يزي فيها الفرق، انا نكتفي اليوم او كان ربحت نربح على روحي، كان ما ربحتش للاسف الروح يدي فارغه. ولكن يا محمد ثم انكونفينيون كبير في حاله انه اليوم تختار انك ما توصلش. هو كي تختار انك ما توصلش نورمالمون اذا كان تطلع الشخصيه تربح 400 دينار هكا ولا
3: اي
0: به. منصف لا، منصف مواصل معاك دونك حتى لو كان تختار انك ما توصلش وتطلع الشخصيه الفنيه هو كي تربح انت معناها منصف يخسر ولا في حاله انه منصف يخسر يا اخو 200 دينار دونك ما تروحش ب 400 دينار تروح بشطر الكانيوتا اكاهو تقسمها انت ومنصف دونك نعرفش انا نصور ماشي سنه تريسونت العمليه نجموا تختاروا زوز انكم تواصلوا وباش تكون الاقتراح سهل وربحكم يكون مضمون في الايامات الجايه. اما الخيار ديما يبقى عندكم انتوما. منصف تواصل ولا تكتفي؟
2: هذا وصلنا لهنا نواصل
0: فوالا. منصف مواصل. محمد
3: مواصل.
0: بيان محمد ومنصف زوز مواصلين. دونك الحقيقة في الحالة هذه عندكم اختيار متاع فنان سهل، عندكم اختيار الحقيقة تعرفوه بالكديه بالكديه بالكديه بالكديه. وجستمو هنا راو نحكيه على المنصف في حالة انك اليوم تربح بيان سور تكمل على روح قدوة تلعب على 500 دينار، واليوم كان محمد تربح راو المنصف يهز 200 دينار وغدوة نرجع نلعب على 300 دينار. دونك الكانيوتا موجودة والكانيوتا واضحة والكانيوتا ليكم انتوما وان شاء الله مربوحة ليكم انتوما الزوز. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع من عن بيت تن على خاطر يعتبر محاولة غش. دونك يا منصف ويا محمد نحيو لو بارلور نحكيو ديريكتومون من تليفون باش ما نخسروش الفرصة متاعنا. كيف كيف ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو 3-2-1 انطلاق من بعد ليزانديس. اليوم القرعة قالت انه المنصف هو اللي باش يبدا يجاوبو لاني. دونك كالعادة منصف نركزو بالكدا بالكدا نكملو ليزانديس ومن بعد نبداو نجاوبو. كيف كيف محمد بعد ما نقولو 3-2-1 يبدا المنصف وبعد نمشيو لمحمد. منصف محمد نجمو يا اما تعطيوني الإجابة ديريكتومون والا تسألوني أسئلة وانا نعاونكم بأي والا لا، كل واحد عنده الحق في إجابة واحدة والا سؤال واحد وبعد نتعداو اللي بعده باش في 30 ثانية اتور دو غول نحاولوا نطلعوا الشخصية الفنية نتاع الليلة. واضحين قواعد اللعبة منصف محمد؟
3: واضحين.
0: اوكي بيان يلا حاضرين؟
3: حاضرين.
0: اي سيتي عندكم 3 انديس وديجا محمد عندك الانديس الاولاني. شنو هو الانديس؟
3: فنان معروف برشا قالوا لي.
0: به فنان معروف برشا دونك عنده كارير كبيره برشا في العالم هذه فوالا هذه لانديس لولاني نتاع اليوم وخليني نزيدكم لانديس الثاني هو فنان يجي برشا لتونس واخر مره كان له معناها ان كونسير كبير برشا في مهرجان قرطاج الدولي لانديس بون خليني نكمل لكم او كومبليمون دانديس قال لكم سيد الحكم تربطوا بتونس علاقه كبيره دونك عنده ديجا تربطوا بتونس ثم علاقه ثم مثلا ماش نعطيكم اكزامبل يا اما عاش قبل في تونس وإلا عنده مشروع في تونس مثلا حال وإلا مثلا خاطب ولا معرس من تونس دونك ثم خمه في الحاجات كيما هكايا فهمت دونك عنده علاقة تربطه بتونس علاقة مهمة ياسر ولديش الثالث والأخير اللي هو ماهوش أوروبي وماهوش عربي دونك ينجم يكون أمريكي ينجم يكون آسيوي ينجم يكون أفريقي دونك نخمه في الثنية هذي نعود لكم لي تخوز أنديس هو فنان معروف برشا في العالم وعنده كارير كبيرة ياسر فنان ديما يجي تونس آخر مرة كان في مهرجان قرطاج الدولي وتربطوا علاقة كبيرة بتونس ولانديس الثالث والأخير أنه ماهوش من أوروبا وماهوش عربي شكون الفنان متاع الليلة نبدأ مع المنصف بعد 3-2-1 انطلاق يلا منصف كون عندك
2: مايكل جاكسون
0: لا ماهوش مايكل جاكسون هاي عندك محمد نرجع للمنصف نرجع للمنصف هاي معروف ياسر بس نرجع لمحمد محمد سهل راي سهل ليه ما هوش سول كينج ليه ليه ليه
3: خلاص ما عربي
0: هي شوف ها باش باه سيدي باش نعاود لكم لي زانديس وسيد الحكم ديجا حسم لكم انديس منهم مش نعاود لكم انديس ومازالت عندكم اجابه واحده واحده مره منصف مره محمد خاطر توقيته فيه باه لي زانديس هذو هما فنان كارير متاعو كبيرة برشا كبيرة برشا معنى مثلا سول كينج بار اكزومبل ما يتسميش عنده كارير كبيرة برشا الحقيقة تسمى توا سول كينج اما هذا فنان قامة كبيرة كارير كبيرة ياسر في العالم فنان يجي ديما لتونس واخر مرة كان عنده كونسير في مهرجان قرطاج الدولي وتربطوا علاقة بتونس تربطوا علاقة كبيرة ولانديس الثالث والاخير اللي هو شنو كان ماهوش من اوروبا وماهوش عربي قالكم سيد الحكم من فضل نزاع من افريقيا الفنان هذي زعما شكون الفنان هذي منصف
2: شيف خالد
0: شيف خالد اسمه شيف خالد ما يطلع كان عربي معنى محمد
3: كارتاج
0: سهل عاد جاي 2022 كارتاج هو ديما جيل تونس دي ديما دي ساعات الراوي حاوس في شارع في تونس ايش ديما جيل هنا يا محمد يا محمد والله تعرفوا ها هو

0: تو شكون مثلا هكا كيما ستيل بوب مارلي اما مازال تو هو خسرته مزوز معطيني اسم منصف
1: الفا بلوندي
0: الفا بلوندي بعد ما سيئه في الوقت وفيه لزانديس وكملنا ايه دي بتدز اليوم معروف الفا بلوندي معروف الفا بلوندي سهل الفا بلوندي سهل الفا بلوندي داير علاش قلت لكم عنده علاقه داير عطيتكم قلت لكم عنده علاقه بتونس سي كناش بيكون زواج يبقى الفا بلوندي معرس بتونسيه دونك ديما موجود هنا في تونس الفا بلوندي كان موجود عام 2022 في مهرجان قرطاج الدولي الفا بلوندي من نجم قامه كبيره لو في العالم معناها في مش نحكيوا على شيء لوكال بركه مش نحكيوا على شيء الافريكان بركه انا نحكيوا في العالم راهو من السبعينات يغني وغنياته نعرفوهم ونحبوهم وديما موجودين داير وما هوش أوروبي ما هوش عربي الفا بلوندي هو أفريقي الجنسية دونك سهل سهل الفا بلوندي سهل تعرفوا محمد ولا ايه
1: نعرف
0: نعرف لسه براح عليه حتى برجع لسه براح عليه لسه الفا بلوندي اليوم كانت شخصيتنا الغرب ما طلعتوش زوز يا محمد يا منصف ميرسي بوكو محمد اللي شاركت معانا ومنصف مبروك عليك 200 دينار يا منصف ان شاء الله مبروك عليك يا منصف هذه تو جست على هذا اخترت انك تواصل معانا اكيد ربحت معانا 200 دينار يا منصف في فك بلاستيك لكن للاسف منصف ومحمد ما طلعوش الفا بلوندي شخصيه سهله جدا جدا جدا جدا اي يا يا يا يا يا فك بلاستيك راهي اسمعني راهي سهله اختاروا زوز انهم يواصلوا الشخصيه كانت اكثر من سهله حتى اللي زندي سهلين على غالب غدوه نرجع نلعبوا في فك بلاستيك على 300 دينار اما غدوه زعما تطلعوا ولا ما تطلعوش تو نكتشفوا على واتساب زيك فهم الفا بلوندي ما نجموش ما كملوش من غير ما نسمعوا الفا بلوندي خليني بعد نفكركم اللي عندكم الموسيقى عندكم ارتست سبوت لايت عندكم نيوي نينو 3 ملايين كاش في بنت الفام على 71,113,000 امام بعد شوية عندكم موعد رياضة سبور اكسبريس مع احمد عديلة لكن توت سويت خليكم مع الاخبار مراد الدريدي

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. فرقة الشرطة العدلية بأريانا الشمالية تتمكن من إلقاء القبض على مجرم مصنف خطير جدا، صادرة في شأنه 19 منشور تفتيش وحجز كمية من مخدر الكوكايين، كما تعلقت به قضايا أخرى مختلفة أهمها تكوين عصابة لترويج المواد المخدرة وتحويل وجهة أشخاص من بينهم قاصرة، وقد تم الاحتفاظ به رفقة شخص أجنبي وشقيقة فنانة معروفة. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن أنه لا توجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسا ببورصة الأوراق المالية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، فضلا عن ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد. وجاء هذا الإعلان في رد كتابي وجهه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، إجابة عن سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة المسدي حول نشاط الشركة وحوكمتها ومردوديتها ومتاثيرها على الأمن الطاقي والمالي للدولة. وأوضحت الوزارة في ردها أن شركة ترابسا تخضع لأحكام الاتفاقية التونسية الفرنسية المؤرخة في 30 جوان 58 و 90 ألف ولأحكام القانون عدد 111 لسنة 85 و 90 ألف، وتصنف ضمن المنشآت العمومية من الصنف A، وتتمثل أبرز أنشطتها في نقل وخزن وشحن النفط الخام إلى جانب بعض الخدمات البترولية والبحرية. التأكيد خلال يوم إعلامي جهوي حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، انتظم اليوم الثلاثاء ببنزرت على ضرورة توفير الأسمدة في الأجال المناسبة بما يضمن حسن انطلاق الموسم الفلاحي، فضلا عن الدعوة إلى النظر في إمكانية إعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بزراعة البقوليات ودعم حضورها ضمن التداول الزراعي. واحتضن مقر الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري ببنزرت فعاليات هذا اليوم الإعلامي الذي نظمته الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وفق بلاغ للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تم نشره مساء اليوم. في أخبار العالم، احتجاجات طلاب المدارس الثانوية تتصاعد اليوم الثلاثاء في فرنسا لتشمل نقابيين وأولياء أمور، حيث خرج في أنحاء البلاد ما لا يقل عن 256 ألف متظاهر بحسب وزارة الداخلية و450 ألفا بحسب المنظمين. وفيما تواصل الاتحادات الطلابية الضغط على الشارع، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال أكثر من 6000 شخص منذ اندلاع احتجاجات الغالبية العظمى منهم من القصر. هذا ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اجتماع عنطارة في الإليزي لبحث الأزمة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الأربعاء 7 أكتوبر، طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية البحارق الاضطراب، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وفي حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك
2: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
1: اريدو، طور عالمك.
3: سبور اكسبريس مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. وفي العاده نبداو باخبار الرياضه في تونس. مش حكيو على الترجي التونسي، نادي افريقي ملعب التونسي ونجم المتلوي، لكن اليوم على غير العاده باش نبداو بالحدث اللي استنى فيه العالم الكل نص الليل الليله نص الليل بعد ساعتين من توا وقل شويه. الناس الكل باش تتفرج على الماتش، بون الناس الكل العالم الكل باش يتفرج على الماتش هذا اللي باش يتلعب في المونيمونتال. 85000 متفرج عندهم برشا شانس وبرشا زهر وبرشا والديهم راضين عليهم الحقيقه باش يكونوا حاضرين في المونيمونتال باش يتفرجوا على اخر طرح مع ليميسي مع ألبي سيليستي مع منتخب الارجنتين. ماريول دوري 10 باش يلبسوا اليوم باش يودع به الجماهير اللي تبعته ممكن على مدار ال 25 سنه. ما مجيش ملاعبي كيما ميسي كيما كريستيانو رونالدو، بون ثما جينيراسيون القديمه اللي كيف نحن هكا يحبوا شويه رونالدينو يحبوا كاكا يحبوا غيرهم ريفالدو، لكن ميسي يبقى اون ليجوند. اليوم باش يتودعوا جماهير الارجنتين باش يودعوا جماهير كره القدم في العالم. 85000 مشجع وقت اللي تحطت التذاكر اونلاين باش يتباعوا 500,000,000 شخص دخلوا 500,000 شخص بليتو دخلوا باش يقصوا التذاكر، يعني نص مليون شخص دخلوا باش يقصوا التذاكر. 85000 بركه عندهم الحظ. سكالوني قال كان جينا النجم ونعبيه 5 استادات 200,000 ولا حتى 300,000 يدخلوا. ماريول سبيسيال دوري ثم فانزون 8 سوايع يعني شاد الصف اسمها جراسيس ميسي قدام الفانزون باش تدخل. والفيديو لوماج اللي عملوا ميسي التوديع بطبيعه عملوا ينجم يكون الفيديو يهبط كان مع اديداس اللي امنت بيه وقت اللي كان هو صغير وقت اللي شركات اخرى ما امنتش بيه وقت اللي كانت عنده مشكله. قال في حوار في فيديو نشرتها اديداس قال جات اللحظه هذيا حانت اللحظه وغادر بعد ان قدمت كل شيء عطيت كل شيء لمنتخب بلادي. نشكركم برشا على الحب اللي غمرتوني بيه، شكرا على الحب هذا. ماريول الارجنتين كان حلم بعد ولا فخر بل بعد ولا حياه كامله. مع الارجنتين 207 ماتشوات 125 هدف 65 اسيست، هو اكثر ملاعبي البس قميص المنتخب الارجنتيني، اكثر ملاعب يسجل اهداف مع منتخب الارجنتين. هز كوب دي موند 2022 اللي وصل للفينال تاع كوب دي موند مارتينا 2014 و2026، هز كوب امريكا مارتين 2021 2024 وصل الفينال ثلاثه مرات تاع كوب امريكا 2007 2015 2016 الفيناليسيما كونتر ايطاليا في 2022، كاس العالم قبل من 20 سنه زاد هزها مره وعنده ميداي دارجون ميداي دور، هز الجوز الأولمبيك مع منتخب الأرجنتين في 2008. الماتش تعدى 8 نص الليل بليتو على ليكيب تي في، لكن إذا كان احنا عشنا وباش نعيش إن شاء الله التوديع متاع ميسي باش تبقى على الأقل نقطة باهية لجماهير الأرجنتين. آخر نمرو 10 ولا ريكيلمي واخر نمرو 10 تقريبا كان يستحق المريول ذاك، لكن نمرو 10 التاريخي دييغو أرماندو مارادونا تحرمنا باش نشوفوه وهو يعمل في جوبيلي. نذكروا كل اللقطة الشهيرة خاطر ما نجموش في ليلة كما ذي ننسى دييغو أرماندو مارادونا في لقطة كما هذية في عام 94 25 جوان في 1994 في بوستن وقت اللي خارج هو مع سو إيلين كاربنتر الممرضة اللي هزته وقت اللي هو باش يعمل تيست أنتي دوباج. شوفوا في التصويرة تقعد في التاريخ. أوموا مارادونا ما عملوش جوبيلي خاطر ذيك كانت آخر لقطة ليه مع بقميص منتخب الأرجنتين، أما ميسي عملوا له جوبيلي باش يعملوا جوبيلي. ما حكيناش برشا عن المنافس بينين أكيد تغدى في دي مينوت كورنو اسكندر يزيد يحكي أكثر على جوبيلي هذا ويزيد يحكي على شنو صار لمنتخب البنين قبل الماتش هذا. دونك نص الليل الليلة في ليكيب تي في تنجموا تفرجوا على جوبيلي وتوديع ليونيل ميسي. لكن ليونيل ميسي تعمل جوبيلي وبشوادة فإنه كريستيانو رونالدو مازال عايش بشكل مع منتخب البرتغال. أصدر بلاغ طويل برشا على صفحته الرسمية قال فيه كون المدرب لم يفي بوعده، وعدني كونه باش ناخذ طون جو، وكان حتى قال لي مش لازم تمشي الماتشوات اللي خارج البرتغال الدنمارك والنرويج. قلت له ليه نمشي، واول ما شد هو سيليكسيون خورخي خيسوس قال طلب مني نجتمع بيه وعملت معاه اجتماع وقال له انت تي في بارتي من لي بلان تاعي وانت تابع البروجي تاعي. بعد حطوا سخن 30 دقيقه ما لعبش حتى دقيقه وذاك علاش تنرفز هو غادر منتخب البرتغال. واعترف قال انا الغلطه الكبيره اللي عملتها اللي خرجت من التيرا وما ودعتش ما سلمتش الجماهير بعد انتصار البرتغال. واهم حاجه وقال ما اعتزلتش اللعب الدولي، نستنى العقوبه باش تفرض عليا باش يفرض عليا الاتحاد البرتغالي كره قدم من بعد باش نرجع نلعب مع منتخب بلادي. طبعا ما كمان ميسي وكريستيانو رونالدو نجمو نحكيو على اخبارنا هوني في تونس. نبداو بالترجي التونسي اللي اعلن رسميا عن اصابه مروان الصحراوي، تعرض لاصابه على مستوى الرباط الصليبي، باش ياخذ عليه عمليه جراحيه في الايامات القادمه، وبالتالي معاودته تكون بتاتر في شهر فيفري مارس اذا كان كل شيء تم على خير. ومحمد بن علي تعرض لاصابه عضليه، عنده اصابه على مستوى العضله الضامه للزاديكتور، وباش يغيب مبدئيا 3 إلى 4 أسابيع، لانه الترجي قال باش نحدو في فتره قادمه موعد العوده نتاعو. اليوم اكتمل النصاب متاع الإطار الفني للترجي التونسي بالتحاق أيتر فان دين برول المدرب المساعد، دونك ولا عندهم بابرو فرانكو مدرب مساعد، مجدي تراوي من نفاتي، أيتر فان دين برول معد بدني، سليم لبرك معد بدني ثاني، زاد حسن القصوري محلل الأداء الهجمي، زلوز ومعه محلل الأداء إسباني يخدم ديستونس، ومدرب الحراس مبروك العكريمية. النادي الإفريقي أنهى إجراءات السفر إلى الكونغو الديمقراطية، ومشي واجه تيبي مازيمبي نهار 17 أكتوبر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية، السفر مبرمج نهار 14 أكتوبر في رحلة عادية. نواصل مع النادي الإفريقي، رجع اليوم للتدريبات استعدادا لمواجهة اتحاد بن قردان نهار 6، مقابلة باش يغيب عليها صادق قديدة بسبب الإصابة. في المقابل النادي الإفريقي استرجع خدمات زوز ملاعبي بلال أيت مالك وأيضا مامادو دياتا اللي أنهى الإجراءات التحذيرات البدنية الخاصة بها. وفي الملعب التونسي غدا يوصل يوسف أمرو بعد ما كان مع منتخب بلاده النيجر، واليوم وصل ماتيون اللي كان زاد مع منتخب بلاده لأقل من 23 سنة، لعب مع زوماتشويت أميكو ضد المنتخب الجامبي، وتمارين شهدت زاد عودة ريفيه الرياحي وعودة نور الدين الفرحاتي اللي عودته ليحي راس شباك المرمى ويردة. الحارس جاهز بعد ما كان لعب ميتون ضد شيب منوبة وميتون ضد الهلال السوداني، تبقى بعد اختيارات فنية لأنه يشارك وإلا لا. الملعب التونسي يتحول نهار جمعة إلى قفصة ويواجه نجم المتلاوي نهار السبت. نجم المتلاوي لجماهيره اليوم عملوا وقفة احتجاجية قدام مقر المعتمدية المتلاوي، المطالبة بالتسريع في صرف منحة شركة فوسفات قفصة. نختم بهم النتائج خارج تونس، مباريات ودية، الجزائر فازت على النيجر 2-1، الأردن تعادت مع فنزويلا دون أهداف، وكوريا الجنوبية فازت على أوزبكستان 2-0. بالنسبة للناشين ليج يمكن أهم ماتش هو مباراة إسبانيا وكرواتيا، وإسبانيا تفوز بعد ما كانت متأخرة 2-1، والإنجلترا فازت على التشيك 3-0. نشاهدك كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزيكا فام بونت، خليكم تو مع يوسف الكامل الفريق في بنت لفام.
2: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر، سومة دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك بنت لفام.

0: فوزي بن قمرة الدنيا بخوت على موزيك فام. جونا التونسي اكيد ديما حاضر فيه بنت الفام على 10 متاع الليل. انتم زادة تقترحوا الموزيكا متاعكم بعد شوية مع 11 غير 4 متاع الليل في البليليست على واتساب موزيك فام 23 500 و13000. تبعثونا شنو الموزيكا اللي تحبوا تسمعوها وتلقوها في بليليست كالعادة في بنت الفام ربع ساعة الاخرانية من الساعة هذية. اما خلنا نمشيو الارتست سبوتلايت.
1: Artist Spotlight.

اليوم في ارتست سبوت لايت باش نمشيو الجو حقيقه شوف جو نتاع الاندي بوب جو ممكن حتى ساعات في اللوك الالتيرناتيف كالميسر الحقيقه على خاطر هي ارتست بدات المسيره الفنيه نتاعها 20 سنه التالي عام 2006 ارتست مكسيكيه وحياتها الكل الحقيقه تشبثت باللغه نتاعها تشبثت بالغيتاج اللي يعني اللي هو كونها وخليها توصل وان تكون ارتست كما اللي هي عليه اليوم بالنجاحات اللي وصلت لهم الكل اليوم نحكيوا على كارلا موريسون.

جاكسون تولدت في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن زوز بوها وامها كانوا من المكسيك ورجعت داير عاشت في المكسيك لسنوات طويلة. وبعد خلينا نقولوا من هي صغيرة 17 سنة تغرمت ياسر بالفن جنرال، التصوير الرقص، ولكن بعد بديت الرحلة متاحة مع الجيتار متاحة. هي زادة جيتاريست معروفة ياسر في المكسيك وفي العالم الكل، ولكن مع الجيتار بديت تطور شوية شوية الصوت متاحة. من الأول ما كانتش مقتنعة ياسر انها باش نهار تكون عندها كارير في الغناء، ولكن عام 2009 خرجت اول EP متاحة، EP اللي خليتها تتعرف بالقديم في العالم وخليتها تكتسب الثقة اللازمة باش انها تبدأ الرحلة الموسيقية متاحة en tant que artiste indépendante. ما خدمتش ياسر مع دي لابيل كبار، لكن مشيت اكثر في الثنية الانديبوندونت اللي هي على حسب كلامها قالت انهم هكيكا يوليو ما يتحكموش فيها، ما يتحكموش في الفيزيون تاعها، وهذه داير ممكن يخلق النجاح الكبير متاع كارلا موريسون. كارلا موريسون عندها ثلاثة ألبومات ستوديو، ثلاثة ألبومات ستوديو اللي حقوا سيرتيفي ديسك دو بلاتين في المكسيك، 60,000 فونت بالنسبة للألبوم تاعها الأولاني اللي خرج عام 2012. الكلاسمون الحقيقة وصلوا في البيلبورد هوت 100 بالنسبة للاتين بوب ألبومز، والقات ياسر معناها إلى غوسو لا كريتيك مزيانة برشا سورتو في الولايات المتحدة الأمريكية. هي مازالت التوا متحصلة على ثلاثة لاتين جرامي ووردز، وكانت داير نوميني مرتين عام 2013 و 2017 بالنسبة للجرامي وورد الأحسن ألبوم روك أوربان ألترناتيف. كارلا موريسون تنجم تكون لكم ديكوفيرت بالنسبة الليلة. داير باش نبدأو مع واحدة من الغنيات اللي هي بيدها تحبهم ياسر، دخيني مليون دولار على موزايكا فاهمة، أرتي سبوتلايت.

0: جي مانيانا سيرا بونيتو على موزايك اف ام الارتست سبوتلايت اليوم لارتيست مكسيكان تاع الاندي بوب كارلا موريسون تنجم تكون ديكوفيرت ليكم انتم زادا او كي العاده ديما نكتشفوا احسن موسيقى ونعطيكم اون ديكوفيرت تنجموا تعملوا دي بلاي ليست وممكن تعجبكم برشا موسيقى نتاعها اليوم في ارتست سبوتلايت كارلا موريسون ارتست سبوتلايت عنا ربحو كاش عنا كنيوتة كبيرة برشة 3 ملايين كاش اليوم 3 ألف دينار نجم تربحهم أمل مرحبا أمل
1: مرحبا أخويا
0: شنو حوالك شنو جو يا أمل
1: والله الحمد لله
0: لاباس في فورم أمل
1: في
0: فورم لازمك تركز لنا مليح مليح يا أمل هكا ولا إن شاء الله إن شاء الله تعرف أني وين هنا ولا
1: أنا نعرفها كل يوم بس مرة كل يوم
0: ملا مستمع وفية وتترينا بالقدية ملا ملا
1: إن شاء الله
0: ملا خليني يا ملا مفكرك ونفكر مستمعينا بقوي عد اللعبة نيوينينا يا أمل دقيقة من زمان 60 ثانية لازمك ترد بالك يا أمل تقول لأي لا نيوينينا يس نو أي واه ما أي حاجة في المعجم هذي حتى تشبلها وقريبة لها بأي لغة من لغات العالم راك يتم إقصائك نهائيا يا أمل ونخسر 3 ملايين ويتيروا 3 ملايين وسيد الحكم يحتفظ بالكنيوتا متاعه واضح؟
1: واضح
0: أوكي حاجة أخرى زيد أمل باش ما تقوليش بعد ما في بديش ثم حاجة مهمة ياسر زادة خاطر ريت كي نركزوا نحن في أي وقت لا نجم ننسيو الإنذارات ريتو الحس هذايا هو حس الإنذار يا أمل وتتحصل على إنذار وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي ريت تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس أمل تقولي لباس الحمد لله تكون عودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا أمل أي طريقة باش أنك تضيع الوقت هو يتسمى لونتي جو وقت تتحصل على إنذار يا أمل سيد الحكم راه ما فادلكش بها الحكاية ذي مالش صعيب رو سيد الحكم مرة
1: سيد الحكم
0: ايش قولك انت
1: سيد الحكم
0: ريت ريت ريت ريت ريت دبلوماسية جدا أمل حتى هو كقلك بيه ياسر ياسر أمل الانذارات هو انه المامو يسهل شوي أما قداش عنا الحق في الانذارات؟
1: زوز برك
0: أي زوز؟ والثالث شي يصير معاه؟ أنا
1: اللعبة كانت
0: يوفى الموضوع وينتهي المشوار آي آي آي آي آي آي آي آي آي الله لي سمعنا الصوت هذا يا أمل شيخ هذا هو شيخ شيخ شيخ شيخ نربحو زعما مل
1: انا رب الدهر الله
0: يسلمك فكولو كانيوتا متاعو كسيد الحكم يا هو انت مش قلت لي به هو
1: لا
0: ولا
1: به
0: مثل ليح ويعطيه الله اي البندير يخدم أمال لا تركع في علاقات تقدم لباسية مع السيد الحكم يلا أمال ليلة نلعب على 3 ملايين كاش حاضر أمال
1: حاضر
0: اسمعني سيد الحكم قال لك زيد راجع روحك شوي نجم تكون ماكش حاضر نجم تكون ماكش مركز صحيح قال لك رد بالك عاد يا مال مشيش تقول لي اي ريت والله ريت انت مادام قلت له كلام بي والله يرد باله عليك اي حاضر امل
1: حاضر
0: مشيش تقول لي اي يا امل من بعد
1: لا
0: يا امل مشيش تقول لي ليه من بعد يا أمل رد بالك يا أمل صحيت يا أمل 3000 دينار 3 ملايين يا أمل 3 ملايين كاش تجم تربحهم في 60 ثانية. يا مال حاضر الفايدة انت تاو
1: حاضر
0: بيه. تسمع فينا مليح صحيت وانت سيبه مقرب التليفون ليك ماكش حاطه بارلور
1: لا
0: اي بيه صحيت قرب التليفون ليك ملا مش نسمعوك مليح مليح يا مال اي كراو كي توصل كانيوتا كبيرة لازمنا نعملو شهيق زفير اي والله حتى نفجاني والله يا مال لي
1: ماي والله تعطي سخانة
0: عليه عليه عليه عليه عليه يا مال
1: شيخ زفير هو
0: صحيح شيخ زفير ركزوا مش نلعبوا نيوينينا نلعبوا على 3 ملايين كاش اليوم مع أمل في دقيقة 60 ثانية شوية ظهرت لك ولا برشة دقيقة أمل
1: ظهرت لي برشة
0: عليها برشة توهية دقيقة دقيقة هكا ولا دي دقيقة دقيقة أخي واحد مثلا تحب تقول له ما نعرفش أنا هكا كل يتبرولوا هكا ولا تك تك ولا في ساعة تقول له دي دقيقة دقيقة دقيقة فهمت يتعرف دقيقة ذي قداش تسوى في مزيك دقيقة ب 3000 من دينار تعرف قديه 3000 دينار 1000 دولار نحكيو بالدولار توا رانا نحكيو بالدولار يا أمل ايش نية نقولها في أمريكا 60 seconds يجيبوا لك 1000 دولار اي اي اي اي اي أمل
1: هاي
0: هاي نبدأ هاي نلعبون يويني نو الليلة على 1000 دولار هل يا ترى اليوم أمل تربح الكنيوتا وتفك السيد الحكم ولا لا هذا اللي باش نعرفوه بعد 3 2 1 انت لايق
2: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينو أمل
1: خويا الغالي
0: ناحيتك لو بارلور أمل
1: تلفون عادي
0: تحكي ديريكت ماكش حتى لو بارلور
1: تلفون عادي
0: وعليش عادي

0: أمل انت في بالك ديجا بروحك انت كنت تشتيخ وانذار هكا ولا هكا عاودت هكي نحكي تليفون عادي ومن بعد ليش كملت هكي قال سيد الحكم هكي كمش خارج انذار بعد خلي ليه ليه ليه ليه قالت اي اي هكا بشوية اي اي هكا اي اي
1: مركز
0: ايه شنيه خدمته دي شنيه مركز يا ملي يا ملي يا ملي يا ملي ما كانش في الحساب اي ركزت لي تعاود ركزت لي تعاود في تليفون عادي تليفون عاني وبعد خرجت وراه اي اي سي عليه وعليه كان عاودت راك خديت نظار برك عليه بالله عليه بس معنى سيد الحكم يقترح علي قالك سي بون وخسرت على الغالب ولكن نجم نلعب على الجو قالك والله فيك بوتنسيال امل تنجم تربح اما كان على الجو اوكي نترينا وتوا مش كان ربحت توا تنجم تعاود تكلمنا تدخل في القرعه والمره الجايه تربح ان شاء الله باهي هاي بار نعاودو
1: هاي نعاود
0: ارسيدي هاي يا امل نعاودو نيوي نينا اتونسيون نيوي نينا امل
1: كويس
0: غالي الحمد لله لباس في خير ونعمه سافات او تليفون مريق تليفون عادي هكا ولا
1: تليفون عادي
0: باه وعلي تو انت عاودتها مره اخرى باش تحصل على نظاره
1: عاودتها مره اخرى تليفون عادي
0: باهي باهي هاي اسمعني تكلم فينا من حمامات
1: بركه الساحل
0: بركه الساحل بعيده قداش 50 كيلومتر على تونس هكا اكثر شويه هكاك باهي هاي امل انت ديما مستنسة تسمعنا
1: كل
0: ليله
1: كل ليله نسمعك
0: عمرك ما تفلتها
1: كل ليله
0: وعليش تعاود في كل ليله ثلاثه مرات او امل
1: تسمعكم ديما
0: باهي تسمعنا ديما نيويني نو دونك ديما هكا تترين عليه اي حبيت اقول لك اللي حتى لو كان ما قلتش اي كنت مش تخسر هكا ولا هكا خاطر ديجا فما نظار اما والله يا ريت والله شديت روحك بكدي عملت توا خلاص ل 10 سكوندات سافا سافا سافا قال لك بون يصير يصير شويه اخي شنو شكرتك سيد الحكم الاول علاش ليه ما تدزش معاه علاش ليه والله ما فهمتش ما نسندوش نحن عليه والله قول له بالله يا مل قول له بالله يا مل
1: الله
0: يحليك والله يعيشك يا مل ربي يفضلك والله محليك انت ومحليها الانرجي تاعك يا مل يعيشك يعيشك يعيشك يا مل يعيشك اي مش خليك مل تسلم على العباد اللي تعرفهم واللي تحبهم الكل
1: تسلم على امي وخالتي
0: ربي يفضلهم الكل ان شاء الله يعيشك يا امل ونسلم عليك برشا برشا برشا على مستمعينا الكل في الحمامات تسمعوا فينا على 92.9 اف ام ميرسي بوكو اللي شاركت معنا امل اليوم بون شوف للاسف للاسف على الغالب 3 ملايين مازالوا موجودين 3 ملايين ما على الغالب ما ربحتهمش اليوم امل ولكن شوف سيد الحكم راهو ما وبالضربة القاضية معنا مش حتى بالانذارات مش يقول لك اي هكا لو ريت شنية اي حد تقولها بشوية لو يسمعها سيد الحكم لذا ركزوا لي مليح مليح اما شوف الكنيوتة مازالت متواصلة الكاش مازال متواصل وخدوة نزل عندكم تحدي كبير برشا

0: 3200 دينار فتنا العتبة متاع 3 ملايين ومزلنا مواصلين وسيد الحكم ماهوش ناوي يسيبها الكنيوتة. سيد الحكم اسمعني ما قالك لازم غلطة ليه ما ها ليه قالك حتى انذار ليه اخوي باش تربح 3 ملايين. شوف انتوما مترينين وانتوما تنجموا تترينيو باش تربحوا غدوة 3 ملايين ومية فيني وينينا. حضروا روحكم انتوا وغدوة مع التسعة متاع الليل بالضبط 9:00 تكلمونا على 71-113 باش تدخلوا معنا في القرعة وتربحوا 3100 دينار 3 ملايين ومية غدوة لمن استحقها. من كان الأجدر باش انه يربح غدوة 3 ملايين ومية هو اللي باش يربح معنا غدوة الكنيوتة الكبيرة. حضروا روحكم انتوا غدوة كالعادة في بنت لفام الكاش 3 ملايين ومية فيني وينينا كيف سنسليكم في بنت لفام.
1: بنت لفام
0: البليليس اللي انتم اختارتوه على واتساب موزيك فام 23-513-1000 برشا منكم يظهر لي نوستالجيك وعندكم ياسر حنين للأول 2000 سورتو لو بوب فرونسي. بعد شوية عنا لا فوينزاو ما ميور لكن نبدأو بكامارو فام لايك يو.

0: زو لفوين ما بيغ على موزايك فام توصلنا حتى للعشرة والتسعة وخمسين دقيقة. انتم تسمعوا فيه بنت لفام بعد شوية ترابيات الجولد ميوزيك والموزيكا اللي ترافقكم في الساعة الأخرانية من بنت لفام. برشا نوستالجي تستنى فيكم، لكن خليكم توت سويت مع مراد دريدي في الأخبار.
1: هذه البرامج الشتوية على موزايك فام، برامج نجحة تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جالا، صباح الناس جي عيد ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونائب، وجديد كل عرق ميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بن دوا ترجع برشا جديد في فوضى، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنة تلفاب، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعدن حوات في جلسة تفاق. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال إسبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فامي البرهوم وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الفلاحة عزيز بشيخ يؤدي اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية إلى مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة لمتابعة تقدم الأشغال والاطلاع على مختلف مكونات المشروع والإشكاليات الفنية والجستية المطروحة وسبل استكمال الأشغال المتبقية. وطلع الوزير خلال الزيارة على مدى تقدم الأشغال بمختلف مكونات السد، ولا سيما الأشغال المتعلقة بالحوض الساكب والحاجز الترابي والمنشآت الملحقة وشبكات التحويل والتعبئة ومحطة الضخ، فضلا عن مختلف التجهيزات الضرورية لاستكمال المشروع ودخوله حيز الاستغلال في أفضل الظروف. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع وفق ذات البلاغ حوالي 214 مليون دينار، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 92%، مع مواصلة العمل على استكمال مكونات المشروع وأشغاله النهائية. تتجه السلطة الجهوية بتطاوين نحو تخصيص قطعة أرض بمعتمدية تبنيم هيرة لإحداث عدد من المرافق والمؤسسات العمومية في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات وتقريبها من متساكني المعتمدية. وتبلغ مساحة قطعة الأرض التي تبرع بها عدد من مواطني تبنيم هيرة نحو 6217 مترا مربعا دون احتساب المساحة المخصصة لمركب الطفولة. ومن المنتظر أن تحتضن دار شباب ودار ثقافة مركب طفولة ووحدة محلية للنهوض الاجتماعي إلى جانب قباضة مالية أو فرع للإدارة الجهوية لتجهيز. وقد تم خلال جلسة العمل الأذن بإجراء المعاينات الميدانية والعمليات الفنية ضرورية بالتنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، تمهيدا لاستكمال إجراءات التخصيص والانطلاق لاحقا في إنجاز هذه المؤسسات. فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تحجز كميات هامة تقدر بحوالي 8500 كيلوغرام من المواد الأولية المستعملة في صناعة الأعلاف الحيوانية تحتوي على حشرات السوس داخل أحد المخازن العشوائية بأحدى معتمديات ولاية قفصة، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمور العبدلي لمزيك، مضيفا بأنه تم فتح محضر في الغرض ضد المخالف وتتبعه قضائيا بإذن من النيابة العمومية بقفصة. في أخبار العالم، البلجيكي فرانسيس هالزن البالغ من العمر 82 عاما يفوز اليوم الثلاثاء بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2026 تقديرا لأعماله المتعلقة بالجسيمات دون الذرية في القطب الجنوبي، والتي تساهم على وجه الخصوص في فهم أفضل لجذور الكون. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يفوز اليوم الثلاثاء برئاسة برلمان إقليمي لأول مرة منذ عام 45 و900 في ولاية ساكسونيا أنهالت، بعد شهر من تحقيقه فوزا كبيرا في انتخابات الولاية على حساب المحافظين المدعومين من المستشار فريدريش ميرتس الذي تشهد شعبيته تراجعا مضطردا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وأحيانا تجاوزتها، وأن بلاده في وضع جيد جدا بينما وضع إيران شديد السوء. في المقابل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يقول أن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري دالي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

Thank you.

والغنوة الحلوة ملامح.

الأطلال مي فاروق اللي نعرفوها تغني من أحسن دير ما غنى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم طربيات ديما تسمعهم في الساعة الأخرانية من بنت لفام. أما زادة ديما تسمعوا الجولد ميوزيك.

الجولد ميوزيك، تسمعوا الموسيقى لايف. الحقيقة الغنية ذي باش نبداو بها الأولانية من عند ان جروب اللي أنا بدي واحد من الناس نحلم إنه نهار نكون موجود في واحد من لي كونسير نتاعهم. نحكيو على كولد بلاي، الكونسير نتاع كولد بلاي اكسبيريونس، الحقيقة اكسبيريونس كبيرة برشا. باش نبداو بارادايس.

Deep is your love, life, l'MGM Grand. ياسر ياسر مزيان الغنية هذه سورتو من عند ان جروب ليجوندير كيما البي جيز الجولد ميوزيك ديما تسمعوها لايف في بنت لفام. بنت لفام ديما تسمعوا زاد الموسيقى من عند دي زارتيست جدد يتسميو بيبون حمزة نميرة ارتيست كبير ارتيست اللي وقت اللي جاي لمهرجان قرطاج بالحق تحس فنان عطى قيمة المهرجان وقيمة المسرح اللي هو باش يقف عليه غنية نحبوها وقديمة كمان من البداية متاع حمزة نميرة داري قلبي.

خليك بحالك الكارول سميحة نخطو لخر بنت لفهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا الليلة. مرسي دالي في الإخراج طرف في الديجيتال وائل في ستاندار. وحنا كالعادة نتلقاو غدوة في نفس الرونديفو بنت لفهم من 9:30 الليل. يستنى فيكم التحدي وبرشة فلوس في الكنيوتا. من غير ما ننسى والموسيقى اللي تنجموا تختاروها على واتساب موزايكا فهم 23 513 ألف. والسهرية كما سنسناكم على موزايكا فهم فيها كل بونيمور. بعد شوية موعد أخبار نص الليل على موزايكا فهم مع مراد الدريدي. أما قبل كالعادة نختم بالموسيقى. هي الحقيقة فنانة غادرت عالمنا عندها امتدة، لكن خليت وراها ألبومات فيهم برشا وجيعة. من ألبوم Back to Black اللي خرج 20 سنة

برمجة شتوية على موزايك اف ام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي ام ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهر، وجديد كل على خميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بالدوة ترجع برشا جديد في فوغا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنها الثلاثات، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز، وعدن حواد في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغوم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فامي البرهوم، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كفان.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة المالية تكشف في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026 أنه تم تخصيص اعتمادات في حدود 3486 مليون دينار لتغطية نفقات الدعم إلى موفى جوان 2026، أي بزيادة 12% مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2025، وبلغت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية. وبلغ دعم المحروقات حوالي 2427 مليون دينار، مسجلا بذلك نسبة إنجاز 48.6%، ويعود ذلك بالأساس لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السداسي الأول من سنة 2026 جراء الأزمة الإيرانية، ليبلغ معدل سعر البرميل حوالي 92.6 دولار للبرميل إلى موفى جوان 2026. تسديد 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026 تتوزع بين 6737 مليون دينار بعنوان أصل الدين و 3733 مليون دينار بعنوان الفائدة، وهو يمثل نسبة إنجاز إجمالية في حدود 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية 2026 وفق ما ورد في تقرير لوزارة المالية وجهته إلى البرلمان حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد خلال زيارة لولاية سليانة الثلاثاء أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. انطلقت ثلاثاء رسميا عملية الدمج بين الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب لابريس ودار السباحة، تمهيدا للاستيعاب الكلي للمؤسستين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بدمجهما وفق ما أعلنه الرئيس المدير العام لدار سنيب لابريس سعيد بن كريم. وقال سعيد بن كريم في حوار أجرته معه وكالة تونس في إقلام بام مساء الثلاثاء أن الجلسة عاما عقدت الثلاثاء بين مجلسي إدارتي المؤسستين وأفضت إلى أسناد مهام إدارة دار الصباحة إلى سنيب لابريس. وذكر بن كريم أن الجلسة العامة جاءت بعد إبرام عقد بيع أسهم دار الصباحة لفائدة سنيب لابريس لتغيير قيادة مؤسسة دار الصباحة التي ظلت طيلة سنوات تحت تصرف الكرم القابضة، مضيفا أن عملية نقل التسيير والإدارة ستتبعها إجراءات الاستيعاب الكلية. في أخبار العالم، الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة نصر الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية، حيث قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أنه لا بديل أمام أفراد ميليشيا الحوثي عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة التعز ضمن عملية فجر اليمن. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول في مقابلة حصرية مع رويترز أن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر، حتى في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن غير متأكدة من الكلفية التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مولى تدريجي.
1: الأولى في تونس موزايكا فام.